صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا اليوم الجمعة 22 أيار 2026. أمنيتنا الصباحية تكونوا بخير مع بداية هالنهار. منذكركم أصدقائنا بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، بالإضافة إلى العديد من برامجنا السياسية الاجتماعية الثقافية والفنية والاقتصادية. خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: سليم.
1: عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دافي انسى بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. في خطوة تصعيدية جديدة تجاه الثنائي أمل، حزب الله أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات مشددة على 9 أفراد بتهمة عرقلة مسار السلام وتقويض جهود نزع سلاح حزب الله وتثبيت نفوذه داخل مؤسسات الدولة. القائمة الأمريكية الجديدة لم تقتصر على القيادات الحزبية، بل شملت نواباً حاليين هم حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي وحسين الحاج حسن، والنائب والوزير السابق محمد فنيش بذريعة تأمين الغطاء المؤسساتي لأنشطة الحزب. العقوبات التي تهدف بحسب واشنطن إلى تجفيف منابع الدعم المادي والاستخباري. طالت أيضا السفير الإيراني المعين في بيروت محمد رضا شيباني ومسؤولين بارزين في حركة أمل هما أحمد بعلبكي وعلي صفوي. كما سجلت القائمة تطوراً لافتاً باستهداف ضابط في الأجهزة الأمنية اللبنانية أو ضباط في الأجهزة الأمنية اللبنانية هما العميد خطار ناصر الدين والعقيد سمير حمادي. شن حزب الله هجوماً عنيفاً على العقوبات الأمريكية واصفاً إياها بمحاولة ترهيب مكشوفة تهدف إلى دعم إسرائيل سياسياً بعد إخفاقها الميداني أمام المقاومة.

قاومة. وفي بيان رسمي اعتبر حزب الله أن العقوبات هي وسام شرف للمشمولين بها، مؤكدا أنها لن تؤثر على خياراته السياسية، وشدد على أن استهداف نواب منتخبين وضباط في الجيش والأمن العام. وختم الحزب بيانه داعيا السلطة السياسية إلى التحرك دفاعا عن كرامة مؤسساتها وسيادتها الوطنية في وجه ما وصفه بالحبر الذي لا قيمة له. وفي السياق عينه استنكرت حركة أمل العقوبات الأمريكية، وأكدت أنها تستهدف دورها السياسي الحريص على حماية الدولة ومؤسساتها، معتبرة أن استهداف كوادرها يندرج ضمن محاولات الضغط السياسي المرفوضة، ولن يثنينا عن مواصلة دورنا في صون القضايا الوطنية. قبل أيام من انطلاق الاجتماع الأمني اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية في البنتاغون بتاريخ 29 من الجاري، تكثفت الاتصالات بين قصر بعبدة وقيادة الجيش في اليرزي لوضع اللمسات الأخيرة على الوفد العسكري المشارك. وأفادت المعلومات أن أسماء أعضاء الوفد باتت شبه نهائية، بالتوازي مع استكمال إعداد جدول الأعمال المفترض طرحه خلال المحادثات. ويرتكز الموقف اللبناني إلى الثوابت الوطنية وإنجازات الجيش الميدانية في إطار تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بحصرية السلاح والتزام الجيش تطبيقها انطلاقا من واجبه الوطني. في غضون ذلك، نفت قيادة الجيش جملة وتفصيلا ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول وجود محاصصة طائفية في تشكيلة الوفد العسكري المتوجه إلى واشنطن. وفي بيان، أكدت القيادة أن هذه التأويلات لا تمت لمبادئ المؤسسة العسكرية بصلة، مشددة على أن الوفد المشارك يمثل الوطن بأكمله ويلتزم بالثوابت الوطنية وعقيدة الجيش الراسخة بعيدا عن أي اعتبارات فئوية. هذا ومن المقرر أن تحضر هذه الملفات مجتمعة على طاولة مجلس الوزراء الذي ينعقد في قصر بعبدة اليوم. أفاد مندوبنا في الجنوب حسين معنا بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار بعيد منتصف الليل على مركز للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حنوي، ما أدى إلى استشهاد 4 مسعفين وإصابة آخرين بجراح خطيرة. كما أغار فجرا على بلدة كفر تبنيت، وقرابة 5 صباحا استهدف محيط رأس العين، في حين سمع دوي انفجار ضخم في بلدة الخيام. هذا واستهدف الطيران الإسرائيلي المسير دراجة نارية في بلدة فرون، ما أدى إلى استشهاد شخص، فيما أصيب مزارع في الحني بقنابل ألقتها محلقة إسرائيلية. بالتزامن، شن الطيران الحربي سلسلة غارات مكثفة استهدف تصريفة تبنين والغندوري وصولا إلى أطراف طورة وجناتة، مخلفة إصابات وأضرارا مادية جسيمة. حذر المفد الفرنسي الخاص جان-إيف لودريان من خطورة الوضع الراهن في لبنان، معتبرا أن البلاد باتت مهددة في وحدتها وسلامة أراضيها. وأشار لودريان إلى أن لبنان يقع اليوم بين فكي الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب وأنشطة حزب الله التي تخدم مصالح قوى أجنبية، في إشارة إلى إيران. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران لا تزال مستمرة، مؤكدا في الوقت عينه أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي في أي اتفاق محتمل، لافتا إلى أن النزاع القائم مع إيران سينتهي قريبا جدا، مشددا على أن واشنطن ستحصل على ما تريده بطريقة أو بأخرى. في المقابل، قال مصدر رفيع المستوى للعربية إن قرار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي النهائي هو عدم تسليم اليورانيوم لواشنطن، لافتا إلى أن قائد الجيش الباكستاني لن يتوجه إلى طهران الليلة. وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن تبادل الرسائل مع أمريكا عبر باكستان مستمر، وأن وزير الداخلية الباكستاني سيبقى اليوم في طهران مع استمرار المفاوضات، كاشفة عن أن قائد الجيش الباكستاني سيزور طهران في حال نجاح التوصل إلى إطار اتفاق مع الولايات المتحدة.
هذا وأعلن مصدر إيراني عبر وكالة رويترز الاتفاق بعد مع الجانب الأمريكي، لكن الفجوات قد تقلصت، موضحا أن تخصيب اليورانيوم ومضيق هرمز ما زالا من بين نقاط الخلاف. وتبعا لوكالة إسنا الإيرانية، فإن آخر الأخبار تفيد بأن المشاورات بشأن الخلافات القليلة المتبقية لم تحسم بعد. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: على فكرة شفتوا آخر خبرية؟
3: شو هي؟
2: في شي بس ما بعرف إذا لازم أحكي أو لا.
3: شو في؟ أحكي.
2: أحكي؟ خلص بعدين.
3: بابا شغلتيني بالي، شو فيه؟ احكي.
2: خلصينا يا عرب. لك خلص، شو بكم؟ هلا بخبركم، يلا حافوت غسل ايدي وبرجع. هيدا الخبر. شوف.
3: معقول؟ ما شفت شي عنا بالاخبار هيك؟
4: شفتها امبارح هيدي.
2: شفتيها امبارح؟ شفتها امبارح.
3: بابا بعتي لي اياها. بدي ابعتها لعمك واصحابي.
4: ايه انا كمان بعتي لي اياها.
2: أبعت لكم إياها وبعتوها لمين ما بدكم. هيك بصير الخبر خبر، مش لأنه تأكدنا منه، بس لأنه صدقني. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين صنعه؟ لأنه كل واحد فينا هلأ فيه يصير مصدر خبر حتى لو ما في خبر.
1: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
0: صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان. اليوم الجمعة 22 من أيار 2026 نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عناوينها: عقوبات أمريكية على الحزب والحركة وضابطين، جعجع للنهار على الدولة أن تزمجر لئلا تبقى نصف دولة، والثابت الوحيد لبنان ضمن حدوده، جو صدي هناك نور في نهاية النفق. وفي العناوين: أدباء وفنانون من لبنان وتحدي رواية حرب لا أحد يعلم شيئا عنها.

في أسرار الآلهة من النهار نقرأ: ترك المقعد النيابي الشاغر بوفاة النائب غسان إسكاف على حاله من دون انتخاب بديل أو إيجاد مخرج بديل فيما يشكل تجاوزا للقانون. وأيضا في أسرار الآلهة: قاض متقاعد تسلم موقعا حساسا في سلك القضاء تهرب من دفع الرسوم المالية السنوية المتوجبة على شقته في بيروت وتساوي قيمتها 1200 دولار أمريكي، وساعده موظف كبير في المحافظة حيث استعمل الختم والتوقيع المطلوبين على المعاملة، الأمر الذي أثار استغراب الدائرة المالية في بلدية بيروت. وفي أيضا أسرار الآلهة من النهار: يعبر نواب عن كامل ارتياحهم لتمديد ولاية المجلس لسنتين ولا يعتقدون أنه سيتم تقليص مدتها جراء الحرب الإسرائيلية ونزوح أكبر عدد من أبناء الجنوب من بلداتهم. في الصفحة الثالثة من النهار: النهار تحاور رئيس القوات عشية ثلاثية الدستور والتحرير والحرب، جعجع الطريق اللبنانية لم تعد مجدية وإعادة تقييم النظام حتمية. في حديث إلى النهار أجراه أمس نائب رئيس التحرير نبيل بومنصف، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن هناك مظلومين في السجون والعفو ضرورة بعد سنوات من التلاعب بالقضاء، مشيرا إلى أن القوات لم تؤدي دور رأس الحرب في ملف العفو بل تعاملت معه من منطلق المبدأ، تاركة للنواب المعنيين دراسة التفاصيل التقنية والقانونية للصيغة المطروحة. وكشف جعجع أن الحزب وافق على الصيغة النهائية بعدما تبين وجود توافق سياسي عليها داخل اللجان النيابية. وفي ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية شدد جعجع على أن لبنان بات أمام خيار الضرورة، فيما غالبية اللبنانيين باتت تؤيد أن تتولى الدولة اللبنانية المفاوضات بهدف الوصول إلى استقرار دائم لا مجرد وقف مؤقت لإطلاق النار.

ونقرأ من الصفحة الرابعة: من النهار أرزمة عقوبات أمريكية غير مسبوقة تطاول نوابا في حزب الله ومسؤولين في أمل وضباط. شدد بيان الخارجية الأمريكية على أن هذه ليست سوى البداية، محذرا من أن كل من يحمي أو يتعاون مع هذه المنظمة الإرهابية أو يقوض سيادة لبنان سيحاسب. سابين عويس كتبت في مقالتها هذا الصباح: من النهار اللجنة العليا مع سوريا أمام مجلس الوزراء. يدرس مجلس الوزراء الجمعة في أول جدول أعماله مشروع اتفاقية لإنشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومتي لبنان وسوريا، في مؤشر واضح لجدية البلدين في ترجمة نتائج المحادثات الجدية والتي بدأت مع تولي الرئيس أحمد الشرع الرئاسة السورية، وتجلت في خطوة أولى عام 2025 تمثلت في إلغاء المجلس الأعلى السوري اللبناني من الجانبين. علمة النهار أن إنشاء لجنة عليا على هذا المستوى يحتاج إلى قرار حكومي، في حين أن أي تعديلات على الاتفاقية أو المعاهدات الموقعة مع سوريا يمكن أن يتطلب إقرار قوانين لوضعها موضع التنفيذ. وذكرت مصادر حكومية للنهار أن لبنان بخطوته هذه يكون قد وضع العلاقة مع سوريا على المستوى عينه من العلاقات القائمة مع دول عربية أخرى، حيث هناك لجان عليا مشتركة تنظم العلاقات الثنائية.

ننتقل إلى صحيفة اللواء التي كتبت في عنوينها: عقوبات أمريكية على نواب في حزب الله وقياديين في حركة أمل وضابطين في الخدمة. سلام يبحث المفاوضات مع كرم وتشكيل الوفد العسكري إلى البنتاغون. في رئيسية اللواء نقرأ: التقى الرئيس نواف سلام رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير السابق سيمون كرم الذي وضعه في أجواء الجولة الأخيرة من المفاوضات. وحسب مصادر في الخارجية الأمريكية فإن القرارات الأمريكية ذهبت في اتجاهات تعدت حزب الله وشكلت بداية لإجراءات أخرى، على خلفية أن الموضوع لن يتوقف عند القرارات المعلنة بل هو خطوة على مسار طويل يستهدف فرملة أي محاولة عرقلة المفاوضات الجارية في واشنطن أو ما يشابه ذلك. وتوقعت مصادر مطلعة عند الآتي بحسب صحيفة اللواء: أولا، الخطوة تعني تصفية حسابات أمريكية مع حزب الله أو أنصاره والتعامل مع هذه الحالة كملف منفصل عن إيران. ثانيا، الجديد في قرارات الخزانة الأمريكية وهي المرة الأولى استهداف شخصيات أمنية ما تزال تعمل في مؤسسات الدولة الأمنية. ثالثا، الجديد استهداف أمنيين ومسؤولين في حركة أمل. إذن في خطوة غير مسبوقة أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على 9 أشخاص وقالت إنهم يساهمون في تمكين حزب الله من تقويض سيادة لبنان. وفرضت العقوبات على أحمد أسعد بعلبكي وإبراهيم الموسوي وحسن فضل الله ومحمد عبد المطلب فنيش وسامر عدنان حميدي وحسين علي الحاج حسن وخطار ناصر الدين وأحمد صفاوي والسفير الإيراني محمد رضا رؤوف شيباني. اعتبرت واشنطن أن هؤلاء الأفراد من خلال دعمهم للتنظيم الإرهابي يدفعون بأجندة النظام الإيراني في لبنان ويعرقلون بشكل مباشر مسار السلام والتعافي للشعب اللبناني.

0: نتابع مع رئيسية اللواء. اعتبر حزب الله في بيان ردا على العقوبات الأمريكية أن ما صدر عن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين من عقوبات طالت نوابا لبنانيين منتخبين من الشعب وضباطا في الجيش والأمن العام ومسؤولين في حزب الله وحركة أمل، وهو محاولة ترهيب أمريكية للشعب اللبناني الحر من أجل تدعيم العدوان الصهيوني على بلدنا وإعطائه جرعة سياسية وهمية بعد فشل جرائمه في ثني اللبنانيين عن ممارسة حقهم المشروع في المقاومة دفاعا عن وطنهم. من ناحية ثانية، ومع اقتراب موعد الاجتماع على المستوى الأمني في واشنطن بين وفود لبنان وأمريكا وإسرائيل يوم الجمعة المقبل، أكدت مصادر لبنانية لصحيفة اللواء أن تشكيل الوفد الأمني للمفاوضات اكتمل ويضم ما بين 4 و6 ضباط من الجيش من اختصاصيين. وقالت المصادر لبنان أعد الملف الذي سيحمله الوفد إلى البنتاغون، والوفد اللبناني المفاوض سيشدد على أولوية الالتزام بوقف إطلاق النار، وسيناقش احتلال إسرائيل لعدة قرى وضرورة الانسحاب. وبحسب المصادر نفسها، فإن الوفد اللبناني المفاوض سيشدد تأكيد التزام الجيش اللبناني بخطة حصر السلاح، وسيعرض ما أنجز من خطة حصر السلاح جنوب الليطاني. من ناحية أخرى، وفي موقف فرنسي جديد، أكد المفوض الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لدريون أن لبنان في وضع خطير، مرحبا في الوقت نفسه باستمرار المحادثات التي تتيح أفقا للخروج من النزاع بين إسرائيل وحزب الله. إلى صحيفة الأخبار التي كتبت في عناوينها عقوبات على نواب الحزب ومسؤولين في أمل وضباط عسكريين، أسماء 6 ضباط اختصاص اختارهم الجيش من جميع الطوائف، من أنقذ أعون من لقاء نتنياهو بعد ورطة التفاوض. إبراهيم الأمين كتب بهلوانيات أيضا في هذا الإطار، كيف طور تعاون ومن أنقذه من لقاء نتنياهو، أسماء أعضاء الوفد العسكري، عقوبات على حزب الله وحركة أمل وضباط في الخدمة، ترهيب أمريكي لعزل المقاومة، أوساط حزب الله وأمل تحذر السلطة من الصمت على الحملة التي تستهدف سياسيين وموظفين شيعة في الدولة. ونقرأ من الصفحة الثانية على ذمة صحيفة الأخبار هذا الصباح، أسماء الوفد أو أعضاء الوفد العسكري. علمت صحيفة الأخبار أن قيادة الجيش أنجزت أمس إعداد لائحة الوفد العسكري الأمريكي الذي يفترض أن يتوجه إلى الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة المقبلة للمشاركة في أول اجتماع عسكري لبناني إسرائيلي يعقد برعاية أمريكية في مقر وزارة الدفاع الأمريكية. وبحسب معلومات الأخبار، رست تركيبة الوفد على تسمية 6 ضباط من اختصاصات مختلفة من دون حسم ما إذا كان العميد أوليفر حاكمي الذي يشغل منصب الملحق العسكري في السفارة اللبنانية في واشنطن سيشارك في الاجتماعات أم سيبقى عضوا في الوفد الأساسي. وتضم الأسماء المقترحة من قيادة الجيش العميد جورج رزالله، العميد زياد رزالله، العميد عمر حليحل، المهندس وائل عباس، العقيد مازن الحج، العقيد وديع رفول، على ذمة صحيفة الأخبار هذا الصباح. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل، فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب في دي ان نيوز.
2: كنا
3: متأمل. انا لبنان تلقف فضيحة.
4: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.
2: صاحبة الجلالة.
0: ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان. الجمهورية كتبت: القرار يقترب التسوية أو الحرب، عقوبات أمريكية على نواب للحزب وشيباني وأمنيين، الهدنة بين احتمالي التثبيت أو التفجير الواسع، وقف النار أمام محطة اختبار في البنتاغون. ونقرأ من أسرار الجمهورية: سجل نشاط غير اعتيادي لسفارات أجنبية في بيروت خلال الأيام الماضية، وسط تقديرات بأن لبنان دخل فعليا مرحلة إعادة تموضع إقليمي ودولي واسعة. لوحظ أن بعض القوى السياسية بدأت تعديل خطابها تدريجيا تجاه ملف حصية السلاح، بعدما تبين أن المجتمع الدولي يتجه إلى التعامل بجدية غير مسبوقة مع هذا الملف. وفي أسرار الجمهورية أيضا: يدخل لبنان اليوم كباشا طائفيا جديدا يمس بالتوازنات المناطقية والطائفية مع بدء درس اقتراح قانون قد يستفيد منه أشخاص غير لبنانيين ليكتسبوا امتيازات تفيد أطرافا معينة.

ننتقل إلى رئيسية الجمهورية التي كتبت: استمرار التصعيد من شأنه أن يراكم تعقيدات ومطبات في طريق اجتماع البنتاغون والمفاوضات. بحسب المعلومات للجمهورية، فإن خارطة الطريق أمام اختبار في اجتماع البنتاغون المحدد في 29 من الشهر الجاري لإطلاق ما سمته الخارجية الأمريكية مسارا أمنيا بين لبنان وإسرائيل. وربطا بذلك، فإن التحضيرات لهذا الاجتماع قائمة على قدم وساق، ولا سيما لناحية تركيب الوفد التي باتت في مرحلة اللمسات الأخيرة، على أن يغادر الوفد إلى واشنطن عشية الاجتماع المقرر يوم الجمعة المقبل. وفق هذه الخارطة التي يقع في صدارة مندرجتها تثبيت وقف إطلاق النار، والذي تؤكد مصادر المعلومات أنه يشكل المفتاح لباب التفاهمات وعليه يتوقف البحث في سائر المندرجات. وإذا كانت بعض الترويجات قد استبقت اجتماع البنتاغون بالحديث عن تشكيل لجان عسكرية لبنانية إسرائيلية للتنسيق والعمل المشترك في مناطق معينة، فإن مصادر المعلومات تدرج هذه الترويجات في خانة التشويش والإساءة المتعمدة للجهد الرسمي لإنهاء الحرب، لافتة إلى أن السقف المحدد للوفد العسكري اللبناني وقبله الوفد السياسي المشارك في المفاوضات مباشرة هو مرتبط بأجندة واحدة وثابتة مضمونها واضح ومحدد بتحديد وقف إطلاق النار وتثبيته: الانسحاب الإسرائيلي، إطلاق الأسرى، عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم، أعمار القرى المهدمة، ويقترن ذلك بالتزام الدولة اللبنانية بسط سلطتها كاملة على كامل أراضيها، وإناطة المسؤولية للجيش اللبناني وحده في حفظ الأمن والاستقرار في منطقة جنوب الليطاني وصولا حتى الحدود الدولية، بحسب معلومات الجمهورية.

نتابع جولتنا الصباحية مع الديار التي كتبت مصدر رسمي لبناني ما يجري في واشنطن هدنة بلاس ولواء الجنوب خرافات. من يرفض التفاوض المباشر يريد أن يفاوض هو بنفسه، لا لقاء مع نتنياهو ولقاء عون ترامب قيد التحضير. إذا نجحت المفاوضات فعلى حزب الله التعاون، وإلا يتحمل المسؤولية أمام الجميع. في رئيسية الديار نقرأ مصدر لبناني رسمي يؤكد لصحيفة الديار أن ما يجري لا يتجاوز إطار السعي إلى هدنة بلاس أو اتفاق أمني يثبت وقف النار ويؤمن انسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة الأهالي، نافيا كل ما يشاع عن سلام أو تطبيع أو تنازلات سياسية، معتبرا أن جزءا كبيرا مما يتم تداوله لا يعدو لكونه خرافات لبنانية تسبق أحيانا حقيقة ما يدور على طاولة التفاوض نفسها. وكشف مصدر لبناني رسمي للديار أن سقف المفاوضات اللبنانية واضح وثابت ويتمثل في انسحاب الجيش اللبناني الإسرائيلي وعودة الأهالي إلى قراهم وإعادة الأعمار وتأمين المساعدات الاقتصادية للبنان، نافيا بشكل قاطع كل ما يتم تداوله عن اتفاق استسلام أو اتفاق 17 أيار جديد. وأكد المصدر لصحيفة ديار أن كل ما يحكى عن استسلام أو تطبيع أو اتفاق سياسي كبير هو مجرد خرافات لبنانية لا تمت إلى حقيقة المفاوضات بصلة.

ونقرأ من الديار في الصفحة 8: عكار على موعد مع الإقلاع، هل يبدأ عصر مطار الإقلاعات؟ بقلم داني القاسم. نقرأ مقتطفات من هذه المقالة. أكد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجي عطية للديار أن تشغيل مطار الإقلاعات هذه المرة مختلف لوجود قرار واضح من مجلس الوزراء ولوروده في خطاب القسم والبيان الوزاري، إضافة إلى إطلاق المناقصة رسميا، ما يعني التزاما سياسيا وماليا وقانونيا بالمضي بالمشروع. وأوضح عطية أن العقبات السابقة كانت سياسية ومالية ولوجستية، مشيرا إلى أن الأمور اليوم بدأت تقلع فعليا مع اعتماد قانون الشراء العام وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورأى أن الدولة تتجه لتحويل المناطق إلى مناطق منتجة، لافتا إلى أن الشمال يملك مقومات استراتيجية كبرى أبرزها المطار، مرفأ طرابلس، المنطقة الاقتصادية الخاصة، معرض رشيد كرامي، إضافة إلى موقع الحدودي وسكة الحديد، ما يؤهله ليكون مركزا اقتصاديا متكاملا. ونقرأ مقتطفات مما كتبه البروفيسور الأب يوسف مونس في الصفحة 8: من الديار القديسة ريتا شفيعة الأمور المستحيلة، علمتنا أن نسلم جراحنا لله. من هذه المقالة مقتطفات نقرأها: تقدست ريتا في الحياة اليومية كزوجة وأم وأرملة وراهبة، فرسالتها شديدة الحداثة، فهي تقول لنا أمام العنف والكراهية لا تسمحوا للشر أن يملأ قلوبكم، وأمام اليأس تقول لنا اصبروا اغفروا وصلوا. وأما ثقافة السرعة والسطحية فتذكرنا بالصمت والتأمل بالثبات على الصلاة. فيا قديسة ريتا سهلي أمورنا الصعبة وفككي الأمور المستحيلة وعطينا الصحة والسلام. عيد مبارك على كل من يحمل اسم القديسة ريتا، وأنا أطلب دوما شفاعتها وأحمل أيقونتها. بقلم الأب البروفيسور يوسف مونس في الديار في الصفحة 8 بعنوان: القديسة ريتا شفيعة الأمور المستحيلة، علمتنا أن نسلم جراحنا لله. إلى نداء الوطن، وفي عناوينها: الإدارة الأمريكية تضرب عميقا في الدولة العميقة، الرئيس جوزيف عون في مواجهة أكذوبة اللواء الخاص. داود رمال كتب هذه المقالة هذا الصباح. ألان ساركيس زيارة الحزب إلى بعبدة للصورة، والهو تصل إلى واشنطن. في أسرار نداء الوطن نقرأ: علقت مصادر دبلوماسية على ما جرى في ملف اقتراح قانون العفو العام، فقالت إن الشارع فرض إيقاعه على بعض النواب الذين وجدوا أنفسهم في حال إحراج غير مسبوق. في أسرار نداء الوطن أيضا عمم حزب الله على عناصره ضرورة التخفيف من التنقل بالسيارات وركنها داخل الجراجات، خصوصا بعد استهداف أكثر من 6 سيارات قبل أسبوع، وهذا الإجراء ساهم في منع وقوع إصابات كثيرة بحق عناصره. وفي أسرار نداء الوطن يدور صراع صامت بين وزير يتولى حقيبة حساسة على علاقة بجهات دولية وبين مسؤول رفيع في إدارة غير بعيدة من حقيبة الوزير، والسبب الصراع أن لدى الوزير والمسؤولين مقاربتين مختلفتين للأزمة. ونقرأ من رئيسية نداء الوطن: مواكبة لاستعداد الدولة للمشاركة في مساري المفاوضات الأمنية والسياسية في واشنطن، التقى السفير السابق سيمون كرم رئيس الحكومة نواف سلام. وعلمت نداء الوطن أن السفير كرم زار بعبدة بعيدا عن الإعلام واجتمع بالرئيس جوزيف عون لتقييم جلسات التفاوض ووضع الرئيس في الأجواء، ومن ثم لوضع الاستراتيجية للجلسات المقبلة، خصوصا أن القادمة من جولات تفاوضية لن يكون سهلا على لبنان، والأمور تحتاج إلى خبرة ودراسة لكل الملفات التي ستبحث على الطاولة. صحيفة الشرق كتبت: الرئيس عون عرض مسار المفاوضات مع سفيري مصر وقطر، الرئيس سلام تابع تحضيرات تشغيل مطار الإقلاعات، الوفد العسكري اللبناني إلى البنتاغون يمثل الوطن. وأيضا في صفحة مقالات كتب عون الكعكي: الشيخ أحمد الأسير مذنب أم بريء؟
اجتماع البنتاغون لتنسيق اللبناني الإسرائيلي بقلم ملاك عقيل.

ننتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط التي كتبت في عناوينها واشنطن متفائلة وطهران تتحدث عن تضييق الفجوات، عقوبات أمريكية على ضابطين لبنانيين تسبق المفاوضات مع إسرائيل. ونقرأ من الملف اللبناني: الجيش الإسرائيلي قضينا على مسلحين اثنين بالقرب من الحدود مع لبنان. وأيضا بحسب ما كتب، أضرار بمستشفى في جنوب لبنان جراء غارة إسرائيلية. نقرأ من صحيفة الشرق الأوسط ما ورد هذا الصباح: نفذت القوات الإسرائيلية غارة جوية أسفرت عن مقتل شخصين. قال الجيش إنهما كانا مسلحين ويتحركان بطريقة مريبة في جنوب لبنان. وذكر الجيش الإسرائيلي على تيليجرام: قبل فترة وجيزة رصد الجيش شخصين مسلحين يتحركان بطريقة مريبة على مسافة مئات الأمتار من الأراضي الإسرائيلية في جنوب لبنان. أضاف بعد تحديد هويتهما ومراقبتهما من جانب الجيش الإسرائيلي، تم استهداف المسلحين والقضاء عليهما في غارة جوية.

إلى العرب الجديد، وفي عناوينه أجواء استئناف الحرب بل لا توقف للمساعي الدبلوماسية. قليباف: العدو يسعى لجولة جديدة من الحرب، والحرس الثوري يحذر من حرب تتعدى المنطقة. وزير الداخلية الباكستاني في طهران: للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع. ونصل إلى مستقبل web.net، وبحسب ما كتب في عناوينها: هآرتس عن ضباط إسرائيليين، قيود ترامب على استهداف بيروت والبقاع تدفعنا لتفريغ غضبنا بقصف القرى، عون يحدد سقف التفاوض مع إسرائيل، والتحضير لاجتماع أمني في البنتاغون. في العناوين أيضا وبحسب ما ورد في مستقبل web.net: ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، و سنحصل على ما نريد بطريقة أو بأخرى. عقوبات أمريكية تطال للمرة الأولى ضباطا في الجيش اللبناني إلى جانب نواب من حزب الله ومسؤولين أمنيين.

ونقرأ ما ورد من مستقبل ويب دوت نت. أعلنت عن ضباط إسرائيليين قيود ترامب على استهداف بيروت والبقاع، تدفعنا لتفريغ غضبنا بقصف القرى، تكشف المحادثات مع الضباط العاملين حاليا في لبنان وذويهم مع صورة قاتمة ومقلقة وفق صحيفة أرتس، ويقولون إن مهمتهم الرئيسية هي إعادة جنودهم إلى ديارهم سالمين تحت التهديد المستمر للطائرات المسيرة المتفجرة، ويجد الضباط صعوبة في تحديد الاستراتيجية التي تتبعها القيادات العليا، ويتمثل نشاطهم الرئيسي في التدمير الهائل للمنازل في القرى في جنوب لبنان بدعوى أنها كانت بمثابة البنية التحتية العملاتية لحزب الله. ويتسبب الإحباط من الخسائر البشرية والحظر شبه الدائم الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الضربات في بيروت والبقاع في تفريغ الغضب في القرى الواقعة شمال نهر الليطاني دون جدوى تذكر وفق صحيفة.

0: إلى هنا ونأتي إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم من صوت كل لبنان مع أطيب التحيات والأمنيات مني سلام اللحام وزميلي هادي الهاشم.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: رغم الحرب والتوتر، هل للسياحة مكان بالأضحى؟ وشو هي تحضيرات القطاع لموسم الصيف؟ رئيس اتحاد النقابات السياحية بيير الأشقر ضيف الاقتصاد أولاً مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
5: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمنة.
6: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
7: مرة واحدة بمسلسل كريستال، مش أكتر. هيدي هي.
6: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
7: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
8: تمثيل المسرحية جيد جدا.
9: علي وجلال قدموا شغل بعقد، برافو.
10: الممثلين رائعين.
8: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
11: مع علي بليبي وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
12: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ورق ألومنيوم 25 قدم ب 85 سنت، مسحوق غسيل أومو 5 كيلو ب $6.80.

0: شو رأيك بهالجاط الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
4: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل
8: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند عم نحكي عن البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي
9: انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على انستغرام وتيك توك 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار
10: نيو برام تشالنج رح يصير تراديشن يتكرر كل سنة
11: وبأفكار جديدة Stay tuned
12: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
13: مسؤول الشرق الأوسط في حزب التشناك النائب أجوب بكرادونيان ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد سلام اللحام وهادي الهاشم

0: العناوين اليومية.
1: صباح الخير. واشنطن تستبق مفاوضات البنتاغون بحزمة عقوبات طالت للمرة الأولى ضباطا في الخدمة الفعلية. المستهدفون نواب من حزب الله ومسؤولان في حركة أمل والسفير الإيراني المعين في بيروت. مكافآت مالية لتفكيك الآليات المالية للحزب والثنائي يرد وسام شرف، واستهداف مرفوض للدور الوطني. بعبدة واليرزي تنسقان وتضعان لمسات الأخيرة على تركيبة الوفد العسكري إلى واشنطن، ومجلس الوزراء يلتئم اليوم. لودريان يحذر خطر يهدد وحدة لبنان وسلامة أراضيه، والتصعيد جنوبا يتواصل. وزير المالية الحرب خفضت الإيرادات 40% والخسائر تخطت 20 مليار دولار. المفاوضات الأمريكية الإيرانية تتواصل، وحديث عن تقليص الفجوات.
0: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار.

0: النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية مع نشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. استبقت واشنطن أمس جولة المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية في 29 من الجاري في البنتاغون، ووجهت رسائل قوية إلى السلطة اللبنانية وإلى الرئيس نبيه بري معا من خلال فرض عقوبات جديدة على 9 شخصيات نيابية وحزبية وأمنية إلى السلطة من خلال استهداف رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في الضاحية ورئيس دائرة التحليل بالأمن العام اللذين تم تعيينهما منذ عام تقريبا، وإلى الرئيس بري من خلال العقوبات التي طالت أحمد بعلبكي الذي يتولى مسؤوليات أمنية وسياسية في عين التيني وقائد الحركة في الجنوب أحمد صفاوي، وتدمير منزل شقيقه بغارة إسرائيلية استهدفت تبنين. أما بالنسبة إلى حزب الله فإن الرسائل تتوالى منذ فترة من الزمن، لكنها طالت هذه المرة عددا من نوابه. في الغضون تضع قيادة الجيش بالتنسيق مع رئيس الجمهورية اللمسات الأخيرة على الوفد العسكري الذي سيتولى المفاوضات العسكرية مع الوفد الإسرائيلي برعاية البنتاغون في 29 من الجاري، وذلك تحت سقف الثوابت الوطنية القائمة على وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي إلى الحدود وتحرير الأسرى وعودة النازحين إلى قراهم، كما بالاستناد إلى قرار الدولة بحصرية السلاح وبسط سيادتها الكاملة على أراضيها. وإلى التفاصيل مع سلام.
1: نعم جاكلين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 9 أفراد في لبنان متهمة إياهم بعرقلة مسار السلام وجهود نزع السلاح حزب الله. الوزارة وفي بيان أوضحت أن هذه الخطوة تستهدف تقويض نفوذ الحزب داخل مؤسسات الدولة اللبنانية، وشملت القائمة أسماء بارزة في المشهد السياسي والأمني من بينها نواب وقيادات في حزب الله، وهم محمد فنيش، حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، وحسين الحاش حسن بتهمة العمل لصالح الحزب وتأمين غطائه المؤسساتي. كما شملت العقوبات السفير الإيراني المعين في لبنان محمد رضا شيباني. كذلك طالت العقوبات مسؤولين من حركة أمل هما أحمد بعلبكي وعلي صفاوي، بالإضافة إلى ضباط في الأجهزة الأمنية اللبنانية أو ضابطين هما العميد خطار ناصر الدين والعقيد سمير حميدي بتهمة تقديم دعم استخباراتي ومادي للحزب.
0: وفي السياق، شدد وزير الخزانة الأمريكي على أن واشنطن ستواصل ملاحقة من وصفهم بالمسؤولين المتسللين إلى الحكومة والذين يمكنون حزب الله من مواصلة أنشطته، وبموجب هذا القرار يتم تجميد جميع ممتلكات ومصالح هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة، ويحظر على المؤسسات المالية التعامل معهم تحت طائلة تعرض لعقوبات ثانوية. أما الخارجية الأمريكية فأعلنت تقديم مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لحزب الله، مضيفة أن هذه مجرد البداية، وحذرت كل من لا يزال يحمي هذه المنظمة الإرهابية أو يتعاون معها أو يقوض سيادة لبنان بأي شكل من الأشكال أن يدرك أنه سيحاسب بحسب الخارجية الأمريكية. وفي مقابلة مع قناة الجزيرة قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن الهدف من العقوبات منع عرقلة المفاوضات الجارية بين السلطة في لبنان وإسرائيل، ملوحا بفرض مزيد من الإجراءات على كل من يعمل على تعطيل مسار التفاوض أو دعم حزب الله وعملياته ضد إسرائيل.
1: حزب الله شن هجوما على العقوبات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت نوابا ومسؤولين وضباطا لبنانيين، وصفا إياهم بمحاولة ترهيب مكشوفة تهدف إلى دعم إسرائيل سياسيا بعد إخفاقها الميداني أمام المقاومة. وفي بيان رسمي اعتبر الحزب أن العقوبات الصادرة عن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين هي وسام شرف للمشمولين بها، مؤكدا أنها لن تؤثر على خياراته السياسية. وشدد البيان على أن استهداف نواب منتخبين وضباط في الجيش والأمن العام تزامنا مع لقاءات البنتاغون المرتقبة هو محاولة لفرض الوصاية على المؤسسات الأمنية وإخضاع الدولة اللبنانية لمشاريع الاستسلام. وختم الحزب بيانه داعيا السلطة السياسية إلى التحرك للدفاع عن كرامة مؤسساتها وسيادتها الوطنية في وجه ما وصفه بالحبر الذي لا قيمة له.
0: وفي السياق عينه استنكرت حركة أمل العقوبات الأمريكية التي طالت كلا من أحمد بعلبكي وعلي صفاوي، وصفة هذه الإجراءات بالخطوة غير المقبولة وغير المبررة. وأكدت الحركة في بيان أن هذه العقوبات تستهدف دورها السياسي الحريص على حماية الدولة ومؤسساتها، معتبرة أن استهداف كوادرها يندرج ضمن محاولات الضغط السياسي المرفوضة، ولن يثنينا عن مواصلة دورنا في صون القضايا الوطنية.
1: وأعلنت قيادة الجيش أمس أن الوفد المشارك على اختلاف تركيبته يبقى ملتزما الثوابت الوطنية، مشددا على أن الضباط المكلفين بالمهمة يمثلون الوطن وهم ملتزمون بعقيدة الجيش فيما ينفذ عناصر المؤسسة العسكرية قرارات القيادة انطلاقا من التزامهم بالواجب الوطني. وأوضحت قيادة الجيش أن ما يجري تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوفد العسكري لناحية التوزيع الطائفي للضباط أعضاء الوفد لا يمت إلى مبادئ المؤسسة العسكرية بصلة.
0: في غضون ذلك تضع قيادة الجيش بالتنسيق مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اللمسات الأخيرة على تركيبة الوفد العسكري الذي سيغادر بيروت متوجها إلى واشنطن عشية الاجتماع المقرر يوم الجمعة المقبل في البنتاغون لإجراء مفاوضات تقنية عسكرية مع وفد عسكري إسرائيلي. قالت إن لا صلة لها البتة بالمسار السياسي الذي تديره الخارجية الأمريكية، ويتركز عمل الوفد على بحث آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وجدولة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، وذلك في إطار التحضير لجولة المفاوضات السياسية المقبلة مطلع حزيران في مبنى الخارجية الأمريكية. هذا ومن المقرر أن تحضر هذه الملفات مجتمعة على طاولة مجلس الوزراء الذي ينعقد في قصر بعبد اليوم، إذ سيقدم الرئيس جوزف عون إحاطة شاملة أمام رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء حول نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية. كما سيضع رئيس الجمهورية الوزراء في أجواء التحضيرات الجارية للاجتماع المرتقب في البنتاغون.
1: وفي إطار المواكبة الدبلوماسية لاستحقاقات المرحلة استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون سفيري مصر وقطر، حيث تركز البحث على مسار المفاوضات المرتقبة في واشنطن والوضع العام في البلاد. وقد اطلع الرئيس عون من السفير المصري علاء موسى على موقف بلاده من التطورات الإقليمية ومسار التفاوض اللبناني الأمريكي الإسرائيلي، في حين جدد السفير القطري سعود بن عبد الرحمن الثاني التزام الدوحة بدعم استقرار لبنان ومساندة إجراءات التهدئة التي تتخذها الحكومة.
0: وفي السرايا عرض الرئيس نواف سلام مع السفير سيمون كرم الخطوات التحضيرية للجولتين المقبلتين من المفاوضات. ومع استمرار العدوان الإسرائيلي والتوسع داخل الأراضي اللبنانية، يرى مسؤول رفيع عبر الجمهورية أن إسرائيل أعفت نفسها من الهدنة المفخخة وأحبطت كل ما سعى إليه لبنان في جولة المفاوضات الأخيرة في واشنطن للحصول على وقف حقيقي لإطلاق النار. ويضيف: نشعر أن هناك رعاية مباشرة لتصعيد الضغط على لبنان ومحاولة إلزامه بقواعد وشروط ودفعه إلى تقديم تنازلات، وطالما الأمر كذلك وإسرائيل مطلقة اليدين يجب أن نتوقع الأسوأ.
1: النائب المعاقب أمريكيا حسين الحاج حسن قال لقناة الجزيرة: أيام تفصلنا عن 29 من الشهر الجاري وسيعرف اللبنانيون من هم الأمريكيون.
0: وفي تحرك دبلوماسي موازن، وجهت كتلة الوفاء للمقاومة مذكرة إلى السفارات العربية والأجنبية حددت فيها ثوابت رؤيتها لإنهاء النزاع وإعادة بناء الدولة. المذكرة شددت على أن أطر التفاهم الحالية التي تم التوصل إليها عبر مفاوضات غير مباشرة كافية ولا تحتاج إلا لإلزام الاحتلال بتنفيذها، متمسكة بمطالب وقف العدوان الجوي والبري والبحري والانسحاب الإسرائيلي الشامل حتى الحدود المعترف بها دوليا وضمان عودة السكان وإعادة الإعمار. وفي الشأن الداخلي أكدت الكتلة أن حماية لبنان هي شأن وطني يعالج عبر حوار داخلي يفضي إلى استراتيجية أمن وطني، معتبرة أن تحقيق هذه المطالب هو المدخل الضروري والوحيد لتحقيق الاستقرار وإطلاق مسار التعافي والإصلاح.
1: وفي المواقف، اعتبر رئيس حزب القوة اللبنانية سمير جعجع أن شريحة واسعة من اللبنانيين باتت تميل إلى تولي الدولة إدارة المفاوضات، بوصفها خيار الضرورة للتوصل إلى استقرار دائم ينهي حالة القلق بدلا من الاكتفاء بوقف إطلاق نار مؤقت. وفي مقابلة مع صحيفة النهار، شدد جعجع على أن تجارب السنوات الأخيرة أعادت طرح السؤال حول البدائل المتاحة، مؤكدا أن الحل يكمن في قرارات سياسية شجاعة تعزز دور المؤسسات وفي مقدمتها الجيش اللبناني كمؤسسة وطنية تابعة للدولة وحدها.
0: وسط هذه الأجواء، أكد الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان أن لبنان في وضع خطير، مرحبا في الوقت عينه باستمرار المحادثات التي تتيح أفقا للخروج من النزاع بين إسرائيل وحزب الله، وأضاف أن لبنان مهدد في سلامة أراضيه لأن جزءا من هذه الأراضي تحتله إسرائيل وجزءا آخر يتحرك وينشط فيه حزب الله وهو يخدم المصالح الإيرانية، أي مصالح قوة أجنبية. واعتبر لودريان أن القادة اللبنانيين على مستوى عال وشجعان، في إشارة إلى طلبهم التفاوض مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية لإخراج بلدهم من هذا الطوق والتوصل إلى مسار يعيد إلى الدولة اللبنانية وسائل العمل والوجود. ماذا يمكن للمفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية أن تحقق؟ نسأل الخبير العسكري العميد ركن المتقاعد جورج نادر. جنرال نادر، صباح الخير.
2: صباح النور لكل المستمعين.
0: هل يمكن بناء آمال كبيرة على المفاوضات العسكرية فيما تلك السياسية لم تنجح في تثبيت وقف إطلاق النار حتى الساعة؟
2: يعني إذا ما نجحت المفاوضات السياسية كيف تنجح المفاوضات العسكرية؟ ما هو العسكر يأتمر بأمر السياسي. يعني اليوم نحن المفاوض العسكري الذي المجمع تشكيله هلأ ولا يروح على المفاوضات، هو بده يروح بأمر السفير سيمون كرام، يعني اللي هو رئيس اللجنة، وبده يفاوض الجيش الإسرائيلي على الانسحاب. إذا مبدأ الانسحاب يلي نحن طالبينه كانسحاب وعودة المهجرين وعودة الأسرى، هذا مطلب وطني محق، هذا نحن طالبينه وهذا المطلب المحق طبعاً واللي نحن بدنا إياه. في مقابله هو نزع سلاح حزب الله يلي هو مطلب إسرائيلي وأمريكي وما عندهم غير مطلب. طيب إذا هم، إذا نحن ما قادرين ننفذ هالمطلب، كيف بدي ننفذ لنا مطالبنا هني بالمفاوضات؟ بدي تهدي وتعطي، يعني أنا بدي أعطيهم بين المطلب اللي أنا بدي أهده، هو عنده هذا هالمطلب، هل أنا قادر ننفذ هالمطلب؟ إذا قادر بيقدر إلتفي أوفي بهالتعهد، يعني إذا بدي تعهد وأنا قدام الوسيط الأمريكي هو اللي راعي المفاوضات؟ هذا السؤال الأهم. اليوم الوفد العسكري هو وفد تقني رايح مع بضمن الوفد كله سوا حتى يفاوض باسم الجيش اللبناني، رايح فيه ضباط اكفياء وعندهم خبره وطبعا عندهم اختصاص. طيب هودي كمان بده يروحوا يفاوضوا مش بس بالتقني، بالسياسي. اليوم يعني الوفد هو اصلا وفد سياسي والعسكر موجود هو عسكر تقني، بس كل العمليه عمليه سياسيه بالاساس، هو كل المطلب نزع سلاح حزب الله. هل نستطيع نحن نزع سلاح حزب الله؟
0: جنرال
2: بدنا ولا ما بدنا؟
0: جنرال، كيف قرأتم العقوبات الأمريكية الجديدة على عدد من نواب حزب الله ومسؤولين في حركة أمل وضابطين، أحدهما في مخابرات الجيش والآخر في الأمن العام، وهي سابقة؟
2: هذه رسالة الرئيس بري بالدرجة أولى، لأنه اليوم أحمد البعلبك المسؤول حركة أمل هو دي رئيس بري، الضباط بده يكونوا قراب من الرئيس بري. يعني هذه رسالة لحلفاء حزب الله أنه نحن ماضيين بهالمشروع اللي هو نزع سلاح حزب الله، وكل من يتحالف مع حزب الله بده يطلع العقوبات، وكل من يؤخر عملية المفاوضات وبيعترض على المفاوضات وبيعترض على عملية نزع السلاح، هذه رسالة لألو أنا برأيي بده يجر العقوبات بعد لأكثر لناس لبطال أكثر، لأنه كنا نسمعها من أشهر أنه في عقوبات بده يطال محيط الرئيس بري. هذه بلشت أول الغيث العنقود، أول عنقود حبة. أنا برأيي بده يطال أشخاص أكثر، مثل ما قلت لك هذه رسالة للرئيس بري ولكل من يدعم حزب الله في لبنان لكل محور ممانعة.
0: جنرال، الجيش الإسرائيلي لا يرى جدوى من البقاء في الجنوب لأن عناصره قد تحولوا إلى رف بط في مرمى نيران حزب الله. هل تعتقد بإمكانية انسحاب الجيش الإسرائيلي أم أن الأمور تتجه نحو تصعيد أوسع؟
2: لا أبدا، الجيش الإسرائيلي هذه آخر حرب تعملها إسرائيل. إسرائيل ما رح تنسحب من لبنان إلا ما تطمن بالها 100% أن المستوطنات الشمال ما حدا في يهددها، يعني بده يكون ما فيه إلا سلاح حزب الله بكامل الجنوب وبمناطق بعيدة جدا لا تطال الشمال، وما في عودة إلى سكان الجنوب. هذا مطلبنا الأساسي نحن إلا ما ينتزع سلاح حزب الله. إسرائيل بدها تصعد عملية أكثر، مش معناتها اللي إذا راح لضابط أو ثلاثة أو أربعة معناتها بتوقف الحرب، لا، هذا جيش عم يعمل حرب وجودية. إسرائيل اليوم عم تعمل حرب وجودية وحزب الله عم يعمل حرب وجودية، لذلك أنا برأيي رح تكفي هالحرب للآخر بانتصار أحد الفريقين، ما بتصير غير هيك، لأنه في مبدأ حزب الله ما بيسلم سلاحه ولا ممكن يسلم سلاحه، طبعا ما بيسلم سلاحه إلا بالقوة، وإسرائيل ما بدها تنسحب من لبنان قبل ما حزب الله ينزع سلاحه أو على القليلة يبعد خطر سلاحه عن مستوطنات الشمال. هيدي محسومة، مش محسومة لأنه أنا بدي هيك، لا، لأنه هذا الواقع الميداني بيقول هيك والواقع السياسي بيقول هيك. نحن رايحين بالحرب الآخر، وإسرائيل بدها تصعد أكثر ويمكن تصعد أكثر، وأصلا هي طلعت من الهدنة اللي هي اسمها هدنة بس ما وقفت أبدا إطلاق النار، وقفت قصف بيروت والضاحية الجنوبية ومناطق خارج الجنوب، إنما بدها تصعد هلأ لأبعد من جنوب ولأبعد من بيروت، والله بيعرف شو بتعمل، لأنه المفاوضات مثل ما قلت لك ما رح توصل لمطرح هيك مبين، مش هيك نحن نتمنى، لا هيك مبين، بس الحل هو الحل عسكري إسرائيلي، غير هيك ما في.
0: الجنرال جورج نادر، شكرا جزيلا لك.
1: في الجنوب، سلسلة غارات إسرائيلية ليلا على عدد من القرى توقع المزيد من الشهداء والجرحى، في صفوفهم مسعفون من الهيئة الصحية الإسلامية في حنوي، وحزب الله يرد مستهدفا المواقع الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية المحتلة. حسين معنا والتفاصيل.
3: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية طوال ساعات الليل وحتى هذا الصباح، حيث أغار الطيران الحربي صباحا مستهدفا بلدة القليلي ومنطقة رأس العين، سبقها غارة على بلدة كفر تبنيت وأخرى على محيط النبطي الفوقة. الطيران المعاد استهدف بعد منتصف الليل نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حنوي قضاء صور، ما أدى إلى استشهاد 4 مسعفين وإصابة آخرين بجروح خطيرة. كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم تفجيرا ضخما سمي عدويه على مساحة واسعة من الجنوب في بلدة الخيام، بعد أن كانت نفذت ليلا تفجيرا مماثلا في البلدة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه محيط البلدة وصولا إلى أطراف نرجعيون. كذلك قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بحملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة باتجاه الوادي المحيط ببلدة دير سريان وباتجاه أطراف زوتر الشرقي ومجرى النهر. كما سجل فجر اليوم وخلال ساعات الليل قصف مدفعي طاول بلدات كفرة وياطر والمنصور والقليلي والحنية وصولا إلى رأس العين واسماعي. وفي شمال النهر استهدفت مدفعية العدو يحمر أشقيف وشوكين والنبطي الفوق وميفدون وجبشيت. وتعرض يوم أمس الجنوب اللبناني لسلسلة اعتداءات بالقصف المدفعي وبالغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي واستهدف أكثر من 20 قرية وبلدة، إضافة إلى استهدافات بالطيران المسير على دراجات نارية ومناطق مفتوحة في محيط بلدتي طورة وجناتة وفي بلدة فرون وفي محلة الميادين في الحوش وفي بلدة عين بعال، وأسفر العدوان عن سقوط شهيدين وجريحين. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية ونفذ أمس 16 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في دبل ورشاف والبياضة ومحيط حداثة والناقورة والخيام وقرب مجرى النهر عند أطراف دير سريان والقوزح بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية وبالمحلقات الانقضاضية. كما أعلن حزب الله عن تنفيذ إغارة نارية واسعة على كافة تموضعات جيش العدو الإسرائيلي في بلدتي دبل ورشاف ومحيط حداثة بمسيرات انقضاضية وصليات صاروخية ثقيلة على دفعات متكررة. كذلك استهدف مرابد مدفعية في بنت جبيل ورشاف والعديسي. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: وبسبب الحرب رسم وزير المالية ياسين جابر صورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد اللبناني، محذرا من تداعيات كارثية خلفتها الحرب المستمرة على البلاد. وفي حديث لوكالة رويترز كشف جابر عن أن الاقتصاد اللبناني مرشح لانكماش يتراوح ما بين 7 و10% خلال العام الحالي، مقدرا إجمالي حجم الأضرار والخسائر الناتجة عن الحرب بنحو 20 مليار دولار. وأوضح وزير المالية أن الدولة تواجه ضغوطا مالية كبيرة، إذ انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 40% في وقت ارتفعت فيه النفقات لتغطية الاحتياجات الطارئة بنحو 20%، ما يضع الاستقرار المالي والاجتماعي في لبنان أمام اختبار هو الأصعب منذ عقود.
0: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران لا تزال مستمرة، مشيرا في الوقت عينه إلى أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي في أي اتفاق محتمل، لافتا إلى أن النزاع القائم مع إيران سينتهي قريبا. وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة ستحصل على ما تريده بطريقة أو بأخرى. في المقابل قال مصدر رفيع المستوى إن قرار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي النهائي هو عدم تسليم اليورانيوم لواشنطن، لافتا إلى أن قائد الجيش الباكستاني لن يتوجه إلى طهران. وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن تبادل الرسائل مع أمريكا عبر باكستان مستمر، وأن وزير الداخلية الباكستاني سيبقى اليوم في طهران مع استمرار المفاوضات، كاشفا عن أن قائد الجيش الباكستاني سيزور طهران في حال نجاح التوصل إلى إطار اتفاق مع الولايات المتحدة. وأعلن مصدر إيراني عبر وكالة رويترز الاتفاق بعد مع الجانب الأمريكي، لكن الفجوات تقلصت، موضحا أن تخصيب اليورانيوم ومضيق هرمز ما زالا من بين نقاط الخلاف. وتبعا لوكالة إسنا الإيرانية فإن آخر الأخبار تفيد بأن المشاورات بشأن الخلافات القليلة المتبقية لم تحسم بعد.
1: في غضون ذلك أكدت القيادة المركزية الأمريكية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية في أثناء حصار إيران. إلى ذلك أعلنت موانئ العراق استنفار فرق البحث ضمن المياه الإقليمية بعد فقدان الاتصال بسفينتين ترفعان علم بوليفيا، وقالت لم نتلقى أي نداء استغاثة من السفينتين. واليوم ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين مسجلة نحو 105 دولارات للبرميل. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غائما جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وجنوب البلاد، في حين تبقى دون تعديل يذكر في باقي المناطق الساحلية. يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية مع فرص تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الشمالية.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبنة كيري 100 جرام بدولار و20 سنت، زبدة بلان سولاي 200 جرام بدولار و80 سنت.

0: جدل مع الصحفي غسان حجار.
1: مع الذكرى المئوية الأولى للدستور اللبناني 1926-2026 والتي تحل غدا في 23 أيار، يتم تسليط الضوء كثيرا على اتفاق الطائف الذي شهد تعديلات عدة على الدستور الأول. وفي خفايا ذاك الاتفاق ما يعتبره البعض من أن الاتفاق الثلاثي الذي وقعه الحزب التقدم الاشتراكي وحركة أمل والقوات اللبنانية في دمشق في 28-12-85 برعاية سورية كان النسخة الأولى لاتفاق الطائف الذي وقع في المملكة العربية السعودية، وأن النظام السوري الذي تلقى ضربة من خلال انتفاضة القوات اللبنانية التي قادها سمير جعجع ضد إلي حبيئة في 15 كانون الثاني 1986 لإفشال الاتفاق الثلاثي وبالتنسيق مع الرئيس أمين جميل يوم ذاك عاد ليمرر مضمون هذا الاتفاق عبر اتفاق الطائف الذي جرت صياغته بالتنسيق والاتفاق مع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد. وكان إلي حبيئة قد قال في سلسلة حوارات مع مجلة الوسط أن قصة الاتفاق الثلاثي بدأت برسالة وجهها إلى دمشق في ختام خلوة استمرت أياما في منزل رجل الأعمال أنذاك رفيق الحريري في منزله قرب باريس. ويقول إلي حبيئة أن سقوط الاتفاق يرجع في جانب منه إلى عدم تمكن شريكه قائد الجيش العماد ميشيل عون من القيام بما وعد به. يقول: أنا كنت أستبعد الحسم العسكري بسبب وجود هذا الشريك، كان عون مطلعا على تفاصيل الاتفاق وإلى أين نذهب، وكان مطلعا أيضا على تحركات استخبارات الجيش وبدايات التنسيق بينها وبين سمير جعجع. والحقيقة كما يقول إلي حبيئة في مذكرات أن لقاءات سرية كانت تعقد ليلا بيني وبين العماد عون مرة في حالات وأخرى في منزله، وكان الواحد منا قريبا من الآخر. والجانب العسكري في الاتفاق الثلاثي أعده عون وتسلمناه بخط الضابط فؤاد الأشقر، وهو كان المسؤول عن أمنه ومن أقرب الناس إليه وضابط التنسيق بيننا.
0: جدل مع الصحفي غسان حجار عبر صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: واشنطن تستبق مفاوضات البنتاغون بحزمة عقوبات طالت للمرة الأولى ضباطا في الخدمة الفعلية. المستهدفون نواب من حزب الله ومسؤولان في أمل والسفير الإيراني المعين. مكافأة مالية لتفكيك الآليات المالية للحزب والثنائي رد. وسام شرف واستهداف مرفوض للدور الوطني. بعبدة واليرزي تنسقان وتضعان اللمسات الأخيرة على تركيبة الوفد العسكري، ومجلس الوزراء يلتئم اليوم. لودريون يحذر خطر يهدد وحدة لبنان وسلامة أراضيه، والتصعيد جنوبا يتواصل. وزير المالية: الحرب خفضت الإيرادات 40% والخسائر تخطت 20 مليار دولار. المفاوضات الأمريكية الإيرانية تتواصل وحديث عن تقليص الفجوات. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
1: أخبار من اليونيفيل. لطالما عرف الطريق الساحلي الخارج من بلدة الناقورة بأنه من أكثر الطرق جمالاً وسحراً في جنوب لبنان، تزينه قوارب الصيادين والحقول الزراعية والقرى المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط الفيروزية. أما اليوم فقد تغير هذا المشهد بشكل كبير. خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام في نشاط ميداني خارج المقر العام لليونيفيل، شاهدت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل حجم الدمار الواسع الذي طال أجزاء من المنطقة. فالمباني والمنازل إما مدمرة أو مهدمة بالكامل، والطرقات وشبكات الكهرباء متضررة والأشجار مقتلعة، فيما تغطي الأنقاض والأتربة أحياء بأكملها. وتقول أرديل إن المدنيين دفعوا ثمناً باهظاً في هذا النزاع. ومع انتقال الدورية باتجاه بلدة البياضة أصبح حجم الدمار أكثر وضوحاً.
2: We're driving through the area of Bayada Iskandaruna. The landscape has completely changed.
3: نحن نقود سيارة عبر منطقة البياضة إسكندرونة. لقد تغير المشهد بالكامل مقارنة بما كان عليه قبل بضعة أسابيع أو أشهر فقط. تقريباً كل مبنى نراه هنا متضرر إن لم يكن مدمراً بالكامل. كما نرى أيضاً دلائل على وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة، وربما شاهدنا كذلك أثر ضربة نفذتها طائرة مسيرة تابعة لحزب الله أثناء مرورنا. لذلك لا يزال الوضع هنا متقلباً للغاية رغم تراجع مستوى العنف بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتصف شهر نيسان. ومع ذلك يبقى الوضع هشاً للغاية، فيما يواصل حفظة السلام أداء عملهم في المراقبة وتسيير الدوريات والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701 إلى مجلس الأمن.
1: من البياضة واصلت الدورية طريقها نحو بلدة شمع، لكن الدورية اضطرت فجأة إلى التوقف بعدما رصد عناصر حفظ السلام جسماً مشبوهاً على جانب الطريق. وكان ذلك تذكيراً واضحاً بأن قوات اليونيفيل ما زالت تعمل في ظروف صعبة وخطرة في كثير من الأحيان، في ظل استمرار وجود ذخائر غير منفجرة في أجزاء من المنطقة، ما يشكل خطراً إضافياً على الدوريات والأفراد.
2: We're with peacekeepers on a patrol here in Shama and we're stopped at the
3: نحن مع قوات حفظ السلام في دورية هنا في بلدة شمع، وقد توقفنا في الوقت الحالي لأن بعض جنود حفظ السلام الذين يتقدموننا رصدوا شيئا يبدو مريبا بعض الشيء، لذلك سيترجى المهندسون للتحقق والتأكد من أن الوضع آمن. إذا كان الجسم عبارة عن عبوة ناسفة أو ذخيرة غير منفجرة فسيتعاملون معها، لكن في الوقت الحالي نحن متوقفون. لقد تأخر نشاطنا قليلاً، لكن لا بأس بذلك، نحن نأخذ مثل هذه الأمور في الحسبان ونعلم أن لا شيء يمكن التنبؤ به حالياً في الميدان، لكن حفظة السلام يواصلون التواجد هنا ومواصلة العمل، وهذا جزء من مهمتنا.
1: وبعد التأكد من أن المنطقة آمنة، استأنفت الدورية تحركها نحو موقع للاتصالات في شمع كان قد تضرر خلال القتال المستمر. وبرفقة تقنيين مدنيين من قوات حفظ السلام، تابعت كانديس أرديل جهود إصلاح نظام اتصالات مهم تستخدمه قوات اليونيفيل كوسيلة اتصال احتياطية أثناء عملها في المنطقة.
2: We're approaching an antenna that peacekeepers are going to have.
3: نحن نقترب من عمود هوائي سيقوم حفظة السلام بفحصه ومحاولة إصلاحه. بالطبع لدينا العديد من وسائل الاتصال الاحتياطية والمتعددة، لكن من المهم أن تتوفر أكبر قدر ممكن من وسائل الاتصال لذلك من الضروري إصلاح هذه البنية التحتية الحيوية التي يستخدمها حفظة السلام، ونأمل أن يتمكن المدنيون يوما ما من استخدامها مجددا أيضا. يعمل حفظة السلام لدينا فيما يقوم الفنيون بإصلاح الهوائي، لكننا نسمع الكثير من الانفجارات خلفنا يمكننا رؤيتها من بعيد. للأسف لا تزال المنطقة تشهد نزاعا نشطا.
1: وفيما كان الفنيون يعملون على تقييم الأضرار، بقي الوضع الأمني في المنطقة متوتراً، وتبين أن مشكلة الهوائي أكبر مما كان متوقعاً في البداية. ومع استمرار سماع أصوات الانفجارات في الجوار، طلب من الدورية مغادرة المكان لأسباب تتعلق بالسلامة.
3: لست متأكدة ما إذا كنا قد تمكننا من إنهاء العمل، لكن زملائنا يبلغوننا بأنه علينا المغادرة، لذلك يقوم زملاؤنا الآن بجمع أغراضهم. قد نضطر إلى العودة في يوم آخر، لكن هذا هو الوضع حاليا، لذا ومن أجل سلامتنا سنغادر المكان.
1: خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام أثناء تنفيذ مهمة لوجستية، عاينت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل عن كثب الواقع الذي تشهده أجزاء من جنوب لبنان اليوم. فالقرى التي كانت تطل على البحر الأبيض المتوسط وتعوش بالحياة اليومية أصبحت اليوم شبه مهجورة، تتناثر فيها المنازل المدمرة والبنى التحتية المتضررة والحقول الزراعية المهجورة، وطرقات تنتشر على جانبيها الأنقاض والركام. مع ذلك ورغم المخاطر وحالة عدم اليقين، تواصل قوات اليونيفيل وجودها على الأرض وتستمر في مراقبة التطورات والإبلاغ عنها، مع الحفاظ على انتشارها في جميع أرجاء منطقة عملياتها.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل له طعمه.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
6: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
7: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
8: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
9: كنا متأمل
10: أن لبنان تلقى فجأة.
8: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
11: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
8: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.
12: الوحش
13: وحش وحش وحش
14: تعال معي على البيت.
15: لشو؟
14: للحب.
15: مسرحية الوحش.
14: خلينا نروح من هون.
15: أنا لازم روح على البيت.
14: أنت ما عندك بيت.
15: كارول عبود
16: دوري السمراني.
15: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
17: مسرحية الوحش بمسرح مونو للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
18: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
19: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فاصوليا سنوبرية 900 جرام $1.35، عدس مجروش 900 جرام $1.10.

0: ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
2: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
3: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند. عم نحكي عن البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي.
4: انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على إنستغرام وتيك توك. 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل. هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي. رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار.
5: نيو برام تشالنج رح يصير تراديشن يتكرر كل سنة
6: وبأفكار جديدة. Stay tuned.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: مسؤول الشرق الأوسط في حزب التشناك النائب أجوب بكرادونيان ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
9: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضاً عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام وهادي الهاشم.

صباح الخير. عناوين النشرة: واشنطن تستبق مفاوضات البنتاغون وتضغط على الدولة وبري والثنائي بحزمة عقوبات غير مسبوقة. المستهدفون نواب من حزب الله ومسؤولان في أمل وضابطان في الخدمة والسفير الإيراني المعين. رصد مكافآت مالية لتفكيك الآليات التابعة لحزب الله والثنائي يستنكر. تنسيق تام بين بعبدة واليرزي لوضع اللمسات الأخيرة على تركيبة الوفد العسكري ومجلس الوزراء يلتئم اليوم. لودريان يحذر من خطر يهدد وحدة لبنان وسلامة أراضيه والتصعيد جنوبا يتواصل. وزير المالية: الحرب خفضت الإيرادات ب40% والخسائر تخطت 20 مليار دولار. تقليص الفجوات بين واشنطن وطهران واليورانيوم وهرمز أصل العقدة.

النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-50.

0: صوت لاتين بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكن سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. قبل الإعلان عن أسماء ضباط الجيش الذين سيشكلون الوفد اللبناني إلى المفاوضات العسكرية مع إسرائيل بإشراف البنتاغون الأمريكي في واشنطن يوم الجمعة المقبل، كانت للولايات المتحدة لائحة أسماء جديدة من المعاقبين النوعيين توزعت على الأجهزة الأمنية والثنائي أمل حزب الله، بما يضاعف الضغوط على الطرفين ويوجه الرسائل في كل الاتجاهات. وقد بلغت أمس عين التيني بشكل مباشر من خلال استهداف مساعد الرئيس نبيه بري أحمد بعلبكي ومسؤول منطقة الجنوب في حركة أمل أحمد صفاوي، ولم تتجاهل السفير الإيراني المعين والمرفوض في بيروت محمد رضا شيباني. الضغوط الأمريكية على الدولة اللبنانية والثنائي أمل حزب الله تترافق مع ضغوط إسرائيلية متواصلة في الميدان جنوبا، في حين تتواصل المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام أباد وسط حديث عن تقليص الفجوات، لكن العقبة الأساس تبقى تخصيب اليورانيوم ومضيق هرمز. ولمعرفة مدى تقدم المفاوضات يجب رصد حركة قائد الجيش الباكستاني الذي سيزور طهران في حال التوصل إلى إطار اتفاق بين طرفي النزاع، والبداية من النزاعات الداخلية.
4: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات شديدة على 9 أفراد في لبنان، متهمة إياهم بعرقلة مسار السلام وجهود نزع السلاح حزب الله. الوزارة وفي بيان أوضحت أن هذه الخطوة تستهدف تقويض نفوذ الحزب داخل مؤسسات الدولة اللبنانية، وشملت القائمة أسماء بارزة في المشهد السياسي والأمني، من بينها نواب وقيادات في حزب الله، وهم محمد فنيش، حسن فضل الله، إبراهيم الموسى وحسين الحاج حسن، بتهمة العمل لصالح الحزب وتأمين غطائه المؤسساتي. كما شملت العقوبات السفير الإيراني المعين في لبنان محمد رضا شيباني. كذلك طالت العقوبات مسؤولين من حركة أمل هما أحمد بعلبكي وعلي صفاوي، بالإضافة إلى ضباط في الأجهزة الأمنية اللبنانية وهما العميد خطار ناصر الدين والعقيد سمير حميدي، بتهمة تقديم دعم استخباراتي ومادي للحزب.
3: وفي السياق عينه، شدد وزير الخزانة الأمريكي على أن واشنطن ستواصل ملاحقة من وصفهم بالمسؤولين المتسللين إلى الحكومة والذين يمكنون حزب الله من مواصلة أنشطته، وبموجب هذا القرار يتم تجميد جميع ممتلكات ومصالح هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة، ويحظر على المؤسسات المالية التعامل معهم تحت طائلة التعرض لعقوبات ثانوية. والخارجية الأمريكية أعلنت من جهتها تقديم مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لحزب الله، مضيفة أن هذه مجرد بداية. وحذرت كل من لا يزال يحمي هذه المنظمة الإرهابية بحسب تعبيرها أو يتعاون معها أو يقوض سيادة لبنان بأي شكل من الأشكال أن يدرك أنه سيحاسب. وفي مقابلة مع قناة الجزيرة قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن الهدف من العقوبات منع عرقلة المفاوضات الجارية بين السلطة في لبنان وإسرائيل، ملوحا بفرض مزيد من الإجراءات على كل من يعمل على تعطيل مسار التفاوض أو دعم حزب الله وعملياته ضد إسرائيل.
4: حزب الله شن هجوما عنيفا على العقوبات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت نوابا ومسؤولين وضباطا لبنانيين، واصفا إياهم بمحاولة ترهيب مكشوفة تهدف إلى دعم إسرائيل سياسيا بعد إخفاقها الميداني أمام المقاومة. وفي بيان رسمي اعتبر الحزب أن العقوبات الصادرة عن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين هي وسام شرف للمشمولين بها، مؤكدا أنها لن تؤثر على خياراته السياسية. وشدد البيان على أن استهداف نواب منتخبين وضباط في الجيش والأمن العام تزامنا مع لقاءات البنتاغون المرتقبة هو محاولة لفرض الوصاية على المؤسسات الأمنية وإخضاع الدولة اللبنانية لمشاريع الاستسلام. وختم الحزب بيانه داعيا السلطة السياسية إلى التحرك للدفاع عن كرامة مؤسساتها وسيادتها الوطنية في وجه ما وصفه بالحبر الذي لا قيمة له.
3: وفي السياق عينه استنكرت حركة أمل العقوبات الأمريكية التي طالت كلا من أحمد بعلبكي وعلي صفاوي، وصفة هذه الإجراءات بالخطوة غير المقبولة وغير المبررة. وأكدت الحركة في بيان لها أن هذه العقوبات تستهدف دورها السياسي الحريص على حماية الدولة ومؤسساتها، معتبرة أن استهداف كوادرها يندرج ضمن محاولات الضغط السياسي المرفوضة ولن يثنيها عن مواصلة دورها في صون القضايا الوطنية. تضع قيادة الجيش بالتنسيق مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اللمسات الأخيرة على تركيبة الوفد العسكري الذي سيغادر بيروت متوجها إلى واشنطن عشية الاجتماع المقرر يوم الجمعة المقبل في البنتاغون لإجراء مفاوضات عسكرية تقنية مع وفد عسكري إسرائيلي لا صلة لها البتة بالمسار السياسي الذي تديره الخارجية الأمريكية. ويتركز عمل الوفد على بحث آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وجدولة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، وذلك في إطار التحضير لجولة المفاوضات السياسية المقبلة مطلع حزيران في مبنى الخارجية الأمريكية.
4: وأعلنت قيادة الجيش أمس أن الوفد المشارك على اختلاف تركيبته يبقى ملتزما الثوابت الوطنية، مشددا على أن الضباط المكلفين بالمهمة يمثلون الوطن وهم ملتزمون بعقيدة الجيش فيما ينفذ عناصر المؤسسة العسكرية قرارات القيادة انطلاقا من التزامهم بالواجب الوطني. وأوضحت قيادة الجيش أن ما يجري تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الوفد العسكري لناحية التوزيع الطائفي للضباط أعضاء الوفد لا يمت إلى مبادئ المؤسسة العسكرية بصلة.
3: هذا ومن المقرر أن تحضر هذه الملفات مجتمعة على طاولة مجلس الوزراء الذي ينعقد في قصر بعبدة اليوم، إذ سيقدم الرئيس عون إحاطة شاملة أمام رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء حول نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات مع إسرائيل. كما سيضع رئيس الجمهورية الوزراء في أجواء التحضيرات الجارية للاجتماع المرتقب في البنتاغون الأسبوع المقبل، حيث يجري العمل على تشكيل الوفد العسكري اللبناني المشارك.
4: وفي إطار المواكبة الدبلوماسية لاستحقاقات المرحلة استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون سفيري مصر وقطر، حيث تركز البحث على مسار المفاوضات المرتقبة في واشنطن والوضع العام في البلاد. وقد اطلع الرئيس عون من السفير المصري علاء موسى على موقف بلاده من التطورات الإقليمية ومسار التفاوض اللبناني الأمريكي الإسرائيلي، في حين جدد السفير القطري سعود بن عبد الرحمن الثاني التزام الدوحة بدعم استقرار لبنان ومساندة إجراءات التهدئة التي تتخذها الحكومة.
3: وفي السراي عرض الرئيس نواف سلام مع السفير سيمون كرم الخطوات التحضيرية للجولتين المقبلتين من المفاوضات. ومع استمرار العدوان الإسرائيلي والتوسع داخل الأراضي اللبنانية، يرى مسؤول رفيع عبر الجمهورية أن إسرائيل أعفت نفسها من الهدنة المفخخة وأحبطت كل ما سعى إليه لبنان في جولة المفاوضات الأخيرة في واشنطن للحصول على وقف حقيقي لإطلاق النار. ويضيف المسؤول: نشعر أن هناك رعاية مباشرة لتصعيد الضغط على لبنان ومحاولة إلزامه بقواعد وشروط ودفعه إلى تقديم تنازلات، وطالما الأمر كذلك وإسرائيل مطلقة اليدين يجب أن نتوقع الأسوأ.
4: النائب المعاقب أمريكيا حسين الحاج حسن قال لقناة الجزيرة: أيام تفصلنا عن 29 من الشهر الجاري وسيعرف اللبنانيون من هم الأمريكيون.
3: وفي تحرك دبلوماسي مواز وجهت كتلة الوفاء للمقاومة مذكرة إلى السفارات العربية والأجنبية، حددت فيها ثوابت رؤيتها لإنهاء النزاع وإعادة بناء الدولة. المذكرة شددت على أن أطر التفاهم الحالية التي تم التوصل إليها عبر مفاوضات غير مباشرة كافية ولا تحتاج إلا لإلزام الاحتلال بتنفيذها، متمسكة بمطالب وقف العدوان الجوي والبري والبحري والانسحاب الإسرائيلي الشامل حتى الحدود المعترف بها دولياً وضمان عودة السكان وإعادة الإعمار. وفي الشأن الداخلي أكدت الكتلة أن حماية لبنان هي شأن وطني يعالج عبر حوار داخلي يفضي إلى استراتيجية أمن وطني، معتبرة أن تحقيق هذه المطالب هو المدخل الضروري والوحيد لتحقيق الاستقرار وإطلاق مسار التعافي والإصلاح.
4: وفي المواقف اعتبر رئيس حزب القوة اللبنانية سمير جعجع أن شريحة واسعة من اللبنانيين باتت تميل إلى تولي الدولة إدارة المفاوضات بوصفها خيار الضرورة للتوصل إلى استقرار دائم ينهي حالة القلق بدلا من الاكتفاء بوقف إطلاق نار مؤقت. وفي مقابلة مع صحيفة نهار شدد جعجع على أن تجارب السنوات الأخيرة أعادت طرح السؤال حول البدائل المتاحة، مؤكدا أن الحل يكمن في قرارات سياسية شجاعة تعزز دور المؤسسات وفي مقدمتها الجيش اللبناني كمؤسسة وطنية تابعة للدولة وحدها.
3: وسط هذه الأجواء أكد الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان أن لبنان في وضع خطير، مرحبا في الوقت عينه باستمرار المحادثات التي تتيح أفقا للخروج من النزاع بين إسرائيل وحزب الله. وأضاف لودريان أن لبنان مهدد في سلامة أراضيه لأن جزءا منها تحتله إسرائيل وجزءا آخر يتحرك وينشط فيه حزب الله الذي يخدم المصالح الإيرانية أي مصالح قوى أجنبية. واعتبر لودريان أن القادة اللبنانيين على مستوى عال وشجعان في إشارة إلى طلبهم التفاوض مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية لإخراج بلدهم من هذا الطوق والتوصل إلى مسار يعيد إلى الدولة اللبنانية وسائل العمل والوجود.
4: العميد الركن المتقاعد جورج نادر رأى أن الحرب الدائرة في الجنوب اليوم هي آخر حروب إسرائيل وآخر حروب حزب الله وستنتهي بانتصار أحدهما. نادر وفي حديث إلى صوت كل لبنان تطرق إلى المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة في واشنطن الأسبوع المقبل.
5: يعني إذا ما نجح المفاوضات السياسية كيف تنجح المفاوضات العسكرية؟ ما هو العسكر يأتمر بأمر السياسي. يعني اليوم نحن نوصل العسكري الذي المجمع تشكيله هلا ولا يروح على المفاوضات، هو بده يروح بامر السفير سيمون كرام يعني اللي هو رئيس اللجنه وبده يفاوض الجيش الاسرائيلي على الانسحاب. اذا مبدا الانسحاب يلي نحن طالبينه كانسحاب وعوده المهجرين وعوده الاسرى في مقابله هو نزع سلاح حزب الله يلي هو مطلب اسرائيلي وامريكي وما عنده غير مطلب. طيب اذا هم اذا نحن ما قادرين ننفذ هالمطلب كيف بدي ننفذ لنا مطالبنا هم؟ اذا قادر بيقدر يوفي بهالتعهد يلي اذا بدي اتعهد وانا قدام الوسيط الامريكي هو اللي راعي المفاوضات. هذا السؤال الاهم.
3: كيف قراتم العقوبات الامريكيه الجديده على عدد من نواب حزب الله ومسؤولين في حركة أمل وضابطين أحدهما في مخابرات الجيش والآخر في الأمن العام وهي سابقة؟
5: هيدي رسالة للرئيس بري بالدرجة أولى، لأنه اليوم أحمد البعلبكي مسؤول حركة أمل هودي رئيس بري، الضباط بده يكونوا قراب من الرئيس بري. يعني هيدي رسالة لحلفاء حزب الله أنه نحن ماضيين بهالمشروع اللي هو نازع في حزب الله، وكل من يتحالف مع حزب الله بده يطلع العقوبات، وكل من يؤخر عملية المفاوضات وبيعترض على المفاوضات وبيعترض على عملية نازع السلاح هيدي رسالة لألو. أنا برأيي بده يجر العقوبات بعد لأكثر لناس لطال أكثر، لأنه كنا نسمعها من أشهر أنه في عقوبات بده تطال محيط الرئيس بري. هيدي آخر حرب بتعملها إسرائيل، إسرائيل ما رح تنسحب من لبنان إلا ما طمن بالها 100% أنه المستوطنات الشمال ما حدا في يهددها، وما في عودة لسكان الجنوب. هذا مطلبنا الأساسي نحن إلا ما ينتزع سلاح حزب الله. إسرائيل بدها تصعد العملية أكثر، مش معناتها اللي إذا رح لضابط أو ثلاثة أو أربعة معناتها بتوقف الحرب، لا. إسرائيل اليوم عم تعمل حرب وجودية وحزب الله عم يعمل حرب وجودية، لذلك أنا برأيي رح تكفي هالحرب للآخر بانتصار أحد الفريقين، ما بتصير غير هيك. المفاوضات مثل ما قلت لك ما رح توصل لمطرح هيك مبين، مش هيك نحن نتمنى، لا هيك مبين. الحل هو الحل عسكري إسرائيلي، غير هيك ما في.
3: يحلق طيران مسير إسرائيلي على مستوى متوسط فوق مدينة بعلبك ومحيطها، كما أفيد بتحليق طيران مسير إسرائيلي في أجواء العاصمة بيروت. أما في الجنوب فسلسلة غارات إسرائيلية ليلا على عدد من القرى توقع المزيد من الشهداء والجرحى في صفوفهم مسعفون من الهيئة الصحية الإسلامية في حنوي. وحزب الله يرد مستهدفا المواقع الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية المحتلة بسلسلة عمليات. حسين معنا.
6: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية طوال ساعات الليل وحتى هذا الصباح، حيث أغار الطيران الحربي صباحا مستهدفا بلدة القليلي ومنطقة رأس العين، سبقها غارة على بلدة كفر تبنيت وأخرى على محيط النبطي الفوقة. الطيران المعادي استهدف بعد منتصف الليل نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة حنوي قضاء صور، ما أدى إلى استشهاد 4 مسعفين وإصابة آخرين بجروح خطيرة. كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم تفجيرا ضخما عدويه على مساحة واسعة من الجنوب في بلدة الخيام، بعد أن كانت نفذت ليلا تفجيرا مماثلا في البلدة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه محيط البلدة وصولا إلى أطراف مرج عيون. كذلك قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بحملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة باتجاه الوادي المحيط ببلدة دير سريان وباتجاه أطراف زوتر الشرقي ومجرى النهر. كما سجل فجر اليوم وخلال ساعات الليل قصف مدفعي طاول بلدات كفرة وياطر والمنصور والقليلي والحنية وصولا إلى رأس العين واسماعي. وفي شمال النهر استهدفت مدفعية العدو يحمر أشقيف وشوكين والنبطي الفوق وميفدون وجبشيت. وتعرض يوم أمس الجنوب اللبناني لسلسلة اعتداءات بالقصف المدفعي وبالغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي واستهدف أكثر من 20 قرية وبلدة، إضافة إلى استهدافات بالطيران المسير على دراجات نارية ومناطق مفتوحة في محيط بلدتي طورة وجناتة وفي بلدة فرون وفي محلة الميادين في الحوش وفي بلدة عين بعال، وأسفر العدوان عن سقوط 2 جريحين. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية ونفذ أمس 16 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في دبل برشاف والبياضة ومحيط حداثة والناقورة والخيام وقرب مجرى النهر عند أطراف دير سريان والقوزح بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية وبالمحلقات الانقضاضية. كما أعلن حزب الله عن تنفيذ إغارة نارية واسعة على كافة تموضعات جيش العدو الإسرائيلي في بلدتي دبل ورشاف ومحيط حداثة بمسيرات انقضاضية وصليات صاروخية ثقيلة على دفعات متكررة. كذلك استهدف مرابد مدفعية في بنت جبيل ورشاف والعديسي. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: وبسبب الحرب رسم وزير المالية ياسين جابر صورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد اللبناني، محذرا من تداعيات كارثية خلفتها الحرب المستمرة على البلاد. وفي حديث لوكالة رويترز كشف جابر عن أن الاقتصاد اللبناني مرشح للانكماش يتراوح ما بين 7 و10% خلال العام الحالي، مقدرا إجمالي حجم الأضرار والخسائر الناتجة عن الحرب بنحو 20 مليار دولار. وأوضح وزير المالية أن الدولة تواجه ضغوطا مالية كبيرة، إذ انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 40% في وقت ارتفعت فيه النفقات لتغطية الاحتياجات الطارئة بنحو 20%، ما يضع الاستقرار المالي والاجتماعي في لبنان أمام اختبار هو الأصعب منذ عقود.
3: لبنان يخوض مفاوضات شاقة مع إسرائيل برعاية أمريكية، وحزب الله يرفض التفاوض المباشر ويتهم رئيس الجمهورية بالتفرد في القرار. هل يمكن القول إن الرئيس يتفرد بقرار لا يحصد إجماعا داخليا؟ نسأل نقيب المحامين الأستاذ عماد مارتينوس. ماتر مارتينوس صباح الخير.
7: صباح الخيرات.
3: هل في الدستور ما يشير إلى أن الرئيس بحاجة إلى إجماع وطني لخوض مفاوضات خارجية؟ هل في الدستور ما يلزم رئيس الجمهورية بالإجماع الوطني عند أي تفاوض خارجي؟
7: كلا صباح الخير. بالدستور واضح وصريح، المادة 52 واضحة وصريحة، يحق لرئيس الجمهورية بعد الاتصال برئيس الحكومة وأخذ موافقة الحكومة بحالات معينة أنه يتم التفاوض دون الرجوع إلى أخذ موافقة مجلس النواب، إنما إذا بده يوقع فيما بعد على أي معاهدة يجب طبعا أخذ موافقة مجلس النواب. لما نتكلم عن موضوع التفاوض في أكيد مستويات معينة دولية لازم نأخذها بعين الاعتبار، في عندك اكيد امور داخليه مثل الدستور اللبناني مثل الواقع السياسي الامني اللي بيكون بلبنان، ولكن يجوز التفاوض بالشكل هذا دون اخذ موافقه مجلس النواب ودون الاجماع. بحالتنا بلبنان اكيد تقرر ان تكون مفاوضات مباشره بناء على طلب من الرئيس الامريكي، اذا ما بدي اقول بضغط منه، ولكن طبعا هذا لا يعني بانه نحن ما كنا موجودين وما كنا عم نفاوض. صحيح القرارات كانت عم تصدر من طرف الولايات المتحده، ولكن هي بتتناول كانت لبنان واسرائيل. المذكره لم تبرم ببيروت ولا بتل ابيب، بس نحن ما اعترضنا عليها، وحتى حزب الله هو ايد وقف اطلاق النار.
4: نعم.
7: اذا عم تساليني، هذا المسار اللي اخذه رئيس الجمهوريه والحكومه هو مسار قانوني وهو مسار دستوري ولا يشوب اي عيب.
4: نائب، امام لائحه العقوبات الامريكيه الجديده التي طالت نواب لحزب الله هذه المره ومسؤولين ملاصقين للرئيس نبيه بري بحركة أمل وضابطين في الجيش وفي الأمن العام، الكل يعرف أن لا تعامل لحزب الله مع المصارف، كيف يمكن ترجمة مفاعيل هذه العقوبات على حزب الله أولا، وهل تتوقع تنحية الضابطين عن موقعيهما بعدما فرضت عليهما عقوبات أمريكية؟
7: أول شيء صحيح أن هذه العقوبات منا شاملة على لبنان كدولة، بس هي بتحمل بطياراتها عدة رسائل. في رسالة لحزب الله طبعا وإيران، هي رسالة مباشرة من خلال العقوبات على النواب للحزب
4: وعلى السفير الإيراني.
7: نعم، هذه رسالة دبلوماسية، هذه هلأ بوصلها كمان. في رسالة للدولة اللبنانية من خلال فرض العقوبة على ضابط بالجيش اللبناني وضابط بالأمن العام، ورسالة دبلوماسية اللي تفضلت فيها لإيران وللدبلوماسية العالمية بهذا الموضوع.
4: نعم.
7: الخطير بالموضوع هو أن الرسالة الثانية اللي تتعلق بالضباط تهدف إلى توجيه رسالة للدولة اللبنانية طبعا.
4: نعم.
7: أنه إنه ما بقى أمريكا رح تقدم على ما وعدت فيه من خلال حماية المؤسسات والحكومة والقرارات اللي صدرت بضبط الوضع، وهذا قد يؤدي إلى تراجع أمريكي من زبد التحييد وحماية المؤسسات الحكومية والبنى التحتية يمكن مصلح حتى بلبنان، وبالتالي على الدولة اللبنانية اتخاذ قرار بهذا الموضوع طبعا بعد إجراء التحقيقات، وإذا تبين أنه في شيء مضبوط يتعلق بهذا الأمر أنه يتخذوا الإجراء المناسب وما يقتضي ذلك، لأنه بتعرف كثير منيح بأنه المفاوضات برا عم بيكون إلى عدة نقاط، من أحد النقاط تبعية المفاوضات هي أنه يكون في دور كبير للجيش اللبناني وبتعزيز انتشاره وبأنه يكون هو ماسك الأراضي، وهذا الشيء أكيد خطر كثير اللي سمعناه اليوم.
4: ألا يعتبر تدخلا في شؤون المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية اللبنانية؟
7: هلأ لما نكون بحالة حرب وفي صار في احتلال عن جديد، احتلال من آلة الحرب والتدمير الإسرائيلية اللي وصلت لأنه تقدر ترجع توصل على أكثر من 60 نقطة، واللي عم إذا بدك زجاج التعبير عم تقبع الأساطر من الأرض، وهي مش عم تخلي ولا أي مجال للعودة. ولما بيكون في تدخلات ومفاوضات بالخارج طبيعة الحال إنه يكون في هيك تدخلات ويصير في أمور قد تكون غير دستورية ولكنها واقعية، وهي من أحد إذا بدك قواعد اللعبة.
4: النقيب عماد مارتينوس، شكرا جزيلا لك. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران لا تزال مستمرة، مشيرا في الوقت عينه إلى أن بلاده لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي في أي اتفاق محتمل، لافتا إلى أن النزاع القائم مع إيران سينتهي قريبا جدا، مشددا على أن الولايات المتحدة ستحصل على ما تريده بطريقة أو بأخرى. في المقابل قال مصدر رفيع المستوى إن قرار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي النهائي هو عدم تسليم اليورانيوم لواشنطن. وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن تبادل الرسائل مع أمريكا عبر باكستان مستمر، وأن وزير الداخلية الباكستاني سيبقى اليوم في طهران
3: مع استمرار المفاوضات، كاشفة عن أن قائد الجيش الباكستاني سيزور طهران في حال نجاح التوصل إلى إطار اتفاق مع الولايات المتحدة. وأعلن مصدر إيراني عبر وكالة رويترز التي فاق بعد مع الجانب الأمريكي، لكن الفجوات قد تقلصت، موضحا أن تخصيب اليورانيوم ومضيق هرمز ما زالا من بين نقاط الخلاف.
4: في غضون ذلك، أكدت القيادة المركزية الأمريكية الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية في أثناء حصار إيران. إلى ذلك، أعلنت موانئ العراق استنفار فرق البحث ضمن المياه الإقليمية بعد فقدان الاتصال بسفينتين ترفعان علم بوليفيا، وقالت لم نتلقى أي نداء استغاثة من السفينتين. واليوم ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين، مسجلة نحو 105 دولارات للبرميل. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غائما جزئيا مع ارتفاع بدرجة الحرارة على الجبال وفي الداخل والجنوب، في حين تبقى دون تعديل يذكر في باقي المناطق الساحلية. يتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية مع فرص تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الشمالية.

0: ختاما تذكير بالعناوين: واشنطن تستبق مفاوضات البنتاغون وتضغط على الدولة وبري والثنائي بحزمة عقوبات غير مسبوقة، المستهدفون نواب من حزب الله ومسؤولان في أمل وضابطان في الخدمة الفعلية والسفير الإيراني المعين في بيروت، تنسيق تام بين بعبدة واليرزي لوضع اللمسات الأخيرة على تركيبة الوفد العسكري لمفاوضات واشنطن ومجلس الوزراء يلتئم اليوم. لودريان يحذر من خطر يهدد وحدة لبنان وسلامة أراضيه، والتصعيد جنوبا يتواصل. وزير المالية: الحرب خفضت الإيرادات 40% والخسائر بلغت 20 مليار دولار. تقليص الفجوات بين واشنطن وطهران واليورانيوم وهرمز أصل العقدة.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حليب مزارعنا لتر بدولار و15 سنت، شعيرية بونزاني 500 جرام ب90 سنت. رغم الحرب والتوتر، هل للسياحة مكان بالأضحى؟ وشو هي تحضيرات القطاع لموسم الصيف؟ رئيس اتحاد النقابات السياحية بيير الأشقر ضيف الاقتصاد أولاً مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أوري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداءً من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: رغم الحرب والتوتر، هل للسياحة مكان بالأضحى؟ وشو هي تحضيرات القطاع لموسم الصيف؟ رئيس اتحاد النقابات السياحية بيير الأشقر ضيف الاقتصاد أولاً مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: الو تريزي، قالي لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيض، تاليف واخراج يحيى جابي، بطوله ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك، مسرحية القرن البيضو.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جامبون حبش لوقيه بدولار و80 سنت، أش أوان هاجدو لوقيه بدولارين و40 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دبكة انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا كابل فيجن.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل

0: من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل.
1: هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وانوفيشن بين التلاميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي. رح نعلن عن الرابحين ب 22 ايار.
0: نيو برام تشالنج رح يصير تراديشن يتكرر كل سنة
2: وبأفكار جديدة. Stay tuned.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: مسؤول الشرق الأوسط في حزب التشناك النائب أجوب بكرادونيان ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
5: صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. أشار قائد الجيش العماد رودولف هيكل في أمر اليوم لمناسبة عيد المقاومة والتحرير إلى أن الجيش يبذل أقصى قدرته في ظل ظروف معقدة وأخطار كبيرة بهدف التخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي والوقوف إلى جانب المواطنين ولا سيما النازحين والصامدين منهم بالتزامن مع مهماته الأمنية المتواصلة التي تشمل محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة. وتوجه العماد هيكل إلى العسكريين بالقول: تمسكوا برسالتكم وحافظوا على معنوياتكم وجاهزيتكم الدائمة، كونوا على ثقة بأن السلم الأهلي والوحدة الوطنية هما السلاح الأقوى لحماية لبنان واستقراره، وذلك يتحقق بفضل ثبات الجيش وعزيمته. أما التطاول على المؤسسة والتشكيك بدورها من هنا أو هناك، تارة بالتشهير والاتهامات بالتقصير، وتارة عبر الشائعات الطائفية والمناطقية والافتراءات الباطلة التي تخدم أعداء لبنان، فلن يثنيها عن الاستمرار في أداء واجبها. أضاف العماد هيكل: رسالتنا واضحة، سيكون الجيش السد المنيع في وجه المؤامرات التي تدفع نحو زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، وسيبقى الجيش بفضل ثبات عسكريه وتضحيات شهدائه وجرحاه قويا متماسكا حارسا للوحدة الوطنية. تضع قيادة الجيش بالتنسيق مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اللمسات الأخيرة على تركيبة الوفد العسكري الذي سيغادر بيروت متوجها إلى واشنطن عشية الاجتماع المقرر يوم الجمعة المقبل في البنتاغون لإجراء مفاوضات عسكرية تقنية مع وفد عسكري إسرائيلي لا صلة لها البتة بالمسار السياسي الذي تديره الخارجية الأمريكية. ويتركز عمل الوفد على بحث آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وجدول الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، وذلك في إطار التحضير لجولة المفاوضات السياسية المقبلة مطلع حزيران في مبنى الخارجية الأمريكية. واليوم يطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي يترأس جلسة مجلس الوزراء في بعبدة رئيس الحكومة والوزراء على مسعي تشكيل الوفد العسكري إلى مفاوضات واشنطن العسكرية الأسبوع المقبل. أكد نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس أن المسار التفاوضي الذي اتخذه رئيس الجمهورية والحكومة قانوني ودستوري ولا يشوبه أي عيب. مارتينوس وفي حديث إلى صوت كل لبنان أوضح أن العقوبات الأمريكية أمس، خصوصا تلك التي طالت ضباطا من الجيش والأمن العام، هي إجراء خطير ورسالة للدولة بأن الولايات المتحدة تراجعت عن حماية المؤسسات الحكومية وربما الوصول إلى البنى التحتية معتبرا أن على الدولة إجراء التحقيقات اللازمة حول هؤلاء الضباط واتخاذ الإجراءات المناسبة سريعا في حال ثبت ارتباطهم أو دعمهم لحزب الله. وإذ رأى مارتينوس أننا عندما نكون في حال

0: حرب واحتلال ومفاوضات، من الطبيعي أن يكون هناك هكذا نوع من التدخلات، إلا أنها وإن كانت غير دستورية فهي واقعية وتأتي ضمن قواعد اللعبة. رأى العميد الركن المتقاعد جورج نادر أن الحرب الدائرة في الجنوب اليوم هي آخر حروب إسرائيل وآخر حروب حزب الله، وستنتهي بانتصار أحد الفريقين اللذين يخوضان حربا وجودية، متوقعا في حديث إلى صوت كل لبنان ألا تصل المفاوضات إلى نتائج والحل هو بالحسم العسكري. وسأل العميد نادر إذا لم تنجح المفاوضات السياسية كيف ستنجح تلك العسكرية، وهل يمكن للدولة أن تتعهد للجانب الأمريكي راعي المفاوضات بنزع سلاح حزب الله؟ وعن العقوبات الأخيرة التي وضعتها الخزانة الأمريكية على ضباط من الجيش وشخصيات نيابية وحزبية، رأى نادر أنها رسالة لحلفاء حزب الله وتحديدا للرئيس نبيه بري، متوقعا أن تتوسع دائرة العقوبات وتطال كل من يدعم ويدور في فلك الحزب. دانت الخارجية الإيرانية فرض عقوبات على ممثلين عن حزب الله في لبنان ومسؤولين في حركة أمل وضباط عسكريين وأمنيين، معتبرة أن هذه العقوبات تستهدف السيادة وتغذي الفتنة. في الجنوب، سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت صباح اليوم حروف أنصار والنبطية، وأفاد مندوبون في الجنوب باستهداف سيارة عند مفرق حروف في النبطية، وهناك معلومات عن وقوع إصابة وبإلقاء مسيرة إسرائيلية قنابل باتجاه سيارة من نوع بيك أب في سهل ليلي من دون تسجيل إصابات، كما استهدفت مسيرة أخرى منطقة الحافور في بلدة قانا والشارع العام في بلدة دير قانون النهر بصاروخ من دون تسجيل إصابات. في الموازات، دوت سفارات الإنذار للمرة الثانية اليوم في رأس الناقورة خشية تسلل مسيرة أطلقها حزب الله، وكان الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا في رصد تسلل مسيرة إلى رأس الناقورة قرابة 7:30 من صباح اليوم.
1: النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. اجتمع وزير الداخلية الباكستاني مجددا مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي، وذلك لدراسة مقترحات لحل الخلافات. وقال مصدر باكستاني لوكالة رويترز إن هناك قلقا من أن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ ينفد، لكننا نعمل على تسريع وتيرة نقل الرسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ورق ألومنيوم 25 قدم ب 85 سنت، مسحوق غسيل أومو 5 كيلو ب 6.80 دولار.
3: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما قلكم شي. انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
4: السامبا قال لك هو دافي انزا بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما هنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

0: صباح الخير. شكل البيان الذي أصدره رئيس هيئة اقتصادية الوزير السابق محمد شقير نهار الأربعاء يعني تحت شعار نداء 20 أيار 2026 أنقذوا لبنان قبل فوات الأوان، محطة مفصلية لا يمكن القفز فوقها للدلالات والمعطيات الخطرة التي تضمنها. وقد عبر شقير عن أسفه الشديد لضياع مواسم الأعياد محذرا من خسارة موسم الصيف الذي يعول عليه لتعويض جزء من الخسائر الكبيرة المسجلة حتى الآن. وأكد شقير أن نحن اليوم على بعد أقل من أسبوع من حلول عيد الأضحى المبارك، وكان في وقت يفترض أن تنعكس هذه المناسبة حركة اقتصادية ونشاطا تجاريا، تظهر المؤشرات غياب مظاهر إيجابية للعيد على المستوى الاقتصادي، بل على العكس تشير البيانات إلى تراجع حاد في المبيعات وحركة مختلف القطاعات السياحية، سواء لناحية الحجوزات الفنادق أو المطاعم أو تذاكر السفر أو تأجير السيارات، إضافة إلى تراجع ملحوظ في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، فيما سجلت حتى القطاعات الأساسية انخفاضا يتراوح بين 15% و20%. وقال رئيس الهيئات الاقتصادية أن الحرب التي زج فيها لبنان زجا خسر من خلالها مواسم عيد الفطر وعيد الفصح، وها نحن اليوم أمام خسارة موسم عيد الأضحى أيضا. وحذر شقير من أن استمرار الجمود القائم سيؤدي حتما إلى إقفال آلاف المؤسسات وفقدان عشرات آلاف الوظائف، خصوصا أن مؤسسات القطاع الخاص كانت قد اعتمدت إجراءات تقشفية منذ بداية الحرب، ورغم قساوة هذه الإجراءات فإن مفاعيلها باتت شبه مستنفدة، ونحن على أعتاب مرحلة أكثر صعوبة. كما حذر من أن المرحلة المقبلة قد تكون في حال خسر لبنان موسم الصيف أشد وطأة من انهيار عام 2019، خصوصا في ظل انشغال الدول الشقيقة التي لطالما دعمت لبنان تاريخيا بالأزمات التي فرضتها عليها الحرب في المنطقة، إضافة إلى تحديات التي يواجهها اللبنانيون المغتربون ولا سيما في دول الخليج. صباح الخير من جديد لكل المستمعين. يعني مع التعليق أن هي الحقيقة بدون مواربة، هي الحياة. نحن بوضع خطر جدا جدا جدا، يلي بحب يقول شو ما يقول هذا هو الواقع. يعني كمان الحكي غير الشوفي، ويلي بيروح لعند أصحاب المؤسسات وأصحاب القطاعات والمسؤولين عن القطاعات بيسمع أكثر من هيك بكتير. على كل نحن يعني على بعد أيام من عيد الأضحى، وكمان من ضروري جدا نطلع كمان من يعني المسؤولين المعنيين في هذه القطاعات على واقع الحال. مشان هيك أنا اليوم بهذه الوضع المعقد بيسرني وبيشرفني أن استقبل رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان، عضو القيادي في الهيئات الاقتصادية، رئيس بيير أشقر. بريزدون صباح الخير.
1: صباح الخير، أهلا
0: بريزدون بيير أشقر. يعني إذا أنت اليوم كمسؤول أول كرئيس اتحاد، أكيد اتحادنا أبي السياحي ومسؤول الأول عن القطاع، يعني هل يعني رئيس الهيئات الوزير السابق محمد شقير هل ضخم المشكلة أم حددها، أو المشكلة هي أكبر كمان؟
1: هي أكبر من عم بيقول هو.
0: نعم.
1: ومثل ما تعرف صرخاتنا نحنا كانت قديمة، يعني مش شي جديد يعني. بس مين عم يسمع؟ خليني أوصف لك الوضع.
0: نعم.
1: بالأساس من مطار بيروت للناقورة ما في مؤسسات فاتحة.
0: نعم.
1: وإذا حدا فاتح بيكون مبدئيا فاتح جزء كتير صغير من المؤسسة تبعه، لأنه أعلموني كل زملائنا انه كلياتهم مسكرين.
0: بنحكي عن مؤسسات سياحية.
1: عم بحكي مؤسسات سياحية. نعم. أكيد عم بلش بالفنادق. هلا بدل في شوية مطاعم عارف كيف ماشي.
0: أوه.
1: بس مشيتهم مش مثل المناطق التانية.
0: نعم.
1: ما في شك انه بدل في حدا بده ياكل بده يشرب عارف كيف. ومثل ما بتعرف اليوم انه بطل الموضة الطبخ يطبخ ببيته وبده يعمل ديليفري بهالمؤسسات بعدها فاتحة. إذا جينا لمنطقة بيروت.
0: نعم.
1: بيروت فيها مبدئيا وجود المهجرين بشكل كتير كبير.
0: نعم.
1: ومثل ما بتعرف يعني بيروت هي جامعة لبنان كلياته. وبكل واقعية التضامن يلي شاعرينه أهل بيروت واللي ساكنين بيروت وسكان بيروت إنه هالزلمة يلي هو مهجر يلي خسر عائلته خسر بيته خسر أمواله وجاي يقعد مقابيله 20 و30 متر تضامنا معه ما عم يجي هو بقى لا يشرب ولا يأكل ولا يسهر عرفت كيف هالشي هيدا خجلا.
0: نعم.
1: تعاطفا تضامنا اللي بدك يقول أوكي؟ وفي منهم خوفا.
0: نعم.
1: لسبب بيروت اتدمرت سياحيا اتدمرت
0: هالقد هذا العنوان.
1: نعم لأنه دمرت. لأنه في أكد لك أنه تراجعت مداخيل المؤسسات المطعمية بالأول. وكل شيء اسمه سهر التغى المطاعم بس متراجع تقريبا 70%. يعني بدك تعتبر انه 70% من الموظفين راحوا على البيت. ولولا ما كان في اصحاب الايجارات يلي هن اليوم خلوا المؤسسات موجودة وما عم يطلبوا منهم ولا عم بيصروا ان يدفعوا الايجارات كانوا فلهم كلهم كانوا فلوا كلهم. اما بالنسبة للفنادق انت بتتصور انه مؤسسة عندها 400 غرفة عندها 20 أوضة.
0: نعم. من 400 لعشرين.
1: من 400 عندها 20
0: بس
1: 4-5%, 6%, 10% هيدا الماكسيموم اللي عندهم اياه. انت بتتصور شو في ألوف الكافيه من الجنريتر عم تدور مؤسسة عندها 400 ايه. غرفة. اذا شفت انت انه بيروت سوليدير أشرفية والجميزة ما نحن كلنا زملاء.
0: نعم.
1: وكل يوم نتصل ببعضنا ومنطمن عن بعضنا منلاقي أنه أغلبية المؤسسات وخاصة الجديدة اللي فاتت الاستثمارات الجديدة اللي فاتت فينا نقول بالعربي المشبرح فاتوا بالحيط. يعني. فعليا فاتوا بالحيط. لأنه أنت بتعرف اليوم الاستثمارات الجديدة إذا ما كان كاش فلو تبعهم مداخيلهم مهمة بأول فترة
0: أوكي. ما في يكملوا
1: الطريق.
0: وكان في 300 مؤسسة بال25 فتحت كثير.
1: كان في انت بتعرف شو كان في اسواق بيروت يا اخي المهرجانات اللي كانت ببيروت يلي كل مهرجان او كل حفلة عم بتجيب بين 7 و10 و15 ألف شخص وين اني هولي كليات.
0: نعم.
1: هولي لا هلا ولا بالصيف.
0: هلا منك على الصيف.
1: أوكي. لا هلا ولا بالصيفية.
0: نعم.
1: كنا مبدئيا نعول على الأعياد عيد الكبير وعيد رأس السنة وعيد الميلاد وعيد الفطر بطلنا نقدر نعمل مثل ما بيقولوا نظرة للأعياد
0: ما في التقاط نفس بقى ما.
1: فاليوم بالنهاية فلسفة الحروب أوكي
0: نعم.
1: فينا نأكد أنه هي بالأساس بيحكوا عنا أنه هي العدو الأول للسياحة.
0: بريزون بيير أشقر رئيس الاتحاد النقابات السياحي في لبنان اليوم قدي برأيك أمام هذا الواقع وحضرتك يعني قدي في قدرة وخلينا نقسمهم الفنادق قدي أنت من زمان كنت ما تقول خي أنه اليوم في وضع صعب معنا قدرة نحن نستمر هل سنواجه حكيت عن مطاعم جديد ممكن تقفل هل سنواجه موجة أقفلات وتعسر مؤسسات
1: شوف تعسر وإقفالها أكيد نحن رح أقول لك شغلة هالمؤسسات الكبيرة اللي بتشوفها ببيروت يلي هي اجت استثمرت مئات ملايين دولارات ما عم بحكي عن عشرات هيدي أغلبيتها رجال أعمال كبار لبنانية وخليجية عندهم إمكانيات كبيرة يقدروا مبدئيا يضخوا مال تيغطوا الخسائر. بس بذات الوقت ممكن كمان يوصلوا لمطرح يبطلوا حابين يخسروا يسكروا. وإذا انسكر مش معناته أنه فلس. بس في مؤسسات تانية عندها فعليا مشكلة مالية هولي ممكن يسكروا بدون ما يبيعوا. أما الزملاء يلي هن استشهدوا وممكن يستشهدوا نحن شفناهم كتار. ياما عشرات المؤسسات السياحية الفندقية راحت بين إيدين البنوك ورجعت انباعت بالبلاش. فنحن عنا كتير مؤسسات ممكن تسكر بس مش معناتها أنه فلس. بس الإقفال هي بدك تعتبر أنه اليد العاملة اللبنانية اللي
0: أول خاصة
1: خلص هيدا راح على البيت. المجتمع اللبناني وقت اللي أنت بتروح 50,000 و60,000 واحد من قطاع واحد على بيته أوكي. هذا الزلمة مبدئيا بده يعيش بده يأكل بده يشرب. هذا بيقوي التطرف بيقوي السرقة بيقوي النهب بيقوي
0: كل أنواع الجريمة
1: كل أنواع الجرائم.
0: طيب رئيس بيير لحد هلأ حسب تقديراتكم حكيت حضرتك عن أقفال مؤقت عن تشحيل يعني أقفال طوابق في فنادق إلى آخره لمواجهة يكون هذه سياسة تقشف. هل يعني التعداد هلأ فقدان الوظائف في المقطاع السياحي وصل لل50,000 يلي أنت خايف منه لحد هلأ؟
1: أكيد
0: هلأ 50 فقدوا وظائفهم بالقطاع السياحي.
1: ليه
0: منا ما تحكي الدولة؟ ليه الدولة مثلا في شيء عالم عم تخسر وظائفها البطالة عم بتزيد وفي انهيار اجتماعي ويمكن هلأ معيشة وانفجار معيشة.
1: مزبوط.
0: ما تحكي 50,000
1: تفضل. أنا وقت اللي بقول من مطار بيروت للناقورة تعرف كم مؤسسة سياحية موجودة؟ أوكي. خد منطقة جزين كلياتها أغلبية المؤسسات اللي موجودة بجزين أقفلت. في شغلة نحنا هلأ اليوم نحنا بموسم صيفي بجبل لبنان.
0: نعم.
1: في كتير مؤسسات من 5-6 سنين من وقت ما بلشت الانهيار بلبنان والكورونا وجبع الحروب من بعدها هولي قرروا انه بد ما يفتحوا على مدار السنة صاروا يفتحوا بالصيفية ويسكروا بالشتاء.
0: نعم.
1: اليوم في قسم الأكبر من هالمؤسسات إذا بقي الوضع كم يوم يعني لآخر الشهر مثل ما هو يعني بعد عنا 5-6 أيام هولي في قسم كبير رح يتردد أنه يفتح بالصيفية. لأنه الإعلام مش الإعلام بس ومش الحديث تبعنا الواقع تبعنا
0: الواقع
1: عم بيشوف أنه مبدئيا ما رح يكون في صيفي بقى لشو يفتح
0: 100%.
1: وهالوظايف يلي كانت تنعطى ورح قلك لمين للتلاميذ للطلاب كانوا أغلبية الشباب الطلاب هن مثل ما بيقولوا العمال الأساسية لهالمؤسسات اللي تفتح بالصيفية هودي كلياتهم ما رح يلاقوا وظيفة. وهالوظيفة هيدي كانت تمولن قسم من أقساطهم أو قسم من مصاريفهم. هولي كلياتهم كمان رح يدنى مستوى اللبناني ويصير في زيادة بالفقر من ما هو محافظة على اللبناني.
0: نعم. رئيس بير أشعار هلا بدي أحكي أنا وياك كمان عن موسم الصيف أكثر تفاصيل ولكن ماذا عن أرقام عيد الأضحى؟ في شيء مبشر تاخدوا نفس؟ في عندك معلومات تريحكم أم لا كمان العوض بسلمتكم كمان على عيد الأضحى كموسم بعيد الأضحى
1: زيت الوضع؟
0: نعم
1: عوض بسلامتك كمان
0: ما في.
1: أوكي. بيروت اليوم كان يجي أهل الخليج الأخوان العرب أوكي. كان الأردني والمصري والعراقي والسوري يجي على لبنان.
0: نعم.
1: هول اليوم أوكي. ممكن قسم صغير كتير يجي مثل ما بيقولوا ما بيغير نسبة التشغيل. يعني إذا نسبة التشغيل بين 8 و10% ممكن تطلع لل15 لل16 حتى لل20، وحتى 20% فترة الأعياد منا هي مقارنة مع 70% و80% و100% من فترة الأعياد القديمة، وبسنين الماضية كانت هيك، يعني مش إنه اليوم. فنحن منأكد إنه لغاية هلأني مع كل الاتصالات اللي عم نعملها مع كل الزملاء وبكل المناطق ما شاعرين إنه في عيد. عنا أكتر من عيد هو الحداد. حداد عارف كيف على وضع لبنان، أوكي، على الكلام اللي قاله الوزير محمد شعير. نحن فعليا بمأساة كتير كبيرة، وممكن إذا نكملت هيك رح يسكروا مؤسسات كتيرة، رح يصير في نوع من انهيار. بس هالانهيار هيدا هو انهيار عرفت كيف المجتمع اللبناني، الإنسان اللبناني.
0: نعم. بريزدان بيير أشقر يعني كلام مخيف، كلام بحزن يلي عم تحكيه. هل تعتبر منذ الآن، يعني احنا هلأ اليوم ب22 أيار، هل تعتبر منذ الآن أننا خسرنا موسم الصيف حسب المؤشرات القائمة، أم ما زال هناك أمل في موسم صيف واعد؟
1: ليش وقت اللي منحكي عن أيار، ما نحن أيار هو بداية موسم الصيفي.
0: نعم.
1: ونحن عم نحكي عن وضعنا، يعني نحن ما يقارب يعرف كيف قريبين للصفر.
0: نعم.
1: انطلاقا من هالواقع نحن منعرف على المزبوط شو عم بيصير. رح بلش لك بالصيفية.
0: نعم.
1: في اتصالات بين وكلاء السفر اللبنانية استاذ جان عبود مع كل وكلاء السفر يلي هني موجودين بأستراليا بكندا بأمريكا، عندهم اطلاع على الموضوع هيدا. 50-60% من الحجوزات التغت، وعندك مبدئيا 50% التاني إذا إجا منو جاي يقضي كل الصيفية بلبنان.
0: هيدا إذا توقفت الحرب.
1: أبدا، نحنا في ناس عم بدل يجي، حتى الطيارة في ضرب على المطار عم يجي. 50% ما رح يجي السنة.
0: أوه.
1: من ما اللي إجوا سنة الماضي، وال50% اللي جاي بد ما يجي كان يقعد شهر شهر ونص عرفت كيف عند عائلته، بيجي بيقعد جمعة 10 أيام، بيبوس جده وسته وبي وأمه، بيعمل لهم شك أوكي وبيرجع بفل، لأنه هو فزعان كمان.
0: نعم.
1: أوكي. واليوم وقت يكون البلد بهالأجواء هاي، أجواء موت وحرب ودمار وأشياء مثل هاي، هيدي مش فرصة بالنسبة له، عدا عن أنه يجي يشوف عائلته. إجا كان عمل وجبته وشاف عائلته وراح.
0: نعم.
1: الموضوع الثاني المهم بالقصة، أنتوا بتتذكروا الصحافة اللبنانية قديش نحنا كنا نشكي من غلاء تكت الطيارة على لبنان. اليوم مش بس في غلا، دوبل حق التكت، معناتها شخص يلي عنده عائلة، يعني هو ومرته وعنده ولدين مش أكتر. نعم. من هيك صبح البادجت تبع السفر إلى لبنان أفضل له يروح على أي وجهة سياحية تانية يأكل ويشرب ويدفع حق تكت أرخص من ما يجي على لبنان.
0: نعم.
1: معناتها إذا عم نحكي مادي، في ناس ما رح تقدر تجي، مش لأنه مش حابة تجي، لأنه قدرتهم المالية رح تمنعهم يجوا. نعم. على لبنان. فكل هالظروف هيدي وكل هالمقومات عم تخلينا نعرف ونأكد أنه الصيفية أوكي ما أنا موجودة.
0: نعم.
1: بذات الوقت المعلومات الداخلية اللي منعرفها، أيمتين بدك تجوز ابنك اسم الله لغينا. نعم. العرس.
0: ما هيدا قطاع
1: كم عرس كم. نعم. عرس التغى. أنا بأكد لك أنه مئات الأعراس التغت. أوه. وراحوا قلصوا العرس من 300-400 شخص يلي هو بتعرف بعنا نحن عوايد مجبور يعزم الضيعة والعائلة
0: والقرايب
1: والمعارف وإشياء مثلها، يعني العرس الصغير هو 150 شخص، وبيصالوا له معدلهم 300-400. اليوم عم يكتفوا بعرس بين 10 و50 شخص.
0: نعم.
1: أوكي.
0: عشرة. طيب بس كمان هيدا قطاع دمر كمان. بريزون بيير أشقر سؤال: إذا حصل السيناريو الأسوأ، إذا حصل السيناريو الأسوأ
1: هو أسوأ،
0: لا انفجر الحرب بالمنطقة عن جديد، إيران أمريكا ونحن تبع لبنان، هذا السيناريو الأسوأ كيف بيكون هو انعكاسه على الاقتصاد اللبناني وعلى القطاع السياحي؟
1: يعني نحن كنا عم نقول في 50% جايين هول بيبطلوا يجوا.
0: يعني شو النتيجة عندكم؟
1: نتيجة
0: سودة.
1: شوف ما بحب استعمل كلمات، عارف كيف، انهيار وكارثة وشمتلة. الوضع سيء جدا، أوكي، ونحن قريبين للانهيار، مش معناتها الإفلاس، يعني رح تدل المؤسسات موجودة بس مغفلة.
0: بس حكيت حضرتك عن شغلة كمان خطرة كتير، أنه لحد هلأ 50,000 من العاملين في هذا القطاع باي باي حلوين. يعني إذا في ما بعد في مئات الألوف،
1: إيه، لأنه في عندك 25,000 يتوظفوا بالصيفية.
0: نعم.
1: هول القسم الأكبر منهم ما رح يتوظف بالصيفية. طيب. لأنه في مؤسسات عم بقلك ما رح تفتح بوابة.
0: صراحة هل تخاف من انفجار اجتماعي؟
1: موجود هو الانفجار الاجتماعي.
0: بس
1: انت هو الانفجار الاجتماعي موجود، والتهديدات بحرب الأهلية، أوكي، عم تجينا.
0: نعم.
1: عم تجينا من كتير من الشخصيات المهمة بالبلد.
0: نعم. على كل حال بكفي أنا وياك بريزون بيير أشقر، رح يكون باتصال مع رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان نقيب إلي عزي. صباح الخير.
2: صباح النور، يعطيك العافية.
0: رئيس إلي، يعني وضع القطاع هذا، السيارات بينطر مواسم الأعياد، بينطر موسم الصيف، أنت كنت عم تحكي من أول السنة جراء الحرب، مشي حالكم عيد راس سنة شباط نوعا ما، ولكن من أدار لحد هلأ ما في شيء عم تحكي. اليوم كيف شايف الصورة وكيف ارتداد ذلك على القطاع؟
2: يعني نحن حقيقة بشفنا كان راس السنة وكانون تاني وشباط قلعنا، إنا صرنا نطلب طلبية كبيرة مشان موسم الصيف، لنحضر لموسم الصيف.
0: نعم.
2: يعني وقد إنه نطلع بخبرية نرجع الحرب عن جديد، وهيدي اللي أثرت فينا، لأنه بضاعتنا بدها 2 أو 3 أشهر لتوصل من أمريكا على لبنان. وصلت البضاعة والأسواق واقفة، الحرب كتير كبيرة. اليوم نحن بنعتبر من الكماليات لأنه عم بيزيد سيارة عنده بالبيت، ونحن مع أنه نحن من الأساسيات، بس اليوم المواطن بيفكر بالأشياء الأساسية الأبدى من السيارة. نحن اليوم بيعنا تحت الصفر، سياراتنا ملقحة بالمعارض، مكدسة بالمعارض، عنا تجار مستوردين في منهم ما قادرين يطلعوا سياراتهم من مرفق بيروت لأنه ما صار عندهم بيع ليصير معهم سيولة ويطلعوا سياراتهم، والحالة خسارة على الملتين، خسارة بالسيارات اللي بالمعرض اللي ما بتنباع، والسيارات اللي على المرفق عم بتطلع عليهم غرامات ومصاريف، يعني خسارة على الملتين وخسارة كتير كبيرة. أستاذ ألفونس الله ينجينا من اللي جاي.
0: طيب وأنتوا شو حال، يعني هل معارض هالشركات أنتوا بتبيعوا على أمل أن ترجعوا تقبضوا مصاري أو تسهلوا تصرفوا هالسيارات اللي عم تجي، شو واقع الحال؟
2: الواقع حال في خسارة كتير كبيرة وفي يصير في إفلاسات، وهلا بلشنا الموظفين من شهر الجاي بنعطيهم نص معاش
0: كمان
2: شغل ما في.
0: نعم.
2: وعندنا بعد إذا بدنا نضل نضاين أكثر من هيك القصة ولا نضل أكثر من هيك 3 أشهر 4 أشهر أكيد بده يصير في تذكيرات وإفلاسات. هلا في تجار عم بيجمعوا بعضهم، كل 6-7 تجار 5 تجار بياخذوا يقوموا بمصروف معرض لحتى تكون العبء على الكل، ما يكون العبء على واحد.
0: في
2: المنطلق نحن عم نجرب قد ما فينا انه نقدر نضاين او نقدر نستمر بهذا القطاع، بس للاسف ما في حدا يعني ما عم يشوف في بصيص امل لنا وللبلد لحتى نقدر نضاين ونستمر بموضوع قطاع السيارات، لانه قطاع السيارات مش بس الدوله عم تستفيد، عد شو في قطاعات مرتبطه بالسياره المستعمله اللي هي بتشغل البلد وبتشغل آلاف العائلات.
0: في أمل تبيعوا بأقل من سعر السيارة، تعملوا عروض حتى تشجعوا العالم؟
2: نحن في العروض موجودة، واليوم السيارات أي مستورد عم أو أي معرض سيارات اليوم عم يبيع بالناقص بالخسارة لنقدر نبيع لنجمع شوية حط شوية لكيد معنا لحتى إذا صار شيء نقدر يكون معنا شوية كاش بجيبتنا.
0: كلمة أخت نعم تفضل.
2: يعني أنا بطلب من المواطنين اليوم لأي واحد بده سيارة، نحن عم نعمل أسعار حلوة وأسعار مرخصين أسعارنا، اللي بريد سيارة في يجي وياخد سيارة أرخص من قبل، بس للأسف إن شاء الله الوضع يتحسن لنوصل لمحل أحسن من هيك ولكل القطاعات ترجع تتحسن ونرجع نوقف على إجراء.
0: كلمة أخيرة نقيب إلي عزيز، بدي منك صرخة وجهها كلمة أخيرة من صوت لبنان من منبر الاقتصاد أولا.
2: أنا على منبرك ومن برنامجك وأنا بشجع اهتمامك بقطاع السيارات، أنا بطلب من الدولة إنه توصلنا لبر الأمان. نحن ما نطلع شيء من الدولة، نحن بنعرف إنه الدولة ما قادرة تساعدنا، نحن كل بدنا إياها وضع أمني جيد، وضع سياسي جيد، دير بالها أولاد البلد، ونحن عنا القدرة الكافية نقدر نحط نرجع نرد قطاعنا على السكة السليمة بقدرة الشباب وبقوة الشباب وبحبتهم لبلدهم. نطلب منا أنه تعطينا بس السلم والأمان والوضع السياسي والأمن يكون جيد.
0: شكرا لك إيلي أزي رئيس نقابة مستوردي سيارة المستعمل، شكرا لك.
3: الاقتصاد أولا.
0: منتابع حلقة اليوم برنامج اقتصاد أولا، أكيد ضيفي رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان القيادي في الهيئات الاقتصادية بريزدون بيير أشقر. بريزدون بيير أشقر، يعني ما عم شوف مثل في عندك دومينو انهيار متلاحق عم يطال كل القطاعات السياحية. حضرتك حكيت قبل شوي عن قطاع أعراس، هيدا قطاع أعراس في لبنان تعب عليه كتير، صار في عندك شركات وفي عندك أعمال مرتبطة فيه ونحن بنعمل أحلى أعراس. طيب إذا حضرتك عم تحكي وفي توظيف، إذا في كل هالاستثمارات في هذا القطاع ووقف وما في ما في عندنا أعراس، برأيك شو مصير مثلا قطاع الأعراس؟ شو مصير قطاع المعارض والمؤتمرات المهرجانات؟ كل هالنشاطات بصير عادة بالصيفية.
1: تعرف كل الجماعات هولي اللي استثمروا تأجروا أراضي أو اشتروا أراضي،
0: نعم.
1: أنشأوا مثل ما بيقولوا مؤسسات، وظفوا ناس، أوكي، وبنيوا على هالمؤسسات قسم كبير منه، عمل مباني بتساع 100 و200 و300 و500 و1000 شخص،
0: وهي مكلفة
1: وهذه قضية مكلفة،
0: نعم.
1: أوكي، فكل هولي مبدئياً عندهم مشكلة أساسية، الإقفال هو أفضل بالنسبة لهم، لأنه إذا ما عندك أنت أعراس وفاتح المؤسسة تبعك عندك مصاريف وكل هالقضايا هذه اللي بتخليك تدلك على طول، عارف كيف عم تدفع بكفي فاتورة الكهرباء،
0: نعم.
1: ما راح أقول لك شي تاني، لأنه نحن المشكلة اللي عنا إياها صارت فاتورة الكهرباء مثل مشكلة المعيشات، صارت يعني بتوازي المعيشات
0: في المرتفعة.
1: حتى رحنا على لوحات السولر وجربنا وشمتين، مع كل هيك بعد ما عنا مثل ما بيقولوا انتاج كافي من الكهرباء انه نجرب نوفر قد ما مفروض نقدر نوفر. ولقلك بكل صراحة ما حدا سألين، يعني ما حدا عم بيشوف هالقصة، واهم ناس من اللي ما عم بيشوفوا هن اللي حابين يقاتلوا، ما عم بيشوفوا وضعنا نحنا، ما عم بيشوفوا وضع شركائهم بهالبلد، ما عم بيشوفوا وضع أصدقائهم اللي هن عندهم مؤسسات بهالبلد
0: بقيتهم.
1: ما هي المشكلة، ما صاروا ملاك كبار هن موجودين ببيئة السياحة وعندهم أملاك وعندهم فنادق وعندهم شقة مفروشة وعندهم كتير من الاستثمارات بالقطاع هذا، ما حدا عم بيطلع.
0: الحفلات والمهرجانات رح يغيب بالحفلات عن لبنان،
1: المهرجانات بعلبك وصور والأرز وهولي كلياتهم، تعرف شو كانوا يجيبوا أموال على مناطق معينة، هولي كلياتهم راحوا، هولي كلياتهم اختفوا من الوجود، عارف كيف. فألاف الأشخاص اللي كانوا ينتقلوا على الأرز وعلى صور وعلى جبيل ليش بيروت سنة الماضي نعمل 7-8 حفلات، كل حفلة أقله كان في 10,000 شخص، يعني عم تحكي 10 حفلات يعني 100,000 واحد، عارف إجا صرف أمواله، وهيدي الشيء اللي عم بيصير كان بلبنان يعني مثل ما بيقولوا عجيبة، لأنه بالوضع اللي نحنا كنا فيه، وضع اللي كنا فيه بس بكفيك الوضع اللي كنا فيه، أوكي، كيف كان عنده جرأة إنه يعمل هيك حفلة تهو يقدر يجلب الأردني والعراقي والمصري تيجي يحضر هالحفلات يلي كانت فعليا رائعة يعني لبيروت خاصة.
0: يعني بدي أقول شغل، نحنا ما حدا بيفكر أنه شيء أنه أنت ما تخسر فرص، في فرص ضائعة على لبنان، ما حدا بيفكر أنه عم نخسر هذا الشيء له علاقة بحياة اللبنانيين. بريزون بيير أشقر، يعني نحن في حدا عم يحكي بيقولوا مناطق استفادت على مناطق، في مثل خط وهمي يلي هو بيفصل بين إذا نقول ساحة الشهداء وبيروت وبين الجميزي وهي المنطقة باتجاه المنطقة الجبل لبنان، أنه هيدي من تعشي ما كان استهدافي والآخره، وهونيك من هيدا الخط وباتجاه الجنوب والجبل بديك المنطقة أنه لا في تراجع. هل هذا الكلام صحيح؟ وأي انتعاش ذلك، هل انتعاش حقيقي أم مجرد مواطنين عاديين كانوا يرتدوا هون أجل هون؟
1: شوف، هذا ما بيبني، ما فيك تبني على هالموضوع اقتصادك.
0: نعم.
1: أنه سكرت بيروت استفادت منطقة يلي هي جل الديب أنطلياس دبي أوكي والنقاش، أكتر من هيك ما حدا استفاد
0: بطريقة يعني محدودة.
1: ما شفنا انه في توسع باتجاه جوني.
0: نعم.
1: ما شفنا في توسع باتجاه جبيل او هالمناطق هاي، يعني قصة هالثلاث اربعة تلاف واحد نقلوا من مطرح اجوا على مطرح تاني، هيدي هي.
0: نعم.
1: فلهالسبب اليوم بتقلي في منطقة جبل لبنان كلياته استفاد، قلك اوكي جبل لبنان اوكي مساحة كتير كبيرة، مؤسسات كتير كبيرة، يعني فينا نأكد نحن عنا أوكي 10,000 غرفة بجبل لبنان.
0: نعم.
1: أوكي بمنطقة جوني لحالها فيها 10,000 غرفة فندق، انطلاقا من هالواقع فيك تقول والله انتعشت هالمناطق، بس انت في شي انتعش أوكي وشي ما انتعش أوكي.
0: ولك كمان التشغيل محدود والانفاق محدود، ويلي كان
1: رح يدل فيه بهالبلد شي كم ألف واحد معهم مصاري عم يجيهم من الخليج العربي من أفريقيا أو من أهله
0: عم يصرفوا.
1: بس نحن وقت اللي بيكون في شعب مؤلف من 5 مليون واحد، ما بنحكي بثلاثة أربعة آلاف أو 50,000، بدك تحكي بمليونين شخص يلي هن الطبقة الوسطى يلي كانت موجودة على مدى العصور يلي هي كانت موجودة واختفت اليوم.
0: نعم.
1: اختفت.
0: يعني للأسف بريزدون بيير أشقر، نحن رح نتوقف مع فاصل إعلاني ونعود.
3: الاقتصاد أولا. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبنة كيري 100 جرام $1.20، زبدة بلان سولاي 200 جرام $1.80. صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 22/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب1,585,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,603,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,223,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,444,000 ليرة.
5: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
4: الاقتصاد أولاً.
0: وصلنا للمحطة الأخيرة من حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولاً. أكيد ضيفي رئيس اتحاد نائبي السياحي في لبنان القيادي في رئيات اقتصادية بريزدون بيير أشقر. بريزدون بيقولوا مصائب قوم عند قوم فوائد. وأنا عم بستفسر منك، هل صراحة أنه الفنادق استفادت من النزوح وإلى أي مدى؟
1: شوف، بمنطقة بيروت شوية وشقفة صغيرة من جبل لبنان،
0: نعم،
1: استفادت على مدة جمعة 10 أيام. كان النازح يصال على الأوتيل يقعد 3-4 أيام، أوكي، شأنه يلاقي بيت يحمل حاله ويفل.
0: مين مين؟
1: في الضربة الكبيرة اللي صارت على بيروت كمان نهار الأربعاء، أوكي، هربت أهل بيروت، هربوا، أوكي، ساعتها من بيروت إلى جبل لبنان، أوكي، وشعرنا بوجود هذا. بس أنتين رجعوا نهار السبت.
0: مين مين؟
1: يعني الأربعاء صارت ضربة، الخميس والجمعة فهموا أنه انتهت الضربة، رجعوا تاني يوم حبيوتهم. ما حدا عنده الإمكانية بقى يلي كانت موجودة أنه يجي يقعد واحد بمؤسسة سياحية عمدة شهر وشهرين وسنوات. نحن بنأكد أنه نحن بفترة الحرب سنة 70 وسنة 75 في هي اللي إجت قعدت بالأوتيلات بجبل لبنان وبكسروان وبكل هالمناطق، قعدت سنين كانت هذه، أوكي، فلهالسبب اليوم ما حدا عنده الإمكانية اللي كانت موجودة. المصارف ما بقى فيه عندك، قروض ما بقى فيه عندك. يعني نحنا كنا المؤسسات السياحية مؤسسة كبيرة وعندها قيمة عقارية كتير كبيرة، أهين شيء كنت تاخد لك 200-300 ألف دولار من البنك، اليوم ما بقى فيه بنك. إذا ما معك إياه هون بالخزنة هول المصريات ما تتعذب. إذا ما عندك أنت وظيفة أو شركة بدول العربية أو بأفريقيا أو بشي مطرح تقدر تمول حالك، خلاص مجبور تسكر، ما تتعذب. فنحن عم نحكي عن يوم وضعنا، نحن عم نطلع ونشوف أنه نحن في شق من البلد واللي هو الأكبر عم بيقول يا خيي خلينا نروح على حل سلمي، خلينا نروح يا خيي على هدنة طويلة، نرجع على هدنة 49، أوكي،
0: رئيس جمهورية ما يقول بدي سلام
1: يا خيي، يكرم عينه، نحن هذا البنا إياه، و90% من الشعب اللبناني بده. وحتى بالنهاية يعني القرارات اللي اليوم بنشوفها ونسمعها من حزب الله هي ضد المجتمع اللبناني، ضد كل الفئات اللبنانية. يعني عم بيخونونا وقت اللي بنحكي خيي بنا نشغل ناس، عم بيخونونا وقت اللي بنقول بنا نوظف ناس، وقت اللي بنا نستثمر، وقت اللي بنا نجلب استثمارات. يا خيي كيف بنا نعمر هالبلد؟ هول اللي انهدموا هني كلياتهم، مين بده يعمر له اياهم؟
0: مين
1: انه بالنهاية المجتمع الدولي بده يعمره، المجتمع العربي بده يعمر، ولبنان ما بيرجع بيقف على اجراءه،
0: ويمكن ما بقى يعمر اذا ما كان متاكد انه في سلام وسلام.
1: اكيد نحن على كل حال كنا عم نقول من فتره زمنيه نقول بطلنا خيي نحن عم نفتش على عيد وعلى عطلة،
0: نعم،
1: وعلى فرصة تنقدر نشغل، أوكي، ونمشي مؤسساتنا ونطعمي موظفينا، أوكي. اليوم بهمنا نحن نروح على سلام مستدام، أوكي، ونعتبر حالنا أنه نحن عنا كل المقومات بهالبلد، وقدرات الشعب اللبناني ما تسأل عنا،
0: نعم،
1: أوكي. واليوم مثلا بعطي مثل أنه اليوم خوت صور وشط صور وشط الناقورة، أيانبا عم بتجيب 2,500,000 سايح على أيانبا يلي هي مركز واحد شط مثل شط سور نعم. عندها مقومات 10 مرات أكتر من أيانبا، أوكي، عندها تاريخ وعندها جغرافيا وعندها منطقة، أوكي، داس المسيح فيها، أوكي، واللي بدك إيه كل هولي بيجلبوا مش 2,000,000 أكتر من 2,000,000، بس يا أخي نحن مستعدين نقبل 1,000,000 سايح بالأول. هولي ما عم تتصور أنت قدي عم يخسر هالبلد لأنه مقوماته ما أنا موجودة بمطرح تاني.
0: شعارك قبل كل العالم كنت تقول نحن ملوك الفرص الضائعة.
1: أكيد هاي ما في شك.
0: من زمان.
1: هاي من زمان. مش هناك بيدلون يقولوا لي أنت عطول متشائم.
0: أنا خي عطوني.
1: أنا ماني متشائم.
0: متوصف الوضع.
1: أنا ماني متشائم. أنا بوصف الوضع مثل ما هو.
0: 100%.
1: وأنا عندنا اتصالات بين زملاء بين بعضنا، نحن بلبنان وزملاء بكتير دول بنعرف على المزبوط شو عم بيصير. ليه؟ لأنه عم نلاحق مصالحنا، عم نلاحق مصالح زملائنا، عم نلاحق مصالح هالبلد كلياته تنقوي الاقتصاد تبعه ونخلص كمان من المصيبة الكبيرة اللي عنا إياها، الخسائر اللي نحن عرفت كيف خسرتها بالبنوكي وبالشو اسمه. أنت تصور أنه يا عمي دولة ما فيها بنوكي ما قدروا توصلوا انه يعملوا
0: 2019 ما في شيء معيب،
1: صرنا 7 سنين عم نحكي ببنوكي بعضهم لليوم ما لقيوا حل للبنوكي. هالقضايا هيدي بتخلينا نفكر انه صار لازم نفكر مش بس بشو بدنا من لبنان وكيف لازم يرجع لبنان، بدك تفكر بالنظام تبعك انت
0: 100%. اكيد افكر بالنظام، انه اخشي انا طموح يكون غير طموح يلي اخذ البلد على الحرب وبدنا نعيش. بريزيدون بيير أشقر في شغلتين يمكن هن فيهم إيجابيات بدي أحكي نختم بالحلقة فيهم. أول شيء شو عني لك وأخيرا تلزيم مطار رينيم عوض مطار الإليعات، شو عني لك شو أهميته؟
1: يعني خليني لك شغلي، نحن من أيام الله يرحمه رفيق الحريري كنا عم نطالب يفتحوا مطار الإليعات، وراح أقول لك شو الأسباب. الأسباب أنه أنت ما فيك تجيب تشارتر على لبنان من باريس من لندن من تركيا، لازم يكون عندك مطار تاني تقدر تجيب هالتشارتر. أوكي. فاليوم كل هالقضايا هايدي ممكن تبلش تنحل اللهم مع الحل السلمي اللي نحن جايين فيه، فهمت عليكي؟ فلهالسبب المطالب الأساسية اللي كان ما حدا يسمع صوتنا وما حدا يصدقنا وما حدا ياخدنا بعين الاعتبار، أول ناس طالبوا بمطار تاني نحن القطاع السياحي، لأنه في مشكلة كان عنا. أنت بتعرف أنه بلد مثل هيدا من سنة 90 مش فيه تشارتر على البلد؟ معقولة بلد ما فيه تشارتر؟ على الأردن بيروح تشارتر، على شرم الشيخ بيروح، على قبرص، على تركيا، على كل بلدان اللي هي وجهات سياحية، على لبنان ممنوع يجي تشارتر.
0: خير من هيك، المهم خطوة مهمة ولا السياحة ولا الماء والآخرة. بريزون بيير أشقر، السؤال تاني اللي أنت أو المحور اللي بدي أختم فيه، أنت أكيد كثير بتحبه، برمينا والسياحة صنوان، عروس السياحة في لبنان، وأنت رئيس بلدية برمينا ورئيس اتحاد النقابة السياحية. برمينا بكل هالمرحلة الماضية رغم كل الكابوات كنا عم نشوف عم تحقق نمو سياحي وحضور جيد وإيجابي فرح قلب العالم، ويطلع صارت مقصد كتير مهم بهمتك وهمة المجلس البلدي وكل هالمستثمرين فوق. شو بتوعد العالم، شو بتقلون برمينا هالسنة؟
1: شوف، الأشير موجودة باستثمارات جديدة بكذا مؤسسة فتحت السنة ببرمينا. اليوم أهل برمينا، أبناء برمينا، أهلا وسهلا بالغريب، ما في عنا غريب، نحن عنا أهلا وسهلا بمين ما إجا. أوكي. نحن الأمن موجود، الاستقرار موجود، النظافة موجود، ومبدئيا عم نجرب بقدر الإمكان نخدم أي مستثمر فات على برمينا.
0: حلو.
1: والمستثمرين بيجيبوا مستثمرين. اليوم وقت اللي بيكون فيه منطقة منا جزيرة بلبنان بس عاملة نوع من جزيرة، بيكون فيها الأمن والاستقرار موجود، أوكي، وكل بقية المقومات هي بتخلي الناس تركض على هالمنطقة. فاليوم برمينا منا أفضل من غيرها، بس فعليا هي أفضل من مطرح تاني. عم تقدر فعليا بالمؤسسات اللي قدرت جلبتها، يلي هي مؤسسات كلياتها من الفئة الدولية، من الفئة يلي هي عندها محافظة على السلامة الغذائية، على النظافة، على كلها، على الخدمات،
0: علامات تجارية درجة أولى،
1: وعلامات تجارية كبيرة، هي اللي عم تخلي الناس تلحق هالمؤسسات وتطلع على برمينا. فمبدئيا ممكن نشوف بالمطاعم وبالمقاهي وبالملاهي مبدئيا يكون الوضع مكمل مثل ما كان، ونقدر نحافظ على هالمطاعم هيدي. أما بالنسبة للفنادق رح يكون وضعنا مثل بقية البلد، قريبين للصفر وحرارتنا صفر
0: إن شاء الله. لا بعتقد، أنا بدي أحكي لأني بحب برمينا كمان، أكيد برمينا بتجمع بين مثل كمان الطبيعة والتنظيم والنظام والنظافة والجمال وحتى الرقي وحتى كل المؤسسات المتكاملة اللي في بين فنادق بين مطاعم في مقاهي في كل الإيفنتات موجودة هونيك. هيدي فينا نقول برمينا منطقة وجهة سياحية متكاملة ب 360 درجة على كل النقاط. مبروك لك كل هالنجاحات بريزيدون بيير أشقر، برمينا بنشوف حالنا فيها. وبعتقد أنا لأنه كان بال 2024 في حرب 25 كمان صار حرب أولا كانت برمانة مقلعة، وإن شاء الله السنة كمان بشوف حالك فيها
1: إن شاء الله.
0: على كل حال حلقة اليوم من برنامج الاقتصاد أولا انتهت. أطيب شكرا بريزون بير أشقر رئيس اتحاد النقابة السياحية القيادي في الهيئات الاقتصادية اللبناني، شكرا لحضورك. أطيب التحيات مني ألفونزي ومن الزميل روي جبور، واللقاء في حلقة مقبلة نهار جمعة جاي. ما تنسوا الإعادة تنين ساعة 3:30. شكرا لكم.
4: الاقتصاد أولا من صوت كل لبنان.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و35 سنت، عدس مجروش 900 جرام بدولار و10 سنت.
1: الوحش
2: وحش وحش وحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
1: دوري السمراني،
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكة انسو بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل
6: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند عم نحكي على البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على انستغرام وتيك توك 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار نيو برام تشالنج رح يصير اتراديشن يتكرر كل سنة وبأفكار جديدة Stay tuned
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامة

0: حياتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، نعتذر عن هذا التأخير. إليكم موجزا للأخبار من صوتكم للبنان. أشار قائد الجيش العماد رودولف هيكل في أمر اليوم بمناسبة عيد المقاومة والتحرير إلى أن الجيش يبذل أقصى قدرته في ظل ظروف معقدة وأخطار كبيرة بهدف التخفيف من آثار العدوان الإسرائيلي والوقوف إلى جانب المواطنين ولا سيما النازحين والصامدين منهم، بالتزامن مع مهماته الأمنية المتواصلة التي تشمل محاربة الإرهابيين والجريمة المنظمة. وتوجه العماد هيكل إلى العسكريين بالقول: تم تمسكوا برسالتكم وحافظوا على معنوياتكم وجاهزيتكم الدائمة، كونوا على ثقة بأن السلم الأهلي والوحدة الوطنية هما السلاح الأقوى لحماية لبنان واستقراره، وذلك يتحقق بفضل ثبات الجيش وعزيمته. أما التطاول على المؤسسة والتشكيك بدورها من هنا أو هناك، تارة بالتشهير والاتهامات بالتقصير، وتارة أخرى عبر الشائعات الطائفية والمناطقية والافتراءات الباطلة التي تخدم أعداء لبنان، فلن يثنيها عن الاستمرار في أداء واجبها. أضاف العماد هيكل: رسالتنا واضحة، سيكون الجيش السد المنيع في وجه المؤامرات التي تدفع نحو زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، وسيبقى الجيش بفضل ثبات عسكريه وتضحيات شهدائه وجرحاه قويا متماسكا حارسا للوحدة الوطنية. في الجنوب، ونتيجة 4 غارات لمسيرات إسرائيلية استهدفت مثلث دير قانون النهر وسيرات الإسعاف في خلال قيامها بإسعاف جرحى من جراء الغارة الأولى، سقط شهيدان أحدهما الصحفي أحمد حريري و4 إصابات حرجة في صفوف المسعفين. هذا ويحلق الطيران الإسرائيلي على مستوى منخفض جدا فوق الضاحية الجنوبية. في بعبدة، عرض وزير الاتصالات شارل الحاج في خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واقع الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الاتصالات في جنوب لبنان والتحضيرات لإعادة الخدمات فور عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، نظرا للدور الأساسي الذي تؤديه الاتصالات في الحياة اليومية والتعليم والاستشفاء والاقتصاد. الحاج أوجز للرئيس عون المستجدات في مشروع مدى الألياف الضوئية من أجل توسيع انتشار الإنترنت السريع في مختلف المناطق اللبنانية لما له من أثر مباشر على النمو الاقتصادي والتحول الرقمي وخلق فرص العمل. وقد تم في هذا السياق التأكيد على أهمية إيصال شبكة الألياف الضوئية إلى جميع المدن الرئيسية اللبنانية بأسرع وقت وضمن رؤية وطنية للنهوض والتعافي. الرئيس عون التقى أيضا وزير الأعلام بول مرقس الذي تحدث عن حملات إرشاد المواطنين حول كيفية التصرف خلال الحرب أو الخطاب على وسائل التواصل الاجتماعي، كما تم التطرق إلى التعاون القائم مع وزارة التربية والفيديوهات التي تم إطلاقها للطلاب حول كيفية استعمال وسائل التواصل الاجتماعي. ارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 26 ألف ليرة، فيما تراجع سعر صفيحة المازوت 21 ألف ليرة، واستقر سعر قارورة الغاز.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هذه هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. طلب وزير المالية الفرنسي معرفة مدة الحرب في إيران قبل أن نستخدم المزيد من احتياطات النفط. أشار الأمين العام للناتو مارك روتي إلى أن دولا أوروبية عدة عبرت عن رغبتها في المساهمة في جهود إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة، مؤكدا إمكانية واشنطن استخدام القواعد الأوروبية في العمليات الأمريكية. دعا وزير خارجية إستونيا إلى إعادة فتح مضيق هرمز وتأمين حركة الملاحة، معبرا عن استعداد بلاده للمساهمة في أي مهمة. دانت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند سوء المعاملة الجسيم الذي تعرض له الكنديون في إسرائيل الذين كانوا محتجزين ضمن أسطول الصمود، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الفاضحة. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: كنا متأمل.
1: لأنه كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقف هذه.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: صوت كل لبنان.

0: حنين مع شادي معلوف.
1: بزمننا الحاضر وأيامنا السريعة والمصير المعلق بالأحداث غير الواضحة الأفق، بيبقى للماضي وقع وموقع لا ينسى. حلقات برنامج حنين من صوت كل لبنان بترجع للشرائط والدفاتر والأوراق القديمة، وبتستعيد أصداء من الذاكرة ومواد إذاعية برامجية وفنية بقي إلى مكانة ومكانتها بالقلب والبال. رافقونا بهالحلقة من حنين مع أطيب التحيات وأجمل الأمنيات مني ومن الزميل محمد حمدان.

0: المحطة الأولى بهالحلقة من حنين بترجعنا ل 13 نيسان عام 2019، وتحديداً لحلقة خاصة بذكرى اندلاع حرب 13 نيسان 1975 ضمن برنامج حديثك بمحله. ضيف الحلقة كان قامي إعلامي وصحفي كبير، هو الراحل كميل منسى، والأستاذ كميل منسى أحد الوجوه الإعلامية الرائدة بالعمل الصحافي والتلفزيوني بلبنان. ولد ب 18 شباط سنة 1936 ورحل ب 21 شباط عام 2024. كان أحد وجوه التلفزيون خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي، ارتبط اسمه بتغطية وإذاعة العديد من الأحداث والأخبار البارزة بشتى المجالات خصوصاً السياسية وبالحوارات اللي أجراها ضمن برامج أعد وقدمها، كما عمل في الصحافة المطبوعة والمسموعة وفي التعليم الجامعي، وبالتسعينات أسس وأدار قسم الأخبار بقناة MTV الوليدة آنذاك. في تلك الحلقة من برنامج حديثك بمحله واللي كانت مخصصة للحديث عن ذكرى الحرب اللبنانية والدروس المستقاة منها، استعاد الإعلامي كميل منسى كيف عاش الساعات الأولى من حرب 13 نيسان 1975. نستمع لها المقتطفات الصوتية اللي بتعود ليوم 13 نيسان 2019.
1: ب13 نيسان كان نهار أحد، كنت عم بتغدى عند صديق إلي وقريب إلي بشوف، نازلين بعد الغداء وصلنا لحد فرن الشباك، لقينا فيه حركات مش طبيعية وقطعين طريق وتترى. شو الحكاية يا شباب؟ قال أوصوا على جماعة للشيخ بيير.
0: نعم.
1: وراح قتيلين أو ثلاثة ما عادش متذكر. بعدها بشي نص ساعة مرق بوسطة،
0: بس ما كنت عرفت شي قبل ما تشوف المشاهد، يعني ما وصل أي خبر إذاعة ما سمعت، ما في كان بعد،
1: ما كان في شي،
0: كل هالشي ما كان موجود يوصل الخبر.
1: مرق بوسطة عين الرماني، فلسطيني مسلحين كانوا بحفلة بشتيلة أو شي محل، رايحين راجعين عتل الزعتر، وصارت الخناقة. رحلوا شي 27-28 قتيل وقتها، يعني مجزرة عادية
0: وتطورت الأحداث.
1: وتطورت شوي شوي أحداث.
0: شو كان عندك بهذيك الوقت؟ كنت وين؟ كنت بالجريدة ولا كنت بالتلفزيون بهذيك المرحلة؟
1: كنت دشرت التلفزيون كمدير أخبار.
0: نعم.
1: كنت أعمل برنامج اسمه هذا الأسبوع مرة بالأسبوع، بس كنت مدير جريدة لجور بعد ما كان
0: ما كانت لوريان لجور،
1: لوريان لجور وجريدة النهار.
0: كيف تصرفت مع الخبر؟ بطريقة العمل إذا بدك الصحفية اللي كانت أنا ذاك، وبطريقة العمل يعني السياسية كمان بمطرح معين، كيف تناولتوا الحادثة؟
1: تناولنا الحادثة بشكل أول شيء
0: مفاجأة
1: بالأول. شو بس مفاجأة، كارثة بالنسبة لنا. يعني بالنسبة لكل لبنان، شو رايح من 30 قتيل بظرف 24 ساعة يعني. وبلشنا نسعى للتهدئة، لأنه ما تنسى الأوريان والنهار كنا بالحمرة، وكانت بسبب هالأحداث والأحداث شوي اللي بعدها انقسمت بيروت إلى قسمين، بيروت الغربية وبيروت الشرقية. نحن قلوبنا في الشرق
0: وعايشين
1: مركز عملنا بالغرب. كانت هذه المشكلة الأساسية، وكيف نتنقل بين البيروتين.
0: بس هاي بمرحلة لاحقة، يعني بليلتها ما كان بعد هالقد صارت الأشياء.
1: لا أكيد بليلتها رحنا على الجريدة ومضينا الليل بالجريدة تنتبع الأخبار، كان في ذهول عام يعني بالبلد. والانشقاق بلش وقتها. إنه الحق على الفلسطيني، وتطلعوا شو عم يعملوا الفلسطيني. وفريق بيقول إنه برافو بدنا نخلص، حاجة عم يتحكموا فيه.
0: نعم. على كل حال أنا عم بشوف هون في قدامي مانشيت النهار تاني يوم، يعني مفروض إنه ب14 الشهر أول شيء كان في يومتا بالنهار كان في حديث مع الرئيس السادات، طلع مانشيت عالي بيقول السادات للنهار لا استبعد انسحابا إسرائيليا صامتا ولكني لا أقبل بالمفاوضة. بعدين في حادث عين الرماني 30 قتيلا وعدد من الجرحى، عرفات يستنجد بالملوك والرؤساء العرب، والجميل يتهم إسرائيل بافتعال الحادث، جنبلاط وأحزاب اليسار يطالبون بحل الكتائب وطرد وزيريها، السادات يتدخل ويدعو إلى حقن الدماء والقضاء على الفتنة في مهدها، ليلا انفجارات ورصاص ونسف محلات وقطع طرق.
1: هذه الفترة كانت فترة الصينية السياسية أم لا كانت المارونية السياسية يلي ضلوا يحقنوا فيها حتى وصلنا ل 13 نيسان، يعني أحد عواملها مسألة المارونية السياسية. بعدين الصينية السياسية خلال هالفترة، وأصبح الفلسطينيون هم جيش السنة، وانتقلنا إلى الشيعية السياسية التي لا نزال نعيش اليوم.

0: حنين.
1: استعادة زمن الكبار بمختلف المجالات والقطاعات هو إمعان في إبقاء على قيد الذاكرة والحضور الدائم بحياة الأجيال. وعاصر رحباني أحد هؤلاء الكبار في مجال الشعر واللحن والغنية والمسرح والفكر. هو من مواليد 4 أيار 1923، عاش حتى 21 حزيران 1986، رحل وكان وجه لبنان، ومعه التجربة الرحبانية اللي شكلها الثلاثي عاصي ومنصور وفيروز عم يتبدلوا من حال إلى حال. بالذكرى 20 لرحيل عبقري الفن اللبناني عاصر رحباني، أقامت الأوديسي احتفالية ثقافية يوم 22 حزيران 2006 بإطار سلسلة ندواتا اللي كان عم بديرها الشاعر أنري زغيب. بهالاحتفالية المخصصة للإرث الفني والشعري والفكري اللي تركه عاصر رحباني، كانت كلمات تناولت جوانب من سيرة ومسيرة الراحل وأغنيات استعادت البعض من نتاجه بعالم المسرح والنغم. من احتفالية لجنة الأوديسي بذكرى 20 غياب عاصر رحباني، اخترنا لكم العودة بحنين إلى كلمة ألقاها الشاعر أنري زغيب بمستهل الاحتفالية، وإلى أغنية بقطفلك بس أدتها يوم المرنمة جمانة مدور.

أصدقائي، كان ذلك في 21 حزيران نهار أغمض عينيه عاصي وغاب، وكان ذلك نهار أول الصيف كما لتتم النبوءة الرحبانية في جسر القمر، حبيبي آل انطريني بأول الصيف لما بيجي الصيف وعلى الحقل سبقيني. وكان ذلك نهار عيد الموسيقى كما ليتم حدس عاصي في تذكره أستاذه الأب بولس الأشقر، قال لما مر أبونا بولس بضيعتنا أنطلياس ندهنا من طفولتنا التايهة وعلمنا الموسيقى. يومها كنا نجهل شو الموسيقى، ندهنا وخبرنا عن الفن، علمنا النوتة والنظريات الموسيقية والألحان الشرقية، علمنا السهر على الكلمة، علمنا إنه قدام بواب الفن منضل تلميذ. بس أهم شيء تعلمناه من بونا بولس فرح الإنسان بولادة الجمال. يا عاصي، قبل 20 عاما غادرتنا، ومنذ 20 عاما ونحن في لبنان نطارد راجح ونلاحق هوله ونثور ضد فاتك المتسلط. 20 عاما يا عاصي، ما زال أهل القاطع معلنين المقاطعة على أهل جسر القمر، وما زال الأولاد يكبرون وسدى ينتظرون المستقبل من دواليب الهوى. لكن بيع الخواتم لا يمر، وعرس الوطن ما زال بعيدا، طالما لا يزال في البيت يوضى صيون، وطالما لم نعلق المشانق بعد على التينة اليابسة، وطالما لا نزال نحمي أبوابنا من فريسي الداخل وبعضهم عملاء لفريسي الخارج. لكننا لم نيأس يا عاصي ولن نيأس، طالما لا يزال يهدر فينا صوت غربي بنت مدلج اللي انقتل على البوابة، اللي بي قبل ما يموت الحق ما بيموت. وماتت هي بعد أبيها على البوابة، وعوض أن يخاف الناس وينكفئوا إثر اغتيال غربي، اندلعت ثورة الشعب في ساحة الحرية، فانهزمت طاغية فاتك على عتبة الحقيقة. شو بدنا نقتل تنقتل، ما بقى رح تخلص القصة. ورا كل صخرة تحت كل شجرة بفيت كل بيت عم يخلق ولد لمدلج. عبس كل اللي صار، عبس اللي بده يصير. قتلنا البي، قتلنا البنت، وعبس ولاد مدلج إخوة غربي عم يخلقوا كل يوم، ويحن جايين من أيام الغضب إيديهم عم تلوح بالزمان. لم نيأس يا عاصي ولن نيأس، فلبنان الحقيقي هو لبنانك، لبناننا نحن. إنه لبنان الذي ردع هوله وأسقط فاتك المتسلط وانتصرت به جبال الصوان. لبنان الحقيقي ليس لبنان البعض من بيت بوسياسي، ولا لبنان طاولات الحوار. إنه لبنان الشعب، لبنان الحقيقة التاريخية التي تتسلى بكتابة التاريخ على صخور نهر الكلب. لبنان الحقيقي هو لبنان الفن والإبداع والجمال، لبنان الخالد، لبنان الباقي. إنه لبنان الرحباني. وها غيابك يا عاصي منذ 20 عاما لا يزال ساطع الحضور فينا ومعنا وبيننا. ألا أطال الله عمر غيابك.

0: بس شي زهرة حمرا وبس
1: حنين
2: زواج بطرح الثقة برنامج يومي كتبه لإذاعتنا الراحل أنطوان غندور وأدى فيه غسان أصطفان ونسرين الأشقر دور زوجين عم بيواجهوا يوميات الحياة المعاصرة بأفكار وآراء وانطباعات بتنطلق أحياناً من الحاضر للطل على الماضي. حلقات هالبرنامج انطلق بثها بحزيران 2014 وانتهت بكانون الثاني عام 2016. بحنين منرجع للحلقة رقم 595 واللي تناولت مواضيع بعدنا منحكي فيها لليوم، الإحصاءات والأرقام والتنبؤات والتوقعات، زواج بطرح الثقة، والتاريخ 6 كانون الثاني 2016.
3: مرضي، تعرفي أنه نسبة الزواج بالبلاد بالرغم من الظروف زادت عن السنة الماضية 8%؟
4: مين خبرك هالخبرية؟
3: هيك ورد بآخر إحصاء منشور بالجريدة.
4: أنا صراحة إنسانة ما بصدق الإحصاءات ولا بصدق التنبؤات.
3: إيه بس ملايين من الناس بتصدق التنبؤات، والدليل أنه صارت برامج التنبؤات تلاقي شعبية على التلفزيونات.
4: لو تشوف الإحصاءات بتلاقي شعبية عند أنصار المرشحين.
3: قصدك نعيمة الزبين؟
4: يوم من الأيام يا جوزي شفنا على التلفزيون وزير بيقول إنه بلبنان يوجد 100,000 حمار
3: بس؟
4: إيه، ومن مدة قريت إحصاء بيقول إنه بلبنان في 200,000 كلب
3: يمكن أكتر،
4: و 200,000 بسين، و 200 مليار برغشة.
3: ومن وين مصدر هالإحصاءات للحمير والكلاب والبسينات والبرغشات؟
4: يا جوزي السؤال، هل لهالمخلوقات سجلات مواليد ووفيات تستند عليها هالإحصاءات؟
3: إنه يعني،
4: وقال كل شي صار إحصاءات، مثلا بيقولوا لك هالمسلسل عليه نسبة مشاهدة 70%، وهالمسلسل حتى أم البطل ما تفرجت عليه.
3: مفهوم. أنت ما بتأمني بالإحصاءات على كل حال.
4: اللي صاير يا جوزي إن صرنا شعب موهوب بلغة الأرقام، ابتداء من الموظف الكبير حتى موظف كشف ساعة الكهرباء يلي ما بيشوف العداد ولكن فاتورته جاهزة دايما بالأرقام.
3: معك حق.
4: وبدك تضحك كمان؟
3: قولي، موهبة الضحك عندك جاهزة.
4: قال عالم كبير سمع بموهبتنا فقصدنا من آخر الدنيا لعنا لهون لحتى يعرف من شركة إحصاءات كم في نملة على الكرة الأرضية، وحصل على طلبه بفترة وجيزة، ولكن من كتر دهشته انصاب بعارة صحي حرام بالأوتيل يلي نازل فيه بالجبل، وبعد مدة لقيوه بقوته عم يأكلوا النمل.
3: شو بارعة يا مرتي برسم السيناريوهات.
4: قول شو بارعين نحنا بكشف المخبى وبالإحصاءات.
3: بس الإحصاءات اللي خبرتك عنها بالنسبة للزواج صحيحة.
4: كله كذب، كله كذب. بالنسبة إلي أنا على الأقل كله كذب.
3: يا عمي ما بعرفك رفضية.
4: مبارح كنت سهرانة لوحدي، حنيت لرسائل استلمتها صاحبتي كاروسيلا من زوجها بالمهجر. تفضل لقلك اقرأ، بتثبت لك هالرسائل إنه حالات الطلاق أكتر بكتير من حالات الزواج، واستمرار الزواج خصوصا الزواجات الناجحة قديش تراجعت بالسنين الأخيرة. رأى وشوف.
3: هلأ كل هاو الرسائل المشقوعين من زوج صاحبتك؟
4: صاحبتي كاروسيلا. تفضل اقرأ، تفضل. هاي الرسالة الأولى.
3: عراسي، حبيبتي، روحي، عقلي، كل كيانة.
4: أوف.
3: من يوم ما سافرت وصورتك ما بتفارقني.
4: ليه؟
3: دايما بحلم بأيام سعيدة حدك، الدفع اللي بستمده من وجودك بيكفيني لمواجهة صقيع العالم كله.
4: يا ويلي
3: يا أملي، حاسس بأني لازم بوح إلك بكل عواطفي بعد ما كتمنا حبنا سنين. كانت الليلة اللي التقينا فيها أسعد ليلة بعمري، شعرت أنه القدر ابتدى ينسج خيوطه ليحتوينا بقارب حب وسط بحر ما بيحدوا أي شط. التاريخ 31 كانون الثاني 2005.
4: يا ويليه. وتفضل، هاي الرسالة التانية يلي كان بعتها زوج صاحبتي كاروسيلا. لا كاروسيلا،
3: عمري، آملي، حبنا أقوى من أي عواطف. لازم تقدري تنتصري على الزواج والظروف الصعبة بالبلاد. بعرف أنك قوية، ضعفك الأنثوي قوي. بعترف أني تعرفت على نساء كتار، ولكن لما التقيت فيكي اختصرت فيكي نص نساء الأرض. أنا مش عم بالغ، تعودت كل ليلة أكتب لك. يمكن بكرة بليالي الشتاء نقعد نقرأ هالرسائل لبعضنا. حلو. التاريخ 31 كانون الثاني 2006.
4: شايف يا جوزي كيف الأشواق بتصير تدوب، وكيف هرم الحب بصير يدوب مثل هرم بوزة بصحن.
3: هو معك حق، من خلال هالرسائل نعرف كيف الأيام بتصير تستهلك الحب حتى ما يبقى منه غير علاقة اتنين متعايشين.
4: وبتقلي نسبة الزواج زادت حسب ما بتقول الإحصاءات.
3: هي يمكن تكون زادت، ولكن مفاعيل الزواج حتى ولو كانت مرتكزة على حب، الظروف زعزعتها.

حنين وتنختم حلقتنا منتوقف عند أسطوانة من أسطوانات زمان والحنين بياخدنا على أسطوانة بعنوان رحبانيات ساعة وغنية الجزء السادس على هالأسطوانة الصادرة عام 1980 عن شركة صوت الشرق عبدالله شاهين وأولاده منشوف على الغلاف الأول صور الفنانين سامي كلارك عايدة شلهوب رونزا رجا بدر منى مرعشلي محمد جمال هدى وعبدو ياغي وجانب كل صورة من هالصور اسم صاحبة. أما على الغلاف الخلفي فمنقرأ المعلومات حول الأغنيات اللي بتتضمنها الأسطوانة والمعلومات مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية وإليكم التفاصيل. على الوجه الأول سامي كلارك آه على هالأيام لياس الرحباني رونزا يا ريح المساء جوزيف حرب زياد الرحباني هدى يا فراشي لأخوين رحباني بشارة الخوري محمد جمال المطارات لأخوين رحباني عبدو ياغي غالي على قلبي جوزيف حرب زياد الرحباني الوجه الثاني منى مرعشلي سافر يا حمام لأخوين رحباني رجا بدر مشمشت اللي عم بتلوح لأخوين رحباني عايدة أي عايدة شلهوب يا ريت تعود لياسر رحباني جوزيف نصيف بذكر من زمان جوزيف حرب لياسر رحباني فاديا أي الفنانة فاديا تومب نزلت تسأل لأخوين رحباني مع الإشارة إلى غياب صورتي الفنانين جوزيف نصيف وفاديا تومب عن غلاف الأسطوانة مع مجموعة صور الفنانين اللي بتتضمن هالأسطوانة أغنياتهم وعلى الأرجح السبب هو عدم وجود مساحة كافية واختيار مجموعة أصحاب الأغنيات المشهورين والمعروفين أكثر آنذاك. من أسطوانة رحبانيات ساعة وغنية الجزء السادس اخترت لكم أغنية غالي على قلبي للمطرب عبدو ياغي من كلمات جوزيف حرب ولحن زياد الرحباني.

0: حنين.
1: حلقة حنين وصلت لنهايتها. تمنياتي تكونوا مضيتوا أوقات مسلية، وإلى لقاء جديد بالحلقة المقبلة. مني ومن الزميل محمد حمدان أطيب الأمنيات. إلى اللقاء.

حنين عصوت كل لبنان. اترقبوا الحلقة المقبلة من برنامج حنين الجمعة الشوط صباحا عبر أثير صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر تطبيق VDL News وموقع VDL News.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
4: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
5: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
6: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
5: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
6: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
7: تمثيل المسرحية جيد جدا.
8: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
7: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
9: مع علي بليلي وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حليب مزارعنا ليتر بدولار و15 سنت، شعيرية بونزاني 500 جرام ب90 سنت.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: أثناء عرق امتلت بلد أصيل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟

0: في الميدان الجنوبي، ونتيجة 4 غارات لمسيرات إسرائيلية استهدفت مثلث دير قانون النهر وسيارات الإسعاف في خلال قيامها بإسعاف جرحى من جراء الغارة الأولى، سقط 3 شهداء، أحدهم الصحفي أحمد حريري، و4 إصابات حرجة في صفوف المسعفين. هذا وأغار الجيش الإسرائيلي على بلدة مجد الزون ومحيط بلدة ميفدون، ويحلق الطيران الإسرائيلي على مستوى منخفض جدا فوق الضاحية الجنوبية. في عين التين التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري السفير المصري علاء موسى وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات في البلاد. في بعبدة عرض وزير الاتصالات شارل الحج في خلال لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واقع الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الاتصالات في جنوب لبنان والتحضيرات لإعادة الخدمات فور عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، نظرا للدور الأساسي الذي تؤديه الاتصالات في الحياة اليومية والتعليم والاستشفاء والاقتصاد. الحاج أوجز للرئيس عون المستجدات مشروع مد الألياف الضوئية من أجل توسيع انتشار الإنترنت السريع في مختلف المناطق اللبنانية لما له من أثر مباشر على النمو الاقتصادي والتحول الرقمي وخلق فرص العمل. وقد تم في هذا السياق التأكيد على أهمية إيصال شبكة الألياف الضوئية إلى جميع المدن الرئيسية اللبنانية بأسرع وقت وضمن رؤية وطنية للنهوض والتعافي. وفي بعبدة أيضا وزير الإعلام بول مرقس أشار إلى أنه بحث مع الرئيس عون في المسار التشريعي المرتبط باقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالإعلام في ضوء اللقاء مع الرئيس نبيه بري والعمل القائم لتحديث القوانين الناظمة للقطاع بما يواكب التطورات الرقمية والمهنية. كما تناول اللقاء المساعي التي تبذلها وزارة الإعلام في مجال التوعية الرقمية وترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا في مواجهة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية خلال الأزمات والحروب. شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في خلال لقائه وفد فعاليات بلدة المرجل بقاع الغربي على أن المرحلة الراهنة تفرض على مختلف القوى والهيئات المحلية تحمل مسؤولياتها وأن للبلديات دورا أساسيا في مختلف الملفات، معلنا وقوفه إلى جانب بلدة المرج وأهلها ومتابعة الملفات والقضايا التي طرحت خلال اللقاء بما يساهم في دعم المنطقة وتعزيز مقومات بقائها وتطويرها، انطلاقا من قناعة بأن بناء الدولة القوية يبدأ من دعم المجتمعات المحلية وتمكينها من القيام بدورها الكامل في خدمة المواطنين. ارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 26 ألف ليرة، فيما تراجع سعر صفيحة المازوت 21 ألف ليرة واستقر سعر قارورة الغاز.
1: النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً

0: فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل مشصل الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الناطق باسم وزارة خارجية باكستان أن الصين تدعم جهودها للوساطة، وقد قدمت بالتعاون معها مبادرة من 5 بنود. شددت وزيرة خارجية رومانيا على ضرورة تعزيز الردع وقدراتها العسكرية وكذلك الدفاعات البحرية في الجبهة الشرقية لأوروبا. كشفت وول ستريت جورنال عن أن وزارة العدل الأمريكية تجري تحقيقاً حول استخدام إيران لمنصة بينانس للتحايل على العقوبات. أكدت وزيرة خارجية كندا دعم بلادها لدول الخليج في سعيها لإنهاء حرب إيران، مشددة على ضرورة احترام قانون البحار فيما يتعلق بأزمة مضيق هرمز. ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم وسط شكوك المستثمرين في فرص تقدم مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران بحسب ما أفادت وكالة رويترز. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: من فريق العمل تحية إلى مشاهدي ومستمعي إذاعة ومنصة صوت كل لبنان، وحلقة جديدة من الحكي يوصل تبث على الموجة 93.3. ضيف اليوم إعلامي مميز لا يعرف السقوف، معه الحقيقة لا تهمس بل تقال بصوت عال، ولا تجتزأ بل تقال كاملة حتى ولو أزعجت كثيرين. فماذا سيقول في حلقة اليوم عن حقيقة الوضع؟ هل لبنان على أعتاب سلام أم على أبواب حرب جديدة؟ الإعلامي الجريء جو معلوف، أهلا بك في حلقة جديدة من الحكي يوصل.
1: شكرا أستاذ وليد.
0: يا أهلا. طبعا رح نبدأ معك هيك سؤال عام، الحياة مسرحية أو مش مسرحية؟
1: أكيد مسرحية،
0: الحياة كلها سوا مسرحية،
1: مش كلها سوا، في بعض الاستثناءات، بس للأسف من بعد ما وعينا كان بالسياسة ولا بوضعنا بلبنان اكتشفنا أنه عايشين كنا بكذبة كبيرة، كذبوا علينا وضحكوا علينا، وضلينا كل مرة نسكر الكتاب ونفتح صفحة جديدة. خلصوا الصفحات بعد
0: السياسة مسرحية بلبنان
1: كبيرة كتير.
0: وبرنامجك مسرحية أو مش
1: أكيد
0: مسرحية؟
1: لا،
0: منه مسرحية.
1: لا، لأنه اليوم عم ننسب من وين ما كان، لما تبلش تنسب يمين شمال من وين ما كان، وهالقد يعترضوا على البرنامج ويجربوا يوقفوه بالقضاء ويطالبوا بتوقيفه ويرسموا نظريات مؤامرة، بالوقت اللي احنا عاملين دراسات ليش عاملين هالنوع من البرامج بيتبين لك بالآخر وانت ماشي صح.
0: يعني وقت الكل بيكون ضدك بتعتبر أنك ماشي صح؟
1: ايه، لأنه اليوم نحن قصدنا نعمل صدمة بالمجتمع، وصدمة إيجابية، وصدمة إيجابية حقيقية، أنك تجيب كل شباب وصبايا لبنان تحطهم على منصة يحكوا بلا كفوف وبلا حسابات. يعني هني منهم وزراء، منهم نواب، مش كل وزير بده يضل تارك خط مع الوزير الآخر لأنه عايزه بملف، لا، عم بيكونوا على طبيعتهم، عم بيحكوا الأمور مثل ما هي، عم بيختلفوا، ونحن منتقصد ومنقول انه هيدي المناظرة او الدباء هو ليختلفوا مع بعضهم. عادة شو كله بيقول لك؟ لا، طلعوا انتو بتحبوا بعض، نحن اللبنانيين كلنا بنحب بعض، نحن كلنا بنشبه بعض. لا، نحن ما بنشبه بعض وما بنحب بعض، بندعي انه بنحب بعض. خلينا نطلع نعترف انه نحن ما بنشبه بعض ونطلع ما نحب بعض، بس اقل لهون بلش نحكي الحقيقة مثل ما هي.
0: هل القصد يعني هذا البرنامج أنك توصل إلى الحقيقة أو توصل الناس إلى الحقيقة، أم الإثارة للإثارة مثل ما بيقول بعض، أنه بيجوا ناس بيشتبكوا مع بعضهم، وبالتالي انطلاقا من هالاشتباك بيعلى الريت، بتعلى نسب المشاهدة، وبالتالي بصير الهدف هو نسبة المشاهدة.
1: أنا بكل صراحة بقول لك وبكل صدق، وبعتقد رح توافقني، الإثارة بالاشتباك إلى كذا سنة بطلت موضة وبطلت تشد الناس. عم بحكي بالاشتباك السياسي، أنت أستاذ وبتعرف بعالم التلفزيون بلبنان زهقنا من يكبوا كبيات على بعضهم ويشتموا بعضهم ويسبوا بعضهم، ومشهدك ما بنساه بحياتي اللي صار معك ببرنامجك. ولكن من بعد هيدي المرحلة بطلت تعمل إثارة هيدي الاشتباكات. لا، أنا برأيي يلي حرك الرأي العام اللبناني والعربي والعالمي، لأنه اليوم في فيديوهات وفي مقاطع صارت منتشرة عالميا وعربيا، عندنا إحصاءات نحن على السوشيال ميديا، هو حقيقة أنه الشباب اللبناني دون وجود أو تمثيل لأي سياسة أو لأي حزب بلبنان عم ياخد بزمام الأمور، وبلش يخوف الجميع أنه له هيدا جيل المستقبل، هودي منهم ولاد، هودي شباب واعي، كل واحد منهم عنده نظرة. إذا هيدا البرنامج استمر لسنوات لقدام عم تنعطى منصة لشباب وصبايا بيصبحوا بالمستقبل هن نجوم وهن قياديين ليدرز للمستقبل، هيدا شيء بيخوف الجميع بالبلد، عم بيعمل نقزة.
0: هل في هدف كامن من هالبرنامج أنه كسر التابوات، وخصوصا كسر محرم يتعلق بالسلام مع إسرائيل، مع العلاقة مع إسرائيل، مع العلاقة الدبلوماسية مع إسرائيل؟
1: مش الهدف،
0: لأنه يتردد هالكلام كتير. يعني
1: الهدف مش بس أنه نجي نحكي بالسلام مع إسرائيل، الهدف مش بس أنه نجي نطرح فكرة هل لازم نوقع سلام أو ما لازم نوقع سلام. الهدف كان أنك تجيب الجميع بما فيهم الشباب يلي مناصر لحزب الله، وتحطهم بمحل كل واحد يجي يعمل الجدال أو الأرجمان، يجي يقنعني
0: الحجة،
1: يقنع الرأي العام ويحط يقدم حجة. اليوم اللي ما عنده حجة وحجته فارغة رح يبين انه ما عنده حجة وحجته فارغة، والشباب والصبايا اللي عندهم مشروع وطني واللي عندهم حجة مقنعة عم ينعطاهم هذا الكلام. ولكن رح اقول لك اكون صريح اكثر معك، ما الهدف من مش مسرحية؟ الهدف كان مبني على دراسة سيكولوجية، عملت دراسة معمقة بعلم النفس السياسي، عملناها انا ودكتور رمزي ابو اسماعيل اللي هو اختصاصه، هو يمكن من الوحيدين بلبنان اللي درس بلندن عنده هذا الاختصاص، تما يفكروا الناس انه يابا شنصت معهم هن انه هيك بالشانس نجح هذا البرنامج او بالشانس عمل هيدي الخضه كلها سوا وعم بهز عروش الجميع. لا، الموضوع مبني على دراسه سيكولوجيه معروفه الاهداف وفي لها ستيبس، فنحن عارفين حالنا خطوات. شو نعمل، والخطة اللي بدنا نعملها مبنية على خطوات. اليوم صرنا بمرحلة بلشنا نقرب على خطوة لقدام تانية، لأنه شايفين كيف رح يخلص هذا الموضوع بعد ست أشهر وبعد سنة وسنتين وثلاثة.
0: من خلال متابعتك المزاج الشبابي بهالحلقات هذه، هل بتشوف أنه صار في أكثر وأكثر نقمة شبابية على حزب الله، على أداء حزب الله؟
1: أكيد صار في نقمة شبابية على صعيد لبنان كله، ورح أقول لك أكتر من هيك.
0: هل هيدي نقمة حقيقية أو لأنه عم بتنقوا أنتو شباب معينين، يعني أبناء بيئات معينة؟
1: لا، نحن عنا شباب من كل الطوائف والمذاهب، وعطول عم بيكون في تنوع، وعم بيكون في شباب هن مناصرين لحزب الله. حججهم أكيد عندهم حججهم، ولكن هي حجج تقليدية، ما في شيء جديد جابوه على الطاولة. ولكن بتلمس أوقات وبتلاحظ أنه حتى هن بدهم الحياة، حتى هن بدهم هيدا التغيير، حتى هن تعبوا. ولكن اليوم المشكلة الأساسية الحكم تبع المجتمع والبيئة. يعني اليوم أنا إذا كنت مع حزب الله، قد ما أطلع إذا بدي أطلع أحكي بسردية ما بتشبه المجتمع تبعي رح أتهاجم. في عنا شباب شيعة وصبايا شيعة هني ضد حزب الله وإني بدهم السلام وتعبوا من الحروب، عم بيرجعوا يدقولنا بعد الحلقة، عم يتعرضوا لتهديدات على مواقع التواصل، عم يتعرضوا لهجوم ولشتايم ولتخوين ولصهيانة، تعرف هيدي العبارات كلها سوا التي يتعرض لها الجميع. ولكن اللي بقدر أقول لك إيه، إنه لا، عم نكتشف انه الشباب بده التغيير، الشباب ما عم يسكت بقى. وانتبه، في جرأة غريبة عجيبة، ما في سقف، ما في سقف، ما في خوف.
0: صحيح،
1: هيدا شيء ما بتشوفه.
0: طب هيدا بالنسبة لموقف الشباب، بس هل جو معلوف اليوم مع السلام مع السيد؟
1: اكيد.
0: ايش؟
1: اكيد مع السلام،
0: اكيد دغري، ما
1: طبعا
0: يعني لم تتردد
1: مع السلام. انا اكيد مني مع التطبيع، انا مع مراعاة مشاعر يلي خسروا شهداء، انا مع مراعاة يلي بيعتبروا انه في عندهم دم بعيالهم، ولكن بضلنا نقاتل ونعمل حرب كل حياتنا لحتى نموت، ولا بنجي بنعمل ترسيم حدود وبنجي بنعمل نوع من سلام مثل ما عملوا كثر من الدول العربية ومن المحيط، وسوريا ماشي هلأ رايحة كمان بهذا الخط. بيجي أنا بترك بلدي يتدمر، بخسر كل الموارد بالبلد، بخسر البور وبخسر المطار وبخسر التجارة وبخسر الصناعة،
0: بس أنا عم
1: لأنه ما عندي أمن ببلدي.
0: أنا عم قاوم
1: شو قدي صاروا
0: كم
1: منطقة بالخط الأصفر؟ قدي صاروا 55
0: هن ما بيحسبوا، بيقولوا المقاومة دايما بالأول بتخسر، بس بالنتيجة بآخر المطاف بنهاية المعركة لابد أن ترى.
1: عندما يكون هناك قضية لبنانية عم بيقاوم كرمال حزب الله، أنا بركض قدامه ورا، ولكن عندما تصبح المقاومة بسبب قضية غير وطنية وغير لبنانية وبسبب سلاح إيراني وليس سلاح لبناني، أنا ما بقدر أتبع.
0: بس اليوم ما صار في قضية، يعني صار في أراضي لبنانية محتلة،
1: هي نتيجة
0: ما رجعت هذه،
1: هي نتيجة حروب الإسناد يلي ما قلنا عليها فيها، نتيجة أنه نثأر للخامنئي، ونتيجة موضوع الإسناد تبع غزة يلي نحن ما قلنا عليها فيها كبلد كلبنان. ليش نحن بدنا نتحمل؟ تحمل لبنان ما حملته الدول العربية وما حملوا الجميع حروب الآخرين، وبعدهم لليوم عطول المواطن اللبناني والأرض اللبنانية وكرامة الشعب اللبناني والسيادة اللبنانية مستباحة لأي دولة بيطلع بلد كب مصاري عندي بلبنان لحتى تستعملني أرض. لا، لبنان أول شيء نحن مش مواطنين ساقطين ولا مواطنين درجة عشرة، وأرضنا نحن متمسكين فيها كلها سوا 10452، ولكن تحت سلطة الدولة اللبنانية. وأتمنى أنه نستعجل بموضوع الـ الـ الـ الـ السلام على الأراضي اللبنانية، كان سلام الداخلي بين اللبنانيين تمروا على حرب أهلية، أو أنه نرسم حدودنا ونعيش بسلام. وإلا وأتمنى أن لا تحدث، لا سمح الله، نصير تحت الفصل السابع وتفوت الجيوش الأجنبية وتعملوا بالقوة.
0: السلطة اللبنانية اليوم منا بشكل أو بآخر مثل ما بتكتب جريدة الأخبار سلطة احتلال، يعني تتأثر بإملاءات الاحتلال الإسرائيلي وتتأثر كمان برغبات الإدارة الأمريكية.
1: صار لنا 30 أو 40 سنة هيدا المحور ما حكي عن السلطة بلبنان، لأنه كانت السلطة عزوقه وكان هو مسيطر عليها، إن كان بالرئاسات الثلاثة ولا بالأجهزة الأمنية بلبنان ولا بالأجهزة الاستخباراتية بلبنان. حزب الله كان مسيطر على المحاكم كلها سوا، على المحاكم العسكرية، على مفاصل الدولة اللبنانية. اليوم مع اليوم أنا بهمني كتير أنه نفصل بين حزب الله وبين الطائفة الشيعية كطائفة، ولكن بتلاقي اليوم لأول مرة غير سرديته وأصبح يهاجم السلطة التي هو جزء منها، ووزراءه هن بالحكومة ونوابه موجودين بالسلطة لسبب واحد، لأنه لأول مرة في سلطة عم تاخد موقف مغاير أو معاكس للموقف يلي بده إياه حزب الله. لا أحد ينكر وجود حزب الله بالسياسة، ولكن بده يمشي بقرار، بده يمشي بقرار بإجماع الدولة اللبنانية كلها سوا، مش بينقلب عليها ساعة البدو. ولما اليوم بيطلع قائد الجيش مرة بيزقفوله بيقولوا هيدا قائد جيش وطني، مرة بكرة بيهجموا إذا بده ينزل يعمل ياخد قرار، أو أن السلطة السياسية تكلفه بقرار ما بيعجبهم. ما فينا نجتزئ لا الوطنية ولا نجتزئ السلطة بلبنان بس يطلع على بيننا، كلنا سوا بدنا نكون تحت مظلة الدولة اللبنانية، ومين ما كان يكون ما في حدا فوق سلطة الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية. ما عم أقول لك رح تصير اليوم نكون عم
0: بس تحكي. بالنسبة لحزب الله وحتى بالنسبة لمعظم الطائفة الشيعية، هالدولة منا إذا تحميهم بالجنوب، وبالتالي هن مرغمين على حمل السلاح للدفاع والمقاومة.
1: مزبوط، الدولة اللبنانية مش قادرة تحميهم بالسلاح وبالحرب، لأنه المسبب الأساسي لعدم تسليح الجيش اللبناني والأضعاف الأجهزة اللبنانية هي الأحزاب، وعلى رأسهم حزب الله. مش هو الحزب الوحيد. نحن تعلمنا بلبنان أنه الدولة هي الحزب وليست الدولة اللبنانية. لأول مرة عم نبلش نرسم مسار، برجع بعد لك ما حيصير بين يوم والتاني، مسار تكون الدولة فوق الجميع، ويكون حزب الله وغيره ممثل بالدولة وموجود بالدولة مثل ما هو موجود اليوم، ولكن تحت سلطة الدولة وقرار الدولة، مش تحت قراره، ولا تحت قرار جو معلوف، ولا تحت قرار وليد عبود.
0: مادام عم تحكي عن مسار، انت مرتاح الى مسار واشنطن اللي عم بيصير بالعاصمة الامريكية؟
1: من اي ناحية؟
0: بس من ناحية انه طالبت السلطة اللبنانية انه يكون في وقف اطلاق النار للذهاب الى المفاوضات، ثلاث جولات صارت من المفاوضات وما في وقف اطلاق النار. من هيك عم بيقولوا انه شو هالمسار يلي عم بيصير تحت ضغط الرغبات الأمريكية، الإملاءات الأمريكية، وبالتالي وكأنه ما في أي كلمة للسلطة اللبنانية.
1: أنا رح أكون كتير صريح معك، هو فعلا ما في ولا كلمة للسلطة اللبنانية.
0: إيش؟
1: أنا رأيي وبكل صراحة بقوله، نحن هلأ عم ضيع شوية وقت لنشوف شو بده يصير بين الأمريكان والإيرانية. موضوع المفاوضات كله سوا بلبنان، رأيي هيدا هو شكلي، ما حدا قبضنا جد. نحن كيف ما بتخلص
0: يعني هذا
1: إيران
0: يضيعوا الوقت،
1: نضيع الوقت كيف ما بتخلص مع الإيراني برا، يا بيقرر الأمريكاني يروح بحرب شاملة بما فيهم هون عنا على الحدود، يا بيصير في اتفاق شامل يشمل صاحب السلاح بمعالجة السلاح بلبنان. سلاحنا بلبنان ليس سلاح لبناني، حتى سلاح حزب الله منه سلاح لبناني،
0: قراره منه
1: بلبنان، منه ملكي خيو. أنا السلاح اللي عم بيستعملوه بلبنان ومنه ملكي، هو ملك إيراني
0: بمأزن ملكه وقراره بإيران.
1: أكيد قراره المطلق بإيران. أكيد
0: يعني حزب الله اليوم منه حزب لبناني.
1: الجناح العسكري بحزب الله ليس جناح عسكري لبناني، جناح عسكري خاص إيراني فصيل للحرس الثوري الإيراني.
0: حكيت عن الفصل بين الطائفة الشيعية وبين حزب الله.
1: طبعا
0: آخر دراسة استطلاع رأي للدولية للمعلومات بيقولوا أنه حوالي 7 أو 8% من أبناء الطائفة الشيعية هم مع السلام. هذا بدل حقيقة أنه اليوم حزب الله يمثل المزاج الشيعي بالحقيقة وبالواقع
1: بطبيعة الحال بكل صراحة، وهذا اللي تبين عندي بالبرنامج. رح أقول لك ليش، مع أنه نحن لما بلشنا نحكي مع الشباب والصبايا كان العدد أكبر يلي هني بدنا نخلص
0: تميز،
1: ما بدنا تميز، ولكن واللي تبين حتى بعلم النفس السياسي بالحرب، ولما بيصير في دم، ولما بيصير في شهداء، ولما بيصير في بنايات عم تسقط، ولما بيصير في شد عصب. ما بعرف إذا لاحظت نحن بكل طوايف بلبنان لجأنا إلى التطرف، زاد التطرف بالحرب. بتعرف من وقت ما تبلش الحرب لليوم حتى أي موضوع اجتماعي هلأ بتطرحه بتحس كله شادد متطرف. فمشان هيك النسبة الكبرى اليوم عم تحكي بهيدا النهج، بعدين ما عندها بديل. خلينا نحن نعترف، حركة المحرومين لما تأسست تأسست لأنه في طائفة محرومة. الشباب والصبايا الشيعة وأهالينا الشيعة محرومين، انحرموا بفترة كتير طويلة.
0: معدومين أو
1: بكي مين كان يقدم لهم؟ كان يقدم لهم الحزب. طيب اليوم الحزب هو عم بيعاني وفي شح بالتمويل، وعندك موضوع المصارف تبعهم كلها سوا عم تتحارب، مدعم تمييز عم بيقولوا لك اليوم مصر رغم انه زاروا نواب ووزراء، حزب الله قال له ملف القرض الحسن بده يروح فيه للاخر وبنصحكم تتعاونوا. اصبح عندك مشكله تسكيره حنفيه، طيب هيدي تسكيره الحنفيه بتاثر اليوم، في عندك خوف هالطائفه ما ترجع كمان محرومه، وبس بدها ترجع محرومه نحن هودي ما بدنا نكبهم بالبحر للناس، هودي اخواننا بالوطن، بده في حدا بده يوقف حدهم، في حدا بده يرجع لهم كرامتهم، في حدا بده يعمر لهم. طيب ما تقدم البديل لهم لانه الدوله اللبنانيه عاجزه ومنهوبه الى 30 40 سنه، يجب ايجاد بديل، يجب ايجاد بديل. مشان هيك النسبه مرتفعه اللي عم تحكي.
0: بديل لمين؟ لحزب الله؟
1: بديل للطائفه الشيعيه،
0: ايه؟
1: للشعب.
0: ايه؟
1: الشعب بده بديل،
0: ايه؟
1: بده يعيش بكرامه،
0: ايه؟
1: بده يفوت على المستشفى، بده الدواء، بده
0: في
1: ياكل،
0: عنده رئيس نبيه بري.
1: ما بيكفي الرئيس نبيه بري،
0: ما بقى يكفي،
1: الله يطول بعمره يعني رئيس نبيه بري. انا برايي ان شاء الله بيكمل الانتخابات 2028 ويمكن الرجل يوصل لمحل يا اخي انا تعبت بدي اتقاعد. شو بتعمل؟ هل بنربط طائفه بشخص مزبوط ولا لا؟ طب ما هو اخواننا بالوطن، كرامته من كرامتك يا استاذ وليد، ايه ولا لا؟
0: طب
1: اليوم
0: طبعا.
1: اليوم الشيعي عم ياكل قتل، طب بخي بكره يمكن الموارنه ياكلوا قتل، يمكن الدروز ياكلوا قتل، يمكن الارثوذكس
0: هو معظم الطوائف اكلت
1: اكلت
0: قتل قبل يعني،
1: ويمكن بعدين نرجع ناكل
0: اي
1: قتل.
0: طبعا
1: طب
0: طبعا.
1: يوم الدروز اليوم الدروز هل بتضمن انت انه يضلوا عايشين بكرامه تحت زعامه وليد جنبلاط؟ انا
0: ايش
1: برايي
0: شو قصدك يعني؟
1: اكبر خطر على الطائفه هو وليد جنبلاط اليوم.
0: ايش
1: هي انا اعتقد
0: ليه؟
1: لانه بطل مرجعيه عند
0: أه.
1: الدروز، والاحصاءات بتبين لك، الاحصاءات اللي عم تحكي عنها بينت انه 52% او
0: هنم
1: لا سوري اكثر، 82
0: اكبر
1: او
0: نسبة،
1: 78 اكبر
0: هي
1: نسبه،
0: اكبر
1: عم بحكي
0: نسبة
1: عن السنه
0: من
1: 52
0: اخواننا
1: اكبر
0: الدروز. هن مع السلامة،
1: مع
0: صح.
1: السلام، لانه انا برايي هن بالنسبه لهم بعقلهم الباطني مرجعيتهم صارت موفق طريف مش وليد جنبلاط.
0: ايش هذا كلام كتير خطير.
1: هذا رايي وتحليلي، انا برايي المرجعيه الدرزيه والحمايه الدرزيه والضمان الدرزيه بالمنطقه كلها سوا هي موفق طريف بالسويدة من هون.
0: طيب حكينا بالنسبة إلى وضع الطائفة الشيعية، وضع السياسي تبع بقية الطوائف، هل بتشوف أنه في حركة سياسية حقيقية استراتيجية لمواجهة هالواقع يلي عم بيصير، أو البعض بيقول أنه وكأنه معظم الأطراف اللبنانية واقفة موقف المتفرج؟
1: معظم الأطراف واقفة موقف المتفرج، مثل ما صار
0: ما في دينامية سياسية،
1: مثل ما صار بكل الحروب يلي صارت، ببلشوا شيء بعدين بتحسوا نفسوا، بتسأل حالك ليش نفسوا، بيقولوا لك ما بركي خلصت الحرب مش مثل ما نحن بدنا، ليضل في هيدا شو بيقولوا الخيط بيننا وبين بين الحزب وبين مين. قال من الاول انت لازم تقطشوا لهيدا الخيط، ومين قال انك انت لازم تكون متلون وتنطر الظروف كيف بدها تخلص لتاخذ موقف وطني؟ الموقف الوطني بيحترمك عليه حزب الله اذا اخذته من اول الحرب وضليتك متمسك فيه لاخر الحرب، وبتقعد معه على الطاوله وبتقول له هيدا موقفي ما رح غيره. مش بنجي
0: مين
1: بنعمل
0: المتلون اليوم بين القوى السياسية بلبنان؟
1: مثل بسميلي
0: لا أنا بدي عم بسألك أنت، لأنه قلت لي بين المتلون يما ما
1: جبران باسيل أكبر متلون، برم ثاني،
0: برم أو الوضع برم
1: لا
0: كمان،
1: هو برم باعون بلحظة وقال كانت أكبر غلطة الاتفاق مع حزب الله، مع أنه هن اللي مدين هو لألون بالانتخابات وقفوا معه وقفة كانوا أوفي على
0: وهن
1: ميشيل
0: مدينين،
1: عون،
0: وهن مدينين له
1: أنا ما
0: كمان،
1: عم بقول لك لا،
0: كان هو
1: بس
0: الشريك
1: هني ما تركوا،
0: الاستراتيجي،
1: هني ما تركوا،
0: الحليف الاستراتيجي.
1: هني ما تركوا، هو تركوا رجع هلا رجع لهم عم
0: طيب
1: بيغزلهم.
0: إذا هن قدروا ينتحروا هو بيمشي معهم
1: طب ليش رجع
0: للانتحار؟
1: لهم هلا؟ ليش
0: رجع
1: بلش؟
0: لهم بتعتبر
1: ايه
0: هلا؟
1: المعركة كلها الأساسية اللي انعملت علينا والإشاعات اللي طلعت على مش مسرحية حول التمويل، وهلا الأو تي في فاتت بالمعركة، هيدي بتبين لك إنه هيدا الزلمة برم، وبرم بتصاريحه حتى مش
0: وليد
1: تصريحات،
0: جنبلاط متلون
1: جدا اكبر
0: كمان.
1: متلون، اكبر زعيم سياسي متلون بالجمهوريه اللبنانيه هو وليد جنبلاط.
0: متلون او بيعرف يعني انه يمشي مع الريح،
1: انا برايي كان يعرف بطل يعرف شيء،
0: ولحمايه الطائفه لحمايه مجتمعه
1: بطلت عنده،
0: منه هدف كبير كمان،
1: بطلت عنده
0: بطلت
1: مع
0: عنه.
1: كل الاحترام لوليد جنبلاط،
0: بس منه
1: بعتقد فقد هو الحنكه السياسيه، خسرها راحت، طلعت ما عرف يقرا صح.
0: ابنه تيمور ما ممكن أن يكون،
1: بدك بقول لك مين فعلا بيفهم بالطائفه كلها سوا من سياسه وليد جنبلاط؟ برايي الوزير رسامني، بحبه كتير، اكثر واحد بيفهم فيهم بصراحه.
0: بس ما بيحكي سياسة قليل، ما بيحكي سياسة.
1: انا برايي فاهم وقاري المرحله
0: طيب
1: برايي.
0: حكينا عن المتلونين، مين بتعتبره غير متلون بالقوى السياسية؟
1: نواف سلام، ما غير.
0: معجب بأدائه؟
1: لا، معجب بمواقفه، أدائه في يكون أفضل ومستشارينه فيهم يكونوا أفضل، بس مواقفه من أول ما
0: يعني
1: وصل
0: نظريا
1: زلمة مزاح.
0: هو بالنظري أقوى منه بالعملي.
1: صح، إيه أقوى منه بالعملي. هلا هلا بعرف إنه في تركيبة بالبلد، نحن مش بلد فيه سلطة واحدة وحيدة، بس فيكون أقسى من هيك.
0: رئيس الجمهورية
1: بالأول كان كتير أداؤه سيء بصراحة، وأنا انتقدته
0: بس
1: بالرغم
0: بالأول كنت كتير معه،
1: لا لا مرة واحدة، كلها مرة
0: بالأول
1: ما
0: يعني.
1: يحاسبوني عليها مرة.
0: لا عم ما عم نحاسبك،
1: اليوم انتخب رئيس جمهورية
0: لأنه
1: بمعرفتي فيه،
0: بنحب يعني شي مرة تكون
1: معرفتي قريبة،
0: تمدح وتكون إيجابي.
1: ايه كنت ايجابي معه جدا اول ما طلع، وعملت مقدمة كانت رائعة،
0: صحيح.
1: اتصل فيي تاني نهار فخامة الرئيس وانبسط وشكرني عليها. ولكن بعدين صار في كتير لقاءات معه مع مستشارينه، ونحط مشروع. كان عندي حلم انا وقت اجى جوزيف عون، قلت خلص رح نعمل اللي ما حدا عمله بلبنان،
0: شو كنتوا تقريبا
1: مشاريع. شو
0: فيك تحكي عنه؟
1: هيدا المشروع التلفزيوني، نوقش معهم لحتى نبني قبل ما يطلع على الهواء،
0: ايه
1: والرئاسة الأولى تكون جزء من هذا المشروع الشبابي. بعتقد هني ما فهموا علي وأنا ما فهمت عليهم،
0: مين مستشارين؟
1: مستشارين والرئيس. شو ما بدناش نحمل المستشارين كمان اليوم، كل مرة تسمع المستشارين المستشارين، أنا بحط الحق على المستشارين، بس الحق الأساسي هو على الشخص. يا هني قريوا غلط، يا ما فهموا علي وما فهمت عليهم. آخر شيء فضلت الانسحاب، اكتشفت إنه ما في رؤية. اليوم أنا بغار من الإماراتيين مثلا، لما بتلتقي بشعبهم ولما بتسافر على الإمارات قد إيه عندهم رؤية. بتغار اليوم من أحمد الشرع، الرئيس أحمد الشرع، بالرغم من كل ماضي هي عنده رؤية، هون تطلع فيه هو والوزراء تبعه أقله بالخطوط العريضة عنده رؤية. تيجي لعنا هون بلبنان ما في رؤية،
0: العهد اليوم ما عنده رؤية
1: لا
0: كفاية.
1: أعطيني وني الرؤية. راحوا عملوا مؤتمرات وحكومة إلكترونية وحكيونا بالأحلام وبالاي اي يعمل دولة أول شيء، جيب لي الإنترنت قبل ما تحكي بهيدي الأمور كلها سوا. هيدا اللي خلاني أنقذ وانسحب. على الصعيد السياسي كان جدا سيء بالبداية، أول سنة سنة وشوي. اليوم لما انزرك أخذ موقف، بعرف إنه هيدا الموقف ورطه بمحلات معينة، وبعرف إنه رح يعمل مشكل بالبلد، ولكن بتحس إنه في موقف متقارب مع إنه في أقله سيادة، نحكي بسيادة الدولة
0: يعني
1: اللبنانية.
0: اليوم مرتاح إلى
1: مش
0: المواقف
1: 100%،
0: كمان؟ مش
1: لا
0: 100%.
1: لانه
0: شو
1: ما
0: بده
1: بعرف،
0: يعمل أكتر من
1: بدنا
0: هيك؟
1: نشوف اذا حيقدر يحقق. في خطاب قسم انعمل، ومنه بس خطاب قسم من الناحيه السياسيه، انا حاطه عندي بالمكتب وقلت لهم هيدا الخطاب القسم بكل بنوده، معلمهم معلمهم. بده اليوم لما انا انوعد، انا بقيت بلبنان من ورا خطاب قسم رئيس الجمهوريه، بدي اتحاسب انا وياه بعدين، بعد سنه سنتين ثلاثه بدي اتحاسب انا وياه قبل
0: هلا
1: يفل.
0: البعض بيقول لأنه الوضع على الأرض غير، ما إنك تكون بعيد
1: ما
0: من
1: يوعدني،
0: السلطة.
1: ما يوعدني، يقول انا عندي
0: يعني حتى مثلا بجنوب الليطاني إنه جرب الجيش وصل إلى السيطرة العملياتية، بس
1: نعم.
0: إنه وقت لو وصلت إلى مكان معين بين يعني بالنتيجة إنه حزب الله معد أكثر وعنده عتاد أكثر وعنده عديد أكثر، وبالتالي رجع سيطر على هذه الأرض.
1: ولكن ما اجى قال لي انه انا شلت السلاح.
0: قال تحديدا قال عملت سيطرة عملية.
1: قال بطل خالي من السلاح جنوب الليطاني.
0: على الأقل
1: اول
0: الظاهر.
1: مفرق طلع في سلاح اكثر من قبل، طلع في صواريخ وسلاح اكثر من الحرب القبل، وطلع حزب الله الجناح الإيراني تبعه عم يرجع يعمل تعبئة أو تجهيز، ورجع عبى عادي كل الأنفاق.
0: هون برأيك مين غش مين؟ هل الجيش كان مغشوش أو الجيش غش الطبقة السياسية وغش الناس؟
1: هلا أنا ما بعرف بالفعل شو صار، لأنه هيدا بيعتبر جوابي بده يكون تحليل.
0: ايه تحليل.
1: أنا برأيي الجيش بالجنوب موقفه ضعيف جداً، حزب الله بيعرف الجنوب أكثر من الجيش اللبناني، ورئيس الجمهورية سياسته الرمادية بوقتها سمحت لحزب الله يرجع يتموضع ويجهز حاله.
0: اليوم ما عاد رمادي رئيس الجمهورية.
1: أقل له بمواقفه العلنية، مش رمادي تحت الطاولة بعد ما بعرف. أنا عم بقول لك نقزين بعد،
0: ايش
1: بدنا نشوف إذا بدنا نعمل
0: انه
1: دولة ولا
0: مجرد
1: لا.
0: ما تقول وكأنه في مواقف فوق الطاولة ومواقف تحت
1: إيه على
0: الطاولة
1: أساس أنت ما
0: لرئيس
1: بتعرف؟
0: الجمهورية؟
1: أساس أستاذ وليد أنت ما بتشتغل سياسي وما بتعرف أبدا يعني كيف بتصير الأمور مع الكل. انا برجع بقول لك، انا زين لحين اثبات العكس. انا كشاب لبناني، وانا ما عم بحكي بس عن موضوع لا السلاح ولا الحرب ولا السلام، عم بحكي عن كل الملفات اللبنانيه، من اصغر ملف وعدنا فيه بخطاب القسم لاكبر ملف يلي هو السياده اللبنانيه والجيش اللبناني والاجهزه الامنيه اللبنانيه. انا ناطر لحتى يطبقوا حقي كمواطن لبناني، حاسب كل مسؤول وعدني ما يقول لي ما بيعرف.
0: وعندك خشي من تحت الطاولة.
1: جدا جدا
0: رح انتقل معك هلأ فوق الطاولة إلى فقرة بتوافق أو ما
1: أنا ما
0: بتوافق،
1: عندي تحت
0: لحتى
1: الطاولة بتعرف.
0: لا شددت فوق الطاولة لحتى أسألك بعض الجمل وانطلاقا منها أعرف موقفك. الجملة الأولى: يعيش أيتام المحور في فقاعة من الأوهام.
1: أكيد عم نحكي
0: عايشين
1: أيتام،
0: بالأوهام.
1: عم نحكي أيتام المحور يلي هني عم تحكي الفصيل المسلح،
0: ايه محور الممانعة كله
1: فصيل
0: سوا،
1: المسلح والحرس الثوري الإيراني
0: وحزب الله وكلهم سوا رايحين ورا أوهام اليوم.
1: لا أنا بعتقد في منهم أصلا بيعرف إنه في مشكلة، بيعرف إنه موازين القوى منا متساوية، وبيعرف إنه التكنولوجيا رح وتطورها.
0: ومع ذلك يصر على الاستمرار
1: هيدا
0: بالمعركة.
1: بالعلن، ايه مصر على استمرار بالمعركة لأنه الموضوع ديني. اليوم عم بيحضروني فيديو عن حدا من نواب الحزب، هو عم بيرجع يحكي عن العقيدة وعن الدين وعن صاحب الزمان والمكان. هيدي الشغلة الوحيدة اللي عم تخليهم يكملوا يقاتلوا.
0: بس العقيدة الدينية أو العقيدة السياسية كمان
1: العقيدة الدينية هي أقوى
0: هي
1: من أي عقيدة،
0: أقوى شيء عنده.
1: أقوى عقيدة عند كل الطوائف
0: طيب
1: والمذاهب، تحديدا عند الطائفة الشيعية.
0: انطلاق من العقيدة الدينية، معقول حزب الله أن يتخلى عن سلاحه؟
1: أنا برأيي إذا صار في اتفاق أمريكاني إيراني، إيران بتعالج موضوع السلاح، ما بيتخلوا عنه بالعلن لحتى ما ينكسروا قدام شعبهم، ولكن بتصير مرحليا خلص،
0: تدريجيا
1: إيه، وما بيخبرونا كل شيء يعني، وبيفوتوا بالدولة بياخدوا مكاسب سياسية، بياخدوا إعادة أعمار اللي هيدا حقهم أول بشكل أساسي. الإيراني يرجع يمول لهم إعادة الأعمار لأنه
0: إيراني
1: حروب
0: بعد عنده
1: إيرانية، بس
0: مصر يعني.
1: تاخذ من الأمريكان. إذا بده يعمل،
0: ساعتها
1: أنت اليوم
0: الأمريكان
1: بدك تعمل ديل، بدك تعمل ديل، بدك تقبض حقه. الإيراني تاجر ببيع سجاد، بده يقبض حقه بس. بيرجعوا بفوتوا بالدولة، بياخدوا مكاسب سياسية، حقهم بالسياسة على قد ما بتصوت لهم طائفتهم أكيد بيتمثلوا، هيدي ديمقراطية بالبلد، بس نروح على انتخابات، ولكن أقلهم نقعد كلنا سوا كلبنانيين على الطاولة، أنا وخيي وأختي الشيعة بالبلد، لا حاملين سلاح علي ولا حامل سلاح علي.
0: الجملة الثانية: كلما حاول الرئيسان عون وسلام حماية السفينة اللبنانية كلما وسع حزب الله الثقب فيها. بتوافق؟
1: اكيد عم يعلنوها، ما انه سر، ما هو حزب الله عم بيقول لك، حزب الله علنا ببعض سياسيين واعلاميين وعم بيهدد علنا، ان كان رئيس جمهورية ولا رئيس الحكومة، مش سر ولا تحليل، واضحة.
0: الجملة الثالثة: تبقى الخشية من انقسام الجيش قائمة. هل عندك خشية من انقسام الجيش؟
1: اذا بده ينقسم ينقسم،
0: ايش؟ منك سألان عن وحدة الجيش؟
1: بالعكس خليه ينقسم، والعناصر الوطنية بضلوا بالجيش اللبناني، والعناصر اللي ما بدهم يحطوا الدولة بالأول خليه ينعرفوا وينقسم. شو ما فهمت؟ بدنا نضل،
0: كيف السهولة
1: لحقلك
0: عندك
1: شغلة،
0: بالفرز الناس
1: ايه مش سهولة
0: انه
1: بفرز
0: اللي
1: الناس،
0: وطني واللي غير وطني؟
1: لحقلك شغلة، أنا اليوم بشغلي
0: ايه
1: بيجي فريق عمل بدي أختار فريق عملي، اللي بيفشل بإنه يبرهن عن قدرته
0: كفاءة.
1: بمستواه وكفاءته بحسب الكرايتيريا اللي أنا بحطها، بعتذر منه بقول له شكرا. اذا بده يهددني انه بده يفل ويقول لي انت ما بيطلع برنامجك جمعة جي على الهواء اذا انا فليت، يا بمسكه رقبتي يا بقول له الله معك وبرهن له انا بقدر اعمل برنامج. نفس الشيء
0: يعني لازم يعمل الجيش اللبناني هذا الاختبار.
1: مش ضروري الجيش يعمله، لازم الاختبار يصير خلص، بدنا نكسر حاجز الخوف، واللي واي موضوع بدنا نتهدد فيه خلص بده يهددك بيفل.
0: ايه بس ما عندك هون من خوف من حرب، يعني اذا انقسم الجيش انه بصير في حرب ايضا ان تتمدد هالحرب، تصير نوع من انواع الحرب الاهليه بلبنان؟
1: ما بعتقد بصير في حرب أهلية
0: ليه؟
1: بلبنان، بشك بصير في حرب أهلية، نختلف للصبح ما بصير في حرب أهلية. هيدا تهديد لما الدولة بتاخد قرار، لما تكون في قرار سياسي وقرار أمني بالبلد ما حدا بيقبراسه. هيبة، الهيبة أستاذ وليد،
0: يعني الدولة قادرة تفرض
1: الهيبة
0: هيبتها وقت اللي بدها.
1: قادرة أو مش قادرة، الهيبة بتعمل لك كل شيء.
0: الجملة الرابعة، مخيم لبيال اختبار جدي لجدية الدولة وأهليتها.
1: هلأ أنا بوقت من كم يوم تواصلنا مع المحافظ وحكيني عن البنود كلها اللي تم الاتفاق وعن الانتقال وعن التنظيم وعن اللي نقل لي على التليفون. أنا أعني جدا إذا بيتطبق حصرا وبكون مضبوط. هلأ شو بيصير فيه تجاوزات؟
0: شو نقل لك تقريبا يعني؟
1: الأمن من برا حيكون ممسوك، ما في إلا اللبنانيين، ما حيصير فيه بطون، ما حيصير فيه أي شيء،
0: يعني يضلوا خيام
1: على مدة طويلة رح يضلوا هودي الخيام. وأستاذ وليد اليوم نحنا ما بدنا نجلد العالم ونجلد الناس كمان، إنه هودي الناس شو بتكبوا، وين بكبوا؟ بكبوا البحر ولا بكبوا بالشارع؟ وبقولوا لك المدينة الرياضية بتستوعب الكل، المدينة الرياضية كمان
0: ما فيها تجهيزات كمان،
1: بدك تلاقي حل، ما فيك، بدك تقيس على حالك. شفت قدي أنا بالسياسة قاسي بمواقفي، وقديش أنا بدي روح للآخر بوطنيتي. بالموضوع الإنساني ما بنقدر نكب العالم على الطرقات، بدك تقيس على حالك، بدك تقيس على أمك، بدك تقيس على خيك وأختك الصغار اللي بتقبلوا على عائلتك، بدك تقبلوا على المدنيين. هاو دي لبنانيين مواطنين مثلنا مثلهم، بدهم يعيشوا بكرامة.
0: بس ما عندك خوف هون أن يتحول المؤقت إلى دائم؟
1: كيف؟
0: يعني بلبنان منعرف أنه كل الخيام بس أو المخيمات
1: دائم يعني. في مواطن لبناني بده كل حياته يعيش بخيمة؟ يرجع عبيته
0: إذا ما في عودة، لا سمح الله أنه ما في عودة،
1: بده يلتقى بديل. ما فيه نضلوا
0: ساعتها بده يلتقى،
1: بده يلتقى بديل.
0: الجملة الخامسة، يسعى ترامب الرئيس دونالد ترامب إلى إنهاء النظام الإيراني من دون أن يتحمل كلفة انهياره.
1: لا هو عم يتحمل كلفة انهياره،
0: عم
1: يتحمل كلفة الحرب. كلفة الحرب اليوم باهظة على الإدارة الأمريكية، وباهظة على كلفة الحرب عالية جدا. بس أنا برأيي الرئيس دونالد ترامب هو أجرأ رئيس أمريكاني تجرأ أنه يقدم على هاي خطوة من هذا النوع.
0: جريء أو متهور؟
1: لا جريء، جريء، وهو ذكي جدا.
0: ذكي أو متناقض؟ البعض بيقول أنه في تناقض، يعني حتى أنا برأيي بين تصريح والتاني بذات النهار أوقات في تناقض.
1: أنا بحس التناقض هو لعبة سيكولوجية بيلعبها بحيرك، إن كنت حليفه ولا إن كنت عدوه، بيأخدك يمين وبرجعك شمال.
0: برأيك التناقض عنده مقصود؟
1: أكيد. شو الزلمة عم بيهلوس مثل ما نحن مفكر؟
0: طيب تعتبر أنه حربه على إيران لحد هلأ نجحت بتحقيق أهدافها؟
1: بل لنقرر شو أهدافها أول شيء، لنعرف شو أهدافها.
0: ما هوني كمان
1: حتى بالأهداف ما
0: بلعبة الأهداف
1: كتير واضحة. ولكن أنا برأيي لهلأ نجح أنه يهز عرش دولة عظمى ما كان حدا يسترجي يضرب فيها رصاصة صراحة.
0: إيران بتعتبرها دولة عظمى؟
1: أكيد. نظام متجذر قوي جدا. تخيل انه كان عم بيتحضر لانقلاب ونحط قسم منهم بالإقامة الجبرية، كان عم يخلص الدين.
0: برأيك ما فاجأته إيران بقدرتها على الصمود أو النظام، انه هذا النظام صمد؟
1: اعتقد انه مش من اهدافه كان يسقط النظام.
0: تغيير
1: كتير، تغيير النظام مش من اهدافه.
0: اهدافه
1: تعديل النظام،
0: تغيير اداء النظام،
1: تغيير اداء النظام، وانه يعرف كيف يحكي معه ويعرف كيف يخلص الموضوع هون عندنا.
0: طيب رح انتقل معك هلأ إلى الفقرة الأخيرة يلي هي شخصيات وكيانات. الشخصية الأولى الشيخ نعيم قاسم، وعد إسرائيل بجحيم بالميدان، هل برأيك عم يقدر ينفذ وعده؟
1: لا أعتقد من أسوأ من تولى منصب أمين عام لحزب الله.
0: ليه؟
1: غير مقنع، ما عنده كاريزما، متناقض بحكيه، طلع أول مرة قال ثأراً للخامنئي، رجع مش عارف كيف بده يبررها. أنا برأيي القيادة الوحيدة اللي كان ممسك بالطائفة الشيعية بلبنان وكل الدول بما فيهم العراق وغيره هو كان السيد حسن نصر الله. من بعد اغتيال السيد حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، أعتقد نعيم قاسم هو هدية للكل، لكل مين ضد حزب الله.
0: هدية؟
1: إيش؟
0: هدية لخصوم وأعداء
1: يا أستاذ حزبه. وليد كان اللي بحب الحزب والما بحب الحزب لما يطلع السيد حسن نصر الله يقعد ينطر تتسمر العالم تفضى الشوارع. اليوم بيطلع الشيخ نعيم نقول محضر بكرة شو صار.
0: ايه بس ما بتعتبر انه المشكل منه بالشيخ نعيم وانما بما وصل اليه حزب الله؟
1: لا انا اعتقد المشكل انه بطل حزب الله له قيادة وحدة، صار فيه قيادات وآراء وأجنحة.
0: برأيك مقصوم حزب الله في العمق وفي الداخل؟
1: طبعا.
0: طيب رئيس نبيه بري، رئيس مجلس النواب، هل تعتبر أنه قادر يعني أنه يأخذ القرار الجريء والقرار الصعب لحتى أنه يخرج الطائفة الشيعية مما تمر به اليوم؟
1: بعتقد الرجل الوحيد السياسي يلي قادر يخلصنا من هيدي المشكلة على الصعيد اللبناني المحلي هو الرئيس نبيه بري. قادر يحكي مع الأمريكان وقادر يحكي مع حزب الله، وبعده الوحيد الله يطول بعمره عم بحكيك صراحة، لأنه وقت تفلت إذا فلتت فلتت ما بقعد في عندك حدا تحكي معه. بعتقد هو الشخصية السياسية الوحيدة يلي قادرة بعد أنه تحكي مع الكل.
0: الدكتور سمير جعجع، برأيك هل عم يلعب الدور اليوم المطلوب منه أو الذي يجب أن يلعبه؟
1: أنا حاسس الأداء السياسي ضعيف.
0: إيش؟
1: إيه إنه ما بعرف ليش، يمكن ناطرين ليشوفوا كيف بدها تخلص.
0: ضعيف من أي ناحية؟
1: إنه اليوم مسيحياً عم جرب لاقي حدا هيك عم بياخد أو موقفه هيك واضح وقاسي. يمكن انتبه، يمكن أنا أكون مغلط، ويمكن تتطلب المرحلة يكون موقف الدكتور سمير جعجع هيك.
0: المواقف ما نواطها، البعض بيقول في مواقف
1: يعني
0: بس
1: عم نموت على البطيء نحن، عم نموت كطوائف.
0: طب شو مطلوب؟
1: عم نموت على البطيء، أقله نحس في مواقف شرسة، في حدا عم بيقلنا أنه بدنا العيش المشترك، بس بدنا الوطن قبل العيش المشترك، ورح نعمل دولة، ورح بتحس في هيك شوي ما بعرف رمادية، ما
0: كمان
1: بعرف شو سببها. لا أنه بتحس في تحفظ بالمواقف، أنا ما عم بقول غير مواقفه، مواقفه مزاح عنا، بس في هيك شوية نقزة بتحس.
0: الشيخ سامي الجميل كمان ما بيرضيك؟
1: لا دكتور سامي جعجع أفضل بكتير أكيد.
0: ايش؟
1: أي؟
0: بس مواقفه كمان جذرية الشيخ سامي، ما هيك؟
1: ما عنده قاعدة، القاعدة المسيحية هي عند دكتور سامي جعجع، عند القوة اللبنانية
0: هل تعتبر يوم
1: أكبر قاعدة، وأنا برأيي بالانتخابات الجاية رح تكبر أكتر. أنا برأيي التيار الوطني الحر رح ينازع، الكتائب رح تنازع كتير، المستفيد والمنتصر على الساحة المسيحية هي القوات اللبنانية، لأنه بالرغم من اللي عم بنتقده نقد البناء للدكتور سمير جعجع كشخص، القوات اللبنانية كمؤسسة كحزب عندها أكبر قاعدة شبابية وأكثر أكبر قاعدة جماهيرية مسيحية.
0: بس لا قلت انه التيار الوطني الحر عم بينزع، البعض بيقول انه وصل اليوم الى اضعف مستوى يمكن ان يصل اليه، لانه المحازب سيبقى محازب يعني يلي انه ملتزم حقيقه بالتيار، وبالتالي انطلاقا من هون يمكن يرجع انه يقوى ويتصاعد.
1: لا يرجع يقوى، خاصه من
0: لا
1: عندك رئيس جمهوريه اول شيء عاونيه ببعضهم، السلطه اليوم
0: بس الجمهوريه ما عم بيلعب السياسه
1: انه مغروم فيه لجبران باسيل، ولا ما انت بتعرف العلاقه من قبل ما يجي الرجل ويوصل على رئيس الجمهوريه
0: بس
1: فظع،
0: عم نشوف
1: عمل فيه العجايب الوزير جبران باسيل، يعني ما حيكون بحبه. انا برايي وصول رئيس الجمهوريه جوزيف عون هو اكبر خنجر بجبران باسيل التيار الوطني الحر، عدا عن انه هو الرجل جبران باسيل يعني ما حدا فيه يتحمله، يعني
0: ليه ما حدا فيه؟
1: سيء سيء ودمه مش خفيف، وما عنده كاريزما وما عنده رؤيه، يدعي وبينت فرط فجأة، فجأة الرجل اختفى،
0: لا
1: انتهوا الجماعة.
0: بس تعرضوا لحملة شرسة يعني انه بدءا مما سمي ثورة الـ2000
1: هني اشطر مين بيعمل حملات على الناس، ماشي الحال خلي يدوقوا السم شي مرة.
0: بس كان في حملات عليهم ما هيك؟
1: شوي ايه، بس ما هني رب الحملات، يعني هني شاطرين بالحملات.
0: الثورة ما ك... الثورة يعني بين مزدوجين،
1: هلا اذا الثورة
0: ما كانت حملة
1: بس
0: منهج،
1: عليه لا
0: لا كانت على
1: هي
0: طبقة
1: بلشت على الكل، بعدين لما حزب الله فات تدخل بالقوة وسحب الطائفة الشيعية تصوبت شوي على الرئيس بري، بعدين فاتوا جماعة الحركة، بعدين بقي جبران باسيل، بس مش يعني الثورة انعملت لحتى تعمل حملة على الوزير جبران باسيل.
0: طيب بعد عندنا بالمسيحيين وبالقاضي الموارنة سامي فرنجية،
1: أذكى واحد أنا برأيي
0: ايش
1: قاعد على جنب، قاعد على جنب إذا لاحظت قاعد على جنب، أنا برأيي الرجل عم قاري المرحلة كتير منيح، وقاعد عم يلعب دور المتفرج بالقليلة، منه مخبى متفرج علنا.
0: متفرج وبعده على موقفه،
1: بعده على موقفه. أنا بحترم اللي بضل على موقفه حتى ولو لم أتفق مع موقفه. بحترم الرجال بالسياسة، دكتور سمير جعجع رجال بالسياسة مزاح عن موقفه، سليمان فرنجي رجال بالسياسة مزاح عن موقفه، سامي جميل بغير مواقفه.
0: لا سامي جميل ما بغير
1: بمواقف معينة، ما عم بحكي أنا بموقفه السياسي إذا هو ما حسب الله ولا لا، عندنا مواقف أخرى. أستاذ وليد، بدك شو تقيم الرجل السياسي؟ ما بتقيمه بس بموقفه من سلاح حزب الله ولا لا. يعني اليوم الشيخ سامي جميل ما بنعرف أيمتى بيضرب يساري وأيمتى بيضرب يميني بموقفه حسب على القطعة.
0: لا يمكن عم تقصد انه بفتت الثورة، ما هيك؟ انه عمل نوع من انواع التحالف او التعاون
1: والانتخابات حتى في تحالفات كمان بتحسها ما بتفهمها.
0: تحالفات انتخابية، هالمرة كان عم يعمل تحالف اكتر مع القوات اللبنانية
1: حتى بموقفه بحقوق الانسان وبعض الامور كمان. يعني بيدعوا انه هن كتير براغماتية وبروغرسيف، في مواقف بحقوق الإنسان ومشاريع قوانين فجأة بتلاقيهم سحبوا منها. أخي مشكلتك السياسي أسير ناخبين وبيخافوا بيخافوا. وجبران باسيل قلت
0: هذا اللي صار بقانون العفو، خافوا من الجماهير
1: طبعا
0: النواب السنة
1: طبعا طبعا. لا أنا برأيي إني ما بدهم يظهر أحمد الأسير
0: من الأساس أو بعدين وقت اللي شافوا
1: سياسيا، ما بدهم يظهر.
0: أوكي، بس ما خافوا كمان من ردة الفعل الشعبية؟
1: ما بدهم يظهر. خروج أحمد الأسير سيكرسه الزعيم السني الأقوى في لبنان.
0: إيش؟
1: لسبب واحد، لأنه نحن بزمن حرب وزمن التطرف. بدهم يظهر أحمد الأسير، ما بدهم يظهر أحمد الأسير خوفا من زعامته. خايفين منه.
0: بس لو في اليوم الحريري السياسي أو في الشيخ سعد الحريري، برأيك في خوف من أحمد من
1: لا أحمد الأسير؟ لأنه إذا موجود سعد الحريري وعنده مال وعنده وزراء وموجود بالسلطة، خروج أحمد الأسير ما بيخوفه لأنه موجود بالسلطة. أي تحرك لا سمح الله بده يصير بيقمعه. اليوم ما في حدا.
0: يلا بعد عنا ثلاث شخصيات، مشتبه خامنئي هل برأيك هو اللي ماسك اليوم
1: لا الوضع الثوري الإيراني؟ أكيد مش هو.
0: من هو؟ صار صورة المرشد الأعلى هونيك،
1: الحرس الثوري
0: خلاص.
1: ولا تعرف شغلي، والحرس الثوري مركب مناطقيا. يعني اليوم اذا اختلت واحد من القياديين تبع الحرس الثوري عاملينها بطريقه استخباراتيه بتستمر تعليمات كلها سوا، يعني عاملينها مثل مفككه بس بنفس الوقت مترابطه.
0: الاعلامي الجريء الاستاذ جو معلوف، بدي اتشكرك على هذا اللقاء. وطبعا مثل عادي ما كان ابدا اللقاء معك مسرحي وانما كان شيء صادق الى الاخر. من هيك بتشكرك جدا على اللقاء. كمان بدي اتشكر الاصدقاء المشاهدين على متابعتهم هالحلقه من الحكي يوصل. طبعا الموعد يتجدد الاسبوع المقبل. الى اللقاء.
1: شكرا.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في ODV تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة. زحلة ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحلة ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: الوحش
5: تح معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح على البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: كارول عبود
8: دوري السمراني،
6: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
7: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
9: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
10: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جامبون حبش لوئية بدولار و80 سنت، أش أوان هاشدو لوئية بدولارين و40 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
2: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
1: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: بدكم خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
5: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل
6: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند عم نحكي على البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على انستغرام وتيك توك 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار نيو برام تشالنج رح يصير اتراديشن يتكرر كل سنة
7: وبأفكار جديدة Stay tuned
8: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل

0: تضع قيادة الجيش بالتنسيق مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اللمسات الأخيرة على تركيبة الوفد العسكري الذي سيغادر بيروت متوجها إلى واشنطن عشية الاجتماع المقرر يوم الجمعة المقبل في البنتاغون لإجراء مفاوضات عسكرية تقنية مع وفد عسكري إسرائيلي لا صلة لها البتة بالمسار السياسي الذي تديره الخارجية الأمريكية. ويتركز عمل الوفد على بحث آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وجدولة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، وذلك في إطار التحضير لجولة المفاوضات السياسية المقبلة مطلع حزيران في مبنى الخارجية الأمريكية. واليوم يطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي يترأس جلسة مجلس الوزراء في بعبدة رئيس الحكومة والوزراء على مساعي تشكيل الوفد العسكري إلى مفاوضات واشنطن العسكرية الأسبوع المقبل. من عين تيني أوضح السفير المصري علاء موسى أن مصر تقوم بالتنسيق مع السعودية وباكستان وتركيا وأمريكا وإيران لتثبيت وقف النار في لبنان، ولفت بعد لقائه الرئيس بري إلى أن بلاده حثت الأطراف المعنية للوصول إلى تفاهمات. في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتزامنه مع عيد المقاومة والتحرير، توجه قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى العسكريين قائلا إن الجيش يبذل أقصى قدرته في ظل ظروف معقدة وأخطار كبيرة بهدف التخفيف من أثار العدوان والوقوف إلى جانب المواطنين ولا سيما منهم النازحين والصامدين. جزات الحاج.
1: في أمر اليوم بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، استذكر قائد الجيش العماد رودولف هيكل تضحيات الشهداء وكل من ساهم في صون الوطن، مستمدين من تلك المرحلة روح الصمود والوحدة والأمل بمستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لجميع اللبنانيين. وأضاف: أيها العسكريون، لا نزال نعيش تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر وما ينتج عنه من دمار وسقوط آلاف الشهداء والجرحى في مختلف المناطق ولا سيما في الجنوب، تزامن مع احتلال أراضٍ لبنانية. إن الجيش يبذل أقصى قدرته في ظل ظروف معقدة وأخطار كبيرة بهدف التخفيف من أثار العدوان والوقوف إلى جانب المواطنين ولا سيما النازحون والصامدون منهم، بالتزامن مع مهماته الأمنية المتواصلة التي تشمل محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وتوقيف المطلوبين والمخلين بالأمن وضبط الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها. وتوجه قائد الجيش إلى العسكريين قائلا: تمسكوا برسالتكم وحافظوا على معنوياتكم وجاهزيتكم الدائمة، وكونوا على ثقة بأن السلم الأهلي والوحدة الوطنية هما السلاح الأقوى لحماية لبنان واستقراره، وذلك يتحقق بفضل ثبات الجيش وعزيمته. أما التطاول على المؤسسة والتشكيك بدورها من هنا أو هناك، تارة بالتشهير والاتهامات بالتقصير، وتارة عبر الشائعات الطائفية والمناطقية والافتراءات الباطلة التي تخدم أعداء لبنان، فلن يثنيها عن الاستمرار في أداء واجبها. وأضاف العماد هيكل: رسالتنا واضحة، سيكون الجيش السد المنيع في وجه المؤامرات التي تدفع نحو زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، وسيبقى الجيش بفضل ثبات عسكريه وتضحيات شهدائه وجرحى قويا متماسكا حارسا للوحدة الوطنية.
0: كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط عبر إكس: نثق بالمؤسسة العسكرية وبالثوابت المبنية على أساس اتفاق الهدنة والتمسك بالقرارات الدولية واتفاق الطائف. في السرايا الحكومية، رأى نائب رئيس الوزراء طارق متري أن الشعب اللبناني اليوم هو الضحية الكبرى لانتهاكات القانون الدولي الإنساني في لبنان. كلام متري جاء في خلال لقاء الذي جمع بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والسفراء المعتمدين في لبنان.
2: هذا لقاء مع ممثلي سلك الدبلوماسي المعتمدين بلبنان، السفراء، لإطلاعهم على العمل التي تقوم به اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بتكليف من الحكومة في توثيق انتهاكات القانون الدولي الإنساني. وعبروا كلهم عن اهتمامهم بالتفاصيل وبأنه يبقوا دائما على الاطلاع من أجل أن يسهموا بهذا الجهد المعنوي والسياسي لإظهار أن الشعب اللبناني هو ضحية انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
0: وزير الصحة ركان نصر الدين اعتبر من جهته أن استهداف القطاع الصحي هو مشروع ممنهج، حيث وقع حتى الآن أكثر

0: 120 شهيدا من الأطقم الصحية والإسعافية.
1: نحن اليوم رسالة الدولة اللبنانية، رسالة وزارة الصحة، رسالة الوزارات المعنية أيضا، أنه ما فينا نستمر أمام الانتهاكات والاعتداءات المستمرة على الأطقم الصحية والإسعافية اللبنانية. هلأ نحن بالجلسة في عنا شهيدين من المسعفين، بارح بالليل 4 شهداء من المسعفين، صرنا تجاوزنا 120 شهيد من المسعفين والأطقم الصحية. نحن استحصلنا على قرار بمنظمة الصحة العالمية بجنيف من يومين لحماية الأطقم الصحية ولدعم القطاع الصحي اللبناني، ولكن على ما يبدو العدو الإسرائيلي مستمر بما أنه نهجه بالاعتداءات على المدنيين، على المسعفين، على الإعلاميين.
0: هذا وأعلنت وزارة الصحة أن إسرائيل استمرت في انتهاكاتها التي تضرب عرض الحائط قرار الصحة العالمية وكل ما ينص عليه القانون الدولي والإنساني، فاستهدفت بآليته الحربية الثقيلة مسعفين لا يحملون أي أداة عسكرية بل معدات طوارئ إسعافية لأداء عملهم الإنساني الإنقاذي، مما أوقع مزيدا من الشهداء في صفوف هؤلاء الأبطال الذين لا يبخلون بأعز ما يملكون ويهرعون للقيام بواجبهم رغم كل المخاطر المؤكدة. وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه في غارة على دير قالون النهر قضاء صور استشهد 6 من بينهم مسعفان لجمعية الرسالة، أحدهما إعلامي أيضا وطفلة سورية، إضافة إلى 6 جرحى من بينهم 3 مسعفين للرسالة وسيدة سورية.
2: النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: اعتبر وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن محاولة إيران فرض رسوم على المرور بمضيق هرمز هو ابتزاز لن تقبله أي دولة. أبدى وزير الخارجية الألماني الاستعداد للمشاركة في تأمين مضيق هرمز تحت قيادة بريطانية، مستبعدا مهمة مماثلة للناتو. أشارت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إلى أنه من المخزي أن إيران تحاول اختطاف الاقتصاد العالمي بأكمله عبر منع حركة الشحن الدولي. أفاد الإعلام الحكومي في قطاع غزة بأن سياسة تقليص إدخال المساعدات والوقود متواصلة بما يعمق حالة الحصار المفروض على القطاع. ختام عرض الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان. نداء إنساني عبر أثير صوت كل لبنان. مستشفى جبل لبنان بحاجة جدا ماسه لدم من فئات A بوزيتيف O بوزيتيف و O نيجاتيف. الرجاء التبرع بدم من فئات A بوزيتيف O بوزيتيف و O نيجاتيف لمستشفى جبل لبنان. شكرا لجميع المتجاوبين.
4: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب فيديو نيوز.
5: كنا متأمل.
6: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.
7: مسيو، انت بتشتغل بالقلبان؟
8: ايه بس هنكيش.
7: سمعت انه الحليب يمكن يختفي من السوق.
8: وزاد؟
7: ما بعرف اذا مزبوط، بس هيك عم بقول.
8: اسمع، خففوا بيع شانكليش هاليومين وزيدوا السعر. ايه سعر الحليب رح يغلى. رفيقي بيشتغل هونيك وهو قال لي اسعار طالعة.
7: اوقات فكرة صغيرة بتصير خبر، حتى لو الشخص بيعرف انه غلط بيقرر يستفيد منها وهو عارف انه مش مزبوطة. هيدا الفرق بين التضليل والمعلومة الغلط. فقبل ما تصدق أي خبر، اسأل حالك سؤال بسيط: مين المستفيد؟
2: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
9: ألو تريزي، حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: الوحش
5: تعال معي على البيت.
6: لشو؟
5: للحب.
6: مسرحية الوحش.
5: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح البيت.
5: أنت ما عندك بيت.
6: الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
7: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة ورق ألومنيوم 25 قدم ب 85 سنت، مسحوق غسيل أومو 5 كيلو ب $6.80.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
3: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل
6: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند عم نحكي عن البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي
7: انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على إنستغرام وتيك توك 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار
8: نيو برام تشالنج رح يصير تراديشن يتكرر كل سنة وبأفكار جديدة Stay tuned
9: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
10: مسؤول الشرق الأوسط في حزب التشناك النائب أجوب بكرادونيان ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان نحييكم من صوت كل لبنان هذا موجز للأخبار بعد العقوبات الأمريكية أمس التي طاولت ضابطاً في الجيش وآخر في الأمن العام من ضمن لائحة عقوبات شملت مسؤولين في حزب الله وحركة أمل صدر عن قيادة الجيش بيان جاء فيه في ضوء ما ورد في البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية والمتعلق بمشاركة أحد ضباط الجيش اللبناني

0: اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أن العقوبات الأمريكية هي محاولة جديدة لترهيب المؤسسات الأمنية الرسمية واعتداء سافر على الدولة ومس بسيادتها لتقويض عمل مؤسساتها وللضغط عليها كي تنصاع لمشاريع الفتنة الأمريكية، وهو ما يتطلب موقفا واضحا من السلطة اللبنانية لحماية المؤسسات من هذا التدخل. كما أكدت الكتلة في بيان لها أن نواب حزب الله يقومون بواجبهم الوطني في خدمة الناس وسن التشريعات وفق الدستور وتعزيز سلطة القانون، مشددة على أن هذا القرار لن يثنيهم عن مواصلة دورهم التشريعي والرقابي، وسيبقى صوتهم صوتا للمقاومة من أجل تحرير الأرض وبناء الدولة القادرة والعادلة. رأى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام رئيس الجامعة اللبنانية والعمداء في الجامعة أن الجامعة اللبنانية ليست مجرد صرح أكاديمي، بل هي الضمير التعليمي للدولة، وهي المؤسسة التي آمن بها لبنان سلاحا في وجه الجهل والتهميش. لا يزال الطيران الإسرائيلي المسير مستمرا في التحليق منذ الصباح فوق بيروت والضاحية الجنوبية. وفي تطورات في الجنوب، ارتفع عدد الشهداء في استهداف إسرائيل دير قانون النهر إلى 4، كما أغار الطيران المسير الإسرائيلي على بلدة تبنين حيث استشهد مدني، وأفيد عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء استهداف بيك أب في سوق مدينة النبطية، كما سجلت غارة على جوية وأخرى على مجدلزون. بقي ملف العفو العام في الواجهة مع استمرار النقاش السياسي والقضائي، واليوم سجل انتشار أمني احترازي لوحدات من الجيش اللبناني في محيط الطريق الجديد تحسبا لأي تحرك داعم للإسلاميين. دعا العلامة السيد علي فضل الله الدولة إلى الالتزام بما وعدت به في أنها لن تدخل المفاوضات قبل وقف تام لإطلاق النار، وألا تسلم لما يهدف إليه العدو في أن تكون مفاوضات تحت النار. وقال: نجدد دعوتنا إلى التلاقي على الصعيد الرسمي لدراسة أفضل السبل للخروج من التردي الحاصل وإلى المزيد من التراص، كي لا يبدو أن ما يحصل يهم طائفة أو مذهبا أو مواقع سياسية معينة، بل هو أهم كل اللبنانيين. وعن مسألة العفو قال العلامة السيد فضل الله: مع الأسف أعطيت طابعا مذهبيا وطائفيا وسياسيا بدلا من إبقائها في إطارها القانوني، ومن هنا ننوه بقرار جلسة مجلس النواب للسماح بالتوافق العام.
1: النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في جديد المفاوضات بين أمريكا وإيران بوساطة باكستانية، أعلن مصدر باكستاني اليوم أن التفاؤل الحذر هو عنوان الاتصالات الجارية

حول الاتفاق المحتمل بين الطرفين. في السويد يجتمع وزراء خارجية دول حلف الناتو وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وعدد من الحلفاء الأوروبيين على خلفية حرب إيران وانتقادات أمريكية لرفض بعض دول الحلف السماح لواشنطن باستخدام قواعدها العسكرية، إلى جانب مخاوف متزايدة بشأن خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لسحب قوات من أوروبا. أفادت البحرية في الحرس الثوري الإيراني عن عبور 35 سفينة تجارية وناقلة نفط من مضيق هرمز خلال الساعة 24 الماضية، وذلك بالتنسيق مع القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني. ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان. راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار تحليل أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمني.
3: ما استطلك شي مرة دور أكشن؟
4: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
5: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ الكريستال مسلسل أكشن؟
4: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
6: تمثيل المسرحية جيد جدا.
7: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو، الممثلين رائعين.
6: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
8: مع علي بليلين وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
0: نترافق عبر صوت كلبنان مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.

0: مشاهدينا طابت اوقاتكم. في سياق عالمي يشهد بروز مخاطر جديدة وآخر إقليمي تتراكم فيه استفزازات الأوروبيين وحلف الناتو في محيط جمهورية بيلاروس وجيب كالينينغراد الروسي على الحدود الليتوانية والبولندية، أجرت دورة الاتحاد التي تجمع روسيا وبيلاروسيا أول مناورات مشتركة لقوات الردع النووية بمشاركة 64 ألف عنصر وثمان غواصات نووية وعشرات السفن والطائرات الحربية بهدف محاكاة استخدام الأسلحة النووية التكتيكية والاستراتيجية ونقل الذخائر النووية من روسيا إلى بيلاروسيا. في رسالة يقول الكرملين بوضوح إنها موجهة بشكل مباشر إلى أوروبا وحلف الناتو. فهذا السياق أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اللجوء إلى الأسلحة النووية إجراء استثنائي ونهائي لضمان الأمن القومي والردع الاستراتيجي وتوازن القوى على المستوى العالمي. فما دلالة حجم المناورات وما طبيعة الرسائل؟ وهل تكبح استفزازات حلف الناتو على حدود دولة الاتحاد؟ بتفاصيل مشاهدينا نبحث ملف الليلة مع ضيوفنا من موسكو الخبير العسكري والسياسي فاسيلي دانديكين، ومن بيروت الباحث بالعلاقات الروسية الأطلسية وقضايا الأمن الدولية الدكتور محمد سيف الدين، ومن واشنطن الباحث بالعلاقات الأمريكية والدولية الدكتور فاضل اليونس. رحب بكم جميعا ضيوفنا، وأبدأ معك سيد فاسيلي دانديكين ضيفي من موسكو بقراءة في دلالات حجم هذه المناورات التي تعتبر ضخمة بالنظر إلى العديد وتنوع القطاعات المشاركة فيها، ما دلالات يعني هذا الجانب؟
1: это впервые проведено такое учение. Во-первых, учение
2: مرة تجرى مناورات لدولة الاتحاد ولأول مرة بمشاركة من بيلاروسيا، وشارك فيها الرئيسان أي القائدان العامان فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكا. وعموما لأول مرة نشهد هذا المقياس مع استخدام حاملات الصواريخ العملياتية التكتيكية والاستراتيجية كامل قوة الثالوث النووي على طول انتشار هذا الثالوث، كما قال رئيس بيلاروسيا من بريست إلى فلاديفوستوك. وبذلك كان استعراضا قويا لقدرة دولة الاتحاد وإمكاناتها الدفاعية. وأذكركم أنه أطلقت صواريخ من الطائرات ومن البحر مثل صاروخ سينيفا وبولافا من الغواصات، وإطلاقات من السفن، فمثلا انطلق صاروخ زركون فرط الصوتي من فرقاطة، كما أطلق صاروخ.
0: طب سير فاسيلي دانديكين، يعني بالنظر إلى يعني حجم هذه المناورات، ما هي الرسالة؟ يعني المتحدث باسم الكرملين يعني قال بأن هناك رسالة وهي موجهة بشكل مباشر وبوضوح إلى الأوروبيين وإلى حلف الناتو، برأيك ما هي الرسالة هنا؟
2: أعتقد قبل كل شيء الرسالة موجهة إلى الدول الأوروبية، فكل تلك التهديدات بما في ذلك لبيلاروس من جانب عدد من الدول الأوروبية مثل ليتوانيا وغيرها، وتهديدات وتهديد روسيا، ما يحدث الآن نرى ذلك. وقبل كل شيء يمس هذا صواريخ الحلقة العملياتية التكتيكية مثل صواريخ إسكندر ذات رؤوس نووية، وقد تم التدرب بمرحلة الحصول على الرأس النووي وتثبيته على الصاروخ الحامل، وهذا حدث لأول مرة بصورة صريحة. وطبعا تهديدات نحو دولة الاتحاد من بروكسل ولندن وبرلين ودول أخرى في أوروبا.
0: طب إذا سمحت لي أود أن أنتقل إلى دكتور محمد في هذا الاتجاه، يعني هذه التهديدات من الأوروبيين دكتور محمد، ورحب بك مرة أخرى. لماذا يعني يعبر الأوروبيون والحلف الناتو بشكل عام عن قلقهم من هذه المناورات، رغم تأكيد موسكو ومينسك أنها دفاعية، أنها لردع والاستعداد لردع أي عدوان يمكن أن يشن عليهما؟
3: نعم، مساء الخير لك وللضيوف وللمشاهدين. أتصور أن الموقف الأوروبي الآن مسكون بالنتائج الميدانية للحرب الدائرة في أوكرانيا منذ 4 سنوات وحتى اللحظة. هذه المناورات هي خطوة ردعية تحاول منع الوصول إلى صدام مباشر بين روسيا وبين الحلفاء الأوروبيين بالناتو، حلفاء أمريكا في يعني في أوروبا الغربية، الذين يعني في السنوات السابقة شهدنا من قبلهم خطوات تصعيدية باتجاه تسليح كييف وباتجاه الدفع نحو تأزيم أكبر لهذه العلاقة، والطلب من روسيا نتائج سياسية لهذه الحرب لا تتوافق مع العناوين التي عرضتها وطرحتها في بداية تلك الحرب. روسيا تحديدا روسيا في هذه اللحظة تريد القول بأننا يجب أن نتحرك نحو تسوية سياسية، لكن هذه التسوية السياسية تأخذ بعين الاعتبار المطالب الأمنية الروسية التي لا يمكن لموسكو التراجع عنها، والتي أيضا الحركة الميدانية نتيجة الميدان أثبتت جزءا كبيرا منها وثبتت هذه النتيجة، والآن تطلب بأن لا تذهب القوتان، لأن روسيا تعتبر أن الغرب الجماعي هو من يحاربها في أوكرانيا، لا تذهب القوتان روسيا من جهة والغرب من جهة أخرى إلى صدام مباشر نتيجة عدم الاعتراف بنتائج الميدان وبمطالب روسيا الأمنية في هذا السياق، ونتيجة نوع من الحركة أو المسار المسطح على قمة التصعيد، بمعنى أن هذه المواجهة مستمرة منذ العام 2014 منذ أن تحرك الغرب في أوكرانيا وأدى بشكل تراكمي إلى تغيير الظروف هناك، ثم وصولا إلى شباط فبراير 2022 حيث وضع الغرب روسيا في موقف إطلاق شرارة المواجهة. لذلك تعتبر روسيا بأن هذا المسار المسطح على قمة التصعيد يجب أن يذهب باتجاه تسوية سياسية، لأن الخطوة المقبلة بعد هذا المسار الذي يعاني الآن من ستاتيكو مراوحة معينة يمكن أن يذهب باتجاه انفجار دراماتيكي إذا ما يعني استكملت الخطوات الغربية بهذا السياق. ويمكن أخذ نقطة أخيرة في هذا المسار، وهو أن نعم النقطة الأخيرة في هذا المسار هو أنه في الأشهر الأخيرة يعني منذ العام الماضي منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة مجددا، الأوروبيون ذهبوا باتجاه تعزيز موازناتهم الدفاعية والتحضير لما تراه موسكو بأنه محاولة لشن هجوم واسع في هذه الجبهة.
0: نعم، طب في هذا السياق وهنا أود أن أنتقل دكتور فاضل، كان هناك قرار أمريكي يعني قبل قليل بالنشر نحو 5000 جندي في بولندا دكتور فاضل، يعني إلى أين تتجه الأمور، خاصة أن يعني بولندا من الدول الساعية للانضمام لبرنامج النشر النووي أو النوكلير شيرين الأمريكي لنشر أسلحة نووية أمريكية على الأراضي البولندية، إلى أين تتجه الأمور؟
4: من الولايات الأمريكية لديها الآن رؤية واضحة فيما يخص الساحة الأوروبية. في بعد الأمر الولايات الأمريكية ترى أن ما يحدث ما بين الآن خاصة الآن ما بسبب المشاكل السياسية والاقتصادية ما بين أوروبا وواشنطن، أعتقد أن الولايات الأمريكية ترى نعم هناك قد يكون هناك توجس من ما تفعله روسيا في أوكرانيا ومن هذه المناورات، ولكن واشنطن هي واضحة وصريحة الآن بأن ما يحدث في الساحة الأوروبية هي مشكلة أوروبا وليس مشكلة الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها الآن في قناعة تامة أن الدول الأوروبية وتستغل واشنطن استغلالها كبيرة فيما يخص وسائل الدفاع أو مساهمتها في حلف الناتو. لذا ما تصدر الآن من وجهة نظري من إصدارات أو تصريحات من حلف الناتو أعتقد هو يمثل الرؤية الأوروبية أكثر ما يمثل الولايات المتحدة الأمريكية. قد تكون هناك انسحابات بالجيش الأمريكي، ولكن هذه أعتقد من انسحابات لكي تكون أوراق ضغطة على على أوروبا في ملفات أخرى، ولكن في الوقت ذاته ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن وجودها في أوروبا قد يؤدي إلى استهلاك ميزانياتها سواء كانت الاقتصادية والعسكرية، بالإضافة إلى أن الولايات أن أوروبا الآن لا تستجيب للمطالبات الأمريكية بمساعدتها فيما يخص القضية الإيرانية. إذا أعتقد وإن كانت هناك بعض الانسحابات، ولكن في نهاية الأمر لن تنسحب الولايات المتحدة الأمريكية بالصورة تامة من الساحة الأوروبية، لأنها تعتقد أنها أن أوروبا هي عمق استراتيجي لها في مواجهة أي تحديات سواء كانت روسيا أو أي تحديات في النظام الدولي. لذا أعتقد أن واشنطن سوف تحاول الضغط على الجهة الأوروبية للحصول على أكثر مكاسب سواء كان من الناحية العسكرية أو حتى من الناحية الاقتصادية.
0: نعم، لكن برأيك كيف تفهم التحركات الأمريكية؟ يعني قرار ترامب سحب قوات أمريكية من بعض البلدان والآن توجه لإعادة نشرها في بولندا، يعني كيف يفهم هذا الموقف الأمريكي برأيك؟
4: أعتقد إعادة انتشار في هذا السياق كما قلت لك هناك تصريحات أو هناك وجهة تتمثل في الإدارة الأمريكية بما يمثل دونالد ترامب بأن أوروبا تستغل الولايات المتحدة، وفقط لك هناك سياسة ما يخص الأمن القومي مهما كانت هناك من خلافات ما بين واشنطن وأوروبا، لكن تبقى هناك علاقة استراتيجية. أعتقد أن إعادة انتشار هذه القوات في الوقت وانسحابها وإعادة انتشارها هي أوراق ضاغطة. الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسحب من أوروبا، لديها موطئ قدم جيد سواء كان في للمساهمة في أو لمساهمة لحفظ الأمن القومي الأمريكي أو حتى الأوروبي. الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسحب من أوروبا، لن تغلق قواعدها، ولكنها سوف تقوم بمراوحة بإعادة انتشار هذه القوات بما يصب في مصلحة الأمن القومي الأمريكي وليس فيما ما يخص مصلحة الأمن الأوروبي. لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تناور وتراوغ مع أوروبا للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية وعسكرية.
0: نعم، طبعا أعود للسير فاسيلي دانديكن، برأيك إلى أي حد يرتبط يعني توقيت وحجم إجراء هذه المناورات بالاستفزازات المستمرة والتهديدات القائمة من دول البلطيق وبولندا لجيب كالينينغراد وأيضا لجمهورية بيلاروس؟
2: هذه التدريبات مخطط لها مسبقا، إنما تصادف موعدها بتهديدات التي توجه إلى روسيا فيما يتعلق بجيب كالينينغراد، وكذلك التهديدات لبيلاروسيا، حيث أن وصفت بيلاروسيا على أنها عدو، فهذا يتصادف. وأرى أن في أوروبا قبل كل شيء توجد نزعة للتفكير بأن الأسلحة النووية ليست مشكلة وروسيا لن تستخدمها، إلا أن الرئيس الروسي أوضح أنه عندما تمس سلامة دولة الاتحاد فروسيا مستعدة لكل شيء، وقال ما حاجتنا إلى عالم لا روسيا فيه. فإذا كانت هناك تهديدات لوجود روسيا فستستخدم أسلحة نووية تكتيكية بالأول مثل أوريشنيك أو إسكندر، وفي بيلاروسيا تدربوا على منظومة إسكندر وحصلوا على طائرات محدثة لاستخدام ذخائر نووية Su-24M. والثالوث النووي لروسيا ومهنية مقاتلين لا شك فيهم، وروسيا حاليا هي الدولة الوحيدة حيث تجد الأسلحة النووية بمكوناتها الثلاثة البرية والبحرية والجوية محدثة بنسبة 95%، وفي هذه السنة سيدخل قيد الخدمة منظومة جديدة بصاروخ سارمات التي لا مثيل لها في العالم، وهذا يبين تصميمنا في حال استمرار الاستفزازات ونسمع تصريحات بهذا المعنى أن روسيا عدو، مثلا من وزير دفاع ألمانيا الاتحادية. فالسلاح النووي يمكن استخدامه كطريقة قصوى لحماية دولة الاتحاد.
0: طب دكتور محمد، برأيك يعني هذه الرسائل من الجانب الروسي، رسائل الردع، تأكيد الرئيس بوتين أن اللجوء إلى الأسلحة النووية هو الخيار النهائي والهدف منه هو ضمان توازن الاستراتيجي على الساحة العالمية، برأيك يعني هذه المواقف إلى أي حد يعني تردع ما يبدو خططا أوروبية خاصة لتوسيع نطاق الصراع، للمضي في خطط الحق هزيمة استراتيجية بروسيا من خلال فتح ربما جبهات جديدة في المستقبل القريب؟
3: نعم، يعني كلام الرئيس الروسي حول إمكانية استخدام هذا السلاح ليست المرة الأولى، هناك تكرار لهذا النمط من التصريحات ولهذا المعطى تحديدا، وهذا ناشئ من غياب التوازن. إذا أتينا لقياس التوازن العسكري بين روسيا والغرب مجتمعا، هناك فقدان لهذا التوازن في بعض أنواع المجالات العسكرية، وهذه المجالات يمكن في حالة مواجهة شاملة أن تؤدي إلى الحق الضرر بالأمن القومي الروسي، ضرر شديد جدا في هذا المعنى. وطبعا العلاج الروسي أو الجواب الروسي على هذا الخطر هو إمكانية استخدام الأسلحة النووية، إن كان الأسلحة النووية التكتيكية أو أوسع من ذلك. ويؤكد الجانب الروسي بشكل مستمر بأن الإرادة السياسية لموسكو تقبل استخدام هذا الأمر إذا كان دفاعا وجوديا عن الدولة وعن مصالحها. وهذا برأيي على طبعا لنظرية الردع النووي يراد منه بالدرجة الأولى ليس الوصول إلى الصدام، إنما منع هذا الصدام وخفض سقف التوقعات الغربية من هذه الحرب في أوكرانيا، خصوصا كما قلت بأن نتائج الميدانية للحرب العسكرية التقليدية المباشرة والوسائل التكنولوجية التي دخلت إلى هذه الحرب لم تفضي إلى نتيجة ينتصر فيها الغرب، إنما حققت روسيا تقدما في هذه المناطق التي ضمتها بالاستفتاءات. والنتيجة السياسية العامة التي يجب أن تخرج عبر تسوية معترف بها من الطرفين لم تتحقق، ونعيش الآن في نوع من المراوحة. ما يريد الروس قوله الآن أن الخطوة المقبلة لا يمكن أن تكون صداما مباشرا عسكريا واسعا، لأنه في الخطوة التالية لها سيكون صداما نوويا، لأن روسيا مستعدة لاتخاذ هذا القرار بحماية الأمن القومي الروسي من خلال استخدام تفوقها في هذا المجال. إذا كانت الأسلحة التقليدية عند الغرب مجتمعا أكثر قوة، فأن روسيا تمتلك تفوقا في هذا المجال وهي مستعدة للرهان على هذا التفوق.
0: طب دكتور فاضل، يعني نقل أسلحة نووية روسيا إلى أراضي بيلاروس، يعني هذا كان جزء رئيسي أيضا خلال هذه المناورات، هل يمكن القول أنه نتيجة متوقعة وتحرك متوقع ومنطقي بالنظر إلى الموقف الأمريكي والانسحاب من كل المعاهدات والاتفاقيات التي تضبط انتشار الأسلحة النووية؟
4: إجابتي عن هذا السؤال، أعتقد أن من حق روسيا أن تقوم بحماية أمنها القومي، وخاصة هي تقوم بمناورات مع دولة تعتبر صديقة وتعتبر شقيقة للجانب الروسي، لذا أعتقد أن روسيا لم تقوم بشيء خارج عن المألوف أو خارج عن القانون الدولي فيما يخص تأمين سلامتها وسلامة حلفائها وسلامة أمنها القومي. أعتقد أن ما قامت به روسيا هو شيء طبيعي، وخاصة أن لا ننسى أن روسيا الآن في خصم معركة أو في حرب كبيرة جدا تخص الجانب في أوكرانيا، لذا أعتقد أن ما قامت به روسيا ولا هو رد طبيعي. ولا ننسى أنه قبل أشهر قد قامت القوات أو واشنطن ببعث الكثير من الأسلحة النووية وتعزيز ترسانات نووية في بريطانيا، لذا أعتقد أنه ما قامت به روسيا هو حق طبيعي، هو ليس يخرج عن المألوف بل أنه متوقع وصائب. أما فيما يخص انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاقيات أو عدم الذهاب إلى تجديد اتفاقية نوستارك، أعتقد أن في الوقت ذاته الولايات المتحدة الأمريكية محقة في ذلك، لأن ليس لدى واشنطن أي مشاكل فيما يخص الترسانة النووية الروسية، لأنها موازية ومكافئة للترسانة النووية الأمريكية. ولكن هناك قد دخل حدث وهو وهو أن الصين قد ذهبت في سباق تسلع، وهو أيضا حق الصين في تأمين أمنها القومي بزيادة ترسانتها النووية. لذا هناك خلل في ميزان أو في ميزان الرد أو في ميزان القوى ما بين روسيا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين التهديدات الخارجية. لذا الآن إذا ذهبت الصين بزيادة ترسانتها النووية، أعتقد أنه يستوجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بنقل الكثير من أصولها النووية إلى آسيا، مما يجعل ميزان الرد لصالح روسيا. لذا مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بمعاهدة جديدة وتضم الصين، أعتقد هي مطالبات صحيحة ومطالبات عقلانية. وفي الوقت ذاته هناك مطالبات من الجانب الروسي أن تضم الاتفاق الجديد ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أن تضم الجانب الأوروبي، أي أن كل الأطراف أعتقد لديهم الحق في هذه المطالبات ولديهم الحق في تعزيز أمنهم القومي.
0: طب سيد فاسيلي، برأيك هل يمكن التعويل على الحوار لكبح تطور هذا التوتر؟ هناك حديث في الخارجية في الكرملين عن استمرار الاتصالات مع الجانب الأمريكي، عن زيارة مرتقبة لويتكوف وكوشنر ربما خلال الأسابيع القليلة المقبلة. هل يمكن الرهان على هذه الاتصالات مع الجانب الأمريكي لتجنب السيناريو الأسوأ وهو توسع نطاق الصراع؟
1: Думаю, будет обсуждаться, конечно, и украинский вопрос.
2: أعتقد أنه ستناقش القضية الأوكرانية وكذلك التدريبات التي جرت تون. أذكركم أن الولايات المتحدة وروسيا هي أكبر دول نووية، مع أن جمهورية الصين الشعبية تزيد إمكاناتها النووية أيضا. في أوروبا طبعا تقترح فرنسا مظلتها النووية بصفتها الدولة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، وتبقى هذه المظلة حتى الآن لأن الأسلحة النووية الأمريكية موجودة في أماكن كثيرة في أوروبا، وتوجد كذلك وسائل لنقل أو إطلاق الأسلحة النووية بما في ذلك على الغواصات الأمريكية في البحر المتوسط. يجب أن ندرك أن التوازن الذي حافظ على السلام على مدى العقود يجب أن يبقى، وإذا كان البعض يعتقد بما في ذلك في الولايات المتحدة أنه يمكن بناء القبة الذهبية، على الأغلب هذا لن تكون فكرة معقولة بوجود الأسلحة الجديدة الموجودة مثل تجربة صاروخ سرمات وكنجال. هذه لا يمكن إسقاطها سواء في النزاعات الإقليمية أو المحلية أو الاستراتيجية. وإن كان البعض لا يفهم ذلك، فقد بينا لهم أن هذا السلاح موجود وهدفه الحفاظ على دولة مثل روسيا أو دولة اتحاد روسيا وبيلاروس ليبقى السلام. للأسف نجد الآن مجابهة ينجر إليها أكثر فأكثر على نظام كييف دول البلطيق ودول أخرى التي تعتقد أنه يمكن الانتصار على روسيا بشكل أو بآخر.
0: طب اسمح لي أنتقل دكتور محمد نقطة أخيرة فيما تبقى من الوقت. برأيك يعني أي تحرك أمريكي في اتجاه موسكو يعني خلال الأسابيع المقبلة، هل هو قادر على إخراج المسار التفاوضي من يعني هذا الركود الذي دخله يعني خلال المرحلة الأخيرة؟
3: نعم، قد يكون التحرك الأمريكي باتجاه موسكو مفيدا جدا في هذه اللحظة، كون الظروف التي تمر فيها الولايات المتحدة في وضعها الاستراتيجي العالمي الآن هي ظروف تدفعها بشكل أكبر إلى نحو تسوية سياسية في أوكرانيا. لكن المعضلة الكامنة في هذا المعنى هي عدم تمكن أو عدم قدرة الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين على تحمل النتائج الاستراتيجية لما نصفه بانتصار موسكو في أوكرانيا. يعني إذا انتهت هذه التسوية إلى تحقيق الشروط التي وضعتها موسكو في البداية، سوف يكون لذلك تداعيات كبيرة جدا بالنسبة للحلفاء الأوروبيين. الآن المسألة هي على أعلى مستوى عالمي من صراعات بين القوى العظمى، وهذه الصراعات هي صراعات في اتجاهات وأبعاد متعددة، ليس فقط عسكرية كما يحدث على الأرض في أوكرانيا، إنما أيضا لها علاقة بتطور الاقتصاد الدولي، النظام الاقتصادي الدولي، الصناعات التكنولوجية. والصين حققت قفزة كبيرة جدا في هذا السياق، وبالأمس كان الرئيس الروسي في بكين، وسبقه الرئيس الأمريكي. إذن كل هذه التشابكات تضع الولايات المتحدة في وضعية حرجة، خصوصا مع يعني بموازاة الحرب في إيران، لكن تحمل النتيجة لما يحدث في أوكرانيا لا يزال حتى اللحظة صعبا.
0: شكرا، نشكرك دكتور محمد، شكرا لكم جميع ضيوفنا. من موسكو الخبير العسكري والسياسي واسيلي دانديكن، من بيروت البحث بالعلاقات الروسية الأطلسية وقضايا الأمن الدولي الدكتور محمد سيف الدين، ومن واشنطن البحث بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور فاضل اليونس، شكرا جزيلا لكم جميعا. ختم هذه الحلقة مشاهدينا، إلى موعد آخر في أمان الله.
5: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترأبوا بكرة 1:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: بصبحية ندى هالأسبوع، دلالات العقوبات الأمريكية الأخيرة على ضباط في الجيش والأمن العام مع الكاتب السياسي أنطوان سليمي. من كولومبيا لقديشة، رحلة الحبيس داريو إسكوبار مع الأب آسيا صافي. أضواء على مسرحية الوحش مع الممثل دوري السمراني. لا مستحيل تحت الشمس، كتاب جديد لياسمين أبيض، ريعه لمركز سرطان الأطفال. صبحية ندى، السبت 10:30 صباحاً مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: الاقتصاد أولا، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة. زحلة ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحلة ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
5: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
6: الوحش
7: تعال معي على البيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح على البيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود
10: دوري السمراني،
8: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
11: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
12: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
13: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبنة كيري 100 جرام بدولار و20 سنت، زبدة بلان سولاي 200 جرام بدولار و80 سنت.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال هو دفكي انسى بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهلنا لك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
5: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل
6: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند عم نحكي عن البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي
7: انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على انستغرام وتيك توك 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار
8: نيو برام تشالنج رح يصير تراديشن يتكرر كل سنة وبأفكار جديدة Stay tuned
9: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
10: مسؤول الشرق الأوسط في حزب التشناق النائب أجوب بكرادونيان ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان
11: نشرت أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الجمعة 22 أيار 2026 تبث أيضاً عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع كريستال شقير بوجبرايل ومريم تنفيذ هادي الهاشم

أهلا بكم في عناوين النشرة. لبنان بين حصار العقوبات وممرات التفاوض الضيقة. الجيش ردا على الخزانة الأمريكية، ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط. حزب الله يدعو السلطة إلى موقف واضح لحماية مؤسسات الدولة من التدخلات الخارجية. مجلس الوزراء يجتمع اليوم بجدول أعمال عادي وترقب لملفات معقدة تفرض نفسها من خارج

0: لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إله طعمه.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. المشهد عند ثلاثية ضاغطة، عقوبات تحاصر الداخل أكثر، مؤسسة تحصن نفسها أكثر فأكثر، وتفاوض يخاض تحت النار في معادلة شديدة التعقيد لا تقبل أنصاف الحلول. العقوبات الأمريكية فرضت إيقاعا ضاغطا على المشهد عشية الاستحقاق الأمني في البنتاغون. ذلك جاءت مواقف قيادة الجيش اليوم بعدما دقت بابها العقوبات الأمريكية، فأكدت أن ولاء العسكريين يبقى حصرا للمؤسسة العسكرية والوطن. كما شدد قائد الجيش في أمر اليوم في ذكرى عيد المقاومة والتحرير على أن أي تطاول أو تشكيك بدور المؤسسة لن ينجح في زعزعة مسارها أو الحد من التزامها بمهامها في حفظ الاستقرار وصون السلم الأهلي. هذه الملفات من المرتقب أن تحضر على طاولة الحكومة من خارج جدول الأعمال حين ينعقد مجلس الوزراء بعد قليل. كل ذلك في وقت يزداد تداخل المسارات الداخلية، من بينها تأجيل ملف العفو العام الذي يعكس بدوره حجم التعقيدات السياسية الداخلية وتشابك الأولويات التشريعية والأمنية. في موازاة ذلك تتجه الأنظار إلى ما يحكى عن مسار تفاوضي إقليمي أوسع مرتبط بالاتفاق المرتقب بين طهران وواشنطن وما قد يحمله من انعكاسات غير مباشرة على ساحات المنطقة. والآن إلى التفاصيل والبداية من العقوبات الأمريكية.
1: بعد العقوبات الأمريكية أمس التي طولت ضابطا في الجيش وآخر في الأمن العام من ضمن لائحة عقوبات شملت مسؤولين في حزب الله وحركة أمل، صدر عن قيادة الجيش بيان جاء فيه: في ضوء ما ورد في البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية والمتعلق بمشاركة أحد ضباط الجيش اللبناني في تسريب معلومات استخباراتية في خلال العام الجاري، ومع الإشارة إلى أنه لم يجري تبليغ قيادة الجيش من خلال قنوات التواصل المعتمدة، أكدت القيادة أن جميع ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون مهماتهم الوطنية بكل احتراف ومسؤولية وانضباط وفق القرارات والتوجيهات الصادرة عن قيادة الجيش. وشددت على أن ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط، وأنهم يلتزمون تنفيذ واجباتهم الوطنية بعيدا من أي اعتبارات أو ضغوطات أخرى. في بيان جديد اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أن العقوبات الأمريكية هي محاولة جديدة لترهيب المؤسسات الأمنية الرسمية واعتداء سافر على الدولة ومس بسيادتها لتقويض عمل مؤسساتها والضغط عليها كي تنصاع لمشاريع الفتنة الأمريكية. هو ما يتطلب موقفا واضحا من السلطة اللبنانية لحماية المؤسسات من هذا التدخل. كما أكدت الكتلة في بيان لها أن نواب حزب الله يقومون بواجبهم الوطني في خدمة الناس وسن التشريعات

0: حق الدستور وتعزيز سلطة القانون، مشددة على أن هذا القرار لن يثنيهم عن مواصلة دورهم التشريعي والرقابي، وسيبقى صوتهم صوتا للمقاومة من أجل تحرير الأرض وبناء الدولة القادرة والعادلة. كما أدانت الخارجية الإيرانية فرض عقوبات على ممثلين عن حزب الله في لبنان ومسؤولين من حركة أمل وضباط عسكريين وأمنيين، معتبرة أن هذه العقوبات تستهدف السيادة وتغذي الفتنة.
1: تشديد خناق العقوبات يأتي في وقت تبدو ممرات التفاوض ضيقة، وليمتضع قيادة الجيش بالتنسيق مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اللمسات الأخيرة على تركيبة الوفد العسكري الذي سيغادر بيروت متوجها إلى واشنطن عشية الاجتماع المقرر الجمعة المقبل في البنتاغون لإجراء مفاوضات عسكرية تقنية مع وفد عسكري إسرائيلي لا صلة لها البتة بالمسار السياسي الذي تديره الخارجية الأمريكية. ويتركز عمل الوفد على بحث آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وجدولة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة، وذلك في إطار تحضير لجولة المفاوضات السياسية المقبلة مطلع حزيران في مبنى الخارجية الأمريكية. واليوم يطلع رئيس الجمهورية الذي يترأس جلسة مجلس الوزراء في بعبدة رئيس الحكومة والوزراء على مساعي تشكيل الوفد العسكري إلى مفاوضات واشنطن العسكرية الأسبوع المقبل. ومن بعبدة تنضم إلينا مباشرة الزميلة جوال غبي. تفضلي جوال.
2: نعم كريستال، يترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بعد قليل جلسة مجلس الوزراء للبحث في الأوضاع الراهنة، وبحسب المعلومات سيقدم رئيس الجمهورية إحاطة شاملة على نتائج الجولة التفاوضية اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية السابقة في واشنطن، كما سيطلع المجلس على أجواء الاتصالات الخارجية والجهود التي يقوم بها للضغط على إسرائيل لوقف النار، فضلا عن وضع المجلس في أجواء الاجتماع العسكري المقبل في البنتاغون. إلى ذلك سألت صوت كل لبنان مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات في بعبدة عما إذا سيطرح موضوع العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية على قيادة الجيش في خلال الجلسة وذلك من خارج جدول الأعمال، فأجابت المصادر أنه ليس مدرجا على الجدول، ولكن هذا لا يعني أنه قد يطرح في حال أثره أحد الوزراء داخل الجلسة. المصادر تعتبر أنه لن يكون هناك رد أو موقف رسمي آخر نظرا إلى أن قيادة الجيش أصدرت بيانا توضيحيا في هذا الخصوص. المصادر ترى في هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية أنه في إطار الضغط في مسار المفاوضات. وردا على سؤال عما إذا سيطرح قانون العفو العام في خلال جلسة مجلس الوزراء أيضا، فاعتبرت المصادر أنه ليس من صلاحية مجلس الوزراء عرض هذا الموضوع بل من صلاحية مجلس النواب، كما أن القانون لم يقر بعد، ولكن قد نشير إلى أنه أيضا قد يطرح هذا الموضوع في حال أيضا أثاره أحد الوزراء في خلال الجلسة. كريستال، إضافة إلى البحث في الملفات الأمنية والسياسية سيتضمن أيضا أو يتضمن أيضا جدول الأعمال تعيينات، من بينهم تعيين مدير عام الطاقة، تعيين مدير عام الصحة ومدير عام الشؤون الاجتماعية، وأيضا قد يتم تعيين محافظ النبطية. هذا ويبحث أيضا المجلس في بنود عادية ومنتظمة واقتراح قوانين مثل اقتراح قانون الجنسية اللبنانية. وفي نشاط بعبدة اليوم التقى الرئيس عون وزير الاتصالات شارل الحاج الذي أطلعه على واقع الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية لقطاع الاتصالات في جنوب لبنان وتحضيرات لإعادة الخدمات فور عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم. وقد تم في هذا السياق التأكيد على أهمية إيصال شبكة الألياف الضوئية إلى جميع المدن الرئيسية اللبنانية بأسرع وقت، كما طلع رئيس الجمهورية من وزير الإعلام بول مرقس على الحملات التوعوية والتثقيفية والتدريبية التي تنفذها الوزارة بهدف تعزيز الوعي بالاستخدام المسؤول للوسائط الرقمية. نستمع الآن إلى صوتيات الوزير مرقس.

0: إذن نحن معك مباشرة جوال من في هذه الرسالة ضمن النشرة، ونعود لمتابعة آخر الأخبار في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتزامنه مع عيد المقاومة والتحرير. توجه قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى العسكريين قائلا إن الجيش يبذل أقصى قدرته في ظل ظروف معقدة وأخطار كبيرة بهدف التخفيف من أثار العدوان والوقوف إلى جانب المواطنين لا سيما النازحين والصامدين منهم. التفاصيل مع جوزات الحاج.
1: في أمر اليوم بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، استذكر قائد الجيش العماد رودولف هيكل تضحيات الشهداء وكل من ساهم في صون الوطن، مستمدين من تلك المرحلة روح الصمود والوحدة والأمل بمستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لجميع اللبنانيين. وأضاف: أيها العسكريون، لا نزال نعيش تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر وما ينتج عنه من دمار وسقوط آلاف الشهداء والجرحى في مختلف المناطق ولا سيما في الجنوب، تزامن مع احتلال أراضٍ لبنانية. إن الجيش يبذل أقصى قدرته في ظل ظروف معقدة وأخطار كبيرة بهدف التخفيف من أثار العدوان والوقوف إلى جانب المواطنين ولا سيما النازحون والصامدون منهم، بالتزامن مع مهماته الأمنية المتواصلة التي تشمل محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وتوقيف المطلوبين والمخلين بالأمن وضبط الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها. وتوجه قائد الجيش إلى العسكريين قائلا: تمسكوا برسالتكم وحافظوا على معنوياتكم وجاهزيتكم الدائمة، وكونوا على ثقة بأن السلم الأهلي والوحدة الوطنية هما السلاح الأقوى لحماية لبنان واستقراره، وذلك يتحقق بفضل ثبات الجيش وعزيمته. أما التطاول على المؤسسة والتشكيك بدورها من هنا أو هناك، تارة بالتشهير والاتهامات بالتقصير، وتارة عبر الشائعات الطائفية والمناطقية والافتراءات الباطلة التي تخدم أعداء لبنان، فلن يثنيها عن الاستمرار في أداء واجبها. وأضاف العماد هيكل: رسالتنا واضحة، سيكون الجيش السد المنيع في وجه المؤامرات التي تدفع نحو زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، وسيبقى الجيش بفضل ثبات عسكريه وتضحيات شهدائه وجرحى قويا متماسكا حارسا للوحدة الوطنية.
2: في التطورات الميدانية، حلق الطيران المسير الإسرائيلي منذ الصباح على مستوى منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية، كما استمر التصعيد في الجنوب على الرغم من إعلان استحصال وزير الصحة ركان ناصر الدين أمس على موافقة منظمة الصحة على حماية المسعفين والقطاع الصحي. استهدفت إسرائيل اليوم مركزين للمسعفين في دير أنون، النهر وحنية. التفاصيل مع حنوي عفوان. تفاصيل مع حسين معنا.
3: يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب اللبناني كاسرا مختلف المحظورات التي صنفتها القوانين الدولية بجرائم حرب، ومنها استهداف طواقم الإسعاف. فبعد استهداف المسعفين من الهيئة الصحية الإسلامية ليلا في بلدة حنوي واستشهاد 4 منهم وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة، شن صباح اليوم الطيران المسير غارة استهدفت الطريق العام في بلدة دير قانون النهر عند المثلث، ثم عاود استهداف المنطقة ما أدى إلى إصابة 4 سوريين ولبناني. وبعد تحرك سيارات الإسعاف التابعة لكشافة الرسالة الإسلامية، شن الطيران المسير 3 غارات مستهدفا طواقم الإسعاف، وأسفر العدوان عن سقوط 7 شهداء بينهم 3 مسعفين ومدنيين لبنانيين بينهم المصور الإعلامي أحمد حريري و2 من التابعية السورية، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 4 مسعفين آخرين حالة بعضهم حرجة. كما استهدف الطيران المسير اليوم سيارة بيكاب في منطقة النبطية، وأفيد عن سقوط شهيد وإصابة 2 بجروح مختلفة. كذلك استهدف الطيران المسير المنطقة الواقعة بين أنصار وزرارية عند مفرق حاروف، وأيضا استهدف منطقة الحافور في قانا، وألقت مسيرة أخرى قنابلة باتجاه سيارة بيكاب فيها عدد من المزارعين في سهل القليلي دون إصابة أحد. أما الطيران الحربي فقد شن اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدات جوية وتبنين والقليلي ومجدلزون والمنصوري. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول مجدلزون والمنصوري وسهل القليلي والحنية ورأس العين والغندوري وفرون ووادي الحجير، كما استهدفت مدفعية العدو في شمال النهر زوتر الشرقية وميفدون والنبطية الفوقة. وفيما لم يصدر اليوم حزب الله أي بيان عن عمليات عسكرية، كان قد نفذ أمس 16 عملية استهدفت تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما استهدف مرابط مدفعية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: واليوم نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخار غاية أدرعي فيديوه عبر أكس، قال إنه يظهر دخول عناصر من حزب الله إلى مقر عسكري تابع له شمال خط الدفاع الأمامي في جنوب لبنان قبل أن يتم استهداف المبنى وقصفه ما أدى إلى القضاء عليهم. في الموازاة دوت صافرات الإنذار للمرة الثانية اليوم في رأس الناقورة خشية تسلل مسيرة أطلقها حزب الله، وكان الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا في رصد تسلل مسيرة إلى رأس الناقورة قرابة 7:30 صباحا. إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت اليوم إلى أنه عند 3:00 صباحا حاول مسلحان التسلل إلى مستوطنة دوفيف وكان على بعد 300 متر من السياج الحدودي مع لبنان.
2: عقدت اللجنة الوطنية للقانون الإنساني في لبنان اجتماعا مع السفراء المعتمدين في لبنان في السرايا الحكومية لإطلاعهم على نشاط اللجنة، لا سيما لجهة متابعة انتهاكات القانون الدولي بحق لبنان. التفاصيل مع رأفت حرب.
4: في السرايا الحكومية حضر ملف انتهاكات القانون الدولي الإنساني في لبنان في اللقاء الذي جمع بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني برئاسة نائب رئيس الوزراء طارق متري والسفراء المعتمدين في لبنان. وقد رأى متري أن الشعب اللبناني اليوم هو الضحية الكبيرة لهذه الانتهاكات.
5: هذا لقاء مع ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين بلبنان السفراء لإطلاعهم على العمل التي تقوم به اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بتكليف من الحكومة في توثيق الانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وعبروا كلهم عن اهتمامهم بالتفاصيل وبأنه يبقوا دائما على الاطلاع من أجل أن يسهموا بهذا الجهد المعنوي والسياسي لإظهار أن الشعب اللبناني هو ضحية انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
4: وزير الصحة ركان ناصر الدين اعتبر من جهته أن استهداف القطاع الصحي هو مشروع ممنهج، حيث وقع حتى الآن أكثر من 120 شهيدا من الأطقم الصحية والإسعافية.
6: نحن اليوم رسالة الدولة اللبنانية، رسالة وزارة الصحة، رسالة الوزارات المعنية أيضا، أنه ما فينا نستمر أمام الانتهاكات والاعتداءات المستمرة على الأطقم الصحية والإسعافية اللبنانية. هلأ نحن بالجلسة في عنا شهدين من المسعفين، بارح بالليل 4 شهداء من المسعفين، صرنا تجاوزنا 120 شهيد من المسعفين والأطقم الصحية. نحن استحصلنا على قرار بمنظمة الصحة العالمية بجنيف من يومين لحماية الأطقم الصحية ولدعم القطاع الصحي اللبناني، ولكن على ما يبدو العدو الإسرائيلي مستمر بما نهجه بالاعتداءات على المدنيين، على المسعفين، على الإعلاميين.
4: من السرايا الكبير رأفت حرب، صوت كل لبنان.
2: في المواقف السياسية، كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر أكس: نثق بالمؤسسة العسكرية وبالثوابت المبنية على أساس اتفاق الهدنة والتمسك بالقرارات الدولية واتفاق الطائف.
0: شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في خلال لقائه وفد فعاليات بلدة المرج البقاع الغربي على أن المرحلة الراهنة تفرض على مختلف القوى والهيئات المحلية تحمل مسؤولياتها، وأن للبلديات دورا أساسيا في مختلف الملفات، معلنا وقوفه إلى جانب بلدة المرج وأهلها ومتابعة الملفات والقضايا التي طرحت في خلال اللقاء بما يساهم في دعم المنطقة وتعزيز مقاومات بقائها وتطويرها، انطلاقا من قناعة أن بناء الدولة القوية يبدأ من دعم المجتمعات المحلية وتمكينها من القيام بدورها الكامل في خدمة المواطنين.
2: وفي حديث لصوت كل لبنان، أكد نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس أن العقوبات الأمريكية طالت ضباطا من الجيش والأمن العام هي إجراء خطير ورسالة للدولة بأن الولايات المتحدة تراجعت عن حماية المؤسسات الحكومية وربما الوصول إلى البنى التحتية، معتبرا أن على الدولة إجراء التحقيقات اللازمة سريعا.
7: المادة 52 واضحة وصريحة يحق لرئيس الجمهورية بعد الاتصال برئيس الحكومة وأخذ موافقة الحكومة بحالات معينة أنه يتم التفاوض دون الرجوع إلى أخذ موافقة مجلس النواب، إنما إذا بده يوقع فيما بعد على أي معاهدة يجب طبعا أخذ موافقة مجلس النواب. بحالتنا بلبنان أكيد تقرر أن تكون مفاوضات مباشرة بناء اللي طلب من الرئيس الأمريكي إذا ما بده يقول بضغط منه، ولكن طبعا هذا يعني لأنه نحن ما كنا موجودين وما كنا عم نفاوض. يعني هذا المسار اللي أخذ رئيس الجمهورية والحكومة هو مسار قانوني. صحيح أن هذا العقوبات منا شامل على لبنان كدولة، بس هي بتحمل بطياتها عدة رسائل. في رسالة لحزب الله طبعا وإيران، هي رسالة مباشرة. في رسالة للدولة اللبنانية من خلال فرض العقوبة على ضابط الجيش اللبناني وضابط الأمن العام. الخطير بالموضوع هو أن الرسالة الثانية اللي تتعلق بالضباط تهدف إلى توجيه رسالة للدولة اللبنانية. طبعا ما بقى أمريكا اللي حتقدم على ما وعدت فيه من خلال حماية المؤسسات والحكومة والقرارات اللي صدرت بضبط الوضع وبالتالي على الدولة اللبنانية اتخاذ قرار بهذا الموضوع، فما بيكون في تدخلات ومفاوضات بالخارج. طبيعة الحال انه يكون في هيك تدخلات ويصير في امور قد تكون غير دستورية ولكنها واقعية.
0: العميد الركن المتقاعد جورج نادر رأى أن الحرب الدائرة في الجنوب اليوم هي آخر حروب إسرائيل وآخر حروب حزب الله، ستنتهي بانتصار أحدهما. نادر وفي حديث إلى صوت كل لبنان تطرق إلى المفاوضات العسكرية الإسرائيلية اللبنانية المرتقبة في واشنطن الأسبوع المقبل. نادر:
8: يعني إذا ما نشهد المفاوضات السياسية كيف تنجح المفاوضات العسكرية؟ ما هو العسكر يأتمر بأمر السياسي. إذا مبدأ الانسحاب يلي نحن طالبينه كانسحاب وعودة المهجرين وعودة الأسرى في مقابله هو نزع سلاح حزب الله يلي هو مطلب إسرائيلي وأمريكي وما عنده غير مطلب. إذا نحن ما نقدرين ننفذ هالمطلب كيف بدي ننفذ لنا مطالبنا هنين؟
0: كيف قرأتم العقوبات الأمريكية الجديدة؟
8: رسالة للرئيس بري، رسالة لحلفاء حزب الله إنه نحن ماضيين بهالمشروع اللي هو نزع سلاح حزب الله، وكل من يتحالف مع حزب الله بده يطلع العقوبات، وكل من يؤخر عملية المفاوضات وبيعترض على المفاوضات وبيعترض على عملية نزع السلاح هيدي رسالة لقلو. أنا برأيي بده يجر العقوبات بعد لأكثر لناس لبطال أكثر. لهيدي آخر حرب بتعملها إسرائيل، إسرائيل ما رح تنسحب من لبنان إلا ما طمن بالها 100% إنه المستوطنات الشمال ما حدا في يهددها وما في عودة لسكان الجنوب. هذا مطلبنا الأساسي نحن إلا ما ينتزع سلاح حزب الله. إسرائيل بدها تصعب العملية أكثر، مش معناتها اللي إذا راح لضابط أو ثلاثة أو أربعة معناتها بتوقف الحرب، لا. إسرائيل اليوم عم تعمل حرب وجودية وحزب الله عم يعمل حرب وجودية، لذلك أنا برأيي راح تكفي هالحرب للآخر بانتصار أحد الفريقين، ما بتصير غير هيك. المفاوضات مثل ما قلت لك ما راح توصل لمطرح هيك مبين.
2: بقي ملف العفو العام في الواجهة مع استمرار النقاش السياسي والقضائي في ضوء تأجيل الجلسة إلى موعد غير محدد. وفي الطريق الجديد أقيمت وقفة احتجاجية داعمة لملف الموقوفين الإسلاميين وسط تدابير أمنية نفذها الجيش اللبناني. وكرر المشاركون خلال الوقفة هتافات كل يعني كل. وفي كلمة له أكد النائب نبيل بدر ضرورة الضغط على الرؤساء في موضوع محاكمة 11 شخص أمام محكمة التمييز ومن بينهم الشيخ أحمد الأسير، مشددا على رفضه عقوبة الإعدام.
9: محكمة التمييز اليوم شغلنا معها مش بالقانون. القانون ما فيه طلع واحد عم يتحاكم أمام محكمة التمييز، شغلنا مع محكمة التمييز رؤساء الثلاثة لحتى يساعدونا في سبيل إخراجهم. هيدي دورنا. ل 11 واحد امام محكمه التمييز بدكم اياهم من بينهم الشيخ الاسير راح يميز حكمهم ولا عقوبه اعدام. النتيجه ان نسعى كلنا ونجتهد كلنا وكلهم في موقعه في خدمه هذه القضيه العادله، ونحن سنسعى اكثر واكثر لحتى نعدل بهذا القانون حتى يستطيع ان يشمل اكبر عدد ممكن من المظلومين. نحن عم نقر هذا القانون مش لانه فلان بده، لانه الحق بده، وعم نقرها لدون مش لانه السياسيين بدهم، لانه العدل بده.
0: العلامة سيد علي فضل الله تطرق في خطبة الجمعة إلى مسألة العفو العام، قال: مع الأسف أعطيت طابعا مذهبيا وطائفيا وسياسيا بدلا من إبقائها في إطارها القانوني. من هنا ننوه بقرار جلسة مجلس النواب القاضي بالسماح بالتوافق العام. سمنه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في خلال خطبة الجمعة الخطوة التي قام بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وهي إرجاء الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة اقتراح قانون العفو العام، مشددا على أهمية الالتفاف الوطني حول هذا الاقتراح كما جميع القضايا الوطنية، إذ إن الوحدة الوطنية هي ألف باء الاستقرار الداخلي.
2: حياتيا ارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 26 ألف ليرة، وفيما تراجع سعر صفيحة المازوت 21 ألف ليرة استقر سعر قارورة الغاز.
0: ذكرت المديرية العامة للأمن العام المواطنين والرعاية العرب والأجانب بوجوب حضور أصحاب العلاقة شخصيا إلى دوائر ومراكز الأمن العام عند التقدم لاستلام معاملاتهم المنجزة، مصطحبين معهم الإيصالات الممنوحة لهم وما يثبت الهوية. وفي حال تعذر الحضور الشخصي يمكن الاستلام بموجب تفويض رسميا أو وكالة قانونية منظمة وفقا للأصول المرعية الإجراء.
2: في جديد المفاوضات بين أمريكا وإيران بوساطة باكستانية، أعلن مصدر باكستاني اليوم عن أن التفاؤل الحذر هو عدوان الاتصالات الجارية حول الاتفاق المحتمل بين الطرفين. واجتمع وزير الداخلية الباكستاني مجددا اليوم مع وزير خارجية إيران لدراسة مقترحات لحل الخلافات. وقال مصدر باكستاني لوكالة رويترز إن هناك قلقا من أن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينفد، لكننا نعمل على تسريع وتيرة نقل الرسائل بين الجانبين الأمريكي والإيراني. يأتي ذلك في وقت استمرت فيه الخلافات بين طهران وواشنطن حول مخزون اليورانيوم لدى إيران والسيطرة على مضيق هرمز.
0: اعتبر وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن محاولة إيران فرض رسوم على المرور بمضيق هرمز ابتزاز لن تقبله أي دولة. في سياق عينه أعلن روبيو أن سحب واشنطن بعض قواتها من أوروبا لا يهدف إلى معاقبة الحلفاء بسبب موقفهم من الحرب. قال: قبل انطلاق الاجتماع نواصل الوفاء بالتزاماتنا ونعيد تقييم أماكن تمركز هذه القوات هو أمر طبيعي. روبيو أكد أن إنشاء إيران نظاما لتحصيل رسوم لعبور مضيق هرمز أمر غير مقبول. ووزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو أكد أن المراجعة التي تجريها واشنطن لوجودها العسكري في أوروبا تمثل فرصة للدول الأوروبية لتعزيز نفوذها في الحلف وتطوير رؤيتها الاستراتيجية، وباختصار أوربت حلف الناتو.
2: وفي السويد يجتمع وزراء خارجية دول حلف الناتو وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وعدد من الحلفاء الأوروبيين على خلفية حرب إيران وانتقادات أمريكية لرفض بعض دول الحلف السماح لواشنطن باستخدام القواعد العسكرية، إلى جانب مخاوف متزايدة بشأن خطط الرئيس الأمريكي لسحب قوات من أوروبا.
0: أفادت البحرية في الحرس الثوري الإيراني بعبور 35 سفينة تجارية وناقلة نفط من مضيق هرمز في خلال الساعات 24 الماضية، وذلك بالتنسيق مع القوات البحرية في الحرس الثوري. شددت وزيرة خارجية رومانيا على ضرورة تعزيز الردع وقدراتها العسكرية وكذلك الدفاعات البحرية في الجبهة الشرقية لأوروبا.
2: ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم وسط شكوك المستثمرين في فرص تقدم مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران بحسب ما أفادت وكالة رويترز.
0: نذهب معا إلى الجو. الجو غدا غائم جزئيا إلى قليل الغيوم، ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

0: كان في هذه النشرة: لبنان بين حصار العقوبات وممرات التفاوض الضيقة، الجيش ردا على الخزانة الأمريكية، ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط، حزب الله يدعو السلطة إلى موقف واضح لحماية مؤسسات الدولة من التدخلات الخارجية، مجلس الوزراء يجتمع بجدول أعمال عادي وترقب لملفات معقدة تفرض نفسها خارج النص، مسلحان تسللا عبر الحدود جنوبا والمسعفون في مرمى النار، جلسة العفو العام معلقة وتجاذبات سياسية مستمرة بلا حسم، حظوظ التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني من عدمه متساوية، والعقدتان هرمز واليورانيوم.
1: ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: سيو أفندي، بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيمو 10 دقايق، ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة.
3: يعطيك العافية.
2: يا هلا، الله يعافيك.
3: عجقة إيه؟
2: موت.
3: بس أنتو جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها.
2: بدك نحس منحس، بدك ما نحس ما منحس، بدك إياه.
3: دخلك سمعت بالخبرية؟
2: أي خبرية؟
3: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنعوا الموتوسيكلات بالمدينة.
2: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
3: يوم قريت الخبر. ليك
2: ولك ايه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ شباب هلا قريتوا وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق.
3: هيك بتبلش الإشاعة، مش بخبر كبير، بكلمتين صغار، بس بيناتنا. والمشكلة منا بالإشاعة، المشكلة قديش منصدقها بسرعة. يعني بنسمع الخبر منصدقه ومنخاف، منخاف ومننشر حتى لو ما بنعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
2: سيو أفندي خلص، لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
4: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
5: خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هيدا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك، مسرحية القرن البيضو.
0: صوت كل لبنان.
4: نشاطات.
6: نشطت وتحيتنا لكل مستمعي صوت كل لبنان وانما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نضيء على ديوان خطى العبور للكاتبة رحاب هاني خطار بأسلوب مشوق ويحمل القارئ من الإصغاء إلى الدهشة. عبرت فينا رحاب هاني خطار إلى ما نحلم به، ولقينا أنفسنا نحن عابرين مع عابري الصفحات لقبلة تطوف حول أفكار من سار بين الكتمان والإنشاء والحديث عن العديد من المواضيع اللي دايما بتهمنا. تفاصيل إضافية أكثر معك رحاب، أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان وضمن برنامج نشاطات ومبارك خطى العبور.
7: يا هلا، شكرا كتير أستاذي سلام.
6: أهلا وسهلا رحاب. لما منقول خطى العبور في أفكار كتير تخطر على بالنا، العبور من الموت إلى الحياة، العبور نحو ولادة جديدة، العبور من مرحلة إلى مرحلة بحياتنا.
7: صحيح، خطى العبور هو مش بس مجموعة خواطر نثرية، هو رحلة شعور كاملة، رحلة إنسان عم بيحاول يفهم حاله ويتمسك بذكرياته ويحول هيدا القلق الموجود عنده لكلمات. دايما أنا اخترت اسم خطى العبور لأنه الإنسان مثل ما ذكرتي حضرتك طول عمره بحالة عبور، وهالكتاب كان أثر خطواتي أنا خلال هالرحلة.
6: نعم، شو حبيت تقولي بهذا الكتاب؟ هل تكلمتي عن نفسك أم لا؟ كمان كان في يمكن أصداء من حواليك، من محيطك، من بيئتك، يعني من وين استقيت هالمعلومات؟ من ذاتك ومتماوجة مع أو منسجمة مع المحيط؟
7: صحيح، العبور هون العنوان هو أنا حرفيا يعني هو عبور من الخوف للكلام للقلق للورق من الصمت للكتابة. يمكن أكتر شيء بيشبه الكتاب إنه مكتوب بإحساس حقيقي كتير إحساس إنه الإنسان أحيانا ما بيقدر ينجح إلا إذا كتب نفسه. كاتب أكتر من قصيدة نثرية بعنوان ترجمة الذات أنثى التداعيات صفحة ثم منبر سيرة الذاتية. كمان هذا كتاب خطى العبور عندي إضاءة على الوطن. عبورنا نحن لبنان بنحمله كوجع دائم نزيف دائم ولكن ما فكنا ما فينا نطلع منه. دائما منجرد نعبر هيدا الوجع لحالة سلام وأمان. وحكي كمان عن العبور الأول اللي بيخوض الإنسان من رحم ولدته. كتير عندي إضاءة على الأم.
6: خليني أتوقف عند هيدي النقطة لو سمحت رحاب. يعني أنت كتبت عن الوالدة أو عن علاقتك مع الوالدة ويعني وتشعرين بعدك لهلأ يمكن بتعيشي هذه اللحظات هي فقدتيها للوالدة بوقت يعني منه كتير طويل يعني تقريبا شهر شهرين نفسها بالسماء أكيد. ولكن العلاقة مع الوالدة هون بدأ أنطلق منك أو من الكتابات اللي كتبتيها إن كان نفسيا أو روحيا التعلق بالأم وتأثيره علينا نحن ومدى هيك نشعر يمكن أوقات بحماية أنفسنا بنشعر قديش كانت تعطينا القوة بنشعر يمكن هلأ ما زالت حاضرة معنا بكل شيء بنعمله أو بكل خطوة نحن بنخطيها بحياتنا.
7: صحيح عنا ولدتي صراحة وقت جمعت الخواطر وبعد فترة ما فقدت ولدتي مثل ما ذكرتي حضرتك تقريبا من شي شهر ونص أعادت قراءة الكتاب من جديد وكأني ما بعرف كنت عم وثق وصاياها للماما بهذا الكتاب بما ذكرت بقصيدة عنوانها وصايا مبصورة قلادة أمي العمر في حقيبة حبال الأرجوحة كلها ذكريات عايشة بجواتي. يعني مثلا أنا كتبي عن المرأة التي كانت تشبه الأمان بكل تفاصيلها كانت تخيط لي الفرح من أشياء صغيرة وتوصيني ما خيف من الحياة. حكي كمان عن الحقائب يعني وقت كنت كلنا عايشين مرحلة لما والدي أجمل شعور عندها تحضر حقيبة المدرسة بعدين أجمل شعور عندها وقت تحضر حقيبة الجهاز من إلا جهاز العروس
6: صحيح
7: لكل مراحل خطة حياتي كانت إني عم بترتبها بحب لحد ما كبرت وفهمت إنه أصعب رحلة يمكن نعيشها نحن كناس هي الرحيل دون حقيبة من فيل بلا حقيبة دون استعداد إلا للذكريات. فهيدا الشيء إنه الرحيل دون حقيبة كتير أخذ مني وقت فقدتها بالذات يعني كتير وقفت عندها. حكيت كمان عن قصة الجدولة الجدايل وقت كنا نروح على المدرسة كنا تجدلنا شعراتنا قلت عن خوفها علي لدرجة كانت تعتبر ضياع خصلي من شعري كأنه ضياع جزء مني. هاي التفاصيل الصغيرة يمكن بتمر عادية عند أي شخص عادي غيري بس بالنسبة إلي معنى حب كامل كان.
6: نعم وحضرتك بتحكي عن حكاية الحب اللي منطويها كما نطوي الصفحات وبتقولي يعني الصمت صلاة بلا ركوع وعناق بلا جسد ووصية الروح حين تعجز اللغة. يعني قديش حتى ما بين السطور رحاب بتخدينا لأماكن أخرى يعني بين جملة وجملة حتى بين عنوان وعنوان هناك تعمق. يعني القارئ النهم للقراءة واللي متعمق أنه يفهم ذاته وذات الآخرين مع أنه صعب هذا الموضوع بس يتعمق وبيلاقي أنه عن جد يمكن بكل قصيدة بكل خاطرة نثرية كتبتيها كان هناك هدف هو العمق نحو الذات.
7: دائما ما نفتش على العمق دائما ما نفتش على جوهر الإنسان على وجود الإنسان وهدف الإنسان بالحياة. القراءة بين السطور فعلا مثل ما ذكرتي مش ما كان يجيد قراءتها.
6: نعم
7: اليوم توصل لهالمرحلة لما يكون الإنسان وصل لدرجة صفاء يعني الكتاب اللي بيقع بين إيد شخص كليا بتكون نظرته بين شخص تاني مع شخص تاني القراءات جدا تختلف حسب هذا العمق اللي ذكرتي حضرتك وحسب الصفاء اللي بيعيشه. هذا موضوع كتير أساسي. أنا اللي عززت الكتابة هلا أكيد تبقى هي نوع من الهواية موجودة عند الإنسان أما أنا بالنسبة إلي فالعزز الكتابة عندي هي القراءة. قراءة كان لها دور كبير جدا هالرحلة. أنا كنت دايما أعتبر أنه هي مساحة نجاة وكل كتاب قرأته ترك داخلي أثر وعلمني كيف الكلمة ممكن تداوي تواجه وتخلت شعور. ومع الوقت صارت القراءة بالنسبة لي تعزز علاقاتي باللغة وبالكتابة.
6: نعم.
7: صرت حس أنه الورق هو المكان الوحيد اللي بقدر أنا ترجم فيه ذاتي بدون خوف.
6: نعم. شو حلو هذا الشيء اللي عم بتقوليه وقديش عميق بالوقت ذاته رحاب.
7: شكرا لك. فهي فكرة أصعب من الكتابة اختيار العنوان.
6: نعم.
7: صدقا هيك. لأنه يعني قصيدة مكتوبة بأكثر من شعور متداخل بدك تختزليها بكلمتين اللي هو العنوان، فيمكن هذا أصعب مرحلة كانت يعني بالنسبة لتدوين الكتاب.
6: نعم. سؤال أخير رحاب لو سمحتي، إذا بدي أقولك هلأ اختاري لي كم يعني هيك أو كمشة، خلينا نستعمل كلمة كمشة، كمشة خواطر نثرية من الكتاب الأحب إلى قلبك والأقرب لقلبك لنختم فيها نشاطات أنا وياك، شو بتقولي؟
7: أنا بختار هلأ مثلا سيرتي الذاتية.
6: نعم.
7: يمكن كلنا بنبعث سيرتنا الذاتية، أنت خلقنا ووين خلقنا وشهاداتنا. أنا اخترت أنه تكون سيرتي الذاتية شوي مختلفة. قلت أنا المرأة التي تمشي بحذر الضوء فوق عتمتها، تخفي الارتباك بين خصلات شعرها، وتلوح للصمت كلما صارت الكلمات ضيقة على اتساع شعورها. زوجة، لكن زواجي لم يلغي فرديتي، بل علقها في رقبة الحياة كتعويضة مقاومة. أم لثلاثة صبيان، أعيد تكويني معهم في كل صباح، أمنحهم من قلبي دندنات ومن حنيني مساحات للركض، وأظل أراقبهم يكبرون بينما يتقلص داخلي برضا الأمومة. أعشق الطبيعة وأحاورها كما تحاور العارفة سرها القديم، أطيل النظر في وجه الشجرة حتى تغمض لي جفونها، وأفهم لغة الطين حين يتعطر بالمطر. ما زلت أحتفظ بأسناني اللبنية كأنني طفل يحتفظ بسره الأول، ولم يصب صفاء روحي بخدش، كأن قلبي لم يلامس طين الخيبة قط، كأنني عبرت التجربة بطهارة لم تبعثرها الأيام. أنا الخجولة التي تنكمش على أهدابها حين يعلو الصوت، والمترددة التي لا تمشي إلا بعد أن تسأل ظلها إن كان الطريق يؤلم. أنا المسالمة التي وضعت سيفها في حضن الماء، والمحررة التي كتبت حريتها على راحة يدها ومضت دون أن تودع القيد. أكتب كما تشاء اللغة، أمنح البلاغة مفاتيح حضني، وأدس الفوضى في جيب القصيدة. أنا أنا ولست نسخة من سيرة أحد.
6: نحن من نحييك عبر أثير صوت كل لبنان. مبارك
7: شكرا.
6: ديوانك الجديد خطى العبور، الكاتبة رحاب هاني خطار، على أمل دايما هيك قلمك يفيض إشراق، يفيض عمق، ويفيض هيك من تجارب هالحياة المتلونة أحيانا ما بين السواد وما بين البياض. نحن من نتشكرك عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات. أهلا وسهلا. أهلا. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحية مني سلام اللحام وزميلي سافيو بوصعب.
0: نشاطات. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
8: هذه هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
9: صوت كل لبنان.
1: نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
6: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 22/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب1,585,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب1,603,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,223,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,444,000 ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: مسرح المونو بقدم كاستنج امنه.
1: مثلت لك شي مره دور اكشن؟
2: مره واحده بمسلسل كريستال مش اكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ الكريستال مسلسل اكشن؟
2: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
4: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقد. برافو.
6: الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امنه، عن جد حلوه.
0: مع علي بليبل وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس، التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
7: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فاصوليا سنوبرية 900 جرام بدولار و35 سنت، عدس مجروش 900 جرام بدولار و10 سنت.

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دبكة انسو بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند. عم نحكي عن البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي. انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على انستغرام وتيك توك. 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل. هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي. رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار. نيو برام تشالنج رح يصير تراديشن يتكرر كل سنة وبأفكار جديدة. Stay tuned.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مسؤول الشرق الأوسط في حزب التشناك النائب أجوب بكرادونيان ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
4: تحية طيبة، موجز للأخبار من صوت كل لبنان. في قصر بعبدة تنعقد بعد قليل جلسة لمجلس الوزراء، وقبيل الجلسة يلتقي رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس الحكومة نواف سلام. الأجواء من قصر بعبدة مباشرة مع الزميلة جوال غابي. جوال،
5: نعم جنان، من المستغرب أن تنطلق بعد دقائق جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للبحث في الأوضاع الراهنة. بحسب المعلومات سيقدم رئيس الجمهورية إحاطة شاملة على نتائج الجولة التفاوضية اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية السابقة في واشنطن، كما سيطلع المجلس على أجواء الاتصالات الخارجية والجهود التي يقوم بها للضغط على إسرائيل لوقف النار، فضلا عن وضع المجلس في صورة الاجتماع العسكري المقبل في البنتاغون وتحضيرات له. إلى ذلك سألت صوت كل لبنان مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات في بعبدة عما إذا سيطرح موضوع العقوبات التي فرضتها الخزانة الأمريكية على قيادة الجيش في خلال على الجيش يعني القوى الأمنية الأخرى في خلال الجلسة من خارج جدول الأعمال. فأجابت المصادر أنه ليس مدرجا على الجدول، ولكن هذا لا يعني أنه قد يطرح في خلال الجلسة في حال أثار

0: أنه أيضا في حال طرحه أحد الوزراء يعني من باب المناقشة قد يطرح أيضا الموضوع. وكالعادة وقبيل الجلسة التقى رئيس عون رئيس الحكومة نواف سلام لتنسيق المواقف والبحث في آخر التطورات. أما في المواقف قبيل الجلسة وتعليقا على العقوبات الأمريكية، فقد أوضح وزير الداخلية أحمد الحجار أنه طلب من المدير العام للأمن العام إجراء التحقيقات في أي مخالفات إن وجدت لاتخاذ الإجراءات اللازمة. الحجار لفت إلى أن أي تحرك خارج عن القانون في موضوع العقل العام لن نسمح به، وقال إذا كان لابد من إقرار القانون فليكن عادلا ويأخذ بعين الاعتبار رفع المظلومية والتخفيف من اختزاز السجون. أما وزير الصحة ركان ناصر الدين وردا على سؤال قال الأخطر من مرض الإيبولا الإجرام الإسرائيلي الذي لم يترك لنا أي مسعف. جنان إضافة إلى البحث في الملفات الأمنية والسياسية يتضمن أيضا جدول الأعمال تعيينات، من بينها تعيين مدير عام للطاقة، تعيين مدير عام للصحة، وتعيين مدير عام للشؤون الاجتماعية، كما أيضا قد يتم تعيين محافظ النبطية. هذا ويبحث المجلس أيضا في بنود عادية ومنتظمة واقتراح قوانين مثل اقتراح قانون الجنسية اللبنانية. إذن في هذه الأثناء انطلقت جلسة مجلس الوزراء. هذا كان كل شيء. نعم. من القصر الجمهوري، عودة إلى استوديوهات صوت كل لبنان.
1: شكرا جوال، ونتابع موجز الأخبار. في التطورات في جنوب لبنان، أغار الطيران الإسرائيلي على المنصور وعين بعال وكفر تبنيت بعد الظهر، وكان سقط شهيد وعدد من الجرحى جراء استهداف بيك أب في سوق مدينة النبطية. في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف اليوم بمسيرة قضادية موقع مدفعية للجيش الإسرائيلي في بلدة العديسي. الجبهة الداخلية الإسرائيلية قالت بعد الظهر أن صفارات الإنذار دوت في انطوعة في الجليل الغربي خشية تسلل مسيرة. بمناسبة عيد التحرير، توجه المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لواندوس إلى العسكريين قائلا مستمرون في مكافحة الفساد والتهريب ومنع الاحتكار، ونعول على ثقة اللبنانيين لتعزيز الاستقرار وصون المؤسسات. أعلنت جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات توقيع البابلون 14 اليوم مرسوم إعلان تصويب البطريرك الياس لحويك، وهو مؤسس الجمعية وشفيع العائلة والكهنة ولبنان. ورأت جمعية راهبات العائلة المقدسة أن إعلانه طوباويا في هذا الوقت بالذات هو علامة رضا إلهي على البطريرك الياس الراعي الغيور والقائد النبوي، والذي كرس حياته لخدمة الله والوطن كل إنسان في لبنان من دون تمييز بين الطوائف.

0: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة

0: من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: من صوت كل لبنان نتابع موجز الأخبار. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مصدر دبلوماسي في إسلام أباد القول إن قائد الجيش الباكستاني توجه إلى إيران. أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم أن على الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لإنهاء الحصار البحري المفروض على إيران، معتبرة أنه مخالف للقانون الدولي. وأضافت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع واشنطن تمحورت حول ما وصفته بمطالبة إيران بحقوقها مقابل مطالبة أمريكية بالتخلي عنها. شددت الخارجية الإيرانية على أن طهران تطالب بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وهو حق مكفول بموجب مع معاهدة حظر الانتشار النووي. دعا وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى حل الصراع مع إيران بالوسائل الدبلوماسية، وقال نقترح مبادرات سلمية، وأضاف لابد من إطلاق حوار مباشر بين الدول العربية في الخليج وإيران. وإلى هنا ونأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة. Thank you.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. بصبحية ندى هالأسبوع، دلالات العقوبات الأمريكية الأخيرة على ضباط في الجيش والأمن العام، مع الكاتب السياسي أنطوان سليمي من كولومبيا لقديشة، رحلة الحبيس داريو إسكوبار مع الأب آسيا صافي، أضواء على مسرحية الوحش مع الممثل دوري السمراني، لا مستحيل تحت الشمس، كتاب جديد لياسمين أبيض، ريع لمركز سرطان الأطفال. صبحية ندى، السبت 10:30 صباحاً مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
5: الوحش
6: وحش وحش وحش
7: تعال معي على البيت.
8: لشو؟
7: للحب.
8: مسرحية الوحش.
7: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح على البيت.
7: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود،
5: دوري السمراني،
8: مسرحية الوحش، 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
0: باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أوري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
10: صوت كل لبنان.
2: هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: بلاي باي بلاي مع أنتوني مجدلاني.

0: تحية رياضية لكل متابعينا عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان، مني ومن الزميل هادي هاشم على الهندسة الصوتية. حلقة جديدة من برنامج الرياضي بلاي باي بلاي بتنطلب الوقت، أكيد فيكم تتابعوها وتسمعوها وتشوفوها عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان على الموجة 93.3، كما فيكم تتابعوها مباشرة بالصوت والصورة على فيسبوك عبر صفحة أنتوني مجدلين الرسمية. أيضا كمان بنستقبل رسائلكم النصية والصوتية على واتساب على رقم 03-00-00-933. واخيرا صرفنا الاول عدنا والعود احمده، واخيرا اليوم وتحديدا بعد حوالي الساعه وربع اكثر شوي، لا على الاقل ساعه وربع، يستأنف الدوري اللبناني لكره السله لموسم 2025-2026 بعد توقف قصري نتيجه الحرب القائمه وما زالت قائمه بين اسرائيل وحزب الله. وبالتالي نحن فعلا اليوم عنا حاله وعايشين بحاله من التفاؤل مع عوده الدوري اللبناني لكره السله الى الدوران، ومع عوده المنافسة الحلوة الإيجابية يلي مليانة رياضة إلى أرض الملعب. فعلا اشتقنا نحكي رياضة، واشتقنا نرجع الملاعب، واشتقنا نرجع على عالم كرة السلة. اشتقنا فعلا نشوفكم واحد واحد، نسمع التشجيع بالملعب، نسمع الدعم بالملعب، نسمع الزائف بالملعب، نسمع كل شيء على أرض الملعب، لأنه واحدة بس أرض الملعب هي اللي بتحدد الخصومة وبتنهيها بنفس الوقت، هي اللي بتحدد الفائز وبتحدد الخاسر. هيدا هي قوانين اللعبة، قوانين هاللعبة الوطنية الشعبية الأولى بلبنان يلي قدمت لكتير لبنان على الرغم من كل الظروف الصعبة. صار في لكم حمد الله على السلمة. ومن عالم الباسكتبول ما رح كتير نبعد لعالم السباحة، لأنه اليوم ضيفي بالحلقة هو شغوف بهالرياضة تحديدا برياضة السباحة، وانتقل من عالم الباسكت إلى عالم السباحة وعم بيلعب دور إيجابي جدا تحديدا على صعيد الألعاب البارالمبية اللبنانية بدعمه لعبد الله ياسين السباح اللبناني اللي رح يشارك ببطولة دولية للبارالمبيكس بالسباحة تحديدا المقابلة باليابان من 29 ل 31 أيار. فهو كان الساعي الأساسي إلى جانب اللجنة البارالمبية اللبنانية. عم بحكي هون عن ضيف محمد صقر يلي قرر ياخذ الأمور على عاتقه ويتكفل بعبد الله ياسين إلى جانب اللجنة البارالمبية اللبنانية ليأمن له كل مقومات السفر ويسافر تحت جناح اللجنة البارالمبية اللبنانية وبرو سويم ويطلع من خلالها إلى اليابان. محمد صقر أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا فيك. Thank you على الاستضافة أنتوني.
0: Always a pleasure having you. بدي أقول لك يعطيك ألف عافية لأنه أخذت قرار جريء صراحة.
1: ايه والله يعني هذه كلها اكسبيرينس لانها جديده يعني، وهون بدي اتشكر استاذ مروان العميل اللي عن جد عمل تليفون دق لي قال لي عندي حدا عباله، وبعرف انت قد ايه بتدعم الناس اللي عبالهم يبيعدوا مثل بقوله. قلت له انا بس خلينا نقعد نحن وياه لشوف اذا عباله بس يسبح ولا عباله عن جد يبيعد، بس انا بالحالتين حنكون واقفين معه. اذا كان عباله عن جد يبيعد حكون اخذها على صعيد شخصي، وإذا كان بس عباله يكون عم بيعمل activities واللي هو حقه أكيد يعني، خصوصا اليوم عن جد استاذ مروان قد بيدعم هالسبيحة وهالألعاب كلهم، وهن يعني مروان هو من عائلة رياضية، حتى خيو عدنان هو هلأ أمين سر لجنة السباحة بلبنان الستابليزيشن كوميتي. فلما قعدت مع مروان مع عبد قلت له أب نص الحديث، وهذه عبد عطول بيضحك كل ما نحكي فيها، تقول ما بقى تكفي الحديث، اعتبر الموضوع انتهى وانا رايح مع عبد للاخر. فشو بده نحن موجودين من كل شيء يعني، الحمد لله قادرين امن كل شيء من البسين للجيم للفيزيو لشو بده، كان عبد موجود. وبكره مثل بقولوا مسافرين الله راد على اليابان لحتى نشارك ببطوله العالم ونكون عم نجرب نجيب اول وايلد كارد ايفر للبنان. ف مثل بقولوا طموحنا كبيره، عنا بس قصة الكواليفيك يعني، هو لأنه جديد بعده عبد سو اللي قديه، إذا كان هو كلاس هدول جديد علي يعني عم خبرك يون بسين تكنيكي جديد علي، إذا هو كلاس S5 ولا S6 لأنه كل إصابة أو كل حالة بتكون إلى كلاسيفيكيشن معيني. فحسب وين حنكون ببين معنا قديه نحن حنكون أقرب لنكون عم نعمل ويل كارد. سو هذه السفره حتحدد كتير قصص.
0: وشطنا على الكرسي هلا انا عم بحكيك. كوثر الاسعد بيقول لك احلى كوتش كل لبنان بشوف حاله فيك، وادم حمادي بيقول لك احلى كوتش الله يحميك.
1: ادم حمادي بطل من عنا، وكوثر كمان اهل. ما في أطيب منهم، الأهل ولا سبيحة بكبروا القلب، لأنه عن جد شوف قديه هن مأمنين فينا وقديه مأمنين بالرياضة بلبنان بالرغم من كل شيء عم بيصير. اليوم كانت مسابقة كمان عم نحضر حتى للسومينج أون باراليل، اليوم عنا 5-6 استحقاقات كتير كبيرة اللي هي بالسباحة.
0: عندك اجتماع أنت اليوم؟
1: منه اجتماع، هو أكتر ما هو it's friendly يعني منه اجتماع رسمي و it was friendly مثل بقوله هيك غدا. فكنا عم نحكي اليوم عنا بطولة آسيا، عنا بطولة بحر المتوسط، عنا اليوس أولمبيك بطولة عالم، سو في استحقاقات كتير كبيرة للسباحة on parallel مع الباراسومين.
0: طيب خلينا نفوت معك بموضوع عبد الله ياسين. استلمت عبد الله ورحت انت مع عبد الله، ولا اقول شغله انه عبد الله ياسين عم نحكي عن لاعب منتخب لبنان كراسي متحركه لكره السله. اول شيء ليش عمل هذا الشيفت وقديش كان صعب يعمل شيفت؟ يعني انا شفت البادي ترانسفورميشن تبعوله قد ايه فرقه، يعني بنعرف كثير منيح قد ايه بتفرق لعبه الباسكت عن الـ عن الـ عن السويمينج، والشولدرز تبعوله قد ايه كبرانين وعرضانين زنوده. شو عامل فيه عبد الله؟
1: عم نجرب مثل بقوله يعني نقلبه لعبد الله ليكون عن جد كل شيء عنده قوه، كل شيء عنده طاقه يقدر يحطها بالمحل الصح ويستثمرها صح. يعني عبد الله بس لعطيك اكزامبل، صلوا معنا شهر ونص لنقول بالمية حرة، كان عم بعير دقيقة 58 باخر انترنال ميت. نحن بالاكاديمية عنا بنعمل بطولة بكل شيء فيها ديتيلز خاصة كأنه بطولة دولية، يعني عنا الحمد لله عنا كل المكونات لنعمل كأنه بطولة دولية. قدر يعير دقيقة 43، دقيقة 43 هو الرقم اللي انعمل ببطولة آسيا.
0: اوكي
1: هلا ما بدنا كتير نعلي السقف، انه بس
0: عم بقول لك عم نحكي نحن قدر الرقم، بس
1: قدر الرقم دقيقة 43 هو رقم انعمل ببطولة آسيا. سو لو عملوا هذا الرقم كان من 4-5 اشهر كان في يكون عم بيتوج ببطولة آسيا. فقدرنا بهالشهر ونص يعني، وهذا اكيد عبد الله هو اللي عنده النية، نحن عم نجرب نساعد بس
0: احنا نحدد المسافات. هو عم بيشارك ب 50 100
1: 50 و100 و200 حرة و50 ظهر، 50 ظهر بعدنا لهلا عم نشتغل تكنيك، يعني تخيل هو مش سباحة أفر بحياته.
0: هو اساسا هو كان سباح ولا عن جديد تعلم؟
1: لا ما كان سباح، كان عامل بروجرام مع اليابانيين في بروجرام اسمه هوب. هذا البروجرام هو كان عم بيساعد فلسطين ونابال ولبنان. سو من بعد ما عمل هذا الكامب كمان استاذ مروان هو اللي كان عم بيوجهه، شاف حاله لا بحب هالرياضه، ارقامه بس كانت كتير بعيده وعباله كان يكفي، وهو هون صار مثل بقوله اللقاء بيننا وبينه.
0: هون كان اذا بدك سيره الوصل اللي كانت موجوده. نجات صابه بتقول لك best of luck coach and best of luck to pro swim, always proud to be part of pro swim. وقعد ادم حميدي بيقول لك go coach. رح فوكس معك هلا شوي، انسى الكومنتس انه عندي كتير قصص عبالي احكيها معك. لما اخذت هذا التشالنج وانت كنت عم تقول شغله بينك وبين حالك، قلت له يا انا مروان عمين، قلت له اذا شفته محمس وبده اياها هالقد انا باخده على الصعيد الشخصي وعاتك الشخصي، اذا لا راح يكون في كوتش عم بيهتم فيه من عندك من النادي من قلب بروس.
1: اكيد انا ما كنت ناوي يظهر من عندي من المكتب هو
0: وزعلان،
1: ومش قصة زعلان الا ما يكون هو اللي بده اياه. يعني اليوم اذا عباله كان يعمل اكتيفيتي حكيت حامل له كل شيء.
0: بس ليه رحت ليه اخذت هذا اذا هذا القرار اذا بدك من بعد اتصال مروان؟ شو حس هون محمد صار؟
1: يعني شو حس؟ حسيت انه it's a new mission، صفحة جديدة معقول يكون عم نفتحها معه لعبد. يعني mission ما بحياتي عملتها، رحنا مع بارا سومر، انا كل حياتي يعني صار لي اليوم مدرب بين منتخب ومدرب برو سويم اكتر من 20 سنة، سو ولا مرة كنت اتطرقت لهذا الباب، وحتى على صعيد دراستي كنت دراستي كلياتها كانت سويمينج. فكانت لقلي it's a new mission، ومروان حمسني على التليفون، ولما قعدت مع عبد الله قلت له definitely I will go for it.
0: طيب صار معي ايه في عندي محضر لك شيء لك هلا عم بيجهزوا لي اياه هلا للاتصال، في اتصال لك خاص نص
1: حلو
0: تكمل انت مين بتتوقع يكون؟
1: ولا اي فكره.
0: اوكي عظيم، خليها ولا اي فكره احلى لا تتفاجئ اكثر بالاتصال. رحت على هذا الخيار، مشيت مع عبد الله. قديش لكم عم تتدربوا؟
1: تقريبا شهر ونص.
0: بشهر ونص قد ايه نزل وقته؟
1: بال50 حرة تقريبا شيء 8-9 ثواني، بال100 حرة شيء 17 ثانية، وبال200 حرة تقريبا شيء 40 ثانية.
0: منعك أرقام
1: أرقام وليك عم نحكي اليوم كشغل بشهر ونص، لأنه أنت عم تحضر بطولة. سو اليوم مضطر تعلي كتير السقف ترجع تنزل، ولا بتروح البطولة محروق. يعني كان التحضير للبطولة هي البارت الأصعب. تكنيكلي قادر تشتغل معه، بس قد قادر تطلع للبيك وترجع تريح لتاخد أعلى نتيجة منه هو الصعب بشهر ونص. عادة لما تكون انت عم تحضر سبيح بكون معك 6-7 اشهر، يعني الماكرو سايكل بترجع تروح الميكرو سايكل، ما كتير حفوت ديتيل، بس بكون معك وقت لتروح للبيك وترجع تنزل منه. مش بدك تشتغل تكنيك وتشتغل مسكراتش، وتعلي الباور كله على الاخر وتنزل له وزنه وتزيد عضل وترجع تنزل تعمل تايبر وكله بشهر ونص. كانت نوعا ما مثل المهمة مستحيلة، بس كان اصرار عبد هو اللي كان عم بيساعدنا.
0: وهيدا النقطة الأساسية اللي عم جرب كمان أدور عليها، الموضوع المنتل اللي هو الشق الأساسي الشق النفسي.
1: أكيد.
0: يوم عبد الله أبدأ تجاوب معك بهذا الموضوع، وأنت أرادي كنت ما أبدأ استعداد لهذا الموضوع لتتحول، صارت القصة حسب ما شفت أنا من قصة حلم لعبد الله لقصة شغف لمحمد.
1: أكيد ما عندك فكرة، يعني اليوم كنت عطول أنا الكوتشز أنه اليوم عنا حدا بباراسومر، سو بليز ما تخلوه يحس أنه اليوم في حيلا شيء. ما بتصدق اخر شيء انتهت الخبريه انه هو اللي عم بيعطينا موتيفيشن، هو اللي عم بيعطينا حماس، مش نحن اللي عم نجرب نحمسه. عبد الله كيس عن جد تدرس، وعن جد بيعطيك شغف انه لا اتس نون ستوب. قلت له من بعد ما نرجع من اليابان قديش شفت هلا حنرجع نشوف بعد مثل ما بقول الويلات، لانه حيكون معنا مجال اكبر لبطوله اسيا.
0: بدي منك تحط الهيدسيت على عينك، تسمع منيح من الهاتسات وتقول الو على الميكرو.
1: الو
2: الو.
1: لا لا علقت السقف كثير.
2: يعطيك العافيه
0: كوتش احمد فران ابو عمر. انت عم تقول عن عبد الله قد ايه حمسك. انا بعرف الدور اللي بيلعبه اساسا ابو عمر معك محمد.
1: ابو عمر هذا خي، هذا مش بيلعب دور. ابو عمر يعني بيست فريند، خي مثل ما بقولوا، اللي ما جابته امي مثل ما بقولوا، هذا حبيب قلبي هذا.
2: وليك انا مجروح ببعض خي حبيب قلبي.
1: خليني اقول لك يمكن ما بيعرفه ابو عمر، بس ابو عمر من الناس اللي بيأثروا فيه بشكل بوزيتيف، لانه ابو عمر هو مسؤول عن اكبر لعبه بلبنان. سو طريقه المانجمنت اللي وصلته ابو عمر مطرح ما هو هون، كون اكيد انا عم باخد منه بارتس لحتى اجرب طبقها بلعبه منا الاكثر شعبيه بلبنان. صح. سو اليوم المانجمنت بطريقه تعاطيه كله، يعني يوم مع المنتخب ولا مع نادي الرياضي وكيف طلع ستاب ورا ستاب. وانا يمكن علاقتي مع احمد مبلشي من وقت ما كنا نمرن سوا مع الحاج نزيه بوجي، سو علاقه طويله. بعرف ستاب اللي قطع فيها كلها ابو عمر، وهن العالم بتشوف البارت البوزيتيف والبارت اللي كتير منيح، بس ما حدا بيعرف قد ايه قطع احمد بطلوع ونزول ومحاربه على السوشيال ميديا. عم نشوف نحن الصوره النهائيه اللي بقولوا المخبى وراها بنعرفهم سوا انا وابو عمر.
2: حبيبي انت، حبيبي هذا خي وحبيب قلبي، الشركه مجروحه فيه. وابو حميد يعني اللي عم بيعمله استثنائي بلعبه السباحه بعد كل الصعوبات اللي مرقت فيها هيدي اللعبه.
0: Exactly.
2: لتشوف محمد مكمل باكاديميته بشغله بانتمائه وحبه لتمثيل لبنان بكل المحافل الدوليه، بتلاقيه ما بيتردد ليجهز السباحين ويطلعون. وانا كمان هيدي فرصه بس لاتمنى له هلا التوفيق بسفرته على اليابان، بعتقد هيدي تجربه جديده له مع عبد الله، وكلنا كنا عم نشوفه وعم نتابع محمد شو عم يعمل. فبتمنى لهم التوفيق باذن الله، وبتكون تجربه ناجحه لمحمد ولعبد الله، وكمان هذا الشيء بيرفع علم لبنان بالعالم
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب.
0: ابو عمر شو رايك بهيدي الخطوه اللي راح فيها محمد ليكون عم يدعم عبد الله البارا سويمر ليجيب يرفع لبنان، بالاحرى يرفع العلم اللبناني على البوديوم ويرفع النشيد الوطني اللبناني بقلب اليابان مثل لعبك سيرجيو درويش؟
2: انا دائما بقول له لمحمد، هو بيعرف، انا بقول له قلبك ميت محمد. هيدي القصص يعني بتلاقي سباق فيها، عرفت علي كيف؟ وبعتقد خطوه كتير كبيره، وانا بعرف قديش طموحه كبير. إذا أنت بتروح لعنده على الفاسيليتي عنده بتروس وين بتشوف شو حاطط على الخيط والطموح اللي عم يطلع له وين بده يودي سبيحة تبعوله، تعرف قديش محمد عنده باشن لهيدي اللعبة. وأنا بعرف إنه هيدا الزلمة بيشتغل 12 ساعة أوقات أكتر، ما بيكون عنده وقت خلال النهار يتنفس. يعني نحنا يعني أنجل نشوف بعض بالويكند، بعد بيكون عنده جمعة حافلة. فبعرف قديش عاطي وقت لهيدا الشغل، ومش بس انه هيدا بزنس، هيدا الباشن تبعه. صح. عم بيعطيها كل وقته وكل قلبه وعم بيحطه فيه، وعم نشوف نحن النتائج اللي عم بحققوها، واخرهم بالنمسا يعني
0: exactly.
2: ببطولة اوروبية سباحين جابوا ميداليات ذهبية، هذا الشيء بيرفع الراس فيه. هلا مهمة الاتحاد تستثمر بهالرياضيين وتستثمر بهالناس اللي مثل محمد عم يشتغلوا وعم يعطوا من قلبهم من اللعبة، كرمال يرجعوا يقفوا على أجريهم ويرجعوا هيدي اللعبة الأولمبية اللي كلنا منحبها. صحيح نحن بغير دومان، بس نحن ننطر وقت تبلش مسابقة السباحة بالأولمبيكس كرمال نحضر ونشوف هيدي اللعبة رائعة. فإن شاء الله يا رب، وكمان ناس أمثالك أنطوني عم يضوع هذا الموضوع، هذا شيء كثير مهم.
0: أبو عمر بكل الأحوال أنا بدي حييك، لأنه كمان أنا هلأ
1: ما بيعرف شغلي بس عن أبو عمر. أبو عمر بيعرفوا باسكت بس أنا أكيد حط حيالله لعبي بوجهه من الفوتبول للسومينج لحيالله شيء، خلي حدا يطلع معه راس بالمعلومات. يعني أمرار بيصير بيتفرز معنا بلعب تقول إنه مش معقول، بل أدي عنده
0: كلتير.
1: مش معقول يعني جنون بالفوتبول بغير محل.
0: أنا بكل أحوال بدي أقول له أبو عمر أنا بحييه، لأنه هلأ أنا معك بالحلقة، بعت له واتساب قلت له بدي أدق لك معي محمد، بدي فاجئ محمد على الهواء، بعرف قد إيه بتأثيره عليك
1: هذا حبيبي،
0: فدغري لبى أبو عمر
2: أكيد، ونحن عم نتابع كلنا كمان
0: عم تحضر هلأ أنت.
2: أكيد حبيبي.
0: كوتش تقريبا بعد ساعة بينطلق الدوري ويستأنف الدوري اللبناني اليوم، قديه محمس نرجع على الأراضي على الملعب كلنا سوا ونشوف بعض
2: حبيبي. ليك أنا والله اليوم تمرين تبعي كان الساعة 6، نقلته للساعة 11 الظهر كرمال أقعد بالبيت وأحضر الجيم، قد ما مشتاقين نحضر باسكت ونرجع نتابع اللعبة. وأنا دايما عبول كنت أنه ناطر 22 الشهر لشوف الطابع عم الطج لصدق انه رجعنا على اللعبة. فان شاء الله يا رب الله يتمم على الخير ويرجع الدوري وترجع العالم تنبسط وتحضر اللعبة المفضلة عندك.
0: ابو عمر انا بدي حييك وبدي اشكرك
1: حبيبي. So much good luck لابو عمر نهار الاحد، هيدا اول جيم ما حد سائب عم بحضره لايف،
2: فبست اوف لك، تروح وترجع بالسلامة.
1: تسلام.
0: رح تحضر من اليابان
1: اكيد،
0: اليابان بده يحضرك، بدي شاشعك
2: ان شاء الله باذن الله حبيبي.
0: حييك ابو عمر، نحن ناطرينك اذا الله راد قريبا معنا كمان هون بالاستوديو. ثانك يو لك كوتش،
2: شكرا الله
0: معك، ميرسي لك. يعني ابو عمر اول شيء انا بدي احييه مره جديده، لانه هلا انا معك
1: انت عم تقول لي مين عم بجرب فكر مين، معقول كون عم بدي بس ما خطر لي
0: لا، لانه انا بعرف كثير منيح قد ايه في تاثير عليك من ما يريد ابو عمر، اذا اثنيناتكم بتاثروا على بعض.
1: لاني عن جد يعني انا من الناس اللي متابعين كوتش احمد تقريبا بكل مسيرته، النزول اللي عم بينزل وكيف يرجع بيطلع منها، حيلا نكسي بتصير كيف يرجع بيطلع منها تدرس. اليوم لما عم نشوف الصورة النهائية لأبو عمر هو صورة حدا قطع عليه كتير، عرف يعمل مانجمنت صح، عرف يتعامل مع لعيبة. عطول بقوله أنا اليوم منا شطارة تجيب لعيبة من أعلى طراز وتحطهم وتقول أنا بدي أربح بطولة، هو الطريقة كيف تو مانج. هلأ حاليا الرياضة هي كلها how to manage، انت شو عندك اكاديمي، how to manage هالسومرز، كيف عم تعمل مانجمنت للتمرين، كيف عم تعمل مانجمنت مثل ما كنا عم نقول هلا انا مع عبد الله، كيف بدي اعمل مانجمنت لهالشهر ونص. فاذا ما اخذتها من ابو عمر ما بتخيل في محل تاني اخذها، يعني جامعه بحد ذاتها
0: عم تاخذها من من الجامعه اكزاكتلي
1: هيك، مش معقول عن جد يدرس اللي عمله مع اللعيبه. وعطول يمكن هيك عن طريق المزح انا بقول له اياها لابو عمر، التيرن اوفر اللي عمله مره، عمل مقابله مع غياس لما قال
0: لهم
1: البيبي سيتنج 100%،
0: هيدي اشهر مقابله
1: لما قال لهم انا ما عم درب فريق عم بعمل بيبي سيتر. بتخيل وجه رساله لكل اللعيبه اللي رجعوا فاقوا من بعدها وعملوا ستريك رهيب بعده لليوم. فأنا من الناس المتابعين جدا لأحمد، ومن الناس اللي عن جد بيتعلموا من أحمد how to manage. اليوم مدرب منتخب بتخيل إنجازاته لحالة بتحكي عنه،
0: لا تعد ولا تحصى،
1: مش ضروري يكون أنا على معزة فيه عم بحكيون إنجازاته بتحكي عنه.
0: كل أحوال هذا الموضوع هو شيء أساسي عندك، وشانك أنا اخترت المدرب أحمد فران دغري اتصلت فيه،
1: اخترت خيي لألي،
0: اخترت خيك exactly هذه هي الكلمة. وانت عم تحكي زلت الحاصة عم بعمل تشات كتاب بحكي معه أنا لدغري، يعني عيدت له لهادي زميلي هادي هاشم لدغري نتصل فيه ويكون معك على الخط لكمان
1: مثل بقول الشخص الصح.
0: كلام شفتك كنت عم بدمي هو بيحكيك على التليفون. موضوع عبد الله بدي اخلص شوي ملف عبد الله ياسين. انا تبعت عبد الله تقريبا من سنه 2018.
1: واو انا ما معي خبر قد ايه على فكره، يعني ديتيلز تبع عبد الله مناطر هالسفره تبع انا وياه انه هون لليابان 11 ساعه باخذهم فيهم سفره 11
0: عندك سفره 11 ساعه.
1: اي والله اي والله، بقول له لعبد الله ما بقى تذكرني فيها، خلص قال لي بس يابان ما تذكرني بالطريق.
0: انت لازم تقول له عبد الله انا ما كتير تحكي هلا اتركهم لليابان،
1: هو انا عامل هيك
0: لانه عبد الله اسم الله اللي بيفتح.
1: خلص تمام ضمنت ال 11
0: ساعه لحق وفتح عبد الله خلص ضمنتني ما بيعود يقطم عبد الله. بكل الاحوال انا بعرف عبد الله بال 2018 19 يعني تقريبا هون كان عبد الله بلش بالويلتشير باسكتبول. لا من هنيك قال لا صار يفرض حاله كأثليت، من بعد طلع إذا ما أني غلطان بال 2021-22 طلع على فرنسا إجي سكولرشيب ليضل هنيك، رجع إجا على لبنان بالأزمة. لا هلأ عم شوفه بسويمينج، يعني أنا ما عم صدق عبد الله كيف عم يعمل شيفت من الباسكت للسباحة قديه صعبة تعمل هذا الشيفت، وعم بحكي على صعيد البادي كومبوزيشن تبع اللعيب، عم تحكي تحديدا كمان زيادة فوق هذا كله بارا اثليت.
1: غير شيء كومبليتلي، يعني انت اليوم عم تنقل من زون لزون كومبليتلي. اليوم يمكن عم نحكي بالباسكتبول هي اكثر قديه قوته على الويلتشير، قديه قوته اليوم تركيز. اليوم هون اخر فترة قلت له بس لقلك نحن عم نشتغل سباحة، عم نشتغل فيزيكس، قدي بدي اكل جسمك يكون مزبوط، قدي قادرين نستفيد من انه كتافك ينزلوا،
0: خصوصا انه عم يحكي عبد الله ما عنده اجرين.
1: اكزاكتلي وخلقه، يعني ما بيعرف انه هو خلقه مش انه اصابه، خلق بدون اجرين وما عنده اي مشكل، بتحس بالعكس مرتاح على الوضع تمام. مثل ما قلت لك يعني اول فتره عمرنا كنا عطلين، هم نكون عم ناثر بشكل نيجاتيف، هو اللي عم بيعطينا البوزيتيفيتي، هو اللي عم بيعطينا الموتيفيشن، هو اللي عم بيعطينا الحماس لنكفي. فعشوائي بتحس حالك انت غلط وهو صح، يعني عرفت هو مع انه ما في حدا منا غلط،
0: ما اكيد،
1: بس انه اليوم بتحس لا هو اللي عم يعطيك كل هالانرجي لحتى تقدر تكفي.
0: هو بكل الاحوال يعني كمان عبد الله في فتره قلب على ستاند اب، فصار يطلع يحكي عن الكيس بعده فهيدا بعده لهلا بيحكي عن الكيس تبعوله، وانس عم يحكي عن كيس بيحكيها بطريقه فكاهيه.
1: هو مهضوم، هو زلمه قريب من القلب، مهضوم مريح التعاطي معه، عم بقلك عن جد كاركتير وكيس بحد ذاته لتخليك انه لا تكفي، يعني لا طريقه، بس لك عن طريق طريقه المزح. نحن عاملين صوره كتير كبيره كان بيحكي عنها احمد،
0: حتى على الوول
1: صح، وحاطط رود تو ال اي. هلا الاجا رسم ولد صغير ورسمه اكبر ورسم حدا ورسم حدا رايح دغري على روتو ال اي، ثقب معه انه هو معتبر في موجه، بس مبين هذا اللي رسمه هو ما عنده اجرين.
0: اوف
1: سو بصور لي اياها بقول لي شو عرفك انه انا الوحيد اللي رايح؟ صوره مرسوم من سنتين. هلا في عم معه حق انه نحن اللي راسم الشخص اللي رايح على ال اي هو زلمه بلا اجرين. قلت له ليك نحن قدرنا يمكن وقلنا انت جاي لعنا. فعن جد سبحان الله ما بتعرف كيف الامور معقول تكون ماشي، ولعله خير تكون هالكومبينيشن بيننا وبينه، انه لا عن جد يكون حلم حتى للبنان انه حدا يوصل اولمبيكس برا سومر، وما بتعرف وين معقول يروح.
0: هو هاي اكزاكتلي خصوصا بهيدا الفئه تحديدا مع المعاناه اللي بعينوها، لانه اليوم ما في عندك فاسيلتي بلبنان، وما في عندك بيئه حاضنه بلبنان، وما في عندنا تجهيزات اذا بدك على صعيد الدوله اللبنانيه ككل لالهم. يعني اليوم حتى المؤسسات الخاصه اليوم عندك صعوبة لتلاقي حتى الدرجة اللي بتطلع عليه الويلتشر، حتى مطرح ما بتصف السيارة بعرف شو على الرصيف، مطرح ما بتطلع الويلتشر لأنه بيعتبروها لبنانية بمحل معين بالكولتور اللبنانية بالثقافة اللبنانية انه هذا محل يصفوا فيه السيارة.
1: ما حدا بياخد باعتبار انه هذا الصف لازم تنشال، هذا ما يعني هني إشارة ما بيوقفوا عليها حياخدوا على صفي. سو لا هذا أساسا بلبنان بالنسبة لي ما في شيء، يعني حتى بمحلات قلت له انت انصحني وين معقول يحسن شيء لا تقدر تكون طلعتك أريح، وين معقول نعمل، يعني حتى نحن لما عم نعمل كنا عم جرب اعمل.
0: عم تتعلم هلا بهالقصص.
1: عم بقول لك كنت انا لما عم بعمل البلوس وين بالدون كنت عم جرب اعمل احسن فاسيلتي معموله ايفر بالسويمينج، جبنا كل شيء وما اخذ بعين الاعتبار بوقتها انه معقول يكون حدا عندي على ويلشير. فهلا لما تعرفت على عبد قلت انه كيف معقول ما خطر على بالي بهذا الموضوع، عم جرب هلا جهز انه لا مطلوب اذا كان حدا هو او غيره عم بيجي يكون مرتاح بالفوتي والطلع. سو بفتح لك عينك على شيء ثاني انت لازم يكون لما كنا عم نعملها المهندس باي ديفولت يعملهم. يعني نحن ما عندنا اياها هذه الثقافه، ما عندنا اياها
0: انفورشنتلي، هي بلبنان
1: فعم على طول بقول واتفر وصلنا مع عبد بنكون عم نفتح عين، بنكون عم نرجع نضوي على شيء اوريدي كان حدا مطفى عليه كومبليت.
0: انا برايي انت وصلت لمحل عم تفتح باب هلا، بغض النظر اذا عبد قدر يوصل ان شاء الله بيوصل يا رب،
1: ان شاء الله يا رب. بس بيستاهل. بيستاهل.
0: بس انت اللي عم تعمل محمد فتحت باب، يعني اليوم حيلا بارا سومر او حيلا بارا اثليت او حيلا انسان عنده اعاقه معينه بمكان معين بالاجرين تحديدا لنقول
1: اكيد،
0: اليوم صار عنده امل انه ايه صار فيه اصبح، صار فيه محل بيعرف يقوي لجسم الابر ليقدر يكمل جسمه من تحت ويقدر اصبح، لانه ماني بحاجه
1: استعمل اجري. انا برايي من بعد ما شفت عبد الله ما بحياته اعاقه او حيلا شيء حتوقف بوجهه. اليوم الطريقه اللي عم يشتغل فيها، الحماس اللي عم يشتغل فيها، وبحط نفس الحماس بحيلا صبيح بيوصل اولمبيكس. سو ما بحياته بتخيل اعاقه حتوقف بوجه حدا. ولما قعدت مع عبد الله بالنسبه لي لا كنت عم بقعد مع حدا عنده هالباشن بغض النظر شو كانت نوع اعاقته، بغض النظر هو كيف شايف. انا كانت لي الصوره واضحه انه لا هذا الزلمه بالطريقه اللي عم فكر فيها، بالطريقه الحلم اللي عنده اياه، ما في شيء بيمنع يوصل. وان شاء الله يا رب بكره باليابان يقدر يعمل اول وايلد كارد ايفر انعملت بلبنان.
0: وانا عم نحكي هيدا الوايلد كارد بتاهل على بطوله اسيا
1: صح، الالعاب الاسيويه.
0: من بعد الالعاب الاسيويه بننتقل من بعدها نروح على ال اي بال 2028.
1: بتخيل في كتير سابس لقبل ال اي، يعني 2028 عندنا بعد سنتين، فمن بعد هيدي الستاب اللي باليابان اول شيء لحتى نعرف باي كلاسيفيكيشن هو محطوط بتصير مبين الطريق شو عندنا بطولات شو عندنا استحقاقات وحينعمل له رزنامه كامله مثل ما بعمل حيلا رزنامه للفريق اللي عندي سو انا ماشي سيرت اون باراليل برزنامتين بطريقتين تعاطي مع بروجرامات وحاليا هذا اللي عم بعمله يعني قبل كنت انا احضر بروجرام ببعته للمدربين اللي عندنا شو عندنا للسومينج اليوم عم ببعت اون باراليل بروجرام كامل يكون للبارا سومينج ومشان هيك عم نشوف هالتطور اللي عم بيصير مع عبد الله لانه الفيجن واضحه والبروجرام واضح وعارف اكزاكتلي انا وين بدي اوصل بهالشهر ونص والتارجتس اذا بتشوف حتى انا وانا عبد الله من شهر ونص اليوم وصلنا لهم على القد وهذا اللي بيخلي عبد الله بعد يصير عنده ثقه يعني اليوم هلا عبد الله شو ما بنقول له بيعمل لانه الارقام اللي حطيناها وصلنا لها وعنده ثقه كان بالبروجرام
0: وهذا عم تحكي انت بس بشهر ونص يعني انا لو بتخيل محمد كان معه وقت اكثر من 5 اشهر كان عبد الله بعد عم يكسر ارقام اقل من هيك
1: ان شاء الله يا رب هلا عم بقول لك هلا اول ستيب وان شاء الله بعد عنا 4 5 اشهر بالالعاب الاسيويه ف لعله خير
0: ما هيدي هي لا تكره شيئا لعله خيرا بمكان اخر صح. بس انت عم تعمل اذا بدك تورنينج بوينت بحياه حدا يعني اليوم انت عم بتغير حياه
1: ان شاء الله كون انت عم تغيرها بطريقه بوزيتيف وهذا احلى شيء معقول يكون عم نعمله بغض النظر عن الميداليات او حيلا شيء هو فرحته يعني احلى شيء عملته بهالشهر ونص هو لما عم نعمل انترنال ميت كان عندنا بالبسين بالبول اللي عندنا اياه بالدون لما شاف رقمه على سكور على سكور بورد شاف رقمه وكيف هو عم ينبسط فيها بالنسبة لي أحلى شيء صار بهالشهر ونص طريقة هو تعاطيه مع رقمه قديه ما مصدق أنه عم بشوف الرقم هذا اللي نحط على البورد
0: غيرت له حياته
1: إن شاء الله رب يكون عم نغيرها بطريقة بوزيتيف ويكون هو بالنسبة له يشوف هالإعاقة اللي عنده إياها هي شغلة كتير بوزيتيف وأنه حتفتح له بواب وأنه لا هذه شغلة معقول تكون طريق له لقدام
0: إن شاء الله يا رب يعني هذه كمان تنعكس إذا بدك إيجابا على المجتمع ككل يعني مجتمع ذوي الإعاقة بلبنان هن بحاجة اليوم وأنت بكل الأحوال اللي عم تعمله هلأ زيادة على هذا الموضوع أنت عم بتساعد بالإنكلوجن يعني اليوم الدمج الاجتماعي اللي هن دايما بتطلعوا له مع المجتمع اللبناني لأنه في عندك للأسف اللي بدنا نحكي بمجتمعين ولما أطلع بالخارج وبحيي هون صديقي حسن ضيا الموجود بكندا حاليا حسن كمان لاعب منتخب لبنان كراسي متحركة كرة سلة هاجر من لبنان وانتقل للعيش بكندا بخبرني أنه بيشتغل هلأ عم يشتغل هونيك ببنك بشكل طبيعي مأمنين له أبسط مقومات العيش مأمنين له أبسط الأمور لتسهيل حياته واحترام حقوق الإنسان واحترام ذوي الإعاقة دايما موجود ولا بل ذوي الإعاقة عندهم أحقية على حيالة إنسان ما عنده إعاقة بمكان معين أنت اللي عم تعمله اليوم بالبرو سويم أنك عم تخلي الولد الصغير يشوف عبد الله كأنه مثلهم مثل بعض ما في فرق
1: يعني سبقتني عليها سألته لعبد الله لما عير آخر مرة 48 بال 50 حرة قلت له بس قل لي كيف قدرت ترجع أسرع ما رحت قال لي سمعت العالم عم تزقف لي
0: واو.
1: يعني عم تتخيل اليوم العالم كيف عم تتأقلم معه العالم كيف عم تزقف له كيف عم تحمسه راح هو بوقت رجع فيه أسرع تكنيكلي هي هذه منه شيء طبيعي أنك ترجع لأنه أوريدي روحت باور قال لي بس سمعت الحماس من العالم والعالم كيف عم تزقف لي حسيت شيء ولع فيه ورحت أنا وصلت له بوقت أسرع فمثل ما قلت اليوم الأولاد بالنسبة لهم عم بشوفوا عبد الله كيف عم بيسبح كيف عم بيجرب يحقق أرقام كيف أنه عم بيجرب يروح على اليابان ويعمل تصفيات يروح لتصفيات للألعاب الأسيوية طريقة تعاطيهم مع عبد الله أنه شيء عن جد شيء بفرح القلب
0: هذا عم بحكي عنه بالاندماج الاجتماعي اللي عم بيعمل خلق
1: exactly.
0: يعني اللي هي under sports inclusion إذا بدك بمكان معين لأنك فتحت فرص كبيرة هلأ
1: إن شاء الله يا رب نكون نحن مثل بقولوا عم نفتح له مش فرصة كبيرة فرصة صغيرة لحياة لحدا يكون عم بشوف انه لا في مجال كون انا عم بتحسن في مجال كون عم بستثمر بحالي الإعاقة منا شيء حتوقفني بمحل معين بالعكس نحن مثل ما بقول مثل ما قلت له عبد الله قلت له كل شيء عنا يعتبره هو لك بس اهم شيء ضلوا عندك الحماس انك تكفي فيها انت تطلب ونحن موجودين بس خلينا نكون نحن الفيجن تاعيتنا مع بعضنا هي رؤية واحدة انه نوصل لاعلى مستوى والحمد لله لهلا ماشيين صح
0: ان شاء الله يا رب تضلكم بهذا الطريق يوم من بعد هذه التجربة شو بده يغير محمد صقر بس بروسويم او شو بده يضيف بالاحرى محمد صقر على بروسويم هل معقول تشوفك كمان عم تفتح صفوف لذوي الاحتياجات الخاصه حسب التصنيف بلبنان
1: لك نحن طول عمرنا مش عن جديد بنساعد بس بليفل معين يعني لنقول اليوم جمعيه حكيتني في عندهم اوتيزم بنقول لهم لا نحن بالعكس خليهم يجوا لعنا ومنقدم بس ولا مره كنا فاتحين لليفل انه اليوم تروح تشارك بطوله عالم او تروح تشارك يعني نحن بهذا البارت طول عمرنا ما بحياتنا وقفنا بوجه حدا بالعكس بنعتبر انه
0: خلق لك هدف اذا بدك بهالموضوع
1: الهدف بده يكون عم بلش من عندهم. يعني نحن اليوم الهدف مثل هو مبلش من عند عبد الله مش من عنا. عبد الله اللي كان عم بفتش على تارجت انه انا اليوم مين معقول يساعدني لاوصل. سو اللي عم جرب وضحه انه طول ما حدا عنده هالفيجن نحن قادرين نوقف حده. اليوم محل ما عم نسال قد ما عم نسال عم نقدر نعطي، لانه نحن ما عنا هالارضيه، يعني نحن ما عنا هالاكسبيريونس بهذا الموضوع. مثل ما بيجوا جمعيه بيسالونا بنقول لهم اكيد هلا وسهلا فيهم، شو قادرين نساعد. بيجي ولد صغير عنده كيس معينه نحن بنكون عم نعلمه مثل حيلا ولد، وحتى عم ندرس حالته. يعني لما يكون في عنا حاله معينه بيجي على الاكاديميه بكون عم نسال حدا المختص فيه، خي كيف تعم مثلا الاوتيزم اخر فتره على كثر ما كنا عم نسال عنه، انه اليوم لازم يكون صفه ما في كتير عجق حواليه لان الصوت بيزعجه، لازم يكون نفس الكوتش هو ذاته عم يتعاطى معه، لانه اذا لحق وتعود على الكوتش قادر يعمل له بده اياه بس ما حيتقبل كوتش ثاني. سو بتلاقينا عم نصير ندرس كل حاله بحالتها. واكزاكتلي اللي عملناه مع عبد الله، اجا بفيجن اعلى، بمشن اعلى لهالو،
0: بهدف اكبر،
1: بهدف كتير كبير. قلنا له خلص نحن موجودين. انا الريسيرش اللي عامله بهالشهر ونص، يعني صرت عشوائي ضليع بالديتيلز. اليوم عم تعطى، اليوم بدك تعرف كيف الكلاسيفيكيشن لقلو، شو بحق له شو ما بحق له،
0: حتى يعني تيابه
1: كله كله كله. مبارح كنا عم نشتغل على المايو، اليوم بدنا مايو معين، بدنا طريقة ديبار ما في نوت، يعني اليوم إذا في نوت من تحت يعني ما قادر نوت
0: مفوق.
1: مضطر تعمل ريسورش كامل. نحن عم نعمل الشغل اللي علينا. اليوم إذا حدا عنده نفس الفيجن ما بابنا مفتوح بنفس الطريقة.
0: أنت اللي عملتوه صراحة بهيدا الفترة وبهيدا الشهر ونص، منه شي عادي صراحة. أنا برأيي هيك من عنده الله رح يكفيكم
1: بمكان معين. وأنا على طول برجع بتشكره لأستاذ مروان العميل، لأنه هو اللي كان ثقته فينا، وهو اللي فتح الباب، هو اللي دق لي وقال لي أنت قادر أو مستقبل أو قادر تكفي بهالطريق. زلمة عنده سفرة، قلت له شو بده أنا حده. يعني اليوم إذا بده يروح على اليابان بده يروح على وين؟ اليابان ما نسفنا يعني
0: 13 ساعة. انا بذكر حاله
1: 11 ساعة من دبي. يعني كل ما اتذكر كل مرة بتسخر علي، بتمسخر علي احمد انه 11 ساعة بدك تنام وتفيق ثلاث مرات. ف اذا هيدي هي الطريق لحتى هو يوصل هيني
0: 11 ساعة الطيران
1: من دبي. اذا بتريد في عندك غيره
0: يعني عندك 4 ساعات،
1: عندك اسكال 6 ساعات.
0: يعني عم تحكي انت عندك 24 ساعة توصل على اليابان.
1: هلا انا لقيت متعبه، بس انا كمان عطلين همه لعبت قد ايه بده يعمل ريكفري بعد 24 ساعه ليكون ريدي ليعمل.
0: انت مشان هيك مسافرين بكره لتلحقوا،
1: لنعمل 3 ايام قبل، في فرق 6 ساعات كمان جات لك يعني. فكمان قد ايه قادرين نعمل ادابتيشن على الوقت. ستيل ان شاء الله يا رب. تخيل هذا كلياته محلول وكله مدروس، انه قد ايه كيف نتمرن لحتى نرجع نوصل لوقت السبق باحسن وقت. لك يعني احنا اليوم مش معنا الاكسبيرينس بس، يمكن معنا اكسبيرينس بحال عبد الله، بس نحن خبره 20 سنه. ويمكن ذكر عبد احمد بعدنا راجعين من فيينا، يعني ربحانين 11 ميداليه ببطوله فيها 1000 سباح، 61 نادي اوروبي، قدرنا نربح 11 ميداليه. وهذه شغله نحن الحمد لله معودين عليها.
0: هذا الليفل اليوم، الليفل
1: يعني اليوم تاريخيا بلوسوم عندها فوق 600 رقم للبنان، عندها 10 ارقام عربيه، عندنا تي عباد اهم خامه افر موجوده وجدت يمكن بلبنان، هلا راح ليوس اولمبيكس، طلعت ترانك 19 بالعالم.
0: واو.
1: وهدول الاولاد هن مبلشين، يعني تي مبلشي معنا من حدا عم بيتعلم كيف يفوش. احمد صفية اليوم كمان من الخامات مميزه جدا بلبنان. فاليوم معودين على التعاطي على هذا الليفل، بس الكيس تبع عبد الله كان بده ريسيرش اكثر منا لحتى نقدر نفوت بالديتيلز معه وما نفرجي نحن بعاد عنه. فهذا كان الشغل بالنسبه لي.
0: طيب اذا بدي انتقل شوي على بس خلص من ملف عبد الله، انه ملف كتير كبير، ملف شائك بحد ذاته، لانه طريقه التعامل مع عبد الله بعد ما اربع دقائق بدي خلص من ملف عبد الله، بدي احكي شوي عن بروس مام. طريقه التعامل مع عبد الله يعني اليوم ما لنا طريقه عاديه. اول شيء انتم اليوم اخذين اوتيل باليابان، قد ايه قريب على الملعب، قد ايه عمل حسابات كمان اليوم المواصلات
1: رايح اليابان باخر النهار. يعني اليابان بيحترموا هالتفاصيل كلها سوا. سو بتخيل هن مأمنين لنا اياهم من عندهم تكون الموضوع مريح، من البسين من البول للاوتيل من الاوتيل. يعني كل هذا رايح على بلد حضاري بامتياز. فما بتخيل انا بالنسبه لي عطلين هم هدول الديتيلز لانه رايحين على اليابان. يعني
0: مش لبنان
1: دفنتلي. لا مش لبنان، ما احلى بجنن.
0: لا لبنان لبنان بجنن، بس مهم يكون في عنا اهتمام
1: ان شاء الله
0: بهالفئات اكثر واكثر. انا مره شاركت
1: هيك بدها تبلش من عنا. يعني على طول بقول لهم انا ما بحياتي كبيت لوم لا على لبنان ولا على اتحاد اليوم طول ما هي موجوده وطول ما انت بدها تبلش من عندك. واللبناني انا كمان بقولها كتير بحب ينق. سو اذا بنخفف نق بمحل وبنجرب نفوكس على البوينتس البوزيتيف الموجودين. حاول بعدني عم برجع عيد، بعدني راجع من فيينا ب 11 ميدالية. هلا بتقلي يا ريت كان في اتحاد يغطيك، بقول لك يا ريت كان في حدا يكون دعمنا اكثر يا ريت. بس انه مش حابكي على الاطلال وروح لهم ال 11 ميداليه اليوم موجودين أكيد. كلنا مع بعضنا, وطول ما هو في رؤيه معينه وانت لحقها اكيد لازم الواحد يوصل.
0: تعرف مره شاركت ببطوله العالم, سافرت مع منتخب لبنان للصم لبطوله العالم كانت مقامه بيونان باليونان سنه 2023 بكريت. بدك تاخذ طياره من لبنان من المطار هون لتوصل على اتينا, من اتينا لتطلع على كريت لانه هي جزيره بقلب إيراكليوم, هي منطقه بيونان. الاحترام الانسان مع المنتخب الصوم يعني حتى بالاوتيل حتى بالمطار حتى مع الشرطه حتى بالمنظمين واضح هنيك, يعني حتى الفاسيلتي المامنه كمان واضحه هنيك, مع انه عم نحكي اليوم إيراكليوم هي جزيره منا منطقة منا ضايعة.
1: هي قصة بتصير قدي الواحد عن جد عنده هالثقافة المعينة مع التعاطي مع special cases.
0: Exactly.
1: يعني هي ثقافة بآخر النهار نحنا ما عنا إياها, يعني ولا مرة مثلا إذا بتسألني كيف بده يكون تعاطي مع الصم ما بتعرفها, يعني عرفت بده يكون في ناس هني عن جد
0: تتعلم.
1: Exactly. كيف عم نعمل research مع عبد الله, يعني بتسألني قبل بقولك ما عندي لا بعرف شو,
0: بس هما يعني لازم يصير في نوع من الكوريكولوم معين كل اتحاد يبلش يخلقه لا او بالتنسيق اكيد بدنا مع اللجنه البارالمبيه لطريقه التعامل مع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه أكيد. او ذوي الاعاقه
1: اكيد اكيد اكيد. كيف بدك تبلشها من محل, يعني اليوم نحن يمكن مثل ما قلت نحن نكون باب فتحناه مع عبد الله, اليوم بلشنا مع عبد الله بكره يمكن 3 4 يكونوا محمسين بنفس الدومين تلاقي لا انفتح باب, سو بدك تبلش بمحل معين.
0: يعني حتى بتذكر كان في اليسا حريق اذا ماني غلطان كمان شاركت بسبيشال اولمبيكس وورد سبيشال اولمبيكس كمان اذا ماني غلطان عم بحكيك من 4 سنين أو 3 سنين لورا. سو اليوم فيه كتير,
1: يعني احنا اليوم لازم يكون اذا بدك الهدف تاعنا نعمل عبد الله رول موديل للناس اللي معقول يكونوا عندهم الحماس. يعني كيف كنا عم نعمل رول موديل يكون عندنا احسن سبيح بالفريق, هو رول موديل للسومر الصغار بنجيبوا امرار يكون عم بمرنوا. سو عبد الله لازم الله راد يكون ليتر اون اكيد مش هلا رول موديل لحيلا كيس معقول يكون عنده حلم, فإذا ما بلش بمحل نووي تكون عم تفتح باب بطريقة الصح.
0: Exactly, which is I totally agree. خلص وقت بدي أحكي بعد عن بروسوم, أعطينا دقيقة. يلا دقيقة مرسي هادي, خبرنا شو عن بروسوم لأنه الطريقة اللي بلشت فيها منها طريقة عادية.
1: ليك بروسوم هي حاليا الحمد لله من أهم الأكاديميات إذا مش الأهم بلبنان. بنتعاطى مع كل أنواع الكلاسز, يعني عم نحكي اليوم يمكن بعبد الله بكيس كل أنواع الكلاسز. عنا من الأكوا بيبي اللي هن عمرهم 3 شهور سبيشال كيس, وهذا صف مميز جدا لألي أنا.
0: أنت مع أنه الولادة تكون بالمي؟
1: لكن الولادة بحد ذاتها هذا تكنيك سو بس أنا مع الولد على عمر 3-4 شهور ينعمل له أكتيفتي. يعني اليوم إذا أنت سألتك عندك ولد 3-4 شو معقول تعمل أكتيفتي بينك وبينه؟ ولا شيء معقول يخطر على بالك.
0: سباحة.
1: سو سباحة بحد ذاتها
0: لأنه معود ولدي يسبح ببطن أمه,
1: وغير بتقوي له كل عضلاته بتقوي له مناعته, على عكس ما العالم بتفكر لو أنا سبح كل ما طلع ونزل حيمرض, هي العكس تماما بتقوي له مناعته او عضلاته, بيصير حتى الانتراكشن بين الاولاد الاهالي عندهم نفس الاعمار الاولاد, وثلاث ارباع الاوقات بيكون هو اول ولد على طول الثاني والثالث بيرجع بينظلم. سو بيكون اول ولد بتلاقيهم they are sharing شو عم يعني شو عم بيصير معهم اكسبيرينس, لا توصل لاعلى ليفل اللي هو مثل ما كنا عم نحكي بتاي عباد احمد صفية ماريا سابا عمر سنو, عنا لهذا الجروب اللي هن بروفيشنالز اللي على حيلا استحقاق عم بيكونوا عم بيمثلوا لبنان باحلى طريقه, عم بيكونوا عم بيسافروا مع اهاليهم اللي هن سبونسر الاول والاخير لهدول الاولاد لحتى يشاركوا باسم لبنان ويرفعوا اسم لبنان, وما بحياتهم خزلوا لبنان الا عم بيكونوا عم بيروحوا يبيضوا وجه لبنان وبجننوا. يعني
0: كل احوال انت وجه لبنان مبيض
1: تسلم
0: بيض فيك كمان زياده لانه اللي عم تعمله صراحه بعقد. مازن زين بيقول لك كوتش صقر قصه كبيره اول ذا بيست. عبد الله غاطيس بيقول لك كبير, وغاد عويدات بتقول لك مور ذان اكاديمي.
1: عبد الله غاطيس من اهم المدربين اللي عندنا, والشباب مازن ولا غاده هن من غاده هلا كنت عم بقول عمر سنه, ومازن زين عنده ولد كمان من ابطال لبنان اللي كتير كبار, وعمر سنه هو ابنه لغاده عويدات. هدول الناس اللي بيطلعوا هلا كانوا معنا بفيينا, ومن الناس اللي على طول عم بقول لك بيطلعوا ببيضوا وجه لبنان بيرفعوا علم لبنان عالي بحيلا استحقاق, والاهالي بيكونوا واقفين معنا ومثل بقولوا فل ثقه معنا بهذا الموضوع.
0: حوال يعني بجعب لك مرة جديدة انت اللي عملته ولا عم تعمله بكبر القلب.
1: ان شاء الله بنعمل اكتر بكثير. ان شاء الله يا رب,
0: ان شاء الله يا رب, والطريق طويل قدامك
1: ان شاء الله يا رب,
0: ونحن مواكبينك.
1: انا بدي لك ثانكيو لانه عن جد اقل يعني كتير قليل من الناس اللي بتضوي على موضوع السباحة, بتضوي على موضوع الباراسومرز, بتضوي على حيلا بتلاقي بفتشوا على اللعبة الشعبية الاعلى, فبدي اقول لك ثانك يو لانه قدرنا نحكي عن عبد الله, قدرنا نحكي عن الكيس تبع عبد الله, وان شاء الله هيك بكره بكون العالم ناطرين شو هيعمل عبد الله باليابان, والله راد الله راد ببيضها. واذا شو ما عمل بالنسبه لي حيكون
0: بيضه اراده
1: ديفينتلي، لانه بوقت صغير عم بجرب يعمل الماكسيمم.
0: كل احوال انا بدي اقول لك على وجبتي يكون عم ضوي على عبد الله، ويكون كمان عم ضوي عليك لانه يلا انت عم تعمله كمان بيستحق
1: كلك ذوق.
0: فانتوا عبد الله اثنيناتكم لازم تتقدروا، مروان العميل لازم يتقدر، واللجنه البارالمبيه لازم تتقدر، لانه كلكم بتكملوا بعض، لانه ما في ايد لحدا بتزقف، انتوا كلكم عم بتزقفوا مع بعض. عماد صقر ثانك يو سو ماتش لك
1: حبيبي، ثانك يو،
0: يعطيك الف عافيه. فاذا متابعينا نحن ناطرينك بكل الاحوال، بس يرجع عبد الله من اليابان، ترجع انت وعبد الله ترجعوا تطلعوا معي سوا.
1: هو كان لازم يكون معي عبد الله بس لانه عنده تمرين. لا عنده تمرين، قلت له بعد ما نرجع خليك هلا في التمرين،
0: خليه عم ببلش يضب الشنطه هلا. محمد بضب الشنطه، عنده 11 ساعه سفر نون ستوب
1: من دبي، اذا تريد في سفر قبل على دبي
0: 11 ساعه من هون على دبي 4 ساعات، ومن دبي على اليابان 11 ساعه، وفي اسكال بيناتهم 6 ساعات، يعني عنده 24 ساعه
1: تقريبا. لا ترجع تذكرني بالتفاصيل، ثانك يو،
0: بذكرك باخر الحلقه. وتابعينا عبر اثير اذاعه صوت كل لبنان، زميلي هادي هاشم على الهندسه الصوتيه بدي اتشكرك. ملتقانا الأسبوع القادم بحلقة جديدة وموضوع رياضي جديد. هلا لوقتها، إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور. بلاي باي بلاي، الصوت كل لبنان. صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV، الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام. شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
4: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
5: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك، مسرحية القرن البيضو.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، حليب مزارعنا لتر بدولار و15 سنت، شعيرية بونزاني 500 جرام ب90 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل
7: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند عم نحكي على البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على انستغرام وتيك توك 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي

0: قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: مسؤول الشرق الأوسط في حزب التشناك النائب أجوب باكرادونيان ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. لا تزال جلسة مجلس الوزراء منعقدة في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. سيقدم رئيس الجمهورية إحاطة شاملة على نتائج الجولة التفاوضية اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية السابقة في واشنطن. كما سيطلع المجلس على أجواء الاتصالات الخارجية والجهود التي يقوم بها للضغط على إسرائيل لوقف النار، فضلا عن وضع المجلس في أجواء الاجتماع العسكري المقبل في البنتاغون. مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات في بعبدة ترى في الإجراء الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية أنه في إطار الضغط في مسار المفاوضات. وفي المواقف قبيل الجلسة تعليقا على العقوبات الأمريكية، أوضح وزير الداخلية أحمد الحجار أنه طلب من المدير العام للأمن العام إجراء تحقيقات في أي مخالفات إن وجدت لاتخاذ الإجراءات اللازمة. الحجار لفت إلى أن أي تحرك خارج عن القانون في موضوع العفو العام لن نسمح به، وقال إذا كان لابد من إقرار القانون فليكن عادلا ويؤخذ بعين الاعتبار رفع المظلومية والتخفيف من اكتظاظ السجون. وزير الصحة ركان ناصر الدين وردا على السؤال قال الأخطر من مرض الإيبولا الإجرام الإسرائيلي الذي لم يترك لنا أي مسعف. رحب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بتوقيع قداسة الحبر الأعظم البابلون الرابع عشر مرسوم إعلان المكرم البطريرك إلياس الحويك مؤسس لبنان الكبير طوباويا. وإذ شكر الرئيس عون باسم لبنان حكومة وشعبا الأب الأقدس على اهتمامه الدائم بلبنان لا سيما في الظروف الدقيقة والتحديات الكبرى التي يجتازها، فإنه أكد أن هذا الإعلان اليوم بالذات في ذكرى مئوية إعلان دستور لبنان يأتي علامة بأن العناية الإلهية التي لطالما عمل بهديها الطوباوي الجديد هي التي تحفظ لبنان الكبير كما أراده وعمل جاهدا لتحقيقه، وطن التآلف بين مختلف طوائفه بحدوده التاريخية والحضارية. وأمل الرئيس عون يستلهم اللبنانيون بمختلف انتماءاتهم روح العمل التي ألهمت الطوباوي الجديد ليبقى وطنهم قبلة أنظار الكرسي الرسولي والعالم وينتصر على التحديات كافة التي تحيط به. في إطار جولته على الرؤساء التقى السفير المصري علاء موسى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السرايا بعد زيارة قادته اليوم إلى عين التين للقاء الرئيس نبيه بري وعرض معهما الأوضاع في لبنان والمنطقة. يوجه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد نداء إلى أهل المقاومة عند 7 مساء. تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وفي جديدها غارة على النبطي وغارة على فرون بحسب ما أفاد مندوبنا في الجنوب.
1: النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: أعلن الجيش الإسرائيلي رصده سقوط أهداف جوية مشبوهة في المناطق الحدودية مع لبنان، مشيرا إلى أنه يجري التحقيق في الأمر، بينما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأصوات انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان في منطقة بالجليل الغربي. أعلن رئيس البرلمان الإيراني وكبير مفوضي إيران محمد باقر كاليباف تعيين المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي متحدثا باسم وفد التفاوض الإيراني وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي. حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو من أن الاعتداء الإيراني المباشر على حرية الملاحة يؤثر علينا جميعا، معتبرا أن من المهم أن تتضافر جهود الدول بشأن خطط ضمان بقاء مضيق هرميز مفتوحا أمام عبور السفن. رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية من مرتفع إلى مرتفع جدا. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: ما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رنتوكل بويكر رش آمن نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ اتصل فينا على 01-285-111 رنتوكل بويكر أمان وراحة بال مع كل خدمة
6: الوحش
7: تعال معي على البيت
8: لشو؟
7: للحب
8: مسرحية الوحش
7: خلينا نروح من هون
8: أنا لازم نروح على البيت
7: أنت ما عندك بيت
8: كارول عبود
9: دوري السمراني
8: مسرحية الوحش
9: 21 أيار
8: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو
10: مسرحية الوحش بمسرح مونو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com إخراج جاك بارون
5: صوت كل لبنان

معكم حلقة جديدة من Little Choices، خيارات صغيرة. عم تسمعونا عبر إذاعة صوت كل لبنان 93.3 FM. معكم ورا الميكرو كارلا كيشيشيان وكيم، عم بيرفقنا اليوم أحسن مخرج هادي الهاشم. برحب فيكم من وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وقدي حلو انه نحنا نكون عم نحضر حالنا للصيفية. بعرف بتكونوا يمكن على الطريق رايحين long weekend، يمكن بعد ما مشيتوا، بس يلا محمسين. vacation mode حلوة الصيفية عن جد. بتخيل هيك، بتذكر انا مع ولادي كيف كنا نروح على البحر، نحطهم على الرمل، هالرمل هيك عليهم وهن قاعدين رواء، شمس، ماي، مثل كأنه الواحد عم بيحضر حاله لحتى هيك it's time to relax. هلأ وقتي أنا، هلأ برتاح، هلأ يعني بكون everything is okay. تعرفوا كيف في وقت لحتى الواحد عن جد يفلح، وقت لحتى ينبسط ويرتاح؟ شوفوا كيف للبعض منا هلأ هالفترة هيك، لأنه إجت الصيفية فينا ننبسط، فينا نتسلى، وللبعض التاني لا، رح يكون another reality. للبعض التاني رح يكون غير شي كليا، لملمة جروحات، بيتي وينه، حبيبي وينهن. قدي صعب لما أنا أتفرج أنه بنفس البلد على نفس الكرة الأرضية نتطلع يمين منلاقي صيفية، شمس، بسط، عطلة، عيلة بدها تزدهر، بدها تنبسط، بدها تعيش، بدها تتسلى، وبدي أطلع لتاني ميل لاقي أنه لا، في عيلة موجوعة، تعبانة، حزينة. إذا بتطلعوا مزبوط، مش صح إذا منقول إنه كأنه عن جد الجنة والجحيم هون على هالكرة الأرضية، لأنه مستحيل واحد يقدر يصدق. يعني لو إنه بغير بلد الواحد بيقول، فنحن منقول عن جد إذا بدنا نكون واقعيين، تفرجوا حواليكم كل شي هون. لما الحياة تلعب فينا هيك شمال ويمين، ناس وقتهم هلأ يكونوا عم يمستوا، ناس وقتهم هلأ يكونوا عم بيدوقوا طعم شوية سعادة، وناس تانين وقت هلأ يلملوا جروحاتهم، يلملوا جروحاتهم. أنا لما أقول إنه الحياة بتلعب فينا برجع بزعل من حالي. بتعرفوا ليه؟ هي الحياة اللي بتلعب فينا عن جد؟ ولا الإنسان هو اللي بيلعب فينا؟ لأنه شو ذنب الحياة؟ تفرجوا، إذا بنتفرج أنا وياكم على الطبيعة، وين ما نروح إذا ما في إنسان بنلاقي إنه في رواء، رواء، طبيعة عم تهتم بحالها، ما في شر. محل ما منروح ومنشوف إنه في إنسان منلاقي حتى التاتش تبعه، سبحان الله. هلا اكثر رح يقول لك كارلا بس انه في ناس كتير منيح وفي ناس ما رح يحطوا هيدا التاتش، ايه، بس انه ما بقى نحط كل شيء على الحياه وعلى الدنيا، نحن عم نخلق نتائج. بس المهم انا لقلي هون مشان هيك، ولانه في هيك، ولانه موسم لقلنا كلنا، بموسم نحن الحياه عم تبتسم لنا، بموسم الثاني حياه عم بتكون صعبه علينا. شو ما كان الموسم يلي أنا عم بقطع فيه، بدي أخد قرار إنه أوكي، إذا هلأ الموسم حلو علي والدنيا عم تبتسم لي، وأنا هلأ بالسيارة كارلا، أي أنا منهم، أنا بالسيارة عم سوق، عم بخدون عالشاليه، عالجبل، بدنا ناخد هيك نشم شوية هوا، أنا من هوا كارلا. فأنا بدي أقلك وبدي أقلك، بركي هلأ وقت الجراتيتيود، هلأ وقت الامتنان، هلأ وقت عبي خزان الحب تبعي، خزين طاقتي، لحتى بعدين لما ترجع الحياة تقلب شوي صغيرة وأنا أكون بغير مطرح، وين عم شوف النار حوالي، وين عم شوف الزعل والحزن حوالي، ولست بد كل حدا منا رح يقطع بهيدا الشيء. يمكن this is what is fair in life، إنه كلنا عنا الأبس and downs تبعونا، ولا حدا ما عنده وجع، بس هن مواسم لكل حدا منا. فلما أنا أكون بهالموسم وين أنا بالسيارة رايحة أخدتهم، بدنا ننبسط، بدنا نتسلى، بدنا نصيف، بهيدا الموسم gratitude، بهيدا الموسم plus plus plus، أنا عم بعبي طاقة، حب، حنان، عم شع لبرا، ومن جوا عم بقول ليك ليك ليك هالدنيا كيف عم تبتسم لي. ليه؟ لحتى بعدين لما الدولاب يبرم ولستبت يجي وقت أني أنا كمان رح كون بالسوفرانس، أنا كمان رح كون متضايقة، أنا كمان بالوجع، ما أجي أقول الحياة ضدي، أنا ما عندي حظ، ما طلع لي ولا نهار حلو بعمري. لا لا، لأن أنا لما الحياة كانت عم تبتسم I was aware، كنت واعية، كنت عارفة إنه الحياة هلأ يا حية عم تبتسم لي. okay؟ لما الحياة تتبكيني ولما أنا أكون in discomfort، ساعتها أنا رح أتذكر غير وقت كنت فيه منيحة، ما رح فكر إنه الحياة ضدي والحياة عم بتعكسني. بعرف إنه this is part of life، بس هون
بليتل تشويسز كرمال كل المواسم، كرمال انه انا اليوم اذا في شيء حلو اعرف وشوف and I acknowledge and I appreciate، اوكي بعترف وبقول وبيكون عندي هالامتنان. واذا لا، اذا انا بموسم صعب واصعب، انا بتعلم هون بليتل تشويسز كيف انا من هون ومن هون باخد تولز، كيف انا من هون ومن هون باخد هيك استراتيجيز للحياة لحتى انا ما اغرق، لحتى ما اروح فيها. الا انه فينا نروح فيها، فيها الحياة كتير تكون ما فيها كومفورت وفيها وجع وفيها حزن وفيها جرح وفيها خسارة وفيها صدمات، ما في يقين، وهيدا اللي كتير بيزعلنا. كيف منقول انه كل مرة بليتل تشويسز اكتر شي منحبه نحن البشر شو؟ عرفتوا شو؟ كنترول. كتير منحب التحكم، كتير بحب اني حس انه انا بقدر اتحكم بامور حياتي. بالتكة اللي فيها انا بلاحظ اني انا ما عم بقدر اتحكم، هونيك all hell will break loose. بالتكة اللي انا بحس فيها انه انا ما عم بقدر اتحكم بحياتي in any aspect of my life، هونيك الجحيم الحقيقة. لانه انا حابة يكون عندي هاليقين، certitude, certainty، انه I can turn things around. لما ما يكون في هيدا الشيء، هيدا وجع كتير كبير لإلي. طيب انا اذا لستبت بدي يكون بهيدا المطرح، يلا لكن كتير بسرعة لازم يكون عندي tools, skills, مهارات لحتى انا اعرف ب every aspect of my life, in every dimension in my life، اني انا بعرف how to take charge, how to take control. اوكي، بدل ما اقول why me، ليه انا عم بيصير معي هيك، why me، بقدر ساعتها اقول watch me، كيف انا بجتاز بالصعوبات، كيف انا بتخطى الصعوبات. هدول كيف بدي اعرفهم انا؟ اذا انا ما بسقف حالي، ما بطور حالي، انا كيف بدي اعرفهم؟ مشان هيك little choices، انا ببقى قاعده كل الاسبوع مثلا عم تابع my clients اللي هن بيلتجؤوا لي، يلي انا بتابعهم، بصير اقول انه طب انه شو حلو هن عندهم حدا عم بيساعدهم، هي انا بس انه عندهم حدا عم بيوعيهم، عم بيضويلهم، عم بيعطيهم the skills and tools اللي هن بحاجة لإلهم، حدا عم بيتحديهم، حدا عم بيفرجيهم على blind spots تبعولهم، حدا عم بيفرجيهم انه لم بلا، كيف صدقت انه ما في شي تاني، كيف صدقت انه ما في حل، كيف صرت helpless and hopeless، كيف يعني العجز عم بيكلك، كيف يعني حاسس حالك انه انت عاجز. لا، بركة انت لازم تعمل زوم اوت لحتى تشوف مظبوط الصورة الأكبر. بصير فكر انه فيكن يلي ما بتستشيره، ما بتلتجئه، يمكن لأنه ما في وقت، يمكن لأنه ولا مرة كان فيها الوعي انه أنا عن جد بحاجة لحدا، أو يمكن الماديات ما بتسمع. بصير فكر انه اليوم أنا بالإذاعة شو اللي فيني حطه على الطاولة بيناتنا، هالطاولة اللي بيني وبينكن، بيني وبين الميكرو، أنا وماسكة قلبي. لأنه بصير فكر إنه بلا قدي حلو إنه even if we change one family at a time، مش ضروري كل العالم. اليوم لما حدا يسمعني، يا هل ترى مين عم يسمعني رح يقدر يستفيد؟ يا هل ترى مين عم يسمعني هو عم بيسوق، أو هو بالمكتب، أو هي وعم تطبخ، تقول إنه واو أنا كمان I want to transform، أنا كمان ما بدي يكون بقى على الأوتوبايلت، ما بدي يكون على الرجل الآلي، أنا كمان بدي حسن وطور بحياتي. ليه؟ مش مجبورين، بس لأنه ما هي حياة وحدة، ما عم نتمرن لغير حياة. وإذا كان عنا عيلة، بركي أنا ما بدي أتغير كرمالي أنا، بس يمكن أتغير كرمال الناس اللي بحياتي، لأنه هن ما طلبوا هيدا الشيء، هن ما طلبوا يجوا على بيت فيه حزن، فيه غضب، فيه جروحات، ما هيك؟ فمنقول إنه حلو نسقف حالنا، نطور حالنا، وليتل تشويسز كرمال هيك. لكل حدا بده يحسن وبده يتطور فيكن تعملوا لي، إذا بدكن فولو على الإنستغرام رح تلاقوا إنه في كتير فيديوهات حلوة، كارلا underscore كيشيشان underscore وكيم، وعلى الفيسبوك كارلا كيشيشان وكيم family and teenager coach. وكرمال تلاقوا الحلقة اليوم كلها سوا، بركي وصلتوا عم بتصفوا بدكم تنزلوا، بس انتو حابين كنتوا تسمعوا كل الفقرات تبع little choices لليوم، فيكن تلاقوا الحلقة كلها سوا بالويب سايت تبع الإذاعة www.vdlnews.com/category/little choices، رح تشوفوا انه في كل الفقرات هونيك. ما تتركوا حالكن، عن جد تستفيدوا من كل لحظة لحتى عن جد هيك you 10x your life، ما في أجمل منها. شو رأيكن إذا we dive in with our segments؟ Our first segment for today بحبه كتير، Can I ask you a personal question؟

Can I ask you a personal question? فيني أسألك سؤال شوي شخصي سيدي العزيز بيوفي ماما سيتا وكل حدا عم بيسمعني. A personal question؟ ما حدا عم بيسمعنا بيني وبينكن. مش ضروري نجاوب على صوت عالي، فينا نجاوب على صوت كتير واطي، فينا نفكر، فينا we can reflect ومن بعدها نجاوب على هيدا السؤال. السؤال سوري لهالأسبوع بيقول إذا كنت أنت عطول عم بتنبش على دليل، إذا أنت عطول عم بتنبش على دليل بيقول إنه العالم أصلاً كلن منن منيح، وإذا أنت عم بتنبش على دليل بيقول إنه الدنيا كتير صعبة، وإذا عم بتنبش على دليل بيقول إنه كل شي سلبي حواليك، وإذا عم بتنبش على دليل بيقول إنه صعب أي شي يتغير، لشو بتكون عم بتحضر حالك؟ هيدا السؤال. إذا بدي اختصر لك بقول لك عشو أنت مركز، عشو أنت عم بتنبش. الناس ما بيسوا، الدنيا صعبة وكتير صعب واحد يغير أي شيء. هيدا ممكن يكون سؤال لكلنا، بس كل حدا منا خليك ياخد دقيقة to reflect. طب أنا عشو بركز؟ رح قلكم ليه، لأنه في filters، كل حدا منا عنده filters بهالدنيا. تخيلوا نحنا كلنا سوا عم نعيش، بس كل حدا منا عم نشوف هالرياليتي بطريقة مختلفة. يعني الفلترز اللي نحنا منستعملهم ممكن يكون فلتر بيقول خليني نبش أنا على كل شي منه ظابط بحياتي، فلتر تاني ممكن يقول خليني نبش على كل حدا غلط معي بحياتي، فلتر بيقول خليني أشوف أنا كيف الأمور مستحيل تتغير، فلتر بيقول قدي بهالدنيا في قلة يقين. هدول شفتون فلتر فلتر فلتر. هلأ أنا عم قلكن الفلتر يلي هن بيخلوني أنا ركز على القصص الصعبة بحياتي، على كل شي ناقص بحياتي، بس فلتر بعده فلتر. بدكن تفهموا كيف مثل شخص بيفوت على أوضة. أنا اليوم إذا بفوت على أوضة والفلتر تبعي إني أنا بدي نبش على بانتالون جينز، أنا فتت على الأوضة وكل تركيزي إنه أنا بدي لقي هالبانتالون الجينز، بتفتكروا إنه أنا وعم بعمل هالفوكس إني أنا لقي لهالبانتالون، أنا راسي ودماغي والفلترز تبعولي رح يشتغلوا إنه كمان يقشعوا شو في بهالأوضة، في ذهب، في كوليه، في سبابيت، في تنورة، في بلوز، في مشط. لا لا، لأنه الفلتر اللي أنا فاتي فيه على هالأوضة بيقول وين البنطلون جينز، أنا هيدا اللي رح نبش عليه. وإذا أنا عايشة هيك بهالدنيا it's exactly the same thing، يلي أنا عم فلتر فيه كل شي بحوالي هيدا هو اللي أنا رح لقيه بحياتي، رح لقيه. وبتعرفوا العقل كيف بيكون، حتى إذا ما عن جد يلاقيه بس كرمال يقول إنه أنا اشتغلت صح ولقيت، رح يلاقي دليل بيقوله إنه I'm not okay، رح يلاقي دليل يقول إنه العالم ضدي، هالحياة بشعة، هالحياة صعبة، هالحياة سلبية، هالحياة فيها كتير أشياء ناقصة، بيها الحياة ما فيني غير ولا شيء، بيها الحياة ما في يقين، بيها الحياة لشو أنا بدي حط slightest effort، لأنه كله خربان بخربان. إذا هيدا هو الفلتر تبعي بس تخيلوا هيدا هو الفوكس تبعي، هيدا تركيزي. طب إيد بإيد بيجي دغري دغري من بعد الفلتر والفوكس رح يجوا الأحاسيس. إذا أنا كل فلتر عندي وكل فوكس عندي هالقد عم بيكون نيجاتيف، طب بس حدا منكم يقول لي شو رح يكونوا أحاسيسي؟ فرح، يقين، certainty، طيبة، بسط، pleasure، gratitude، وين أنا بدي يكون؟ ولا بدي يكون على العكس، إحساس بالخسارة، وجع، hurt، feeling of loss، شو اللي بدي يكون الإحساس اللي عندي؟ disgust، fear، anxiety، توتر، stress. وبعدين نحنا لما نغضب ونحزن ونعمل panic attacks نزعل، طب ما أنا هو كلهم بلشت فيهم عم بحضر حالي لشي معين، ما أنا إذا هو هن الفلترز تبعولي يعني معناتها أنا حدا عاجز، يعني معناتها أنا ما بيطلع بإيدي ولا شي، I'm helpless، I'm hopeless. please please please أنا وياكم نتفق على شغلة، إذا هيدا هو أنا الاتجاه اللي رايحة صوبه، يعني 100% بنهاية المطاف رح أوصل لشي بيشبه الديبريشن، يا داون يا ديبريشن. ما هو شو اللي بيوصل للاكتئاب؟ قدي أنا بقول لحالي I'm helpless، I'm hopeless، مني عم بقدر أطلع من هالسيتويشن اللي أنا فيه، هيدا هو اللي بيوصل للاكتئاب. فإذا كل حدا منكم يقول لحاله أنا فيني أجبركم شي،
الناس اللي بحياتكم يمكن بيقولوا لكم طب ليه انت سلبيه هيك، وليه هالقد بتغضبي، ليه هالقد بتعملي من الحبه قبه، ليه هالقد انت بتجني، ليه هالقد مركزه على كل شيء نيجاتيف بحياه كل حدا، ليه هالقد بتشوفي الامور البشعه، ليه انت منك قادر تركز غير على القصص اللي انت ما عم تقدر تعمل لها كنترول. طب ليه؟ ما حدا بيقدر يجبركم تتغيروا. بتقولوا حلو عني، انا هيك، انا حر وانا حره، بس at the end of the day أنا بقول حرام. ليه؟ لأنه نحن اللي منكون عم ندفع الثمن، لأنه النيرفس سيستم تبعنا هالجهاز العصبي قدي بده يحمل لا يحمل. إذا أنت هيك وإذا أنت هيك، عم بسأل حالي هيك شوي بس، يا هل ترى من وراء هالحديث اللي عم تسمعوه شو يلي عم بيوعى جواتكن؟ شو يا هادي؟ Let's go!

0: Little Choices من صوت كلبنان.
1: عم تتسمعوا Little Choices خيارات صغيرة معكم ورا الميكرو كارلا كيشيشان وكيم. هلأ عم نوصل لسيجمنت نمبر 2، بس قبل ما فوت فيه بدي لكم لكل حدا عن جد تعبان من أي شيء، anxiety، غضب، علاقة ما عم تزبط، You cannot figure it out. طب ليه أنا حبيت هيدا الشخص بس الأمور منا زابطة بيناتنا؟ عتلاني هم أن أخسر العلاقة، بقلب العيلة الأمور منا زابطة، بعرف أنه I can create more income، أنا ليش stuck؟ ليه في block؟ ليه أنا عندي قلق؟ ليه عندي توتر؟ ليه عندي overthinking؟ ليه عم بحس حالي أنه أنا helpless and hopeless، ما عم بقدر غير، تعبانة من حياتي؟ فيكن تحكوني، فيكن تحكوني، تبعتوا لي دي ام اذا بدكن على الانستا على الفيسبوك، رح تشوفوا انه بكم سيشن بس فيكن تعرفوا شو اللي عم بيصيبكن، شو الاستراتيجيز، شو التولز اللي ما عندكن اياها يلي عم بيوصلوكن لهون. ما بنطر انا لحتى حياتي كلها سوا تخترب وبعدين بتذكر انه انا كان فيني اعمل شيء، او شو بخسر شيء كتير حلو وتمين كان عندي اياه، فوت بالديبريشن، ساعتها بتذكر انه انا بحاجه لدواء لبسيكياتر. لا، فيني انا من الأول روح استشير لحتى أطلب المساعدة وما أوصل لمحل فيه تحطيم كامل. شو رأيكم بهيدا الشيء؟ تعملوا لي فولو إذا بدكم، كارلا underscore كيشيشان underscore وكيم، هيدا على الإنستا، على الفيسبوك كارلا كيشيشان وكيم family and teenager coach. رح تشوفوا إنه كمان غير هيك، غير الدي أم، في كتير فيديوهات أصلاً هن بيقدروا يساعدوكم تقدروا تطلعوا من المشكلة اللي أنتوا فيها، وإذا شايفين أنه بحاجة لأكسترا بوش فيكن تحكوني، مش غلط أبدا. خلينا نروح to our second segment for today، كتير بتحبوا The honeymoon is over، خلص شهر العسل. Be the honeymoon is over، كل مرة بقلكن ما تخافوا لما نقول هالكلمة The honeymoon is over، ايه بس في choice بلش. الchoice اني انا اقول انه الهرمونات هلأ منهم عم بيسيطروا علينا هلأ، هون الخيار اللي بدي يفرجي انه انا مزبوط I want my relationship، مش هيك بالغلط الهرمونات جذبونا لبعضنا. Now it's the choice، Now it's the choice لحتى اعمل كل شيء حلو to save my relationship. فانا بحكيكن مثلا كتير اوقات بشوفها هيدي عن my clients، مثلا شاب او البنت اذا كانوا كتير involved اصلا قبل ما يتجوزوا بعائلتهم، محبوبين، في أجمل منا، عائلة عرفت تحب. طيب البوند أدمنه قوي لما هالشخص يجي بده يتجوز، أوكي تنعتبر شاب عم بيتجوز بنوت، هي انحبت كتير من أهلها وهو كمان كتير انحب. هلأ تنعتبر أنه إذا حدا من الاثنين عنده أم نرجسية والولد هو كان the golden child، هالقد محبوب بقلب البيت. طيب إجت هالعروس عبالة أنه تنعتبر أنه هي كنة وعندها بالغلط all the best intentions، وإجت هي بدها تعمل هالbeautiful bond مع هيدي العيلة. يمكن نحن نفكر أنه بتعرفوا إذا شخص طيب حنون، إيه ليه لا كارلا، يمكن تقدر تخرقهم وتفوت وتخلي هالinlaws يكونوا عن جد هالبيت الحما يكونوا عيلة لإلها كمان. أنا بدي لكم كتير أوقات مش هيدا هو اللي بيصير، ما بيكفي الشخص يكون عنده هالدفى وهالحنية، كتير أوقات اللي بيصير هو إنه هالعيلة بتكون كتير مسكرة على حالها، خصوصي إذا كانت شي مرة مرقت بتغوما، إذا شي مرة هن اضطروا يكونوا كتير قوية ومسكين إيدين بعض، بيكونوا لزقوا ببعضهم، في codependency بيناتهم كتير قوية. فمنقول إنه ما حدا بيقدر يفوت بيناتهم، أوكي؟ عم نعطي إكزامب نحنا بس لحتى نعرف. فهالشاب هيدا لما هالبنوت هالعروس تحس وتقول له إنه أنا عم بحس بالريجكشن، أنا عم بحس إنه I'm not included، هو لأنه بالنسبة لإله يمكن، هلأ يمكن شباب دغري يعرف شو بدهم يعملوا، بس بمعظم الوقت أنا بشوف هاي الغلطة، هيدا الفخ يلي بيوقع فيه الشاب وحتى البنوت، بيجي بيفكر إنه أنا اليوم إذا بدي أحكي مع أهلي لحتى حط boundaries، لحتى حط حدود، إنه أنتوا ليه عم تنتقدوها لعروستي، أنتوا ليه ما عم تقدروا ضموها لإلكن، أنتوا ليه ما عم بتحسسوها إنه هي تمينة كمان لإلكن. لما يفكر انه انا بدي اجي احط هودي الباوندريز، كتير اوقات هو بيفكر انه this is disrespectful، كأنه انا ما عم بحترمهم لأهلي ولعائلتي وحتى الاخوة والسبلينجز، كأنه انا عم بيكون في disconnection، كأني عم خونهم لأنه انا عم فضلها لألها، وهيدي اكبر غلطة، هيدا غلط، لأنه انا لما اجي احط باوندريز هيدا منه ابدا اني انا عم بتخلى عنهم. وبالمقابل لما الشاب يجي يقول لعروسته انت هيك عم بتفكري، ما هو شو بده يعمل، ضاع بين الاثنين، شو بده يعمل هو، فبيجي بيسكتها لإلها كيف، بيقولها لا ما كله انت كله براسك، يا الله قديه انت بتخترعي قصص براسك، هيدا غاز لايتينج، هي منا خوطة، هي منا مجنونة، هي ما عم تخترع وما عم بيتهيأ لها، بس هو أهون لإله إنه يعمل هيك. لما يعمل هيك ما بيكفي الجرح تبع العيلة الأكبر، الجرح تبع هالعروس وهالبنوت رح يكون التايتل تبعه abandonment، يعني أنا عم بنترك، شوفوا كيف، يعني أنا عم abandoned، أنا تركني، والemotional loneliness إني أنا بالعلاقة مع شخص قريبة منه جسديا بس أنا lonely، أنا وحيدة لأنه ما عم بيعرف يدافع عنا. عن جد قدي حلو بكم جلسة بس بهيك كابل أنا بقدر ساعدهم أنه هو يكون عنده شخصية أحلى أقوى، يعرف الفرق بين أني أنا عم بقلل احترام وعم بعيد عنهم ومني وفي لألون ولا لا. أنا بقدر اليوم بموسم جديد حط باوندريز، حط حدود لحتى أخلق هيدي العلاقة الحلوة بين الاثنين، حتى لو ما وصلوا لأنه يكون فيها الحب والحنان، يعني حب وغرام وانتقام، بس على القليلة بيكون في البيسلاين يلي هو الاحترام، هو القبول للشخص التاني. كيف العلاقة فكرته بتوصل للنهاية؟ العلاقة بتوصل للنهاية لما شخص ما يقبل يعمل هيدا الشيء، وهيدي البنوت العروس شريكة الحياة تحس انه انا والله بإيموشنال لونلينس وانا والله بأباندنمنت، فالحقد بده يزيد بقلبه، والحقد مع الوقت بده يخلي انه الحب اللي بيناتهم يكتب شو؟ رسالة انتحار. شو يا هادي؟ شو بدك تسمعنا؟ دايما هيك

0: Little Choices من صوت كلبنان.
1: Little Choices هيدا المطرح وين بتاخدوا عن جد هيك مثل Little Bread، بتاخدوا معكن إذا بدكن وزنات صغيرة، strategies, tools لحتى تحسنوا حياتكن. وصلنا ل our segment number 3 يلي هو Stop Lying to Yourself، حاج تكذب على حالك. بحاج تكذب على حالك يا هادي. اليوم نحنا رح نخلي الرجل مرتاح شوي، لأنه دايما أنا متهمة أنه قاسية معه وأنه عطول حديثي موجه لإلهم. فبقلك لإلك أنت بيرفل ماماسيتا أو أي حدا عم يسمعني، قدي نحنا منكذب على حالنا؟ يعني مثلا تفرجي على حالك، يمكن يكون عندك صار لك 3 جماع أنجأ عم بتقومي من التخت، وصار لك فترة ما قلك جلادة شي، أنجأ عم تهتمي بالولاد، وأنجأ قايمة بأمور البيت ومنك ملحقة، وشغل ما بعرف إذا عم بتروحي ولا لا. وبس لأنه أنت بتكوني شفتي motivational post مثلا على الإنستا، تيك توك، فيسبوك، whatever، فجأة هيك بتاخدي قرار مخيف مخيف بيقول أنه أنت خلص كل يوم رح توعي 6 ورح تعمل سبورت 3 مرات بالجمعة، كل مرة 2. وشوفي هالجول قدي هو إكستريم، عن جد انت رح تقدري to keep up with this؟ فنحن هون منقول انه هيش تكذبي على حالك، لانه هيدا الشيء كتير بعيد عن الشيء اللي انت كنت عم تعمليه. عم بتحطي هدف كبير لدرجة، صعب لدرجة، بعدين لما تجربي وتفشلي لانه ما عم بيكون عندك انضباط والتزام، رح ترجعي تنفقسي من حالك، رح ترجعي تحسي ان انت so guilty، قدي منك طايقة، قدي كرهاني حالك لانه قلتي انه رح تعمل الشغلة وما عملتيها. Par contre نحن منقول ما فيني أنا روح from total collapse، إذا حدا مثلا بيصير شيء وبيروح من الانهيار الكامل، ما فيني أجي أعلم هيدا الشخص واشتغل عليه ليروح ليكون عنده full confidence. ونفس الشيء لما أنا أجي حط أهداف، ما فيني روح من مطرح أنه أنا بالمرة ما كنت بعمل شيء، لأني أنا أجي حط هدف بيشبه الجبل على راسي وعلى ظهري. شو هني الأهداف يلي هن أصغر؟ يعني شو الجسر يلي بين الاثنين؟ لا هيك ولا هيك، في جسر بين الاثنين بيقول أنا فيني أخذ خطوات أصغر. أولا وعي على الوقت كل يوم، بلشي بهيدا الشي، افتحي البرادة، شربي ماي، يعني كمان تكون أنت قررت أنه حتى أكلك بده يكون فيه نظام زيادة، عرفتي كيف؟ فيلا قومي من التخت بنفس الوقت، نامي بنفس الوقت، افتحي البرادة، شربي ماي، زبطي هيك حواليك من دون ما تكوني عم بتبربري، من دون ما تكوني عم بتنقي، اهتميلك برجال البيت وبالولاد وبشغلك. من بعدها كوني حتى سكاجول 2 بالجمعة، ساعة كل مرة، بلشي هيك، حتى الإسبادغي بإجريك وقومي روحي. أولا بلشي بالمشي، بلشي ظهري، مشي لآخر الشارع ورجعي، شوفي حالك، تحمسي، تشجعي، وبلشي حطي هدف حقيقي. ولا ولد منشوفه نحنا راح مرق من انه كان عم بيزحف بعده ما بيمشي راح ركض، لا، الولد بيمشي اول شيء وبعدين بيرجع بيركض. شو من هيك انا بقلك انه ما بقى تكذبي على حالك لحتى بعدين ما تقولي انه انا ما في شيء بيزبط معي كارلا، لا انا ما عندي ديسيبلين، انا ما عندي كوميتمنت. نو ما نزبطين هدول كلهم. يلا دايما بدي اقول انا ما بكذب على حالي. Let's go to our first segment، segment number 4، لانه بعرف انه بعد شوي شوي صغيره بدي اشوفه لهادي عم بيشاوبر لي يشاوبر لي يشاوبر لي، فبعرف ما بدي انهي little choices بلا ما اكون اعطيتكم the mental gym for this week. تعالوا نشوف مع بعضنا segment number 4 mental gym.

0: بالمنتل جيم لهالأسبوع بدي أقول لك إنه أنت ما عندك ستريس بروبلم، عندك زوم إن بروبلم. The exercise for this week بالوارم أب بنقول يلا تعوا نعمل مع بعضنا هالزوم إذا بدكن، أوكي؟ بدي أفكر بشي واحد لليوم، هيدا هو بالوارم أب لليوم، بدي أفكر بشي واحد زعجني، يمكن تأخير من حدا، يمكن تعليق من حدا، يمكن استلشاء من حدا، يمكن مسج من حدا ضايقني. فبجي أنا بعمل زوم إن وبلاحظ مشاعري شو، قديه هيدا الشي طلع ضغط جواتي، قديه هيدا الشي طلع ستريس جواتي، قديه هيدا الشي ضايقني. ولما أعمل زوم إن هيك بهالطريقة، القصص الصغيرة بتبلش تبين كتير كبيرة. خليني أشوف هالشغلة اللي زعجتني، شو الأفكار اللي خلقتهم جواتي؟ ولما أنا أعمل زوم إن، قديش الشغلة اللي كانت مفروض تكون صغيرة صارت هالقد كبيرة. تعالوا ننتقل للأكزرسايز هلأ، وبقلب الأكزرسايز خلينا نعمل زوم أوت ونقول طب أنا اليوم إذا بتخيل إنه كأنه في تليفون بين إيدي، بتعرفوا كيف هيك أوقات نعمل زوم أوت على السكرين تبع التليفون؟ إذا أنا بعمل زوم أوت وبطلع من هيدي الصورة اللي كنت عامل عليها زوم إن وكنت عم شوف قديم زعجتني هالشغلة، إذا بشي بعمل زوم أوت وبطلع منها، شو يلي بلاحظه؟ لما أنا لاحظ يومي كله سوا، حياتي كلها سوا، وكل شي موجود بحياتي بالمقابل بتطلع على هيدي اللحظة، شوفوها هي لحظة صغيرة بحياتي، وأن كنت بارتي في كل حياتي، كل شي بحبه بحياتي، كل القصص اللي موجودة بحياتي، وين بروبورسيونيل ما هيدي الشغلة بالنسبة لكل هيدا الموضوع؟ فهيدا الزوم أوت تبعي إذا بدكن، وباخد نفس عميق أنا وعم بعمل هالأكسرسايز. بوصل للستريتشنج بقول find the wider picture. كيف يعني؟ بسأل حالي سؤال، رح يهمني هيدا الشيء بعد جمعة من هلأ، بعد سنة من هلأ، ولا هيدا بس close up moment، ولا هي بس لحظة أنا هيك راسي بومر عليها ركز عليها، أوكي؟ لحظة راسي هالقد عمل فوكس عليها. منقول العقل الرايق والعقل الواعي بيعرف يختار إمتى يعمل زوم إن وإمتى يعمل زوم أوت. شفتوا كيف بالستريتشينج أنا عم بقول لحالي نو، أنا بعد فترة ما رح يهمني هيدا الموضوع، شو همي أنا بعد شهر بعد سنة لما أطلع على هيدي اللحظة رح تكون دابت وتبخرت، ليه بدي خليها هلأ تنزعلي مرائي تنزعلي مزاجي؟ ومنقول إنه أنا بدي اختار، لأنه أنا إذا مني على الأوتوبايلت عندي عقل واعي، عندي عقل هالقد موجود بهيدي اللحظة بيعرف كتير منيح إمتى بدي يعمل زوم إن لحتى يشوف القصص المهمة لحتى ما يكون عندي نيجلكت بحياتي، وبيعرف كتير منيح عقلي إمتى بدي يعمل زوم أوت لحتى أنا القصص التافهة ما بقى علي عليها، والقصص التافهة يمكن بلحظتها ما تبين كتير تافهة لأنه أنا عم بعطيها معنى، عم بقول هيدا الشخص ضدي، هيدا الشخص وطيني، هيدا الشخص بالنسبة لقاله مشاعري مش مهمين، وقتي منه مهم، هيدا كله حكي، هيدا كله حكي أنا عم بقوله لحالي، هيدا مينينج أنا عم بعطيه، مشان هيك هيدي اللحظة هي كان مفروض تكون لحظة صغيرة تافهة بتقطع، أنا عطيتها معنى كتير كبير، ولما أنا أجي أعطي معنى كتير كبير إحساسي بده يكون كبير، الغضب والتعصيب والتوتر رح يكونوا كبار، وأكيد شو رح أحكي وشو رح أتصرف من هون وبالرايح رح أرجع أندم عليه، لأنه كل شي ببلش بغضب بيخلص بشو؟ بندم. فإذا نحن منقول إنه sometimes لما أنا أكون عم بعيش أوقات بدي أعيش بالعقل، وأوقات أنا وعم بعيش بدي أعيش بالقلب، أنا ما فيني ضلني عم بقضي الوقت كله بنفس المطرح، شوفوا كيف؟ أنا وعم بعيش أوقات بحاجة استعمل عقلي لأني أنا I'm in the market، وأوقات بالحياة خلص بتعب من أني أنا أكون بعقلي، بجي I drop into my heart، هونيك محل ما كل شيء أنا ما عم بقدر أقشعه بعيون العقل قلبي رح يفرجيني إياه. إذا بتعلم بعمل هالبالانس صدقوني ما في أجمل منها، لأنه بلاقي ناس trapped in the mind منن قادرين يدوقوا طعم الحياة، وناس هالقد trapped in the heart منن قادرين يحصلوا على نتائج بحياتهم، لأنه أنا كمان بحاجة لعقلي لحتى يكون عندي انضباط التزام، لحتى خطط، لحتى هندس، لحتى أعمل architecture. فإذن يلي جوا واللي برا بده يكون فيهم alignment. أوكي؟ يلي بعقلي واللي بقلبي كمان بده يكون فيهم alignment. هيك بهيدي الطريقة أنا وعم بعمل little choices يوم ورا يوم ورا يوم بقدر شقلي بالأمور بحياتي. بدل ما حس حالي helpless hopeless ببلد كله تعب وكله صعوبات، أنا على القليلة كل شي برا ما عم بيكون مثل ما أنا بدي، بس كل شي جوا بيكون على القليلة عندي شوية كنترول عليه. وهلأ خلي صوتي يروح معكم، يتخلغل لجواتكم، يفعل جواتكم، يوعي جواتكم، يجدد جواتكم، كل طاقاتكم، كل مهاراتكم. وخلي صوتي كمان يكسر كل الحواجز اللي أنتوا عاملينها، يلي بتقول أنه أنتوا تعبانين ومنكن قادرين تكملوا. إلى اللقاء بحلقة جديدة من Little Choices نهار الجمعة الجايين. الله راد.
1: Little Choices عبر صوتي كل لبنان.
2: أخبار من اليونيفيل. لطالما عرف الطريق الساحلي الخارج من بلدة الناقورة بأنه من أكثر الطرق جمالاً وسحراً في جنوب لبنان، تزينه قوارب الصيادين والحقول الزراعية والقرى المطلة على مياه البحر الأبيض المتوسط الفيروزية. أما اليوم فقد تغير هذا المشهد بشكل كبير. خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام في نشاط ميداني خارج المقر العام لليونيفيل، شاهدت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل حجم الدمار الواسع الذي طال أجزاء من المنطقة، فالمباني والمنازل إما مدمرة أو مهدمة بالكامل، والطرقات وشبكات الكهرباء متضررة والأشجار مقتلعة، فيما تغطي الأنقاض والأتربة أحياء بأكملها. وتقول أرديل إن المدنيين دفعوا ثمناً باهظاً في هذا النزاع. ومع انتقال الدورية باتجاه بلدة البياضة أصبح حجم الدمار أكثر وضوحاً.
3: We're driving through the area of Bayada Iskandaruna. The landscape has completely changed.
4: نحن نقود سيارة عبر منطقة البياضة إسكندرونة. لقد تغير المشهد بالكامل مقارنة بما كان عليه قبل بضعة أسابيع أو أشهر فقط. تقريباً كل مبنى نراه هنا متضرر إن لم يكن مدمراً بالكامل. كما نرى أيضاً دلائل على وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة، وربما شاهدنا كذلك أثر ضربة نفذتها طائرة مسيرة تابعة لحزب الله أثناء مرورنا. لذلك لا يزال الوضع هنا متقلباً للغاية رغم تراجع مستوى العنف بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في منتصف شهر نيسان. ومع ذلك يبقى الوضع هشاً للغاية فيما يواصل حفظة السلام أداء عملهم في المراقبة وتسيير الدوريات والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701 إلى مجلس الأمن.
2: من البياضة واصلت الدورية طريقها نحو بلدة شمع، لكن الدورية اضطرت فجأة إلى التوقف بعدما رصد عناصر حفظ السلام جسماً مشبوهاً على جانب الطريق، وكان ذلك تذكيراً واضحاً بأن قوات اليونيفيل ما زالت تعمل في ظروف صعبة وخطرة في كثير من الأحيان، في ظل استمرار وجود ذخائر غير منفجرة في أجزاء من المنطقة، ما يشكل خطراً إضافياً على الدوريات والأفراد.
3: We're with peacekeepers on a patrol here in Shama and we're stopped at the
4: نحن مع قوات حفظ السلام في دورية هنا في بلدة شمع، وقد توقفنا في الوقت الحالي لأن بعض جنود حفظ السلام الذين يتقدموننا رصدوا شيئا يبدو مريبا بعض الشيء، لذلك سيترجى المهندسون للتحقق والتأكد من أن الوضع آمن. إذا كان الجسم عبارة عن عبوة ناسفة أو ذخيرة غير منفجرة فسيتعاملون معها، لكن في الوقت الحالي نحن متوقفون. لقد تأخر نشاطنا قليلاً لكن لا بأس بذلك، نحن نأخذ مثل هذه الأمور في الحسبان ونعلم أن لا شيء يمكن التنبؤ به حالياً في الميدان، لكن حفظة السلام يواصلون التواجد هنا ومواصلة العمل، وهذا جزء من مهمتنا.
2: وبعد التأكد من أن المنطقة آمنة، استأنفت الدورية تحركها نحو موقع للاتصالات في شمع كان قد تضرر خلال القتال المستمر. وبرفقة تقنيين مدنيين من قوات حفظ السلام، تابعت كانديس أرديل جهود إصلاح نظام اتصالات مهم تستخدمه قوات اليونيفيل كوسيلة اتصال احتياطية أثناء عملها في المنطقة.
5: نحن نقترب من عمود هوائي سيقوم حفظة السلام بفحصه ومحاولة إصلاحه. بالطبع لدينا العديد من وسائل الاتصال الاحتياطية والمتعددة، لكن من المهم أن تتوفر أكبر قدر ممكن من وسائل الاتصال. لذلك من الضروري إصلاح هذه البنية التحتية الحيوية التي يستخدمها حفظة السلام، ونأمل أن يتمكن المدنيون يوماً ما من استخدامها مجدداً أيضاً. يعمل حفظة السلام لدينا فيما يقوم الفنيون بإصلاح الهوائي، لكننا نسمع الكثير من الانفجارات خلفنا يمكننا رؤيتها من بعيد. للأسف لا تزال المنطقة تشهد نزاعاً نشطاً.
2: وفيما كان الفنيون يعملون على تقييم الأضرار، بقي الوضع الأمني في المنطقة متوتراً، وتبين أن مشكلة الهوائي أكبر مما كان متوقعاً في البداية. ومع استمرار سماع أصوات الانفجارات في الجوار، طلب من الدورية مغادرة المكان لأسباب تتعلق بالسلامة.
5: لست متأكدة ما إذا كنا قد تمكننا من إنهاء العمل، لكن زملائنا يبلغوننا بأنه علينا المغادرة، لذلك يقوم زملاؤنا الآن بجمع أغراضهم. قد نضطر إلى العودة في يوم آخر، لكن هذا هو الوضع حاليا، لذا ومن أجل سلامتنا سنغادر المكان.
2: خلال مرافقتها لقوات حفظ السلام أثناء تنفيذ مهمة لوجستية، عاينت الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل عن كثب الواقع الذي تشهده أجزاء من جنوب لبنان اليوم. فالقرى التي كانت تطل على البحر الأبيض المتوسط وتعوش بالحياة اليومية أصبحت اليوم شبه مهجورة، تتناثر فيها المنازل المدمرة والبنى التحتية المتضررة والحقول الزراعية المهجورة، وطرقات تنتشر على جانبيها الأنقاض والركام. مع ذلك ورغم المخاطر وحالة عدم اليقين، تواصل قوات اليونيفيل وجودها على الأرض وتستمر في مراقبة التطورات والإبلاغ عنها، مع الحفاظ على انتشارها في جميع أرجاء منطقة عملياتها.
6: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
7: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
8: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
7: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
9: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جامبون حبش لوقيه بدولار و80 سنت، اش اوان هاجدو لوقيه بدولارين و40 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل
7: من شهرين مسابقة بين المدارس بلشت بفكرة وتحولت لسوشيال ميديا ترند عم نحكي عن البرام تشالنج من نيو باي بانك عودي انطلب من البرام ستودنتس يصوروا فيديوز عن نيو وينزلون على انستغرام وتيك توك 2000 تلميذ من 50 مدرسة شاركوا بالتشالنج وأكثر من 100 فيديوز بوستد صاروا فايرل هالتشالنج خلق موجة كرياتيفيتي وإنوفيشن بين التلاميذ وكان فرصة للجيل الجديد يتعرف على فانكشناليتيز الديجيتال بانكينج من خلال نيو باي بانك عودي رح نعلن عن الرابحين ب 22 أيار
8: نيو برام تشالنج رح يصير تراديشن يتكرر كل سنة
9: وبأفكار جديدة Stay tuned
10: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
11: مسؤول الشرق الأوسط في حزب التشناق النائب أجوب بكرادونيان ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان
12: أصداء الرسائل العقابية الأمريكية للجيش والثنائي تتردد على الساحة السياسية قبيل اجتماعي البنتاغون والخارجية الأمريكية
13: مساء الخير راديو رما من صوت كل لبنان مع جنان جوان ومريم تنفيذ وسام قنواتي

0: العناوين.
1: تناولنا أيضا المسار الآخر الخاص بالتفاوض في واشنطن.
2: أنا بعتقد إنه الضغط اللي عم يمارس على لبنان لن يجدي بشيء. عم تجدر بالولايات المتحدة أن تمارس ضغطا ما على إسرائيل لوقف التمادي الذي لا نرى له حدود.
3: وفي عناوين راديو رما أيضا: مفاوضات البنتاغون والخارجية الأمريكية على طاولة مجلس الوزراء في بعبدة، قيادة الجيش عن العقوبات، ولاء العسكر للوطن فقط، والحجار: طلبت التحقيق في أي تصرف خارج القانون. بعد بيان لكتلة الوفاء للمقاومة، رعد يوجه عند السابعة رسالة إلى عناصر حزب الله. مسلحان تسللا عبر الحدود نحو إسرائيل والمسعفون في مرمى النار. العفو العام ما زال يتفاعل في الشارع والأروقة السياسية. البابا وافق على تطويب البطريرك لحويك. ارتفاع كبير في أسعار اللحوم. الصين وقطر دخلتا على خط الوساطة الباكستانية، وإيران: أمريكا مصرة على انتزاع حقوقنا.
4: في راديو رما أيضا خاص مع الوزير السابق رشيد درباس والأحوال الجوية.
5: النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

0: 726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: مساء الخير. على الرغم من مرور أيام على زيارة كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكين، ما تزال ملامح الشراكات الاستراتيجية ومعادلات النفوذ العالمي غير واضحة المعالم. في التطورات وفيما تتبادل إيران وأمريكا الرسائل بوساطة باكستانية منذ أيام، دخلت الصين على الخط وقد أفيد اليوم عن تعاون ثنائي صيني باكستاني ومبادرة مرتقبة مشتركة مؤلفة من 5 نقاط، كما أفيد منذ قليل عن توجه وفد قطري إلى طهران. لبنانياً ومن عين التين، أعلن السفير المصري اليوم أن القاهرة تقوم بالتنسيق مع السعودية وباكستان وتركيا وأمريكا وإيران لتثبيت وقف النار في كل من لبنان والمنطقة. وسط هذه الأجواء ينعقد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري منذ قرابة الساعتين، ومن المتوقع أن يحضر فيه موضوع المفاوضات مع إسرائيل وتشكيل الوفد العسكري إلى مفاوضات البنتاغون والخارجية الأمريكية، إضافة إلى العقوبات الأمريكية على ضابطين من الجيش والأمن العام، هذه العقوبات التي توالت ردود الفعل عليها في الساعات الماضية أكان من الجيش أو من قبل الثنائي أم الحزب الله المعني الأول بها. أما البداية فمن تفاعل العقوبات الأمريكية التي شملت نوابا وضابطين مع مريم
2: جنان. بعد العقوبات الأمريكية أمس والتي طاولت ضابطا في الجيش وآخر في الأمن العام من ضمن لائحة عقوبات شملت مسؤولين في حزب الله وحركة أمل، صدر عن قيادة الجيش بيان جاء فيه: في ضوء ما ورد في البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية والمتعلق بمشاركة أحد ضباط الجيش اللبناني في تسريب معلومات استخباراتية في خلال العام الجاري، ومع الإشارة إلى أنه لم يجري تبليغ قيادة الجيش من خلال قنوات التواصل المعتمدة، أكدت قيادة الجيش أن جميع ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون مهماتهم الوطنية بكل احتراف ومسؤولية وانضباط ووفق القرارات والتوجيهات الصادرة عن قيادة الجيش. وأشددت القيادة على أن ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط، وأنهم يلتزمون تنفيذ واجباتهم الوطنية بعيدا من أي اعتبارات أو ضغوطات أخرى. كذلك صدر بيان عن كتلة الوفاء للمقاومة أكدت فيها أن العقوبات الأمريكية هي مس بسيادة الدولة اللبنانية، مشيرة إلى أن القرار الأمريكي لن يثني نوابنا عن مواصلة دورهم التشريعي والرقابي.
1: كتلة الوفاء للمقاومة رأت أن العقوبات الأمريكية هي أشبه باعتداء يتطلب موقفا واضحا من السلطة اللبنانية. وعند 7 مساء يوجه رئيس الكتلة النائب محمد رعد نداء إلى عناصر ومناصري حزب الله، ومن المتوقع أن يتطرق في كلمته إلى التطورات والتوترات الأمنية والسياسية في لبنان والمنطقة. الخارجية الإيرانية رأت أن العقوبات تستهدف سيادة لبنان وتغذي الفتنة.
2: تأتي العقوبات الأمريكية فيما توضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الوفد العسكري اللبناني إلى اجتماع البنتاغون في 29 من الجاري، قبل اجتماع الخارجية الأمريكية في 2 و3 حزيران المقبل. وفي مجلس الوزراء يحضر اليوم التفاوض مع إسرائيل، إضافة إلى ملفات متعددة أخرى، والتفاصيل مباشرة مع الزميلة جوال غابي. جوال.
3: نعم مريم. تتواصل جلسة مجلس الوزراء المنعقدة منذ أكثر من ساعتين برئاسة رئيس الجمهورية.

0: عماد زرعون والمخصصة للبحث في الأوضاع الراهنة. بحسب المعلومات، الرئيس الجمهورية سيقدم في خلال هذه الجلسة إحاطة شاملة على نتائج الجولة التفاوضية اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية السابقة في واشنطن، كما سيطلع المجلس على أجواء الاتصالات الخارجية والجهود التي يقوم بها للضغط على إسرائيل لوقف النار، فضلا عن وضع المجلس في أجواء الاجتماع العسكري المقبل في البنتاغون. من جهته، أطلع رئيس الحكومة نواف سلام المجلس على زيارته الأخيرة إلى سوريا. إلى ذلك، وفي إطار التعليق يعني على العقوبات الأمريكية، سألت صوت كل لبنان مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات في بعبدة عما إذا سيطرح موضوع العقوبات في خلال هذه الجلسة من خارج جدول الأعمال، فأجابت المصادر أنه ليس مدرجا على الجدول، ولكن هذا لا يعني مريم أنه قد يطرح في حال أثاره أحد الوزراء. المصادر ترى في هذا الإجراء أنه في إطار الضغط على لبنان في خصوص مسار المفاوضات. وردا على سؤال عما إذا سيطرح قانون العفو العام في خلال الجلسة، أيضا اعتبرت المصادر أنه ليس من صلاحية مجلس الوزراء عرض هذا الموضوع، بل من صلاحية مجلس النواب، كما أن القانون لم يقر بعد. ولكن أيضا نشير إلى أنه أيضا قد يطرح موضوع قانون العفو العام في هذه الجلسة من خارج جدول الأعمال في حال أثير من قبل أحد الوزراء. أما في المواقف قبيل الجلسة وتعليقا على العقوبات الأمريكية، أوضح وزير الداخلية أحمد الحجار أنه طلب من المدير العام للأمن العام إجراء التحقيقات في أي مخالفات إن وجدت لاتخاذ الإجراءات اللازمة. الحجار لفت إلى أن أي تحرك خارج عن القانون في موضوع العفو العام لن نسمح به، وقال إذا كان لابد من إقرار القانون فليكن عادلا ويؤخذ بعين الاعتبار رفع المظلومية. مريم، إضافة إلى البحث في الملفات الأمنية والسياسية على جدول الأعمال، تعيينات من بينها مدير عام الطاقة، مدير عام الصحة، مدير عام الشؤون الاجتماعية، كما قد يتم تعيين محافظ النبطية، في إشارة إلى أنه حتى الساعة لم يتم البدء بالبحث في التعيينات. إذن هذه كانت أجواء جلسة مجلس الوزراء العادية المنعقدة في القصر الجمهوري. عودة إلى استديوهات صوت كل لبنان.
1: شكرا لزميلة جويل غابي.
2: في إطار جولته على الرؤساء، التقى السفير المصري علاء موسى رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي بعد زيارة قادته اليوم إلى عين التين للقاء الرئيس نبيه بري، وعرض معهما الأوضاع في لبنان والمنطقة. موسى أمل أن تؤدي التسوية التي يعمل عليها في إسلام أباد إلى تفاهمات تنعكس إيجابا على لبنان.
3: تناولنا أيضا المسار الآخر الخاص بالتفاوض في واشنطن، أطلعت دولته على بعض المستجدات، أيضا استمعت منه إلى تقييمه لكثير من الأمور اللي حدثت مؤخرا. مصر بتقوم بدور بالتنسيق مع شركاء وأصدقاء آخرين فيما يتعلق بتهدئة الوضع في المنطقة، قناعة منا أنه هذا الأمر لابد من وقفه، قناعة منا أيضا أنه إيقاف هذا الأمر وتهدئته حيصب إيجابا في مصلحة لبنان.
4: خاص راديو راما.
5: ضيف راديو راما لهذا المساء الوزير السابق رشيد درباس، أهلا بكم.
6: أهلا وسهلا.
5: القرارات الأمريكية التي طالت نوابا وضباطا قد تكون بمثابة الضغط على لبنان على أبواب جولتي التفاوض، كيف يمكن قراءة الخطوة من الناحية القانونية كما من الناحية السياسية؟
6: هذه الضغوطات ربما يقصد بها الضغط على حزب الله، وإذا لا يؤثر ولا يقدم عليه بشيء، لأن نواب حزب الله ما عندهم لا حسابات برا ولا عندهم حسابات بالدولار. أما الشيء اللافت يعني هو أمرين، أو شيء استهداف الشخصية المقربين رئيس بري، علما أنه يعني بيعتاد أنه للرئيس بري دور أساسي في استقرار الوضع أو بالأحرى في المفاوضات أو في أي تسوية جديدة بالمستقبل. فما بعرف هذا الضغط على رئيس بري إذا كان بدهم منه أنه يعني يقدم أشياء أكثر، ما بعرف إذا كان هذا المقصود. الشيء الثاني أنه استهداف رجلي أمن، وانتبه أنا شفت أنه الجيش كان عنده موقف، الأمن العام عنده موقف، أنه هاي أمور ما بتأدي لأنه إحنا نلغي وظائف ضابطين، لأنه ما راح تتأثر يعني الدولة اللبنانية ما راح تستجيب بهذا الشكل إن والله في عقوبات أو في عقوبات لحق ضابطين وتشيلهم من محلهم، ما حتقدر تعملها يعني، وإذا عملتها بيكون يعني لا يقدم ولا يؤخر، بس بالعكس بيخفف المصداقية. أنا بعتقد إنه الضغط اللي عم يمارس على لبنان لن يجدي بشيء، الأجدر بالولايات المتحدة يعني تمارس ضغطا ما على إسرائيل لوقف التمادي الذي لا حدود.
5: نعم عليك، كيف ترى وما قراءتك للمعطيات المحيطة بجولات التفاوض التي خاضها لبنان حتى اليوم، وما هو منتظر في الجولات المقبلة؟
6: ما ماني عم بتطلع على نتائج المفاوضة، أنا عم شوف هذه المفاوضات كانت نتيجة لماذا؟ لأنه أول مرة سياسيا الدولة أو الحكومة تحسم أمرها وتقول أنا أتحدث باسم لبنان، أنا لست شريكة لأي طرف في هذا الموضوع، أنا لا أنتظر ما هو موقف الممانعة تجاه المفاوضات مع إسرائيل أو مع أمريكا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الدولة اللبنانية حسمت أمرها أنه لن تعود إلى ثلاثية ما، وأنه هي مسألة الشعب وجيش مقاومة هي عبارة عن معادلة استهلكت تماما ولم تعد تنتج شيئا وأصبحت مثل الشماعة اللي بيستعملها حزب الله بين حين وآخر. هذا الموقف اللبناني واضح، والحكومة بذلك لا تعبر عن فقط عن أعضائها وأكثرية أعضائها، تعبر عن أكثرية كبرى في الشعب اللبناني. هذا الشعب اللبناني أنا بعتقد ما بتقدر الحكومة تعمل حسن نية أكثر من هيك إلا إذا كان الولايات المتحدة التي ترى هذه المفاوضات سهلت الأمر وقدمت شيء، يعني معلش إذا كانت الدولة اللبنانية بتقول لحزب الله شرف سلمني سلاحك أو وقف إطلاق النار أو أي شيء من هذا القبيل، بالمقابل بتقول هاي الدولة جابت ورقة إنه إسرائيل توقفت عن إطلاق النار وإنه عملت إعلان واضح أنه لا نية لها باحتلال أي شبر من الأراضي اللبنانية وأن هناك جدول زمني للانسحاب فيما إذا تمت شروط كذا وكذا. مش موضوع خطوة مقابل خطوة، خلينا نقول إنه المفروض إنه أن تعطى الحكومة اللبنانية المجردة من أي قوة أن تعطى أوراق تستطيع بها أن تجابه هذه الحالة الاستعصائية في الداخل.
5: معالي الوزير السابق رشيد درباز، شكرا لكم من راديو رما عبر صوتك للبنان.
1: في المواقف السياسية، كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر أكس: نثق بالمؤسسة العسكرية وبالثوابت المبنية على أساس اتفاق الهدنة والتمسك بالقرارات الدولية واتفاق الطائف. في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتزامنه مع عيد المقاومة والتحرير، توجه قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى العسكريين بنداء. تفاصيل مع جوزات الحاج.
4: في أمر اليوم بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، استذكر قائد الجيش العماد رودولف هيكل تضحيات الشهداء وكل من ساهم في صون الوطن، مستمدين من تلك المرحلة روح الصمود والوحدة والأمل بمستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لجميع اللبنانيين. وأضاف: أيها العسكريون، لا نزال نعيش تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر وما ينتج عنه من دمار وسقوط آلاف الشهداء والجرحى في مختلف المناطق ولا سيما في الجنوب، تزامن مع احتلال أراض لبنانية. إن الجيش يبذل أقصى قدرته في ظل ظروف معقدة وأخطار كبيرة بهدف التخفيف من أثار العدوان والوقوف إلى جانب المواطنين ولا سيما النازحون والصامدون منهم، بالتزامن مع مهماته الأمنية المتواصلة التي تشمل محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وتوقيف المطلوبين والمخلين بالأمن وضبط الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها. وتوجه قائد الجيش إلى العسكريين قائلا: تمسكوا برسالتكم وحافظوا على معنوياتكم وجاهزيتكم الدائمة، وكونوا على ثقة بأن السلم الأهلي والوحدة الوطنية هما السلاح الأقوى لحماية لبنان واستقراره، وذلك يتحقق بفضل ثبات الجيش وعزيمته. أما التطاول على المؤسسة والتشكيك بدورها من هنا أو هناك، تارة بالتشهير والاتهامات بالتقصير وتارة عبر الشائعات الطائفية والمناطقية والافتراءات الباطلة التي تخدم أعداء لبنان، فلن يثنيها عن الاستمرار في أداء واجبها. وأضاف العماد هيكل: رسالتنا واضحة، سيكون الجيش السد المنيع في وجه المؤامرات التي تدفع نحو زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، وسيبقى الجيش بفضل ثبات عسكريه وتضحيات شهدائه وجرحى قويا متماسكا حارسا للوحدة الوطنية.
2: وبمناسبة عيد التحرير، توجه المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لواندوس إلى العسكريين قائلا: مستمرون في مكافحة الفساد والتهريب ومنع الاحتكار ونعول على ثقة اللبنانيين لتعزيز الاستقرار. وإلى التطورات الميدانية في الجنوب، استمر التصعيد. وزارة الصحة أشارت إلى سقوط 3100 و11 شهيدا و9432 في حصيلة تراكمية. وتفاصيل الأوضاع في الجنوب مع حسين معنا.
7: يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب اللبناني كاسرا مختلف المحظورات التي صنفتها القوانين الدولية بجرائم حرب، ومنها استهداف طواقم الإسعاف. فبعد استهداف المسعفين من الهيئة الصحية الإسلامية ليلا في بلدة حنوي واستشهاد 4 منهم وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة، شن صباح اليوم الطيران المسير غارة استهدفت الطريق العام في بلدة دير قانون النهر عند المثلث، ثم عاود استهداف المنطقة ما أدى إلى إصابة 4 سوريين ولبناني. وبعد تحرك سيارات الإسعاف التابعة لكشافة الرسالة الإسلامية شن الطيران المسير 3 غارات مستهدفا طواقم الإسعاف، وأسفر العدوان عن سقوط 7 شهداء بينهم 3 مسعفين ومدنيين 2 لبنانيين بينهم المصور الإعلامي أحمد حريري و2 من التابعية السورية، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 4 مسعفين آخرين حالت بعضهم حرجة. كما استهدف الطيران المسير يوم سيارة بيكاب في منطقة النبطية وفيد عن سقوط شهيد وإصابة 2 بجروح مختلفة. كذلك استهدف الطيران المسير المنطقة الواقعة بين أنصار وزرارية، وأيضا استهدف منطقة الحافور في قانا، وألقت مسيرة أخرى قنابلة باتجاه سيارة بيكاب في سهل القليلي دون إصابة أحد. أما الطيران الحربي فقد شن اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدات المنصوري ومحيط بلدتي كفرة وحاريس وخلون ووادي الحجير ومدينة النبطية وجوية وتبنين والقليلي ومجد الزون والمنصوري. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاولة مجد الزون والمنصوري وسهل القليلي والحنية ورأس العين والغندورية وخلون ووادي الحجير. كما استهدفت مدفعية العدو في شمال النهر زوتر الشرقية وميفدون والنبطية الفوقة. كما سمع اليوم دوي انفجار ضخم في بلدة شاحين في القطاع الغربي. في المقابل أعلن حزب الله في بيان حمل رقم 1 لهذا اليوم عن استهداف مربد مدفعية في بلدة العديسي بمسيرة انقضاضية من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت اليوم إلى أنه عند 3 صباحا حاول مسلحان التسلل إلى مستوطنة دوفيف وكان على بعد 300 متر من السياج الحدودي مع لبنان.
2: بقي ملف العفو العام في الواجهة وفي الطريق الجديد. أقيمت وقفة احتجاجية داعمة لملف الموقوفين الإسلاميين، وكرر المشاركون خلال الوقفة هتافات كل يعني كل، وكانت كلمة للنائب نبيل بدر.
8: محكمة التمييز اليوم شغلنا معها مش بالقانون. القانون ما فيه طلع واحد عم يتحاكم أمام محكمة التمييز، شغلنا مع محكمة التمييز رؤساء الثلاثة لحتى يساعدونا في سبيل إخراجهم. هيدي دورنا. ل 11 واحد امام محكمه التمييز بدكم اياهم، من بينهم الشيخ الاسير راح يميز حكمهم ولا عقوبه اعدام. النتيجه ان نسعى كلنا ونجتهد كلنا وكلهم في موقعه في خدمه هذه القضيه العادله، ونحن سنسعى اكثر واكثر لحتى نعدل بهذا القانون حتى يستطيع ان يشمل اكبر عدد ممكن من المظلومين. نحن عم نقر هذا القانون مش لانه فلان بده، لانه الحق بده، وعم نقر لدون مش لانه السياسيين بدهم، لانه العدل بده.
2: نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب ثمن في خطبة الجمعة الخطوة التي قام بها الرئيس نبيه بري بإرجاء الجلسة النيابية المخصصة لقانون العفو العام.
1: أعلنت جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات توقيع البابا لون 14 اليوم مرسومة إعلان تطويب البطريرك الياس لحويك وهو مؤسس الجمعية وشفيع العائلة والكهنة ولبنان. رئيس الجمهورية جوزيف عون رأى أن الإعلان عن تطويب لحويك في ذكرى مئوية إعلان دستور لبنان هو علامة بأن العناية الإلهية هي التي تحفظ لبنان الكبير. قبيل حلول عيد الأضحى أكد أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي الحية ماجد عيد أن أسعار لحم الغنم تشهد ارتفاعا ملحوظا، هو أمر يتكرر سنويا في خلال الفترة التي تسبق العيد نتيجة تزايد الطلب على الأضاحي، لافتا في الوقت عينه إلى تراجع الطلب الفردي على الأضاحي. وأكد أن مخزون اللحوم في لبنان متوافر، لا يوجد أي مشكلة على هذا الصعيد، مشيرا إلى أن أسعار الأبقار سجلت ارتفاعا كبيرا في الأشهر الماضية لدى مصادر الاستيراد الخارجية.
2: في المفاوضات بين أمريكا وإيران بواسطة باكستانية، أعلن مصدر باكستاني أن التفاؤل الحذر هو عنوان الاتصالات. وقال مصدر باكستاني آخر لرويترز أن هناك قلقا من أن صبر الرئيس الأمريكي ينفد. وفي إشارة إلى إمكان دخول الصين على خط التفاوض، أشار الناطق باسم الخارجية الباكستانية إلى تقديم مبادرة مشتركة باكستانية صينية من 5 بنود بالتعاون بين البلدين لدفع مسار التسوية. وأوضح الناطق خلال مؤتمر صحفي أن رئيس وزراء باكستان سيبدأ زيارة رسمية إلى الصين اعتبارا من يوم غد. وفي السياق أفادت السفارة الباكستانية في طهران بأن وزير الداخلية الباكستاني عقد اجتماعا جديدا مع وزير الخارجية الإيرانية في خلال زيارته المستمرة منذ الأربعاء لطهران. كما أفاد الإعلام الإيراني بتوجه قائد الجيش الباكستاني إلى طهران اليوم. مصدر مطلع أفاد رويترز مساء بأن قطر أرسلت بدورها فريقا تفاوضيا إلى طهران.
1: وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع واشنطن تمحورت حول ما وصفته بمطالبة إيران بحقوقها مقابل مطالبة أمريكية بالتخلي عنها، مشددة على أن طهران تطالب بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وقد تحدث وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، اعتبر أن محاولة إيران فرض رسوم على المرور بمضيق هرمز ابتزازا لن تقبله أي دولة. يأتي كلام روبيو على هامش اجتماع وزراء خارجية دول حلف الناتو وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وعدد من الحلفاء الأوروبيين على خلفية حرب إيران. والآن إلى الأحوال الجوية. الجو غدا غائم جزئيا إلى قليل غيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة.

كان في راديو راما مفاوضات البنتاغون والخارجية الأمريكية على طاولة مجلس الوزراء في بعبده. قيادة الجيش عن العقوبات، ولاء العسكر للوطن فقط، والحجار طلبت التحقيق في أي تصرف خارج القانون. بعد بيان لكتلة الوفاء للمقاومة، رعد يوجه رسالة إلى عناصر حزب الله: مسلحان تسللا عبر الحدود نحو إسرائيل والمسعفون في مرمى النار. العفو العام ما زال يتفاعل في الشارع والأروقة السياسية. البابا وافق على تطويب البطريرك لحويك. ارتفاع كبير في أسعار اللحوم. الصين وقطر دخلتا على خط الوساطة الباكستانية، وإيران أمريكا مصرة على انتزاع حقوقنا. كان في راديو راما أيضا خاص مع الوزير السابق رشيد درباس والأحوال الجوية. شكرا لمتابعتكم راديو راما من صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
0: نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
3: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
4: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
3: مباشرة على الهواء من موسكو.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: عالم سبوتنيك،
6: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
5: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
7: والاقتصادية
6: والرياضية،
7: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
5: عالم سبوتنيك.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم نوران عطلة وجيهان لطفي. والبداية من العناوين:
9: تقديرات استخباراتية أمريكية تقول إن إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة في مضاعفة إنتاج المسيرات.
8: مجلس الأمن يبحث تنفيذ الخطة الشاملة حول غزة بعد تقديم مجلس السلام أول تقاريره.
9: دول جوار ليبيا تدعم الحل السياسي برعاية الأمم المتحدة وتعبر عن قلقها بشأن التحديات الأمنية.
8: والصين تتوعد أوروبا بإجراءات حازمة وتحذر من استهداف شركاتها بذريعة فائض الإنتاج.
9: إليكم التفاصيل. قالت تقارير إعلامية أمريكية نقلاً عن مصادر استخباراتية أمريكية إن إيران استأنفت إنتاج الطائرات المسيرة خلال فترة وقف إطلاق النار التي بدأت في أوائل أبريل الماضي. وأفادت عدة مصادر أن الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن الجيش الإيراني يعيد بناء صفوفه بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعاً. وبينما يختلف الوقت اللازم لاستئناف إنتاج مكونات الأسلحة المختلفة، تشير بعض تقديرات الاستخبارات الأمريكية إلى أن إيران قد تعيد بناء قدراتها على شن هجمات بالطائرات المسيرة بشكل كامل في غضون 6 أشهر فقط.
8: وقد هدد الرئيس ترامب مراراً باستئناف العمليات القتالية ضد إيران إذا فشل البلدان في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، بما في ذلك تصريحه علناً الثلاثاء الماضي بأنه كان على بعد ساعة من استئناف القصف، مما يعني إمكانية استخدام هذه القدرات العسكرية. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي بأن الصين تزود إيران بمكونات تصنيع الصواريخ، لكنهم امتنع عن الخوض في مزيد من التفاصيل. ووفقا لتقييمات استخباراتية أمريكية حديثة، لا تزال إيران تحتفظ بقدرات في مجالات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والدفاع الجوي، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بها جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران الدكتور حكم أمهز، خبير الشؤون الإيرانية والإقليمية. أهلا بك معنا، وبداية ما تقييم حضرتك للتقارير الغربية بأن إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية وتستغل الهدنة في مضاعفة إنتاج المسيرات؟
10: لا، هو هذا واقع حقيقي، يعني ليس هذا تقدير أو أنه معلومات فقط، لا، هي معلومات مؤكدة بأن إيران أصلا هي وطنت نفسها قبل فترة من زمنية طويلة على أنها تخوض حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذه الحرب حسبت لها كل الحسابات، بمعنى أن معظم المصانع التي تصنع فيها أسلحة أو سيارات أو صواريخ أو غيرها هي في بواطن الأرض وليست فوق الأرض، وبالتالي ما قام باستهدافه الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الماضية أو في الحربين الماضيتين هي مباني إدارية فوق الأرض، أما المصانع الحقيقية ومخزوناتها من المواد اللازمة للتصنيع كلها موجودة تحت الأرض، لأن إيران هي تعرف من من تواجه ومن تقاتل، وتدرك تماما بأن الطائرات الأمريكية التي تحمل أطنانا من الصواريخ يمكن أن تخترق مسافات معينة من الجبال، ولكن لا تستطيع أن تخترق أكثر من ذلك، وبالتالي هي منذ سنوات بل منذ عقود وهي تعمل على هذا الموضوع، بمعنى أنها تحصن نفسها بكل الإمكانيات التي تحميها من أي عدوان أمريكي أو إسرائيلي مقبل، وهذا ما حصل. يعني الآن لاحظ أنه الرئيس الأمريكي قال أنه دمر القدرات الصاروخية الإيرانية، ولكن مباشرة خرج حتى للصدارات الأمريكية وقالت أنه ليس هناك مسعقا، ليس هناك من تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، فلا تزال حتى الآن القدرات الصاروخية الإيرانية 75%، وعندما تتحدث الاستخبارات الأمريكية عن أن هناك لا تزال القدرات 75% لا تزال قائمة، فهذا يعني أن القدرات أكثر، هناك لبعض التقديرات لبعض التقارير الاستخباراتية أنه إيران استعادت قدراتها الصاروخية بنسبة 90%، وأيضا حتى عندما يتحدث الرئيس الأمريكي عن أنه استهدف بعض القطع البحرية الإيرانية وأنه دمر القدرات بهذا دمر القدرات البحرية الإيرانية، أصلا حتى الآن إيران لم تستخدم القوة البحرية ولا القوة البرية، وحتى الآن أيضا لم تستخدم كل قدراتها الجوية، لأنه فقط في معركة واحدة في أصفهان حصل ما يسمى بمجزرة الطائرات، 7 طائرات تم تدميرها في أصفهان وفي غيرها خلال يومين، فلذلك الإيرانيون الإيرانيون أعدوا العدة وهم يعني حسبوا كل الحسابات التي يمكن أن تحصل في أي حرب، وبالتالي على هذا الأساس هم يأخذون هذه المعركة، وإلا لو كان الأمر كما يعني يتصور ترامب فعلا كانت إيران استهدفت ودمرت كل قدراتها العسكرية سواء كان برية أو جوية أو بحرية.
8: في المقابل أيضا الولايات المتحدة هي الأخرى تفعل ذلك وما زالت تحشد قوات وتستعد، فلماذا تحذر إيران من الاستعداد للدفاع عن نفسها وما تأثير هذه الاستعدادات الحربية المتبادلة على مسار المفاوضات؟
10: أولا الإيرانيين يعني لديهم هذا الخيار دائما، أنهم إذا كان هناك خيار تفاوضي سلمي فهم يفضلونه على الخيار العسكري، ولكن عندما تفرض عليهم الحرب بطبيعة الحال هم يعني مستعدين لمواجهتها بكل الإمكانيات. الآن إذا هذه التحشيد يجب أن يوجه السؤال إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طيب كانت المفاوضات في العام الماضي تسير وقام الأمريكي خلالها مع الإسرائيلي بالعدوان على إيران، وهذه السنة كانت أيضا المفاوضات تجري بين الطرفين الأمريكي والإيراني وقام الأمريكي والإسرائيلي أيضا مرة أخرى بالعدوان على إيران، طيب لماذا هذا العدوان؟ بطبيعة الحال هو عدوان كما الكل يقول وكما هو موثق يعني وفقا للقوانين، أنه هذا خارج عن قوانين الدولية وخارج عن إطار الشرعية. حتى هذا ما يعترف به الحلفاء، حلفاء ترامب. طيب جيد، الآن نحن أمام حالة تفاوضية. طيب الشروط الأمريكية أيضا هي خارج عن القانون الدولي وعن مواثيق الأمم المتحدة. يعني إيران لديها الحق وفقا للقوانين الدولية بأن يكون لديها برنامج نووي سلمي وأن تحصل على أراضيها. الأمريكي يقول أنه نحن بناء على القوة التي نمتلكها والبلطجة التي نمتلكها في العالم ممنوع على إيران أن تمتلك برنامج نووي أو تخصب على أراضيها أو تبقي الكميات المخصبة بنسب عالية على أراضيها. طيب من أعطاك هذا الحق؟ من أعطاك وكالة في أن تقوم نفسك يعني وكيلا على العالم؟ تفرض على هذا ما تشاء وتفرض على هذا ما تشاء. بالنسبة إلى الإيرانيين، الإيرانيون لا، غير العالم كله لديهم قناعة بأن لديهم سيادة وحرية واستقلال حتى مهما كلفت ثمن. من هذا المنطلق هم يواجهون وهم يعدون العدة لكل السيناريوهات المحتملة. الآن إذا أراد الأمريكي أن يقوم بعدوان فلدى الإيرانيين، وأنا أتحدث هنا بمعلومات، لديهم مفاجآت، وهم قالوا أن لديهم مفاجآت أيضا، وقالوا أيضا أن الحرب إذا حصلت هذه المرة ستتجاوز المنطقة، وقالوا أنهم أيضا سيستخدمون أسلحة جديدة لم تستعمل، وأيضا لديهم معادلات جديدة ربما يستخدمونها لا سيما منها أغلاق مثلا باب المندب، واستهداف إذا معادلة استخدام معادلة العين بعيون وليس العين بالعين. يعني إذا استهدفت منشأة نفطية يستهدفون منشآت نفطية في المنطقة كلها. يعني عمليا إذا أراد الأمريكي أن يذهب بمغامرة حربية جديدة، الإيرانيون لديهم أيضا قدرتهم وقوتهم وهم جاهزون لهذه الحرب. وأتحدث هنا بمعطيات ومعلومات أن القادة العسكريين الكبار يعني عبروا عن ارتياحهم في لقاءات معينة عن ارتياحهم بالقدرة على الرد على أي عدوان قد يحصل وبمفاجآت يتوعدونها للأمريكية والإسرائيلية. فلذلك يعني إذا أراد الأمريكي أن يذهب في أن يكون هناك مفاوضات وأن يكون صادقا في هذا الموضوع، الإيرانيون جاهزون. إذا لم يذهب فهو يكون يغامر بأكثر من شيء. أولا يغامر بأن إنجازات النفط قد تغلق بشكل كلي، الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا سيخلق يعني كارثة كبيرة على مستوى العالم لا سيما إذا أغلق باب المندب. الأمر الثالث أن لديه أحداث معينة ستحصل في الولايات المتحدة الأمريكية وهي المونديال والاحتفالات بذكرى 250 للاستقلال في 4 يوليو تموز المقبل، وأيضا الانتخابات المصرية، وهذا كله يؤثر على شعبيته ويؤدي إلى خسارته وخسارة حزبه في هذه الانتخابات.
8: أخيرا دكتور حكم، وبالحديث عن هذه النقطة، ما تأثير الرفض الخليجي الذي أعلن عنه ترامب نفسه لاستئناف الحرب، وكيف تقيم طهران موقف الخليج في ضوء هذه المطالبة؟
10: أولا إيران تقدر هذا الموقف العربي، يعني وهي دائما كانت تقدر الدور الوساطة التي تقوم بها الدول العربية، ولكن أنا سأتناول الموضوع من زاوية أخرى. يعني أنه هل أن ترامب سابقا في أنه يعني كان قرر الحرب وأوقفها احتراما لهذه الدول العربية؟ ما أصلا ترامب أصلا لا يقيم وزنا لأي دولة في العالم، ليس فقط الدول العربية، أن حتى للدول الكبرى في العالم لا يقيم لها وزنا إلا بحجم المخافة التي يخافها أو بحجم قوة الردع التي تمتلكها هذه الدول مع الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك أنا بتقديري أن ما أعلنه ترامب في هذا الإطار هو كذبة كبيرة جدا، لأنه لو كان لديه الإمكانية لأن يخوض الحرب ويدرك تماما بأنه منتصر فيها لما تأخر دقيقة واحدة. واستدليت على ذلك أنا قبل لحظات بأنه كانت المفاوضات تجري على مرتين وقام بالعدوان على إيران، صحيح؟ طيب من هذا المنطلق أنا أقول أن الأمريكي تقيده أمور مرتبطة بحياته السياسية شخصيا، وأتحدث عنها أنا في السياق. وأيضا إذا قام بعدوان على إيران أنه هل يضمن نتائج هذا العدوان؟ أنا أقول لك من الآن أنه حتما ويقينا لن يحقق الأهداف، وبالتالي هذا سيراكم الأزمات والكوارث على فوق رأسه كما يقولون في الولايات المتحدة الأمريكية، وسيؤدي إلى تصدعات في الحزب الجمهوري وحتى على مستوى السياسي الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية.
9: عقد مجلس الأمن الدولي اجتماع لمناقشة تنفيذ قراره رقم 2803 والمتعلق بالخطة الشاملة لإنهاء النزاع في قطاع غزة، واستعرض خلاله أول تقرير مقدم من مجلس الأمن في غزة بشأن خارطة الطريق المقترحة لتطبيق الخطة. وقال منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في فلسطين رامز ألكبروف إن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تشهد توسعاً في المستوطنات وعنفا متزايدا، فيما يواجه قطاع غزة استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر تنفيذ وقف إطلاق النار، محذرا من أن استئناف الأعمال القتالية ستكون له عواقب كارثية على سكان غزة.
11: وحذرت الأمم المتحدة من تصاعد المخاطر في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدة ضرورة التطبيق الكامل لجميع عناصر الخطة الشاملة بما في ذلك تثبيت وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمات الإنسانية وتهيئة مسار سياسي وأمني مستدام. من جانبه استعرض الممثل السامي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف خارطة الطريق المكونة من 15 نقطة، موضحاً أنها تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل وأن كل خطوة من أحد الأطراف تقابلها خطوة من الطرف الآخر. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من غزة الباحث السياسي الدكتور سعيد أبو الرحمة. مرحباً بك معنا، وبداية كيف يمكن وصف الوضع الحالي في غزة مع وقف إطلاق النار؟
12: بداية تحياتي لحضرتك أستاذ جهان ولجمهورك الكريم. بالطبع الحديث عن إعلان وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي حتى هذا اليوم، من الصعب أن نقول هناك وقف إطلاق النار، هذا بشهادة من كان هو شاهدين على هذا التوقيع وخاصة التصريح الأخير للرئيس التنفيذي لمجلس السلام ميلادينوف، والذي قال فيه أن هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ولكن الحرب لم تنتهي. أكثر قرابة 900 شهيد، أكثر من 2000 اختراق، هناك اختراق من كافة النواحي، انهيار لكافة النواحي السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الحياة صعبة جدا في قطاع غزة، خاصة فقدان الأمل. الناس كانت تتوقع أمل أن يكون هناك بارقة أمل بعد إعلان وقف إطلاق النار، خاصة من خلال إعلان فتح المعابر، لكن حتى هذه اللحظة للأسف هناك انهيار في كافة مناحي الحياة. قطاع غزة في خطر أثناء الحرب كانت هناك مجاعة، لكن بعد الحرب هناك غياب للأمن الغذائي، ما تصبح فيه الناس لا تمسي فيه بالنسبة للغذاء. الاحتلال لم يلتزم بملف المعابر، كان هناك اتفاق على 600 شاحنة، حتى هذه اليوم لم يتجاوز ما يسمح به 30% مما اتفق عليه. وخاصة كانت المصيبة الأكبر أثناء الحرب الإيرانية الأمريكية من إغلاق للمعابر، كأن قطاع غزة حدوده تقف على مضيق هرمز وأنه يدفع الثمن هذه الحرب. إذا نقول قطاع غزة حتى هذه اللحظة ينتظر لعل وعسى تكون هناك بارقة أمل، لكن التشاؤم هو سيد الموقف في الشارع الغزي.
11: ولكن دكتور، مع تقديم مجلس السلام الذي أسسه ترامب نفسه أول تقرير له حول غزة، هل يمكن أن نجد تغيير في الموقف الأمريكي لإلزام إسرائيل بوقف ما أسماه التقرير انتهاكات جسيمة دون تسمية المسؤول عنها؟
12: بالطبع هو لم يسمي، لأنه لا إسرائيل أمريكا، طبعا نحن نعلم هي تعلم الحقيقة وكل الأطراف تعلم من هو يعني المنتهك الرئيسي لهذه الاتفاقية، هو الجانب الإسرائيلي. لكن هناك ما صدر من خلال مجلس الأمن، خلال اجتماع مجلس الأمن الخاص بالملف الإنساني بقطاع غزة، وهو التأكيد على قرار مجلس الأمن 2803 والذي أعطى حق فلسطين للحق تقرير المصير، وكذلك حق الإغاثي لأهل قطاع غزة وقف الحرب، وقضى تحقيق الحماية الدولية، وهي الشروط الأساسية التي جاء بها إعلان وقف إطلاق النار. لكن نقول في هذه الظروف التي تعيش بها العالم من خلال الحرب الإيرانية الأمريكية والانشغال الدولي، أن تعود القضية الفلسطينية وخاصة ملف قطاع غزة إلى الساحة الدولية وإلى القرار الدولي، يعتبر هذا إنجاز كبير، وهذا كما قلت لك سابقا ويعتبر إنجاز، يعتبر بارقة أمل التي ينتظرها أهالي قطاع غزة خاصة في الملف الإغاثي. فالجميع يعلم كما قلت، الجميع يعلم من هو المنتهك، ما هو الذي يعيق إطلاق النار. كما قلت لكم لدنوف أعلنها صراحة هناك وقف إطلاق النار، لكن للأسف هناك لن يتم إنهاء هذه الحرب. هناك الشهادة بشكل مستمر، انتهاكات مستمر، إغلاق للمعابر بشكل المستمر، لكن يبدو هناك حراك دولي لهندسة ما هو اليوم التالي للحرب، خاص بملف قطاع غزة، وهو تطبيق بنود اطلاع النار، وقت اطلاق النار، وخطة ترامب والتي تخص لتمكين أهل قطاع غزة للوصول إلى مرحلة الإعمار، خاصة من خلال المراحل الأولى والثانية والانتقال إلى المرحلة الثانية التي نعيش فيها، مفترض في هذه الأيام يتم تنفيذها للانتقال إلى مرحلة الإعمار.
11: التقرير تحدث عن الوضع الإنساني ووصفه بالكارثي، من مآوي مؤقتة وأزمات حادة في المياه ومواد النظافة والأدوية والخدمات. ما دور المجلس مع استمرار هذه الأوضاع؟
12: طبعا هو المجلس هو لو يقوم بدور، يعني بد أن يقوم بدور فعل. حتى هذه اللحظة لم يقوم المجلس بأي دور في قطاع غزة. كان يفترض أن يكون هناك قوات دولية، كان سمح باللجنة الوطنية. هناك إذن هي تعتبر أهم عنصرين من عناصر المجلس السلام، لكن حتى هذه الظروف، في ظل الظروف التي يعيشها قطاع غزة، حتى أن خاصة في ظل الظروف الإنسانية، الظروف الصحية التي يعيشها قطاع غزة، أخيام لم يتم استبدالها منذ أكثر من عامين، أي أنها مر عليها شتاء وصيف وشتاء وصيف، أي أنها أصبحت بالية وغير صالحة. الهالك غزة ينتظر من المجلس السلام في هذه الظروف الانتقال ليس فقط إلى مرحلة الإعمار، نحن ننتظر في قطاع غزة الانتقال إلى مرحلة التعافي، للسماح بالسفر وحرية السفر ليس فقط للمرضى. للأسف حتى هذه اللحظة ملف غزة تعمل معه كملف إنساني، وهذا ما نريده في قطاع غزة خاصة، لكن نريد أن يكون هناك حرية تامة لأهل قطاع غزة، العودة لمرحلة ما قبل الحرب. إن السجهان حتى هذه اللحظة المجلس لم يقم بدوره، لم يسمح له الاحتلال بالقيام بدوره، خاصة في عدم السماح للجنة الوطنية للقيام بدورها في قطاع غزة، وكذلك السماح للقوات الدولية بالوجود في الشوارع في قطاع غزة.
11: إذن دكتور، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر الجدل الذي ثار بشأن تعامل إسرائيل مع قافلة الإغاثة على موقف الدول الغربية من غزة، خاصة مع تحرك أطراف أوروبية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل؟
12: إسرائيل هي المتهمة بالضغط على الإدارة الأمريكية، أنها كانت السبب في الدخول في الحرب الإيرانية الأمريكية، خاصة هناك حراك في الشارع الأمريكي في هذا الاتهام، واتهام ترامب أنه استجاب لنتنياهو في هذه الحرب. كل ذلك انعكس وجعل إسرائيل تعيش في عزلة، بالإضافة ما تقوم به كذلك في الحراك في الشارع الأوروبي، وكان هناك حراك شعبي وحراك شعبوي، بالإضافة حراك على مستوى حملات المقاطعة، حملات المؤسسات، الجامعات، ثم انتقل إلى بعض الدول على الجهات الرسمية مثل أسبانيا، إيطاليا، خاصة بعد ما قامت به إسرائيل من قطع الطريق على الأسطول الإغاثي لإغاثة قطاع غزة، أسطول الصمود وغيره، الأسطول السابق، واعتقال من كانوا فيه وإهانتهم على الهواء مباشرة أمام العالم. كل ذلك ينعكس سلبا، خاصة وكذلك نعلم هناك بالاتحاد الأوروبي دعوات للمقاطعة الاقتصادية، المقاطعة العسكرية لإسرائيل. أتوقع أن هذه الظروف وكل هذه الظروف يمكن في ظل، وخاصة بعد الاجتماع الأخير في مجلس الأمن لموضوع الإغاثي والإنساني، لمعالجة الموضوع الإغاثي والإنساني لملف قطاع غزة، والذي تقدم به وتحدث به من هو يعني يعتبر رئيس مجلس السلام هو ميلادينوف ليؤكد على الوضع الإغاثي. أعتقد كل هذه الظروف ممكن أن تساهم وتساعد في الوصول إلى حل والانتقال إلى مرحلة ما بعد الحرب والتصدي للدور الإسرائيلي. لكن استجه أن نقول أن هذه الظروف جاءت، وهذه كذلك هذه الظروف جاءت بعد اجتماع ميلادينوف مع نتنياهو في إسرائيل أكثر من مرة مرتين، كذلك اجتماعات القاهرة. يبدو أن هناك حراك دولي، يبدو أننا قريبون من حل حالة لملف قطاع غزة، لكن أقول لك نحن لا نريد في فقط موضوع إنساني، نريد في كافة المناحي. أهل قطاع غزة يحتاجون، نعم أنهم يحتاجون الغذاء، يحتاجون الدواء، لكن كذلك يحتاجون لحرية الحركة، لضمان يضامن بعدم عودة الاحتلال لقطاع غزة، خاصة أن هوس الحرب ما زال يسيطر على أهالي قطاع غزة.
9: أكدت مصر وتونس والجزائر خلال اجتماع وزراء خارجيتها في القاهرة أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية تقوم على قيادة الليبية خالصة بعيداً عن أي تدخلات خارجية. ودعت الدول الثلاث في بيان مشترك إلى تعزيز المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة بما يضمن توحيد مؤسسات الدولة الليبية وإنهاء حالة الانقسام مع الإسراع في تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وشدد وزراء الخارجية على ضرورة أن يستند أي حل سياسي إلى توافق بين جميع الأطراف الليبية دون إقصاء بما يحفظ وحدة البلاد واستقرارها.
11: وأبدى وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس رفضهم لأشكال التدخل الخارجية كافة في الشأن الليبي، معتبرين ذلك عاملاً رئيسياً في تأجيج التوترات وإطالة أمد الأزمة. واحتضنت القاهرة اجتماعاً لوزراء دول جوار ليبيا في إطار الآلية الثلاثية، انضمت إليه المبعوث الأممي هانا تيتييه، وشهد اللقاء تأكيداً على دعم مهمة المبعوث الأممي والمساعي المقدرة التي تطلع بها البعثة لمعالجة الوضع الراهن في ليبيا.
9: وللتعليق ينضم إلينا من الجزائر دكتور حمزة زايد الباحث في العلوم السياسية بجامعة الجزائر، بعد التحية. يعني مصر وتونس والجزائر أكدوا على دعمهم للحل السياسي برعاية الأمم المتحدة، إذن هي تدعم أو هذه الدول تدعم الخطة الأممية. كيف يمكن لهذه الدول التدخل لإقناع الفرقاء الليبيين الذين يعارضون الخطة الأممية؟
13: أولا يجب الإشارة إلى أنه الدول الثلاث لها مواقف تجاه ليبيا يعني مشتركة في خصوص رفض التدخل الأجنبي والدعوة لتوحيد المؤسسات والتوجه في أقرب فرصة لانتخابات رئاسية ثم برلمانية أو العكس. لكن في تفاصيل موقف الدول الثلاث هنالك نوع من التباين، إذ أن القاهرة أقرب ما تكون إلى بنغازي، أما الجزائر وتونس فهما قريبين أكثر أو تميلان إلى طرابلس. أظن بأن هذا التباين سيلعب دور أساسي أو محوري لمحاولة تقريب الجهتين في ليبيا، لأن الوضع في ليبيا، من يحاول حل الأوضاع في ليبيا يجب أن يعود إلى بداية القرن الماضي أو إلى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، ونتذكر بأن ليبيا في أو قبل عهد الملك عبد الله السنوسي كانت يعني ليبيا فيدرالية في ثلاث مناطق، مناطق برقة، طرابلس وفزان، وهو ما عاد إلى إلى إلى الساحة بعد سقوط نظام القذافي رحمه الله. وبالتالي أظن بأن كلا الأطراف الثلاثة لابد لها أن تحاول كل منهما أن يحاول يعني الضغط على السلطة القريبة له في ليبيا حتى يجلس الجميع أو يجلس كل الفرقاء على طاولة حوار للاتفاق على أرضية مناسبة لإجراء انتخابات في أقرب وقت، وقبل ذلك يكون توحيد المؤسسات وأيضا القضاء على السلاح المنتشر بكثرة على الأراضي الليبية.
9: الدول الثلاث أعربت عن قلقها من التحديات الأمنية التي تواجه ليبيا وربما تهددها أيضا، ما هي أسباب هذا القلق الأمني؟
13: الأسباب التي تدعو دول الجوار إلى القلق هو السلاح المنتشر بكثرة في ليبيا وتعدد الميليشيات أو الحالة التي تعيشها ليبيا والتي يصفها الكثير بأنها أقرب إلى حالة لا دولة، لأنه النظام تقريبا غير مستقر في ليبيا منذ 2011 بعد رحيل معمر القذافي، إضافة إلى أنه هنالك يعني سلطتين في الشرق وفي الغرب، وهو ما يعطي أو يعطي فرصة لقوى أجنبية وقوى خارجية أن يعني تستغل الفرصة وأن تستمر الأوضاع على حالها لأغراض أو لمصالح ضيقة ولأغراض اقتصادية خارج عن مصلحة الشعب الليبي.
9: هناك أيضا رفض للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي، ما المقصود بتدخل دول أجنبية غربية؟
13: لا وجود لتدخل أجنبي لدولة جوار داخل ليبيا، لا وجود لقوات جزائرية هذا أكيد، ولا وجود لقوات تونسية، ولا وجود أيضا لتواجد عسكري حقيقي للجيش المصري. ربما هنالك بعض الخبراء أو بعض الخبرات التي يتم تبادلها مع بين الطرفين، لكن في عكس ذلك هنالك وجود غربي ووجود حتى من دول إسلامية في ليبيا، وهو ما ترفضه الجزائر، وأكد عليه البيان الختامي لاجتماع الثلاثية الوزارية لدول الجوار على أنه الحل في ليبيا يجب أن يكون بين الليبيين، وأن يجلس الجميع كما ذكرت سلفا حول أو لطاولة حوار من أجل الوصول إلى أرضية للتوجه للانتخابات الرئاسية. الكل يتذكر مفاوضات جنيف قبل 6 سنوات، وأيامها كانت مبعوثة الأمين العام إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، والطرح الذي قدمته كان الأقرب أو الذي كان في استطاعة الليبيين التوجه إلى انتخابات رئاسية كانت مقررة نهاية 2021، ولكن بعض القوى أو بعض اللوبيات المحسوبة على دول خارجية دول غربية حالت دون التوجه لانتخابات رئاسية، وكان هنالك مخطط لإفشال إجراء هذه الانتخابات. أظن بأنه لابد العودة إلى مشروع الذي أو يعني لابد الاتباع الأرضية الطريقة التي طرحتها الأمم المتحدة عن طريق المبعوثة الحالية وهي السيدة هانا تيتيا، التي بنت مشروعها تقريبا بناء على مفاوضات جنيف 2021 ومفاوضات تونس والمغرب سنة 2022. لا بد للعودة إلى هذه الأرضية. الحل في ليبيا يمر عبر الانتخابات وتوحيد المؤسسات فيما ذلك. يبقى الإشكال هو قانون الانتخابات وآلياته. هل سيتم انتخابات تتم تنظيم انتخابات رئاسية ثم تعديل قانون أو إصدار قانون انتخابات، أو يتم تنظيم انتخابات بالقانون الحالي؟ هذا ما يجب أن يتفق عليه الفرقاء الليبيين.
9: وما هي أبرز أشكال الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا حاليا، وأين تتمركز هذه القوات والمقاتلين الأجانب الذين دعت الدول الثلاث إلى انسحابهم وفق جدول زمني محدد؟
13: نحن الآن في شهر ماي 2024، وهي يعني تمر سنة تقريبا على اغتيال الرجل الذي كان يعرف بأنه قائد أكبر ميليشيا في ليبيا، كان معروف بحليوة على ما أتذكر. أظن بأنه القوات أو الأشكال التي تنتشر عليها هذه القوات هي داخل الميليشيات. هناك من يتكلم عن جنسيات أجنبية، هناك من يتكلم عن جنجويد، هناك من يتكلم عن أفارقة مرتزقة يحاربون ضمن هذه الميليشيات التي تتواجد حتى داخل طرابلس. أيضا من جهة بنغازي هناك الكثير من المزدوجية الجنسية داخل الجيش الذي يعرف بالجيش الليبي المنضوي تحت قيادة المشير خليفة حفتر. لابد لكل هذه الأمور، لابد أن تكون هنالك إرادة ليبية للتخلص من فكر اللا دولة وفكر الميليشيات التي سيطر على الساحة الليبية، وأن يتفق الجميع أو يقوموا بنوع من العقد الاجتماعي مثل ما تكلم عليه هوبز قبل قرون، عقد اجتماعي بين الليبيين، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ونتجه لأرضية انتخابات أو فترة انتقالية انتخابات رئاسية، يكون هنالك رئيس انتقالي لمدة 5 سنوات تسلم له حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس المشعل، والاتفاق حول شكل النظام، ثم الذهاب إلى يعني عملية سياسية من مجلس تأسيسي من الصفر، والاستكمال العملية السياسية التي تحطمت بعد سقوط النظام، لأنه كان هناك مجلس تأسيسي قبل في 2011، لكن كل هذه العملية السياسية التي كانت بدايتها مقبولة في ليبيا تم تحطيمها بفعل فاعل وبالقناعة الراسخة لدى بعض الفرقاء الليبيين حول ضرورة أو حول القوة كسبيل لحل الأزمات وحل المشاكل والحصول على الحقوق.
11: قال مسؤول في وزارة التجارة الصينية إن بلاده سوف تتخذ إجراءات مضادة حال مضي الاتحاد الأوروبي قدما في فرض قيوده الجديدة على الواردات الصينية في ظل استمرار تصاعد التوترات التجارية بين الجانبين. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية هي يا دونغ إن بروكسل عليها أن تعود إلى مسار الحوار الصحيح مع بكين وتعهد باتخاذ إجراءات مضادة حازمة في حال قرر التكتل فرض إجراءات تمييزية جديدة ضد الصين دون أن يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.
9: وأعربت وزارة التجارة الصينية عن معارضتها الشديدة لخطة الاتحاد الأوروبي المعلنة لإدخال أداة تجارية جديدة، محذرة من أن بكين ستتخذ إجراءات مضادة حازمة إذا ما أطلق الاتحاد هذه الأداة التي تستهدف الشركات أو المنتجات الصينية. جاء هذا الرد بعد تقارير إعلامية تفيد بأن المفوضية الأوروبية تكثف جهودها لاقتراح أداة تجارية جديدة بذريعة معالجة ما يسمى بفائض الطاقة الإنتاجية في الصين. من أبو ظبي ينضم إلينا أستاذ إسلام شحتة الباحث في الشؤون الآسيوية. بعد التحية أستاذ إسلام، ماذا تعني قضية فائض الإنتاج تلك وتأثيرها على الاقتصاد بشكل عام في أوروبا والصين؟
14: بالنسبة لقضية فائض الإنتاج، هي معناها أن الصين بتنتج بضائع بكميات كبيرة جدا بتتجاوز ما يستوعبه سوقها المحلي، وده معناه أن هي بتغرق الأسواق العالمية بأسعار رخيصة جدا ومنخفضة. وكمان المفاوضات الأوروبية كشفت أن الصين بتمثل 30% من الإنتاج العالمي، وده معناه أن هي بتستهلك، اللي احنا قلنا في الأول أنها بتستهلك قليل وبتصدر أكتر، فبالتالي كمية ما تستهلكه الصين في الداخل الخاص بيها 13%. ده معناه أن باقي 30% من الإنتاج بيصدر للأسواق العالمية. وهذا الفائض بيؤدي إلى هبوط في الأسعار العالمية مع تدفق البضائع الصينية للأسواق الخارجية، وده بيؤدي إلى حروب أسعار شرسة كبيرة جدا وتنافس كبير ما بين الشركات الصينية والشركات الأوروبية.
9: طالبت الصين الاتحاد الأوروبي بتجنب تطبيق معايير مزدوجة في مثل هذه الظروف، ماذا تعني بذلك وهل يتبع الاتحاد معايير تختلف بين الصين ودول أخرى؟
14: بالنسبة لمفهوم المعايير المزدوجة، هي أوروبا بتصدر بكميات كبيرة وعندها فائض تجاري كبير جدا في قطاعات كبيرة، ومحدش يقدر يتهمها بفائض الإنتاج. فده معناه أن تطبيق المفهوم فائض الإنتاج على الصين دون غيرها هو معيار يعتبر مزدوج بالفعل. حتى كمان أن وزارة التجارة الصينية أعلنت أن أي أداة أوروبية جديدة تستهدف شركاتها أو منتجاتها بذريعة فائض الإنتاج هي هتكون محاولة فقط لحماية الصناعات الأوروبية المتعثرة وإسكات المنافسة الخارجية.
9: الصين أكدت أنها سوف تتخذ إجراءات مضادة في حال مضي الاتحاد الأوروبي قدما في فرض قيود جديدة على الواردات الصينية. ما هي الإجراءات الصينية المتوقعة للرد على هذه الإجراءات الغربية؟
14: بناء على السوابق والشواهد والتحليلات المتاحة، أن الإجراءات المحتملة ممكن تشمل رسوم انتقامية مباشرة، ده ردا على رسوم الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية اللي صدرت في 2024. حتى كمان إن الصين بدأت بفرض رسوم إغراق على واردات أوروبية تشمل لحم الخنزير والكونياك والبلاستيك، ومع رسوم بلغت تقريبا حوالي 62% على واردات لحم الخنزير الأوروبي. ثاني حاجة، وهي إن الصين ممكن تنتهج إجراءات مضادة محكمة وليست مبررة. يعني إيه؟ يعني تحقيقات بالمثل، احتجاجات تنظيمية، أوراق ضغط في سلاسل الإمداد، وفي مرة من المرات أوقف التصاريح تصدير شرائح إلكترونية تعمل في قطاع السيارات لمدة 4 سنوات. ده حصل اضطرابات حادة.

0: في 2025 صادرات الاتحاد الاوروبي للصين بلغت 199 مليار يورو، ده رقم كبير جدا، وشكلت قطاعات كثيره جدا من الالات والمركبات منها تقريبا 50%، بعد كده السلع المصنعه ب 20%، ثم المواد الكيميائيه والادويه بنسبه 16.2%. وكمان السيارات تحديدا في 2024 الاتحاد الاوروبي صدر سيارات بقيمه 14.5 مليار يورو للصين، غير كمان ان الصادرات تراجعت بعد مقارنه بعام 2019 بنسبه 22%، في حين ارتفعت واردات الاتحاد من السيارات الصينيه بنسبه كبيره جدا.
1: وكيف يمكن أن تؤثر أزمة فائض الإنتاج بين الصين وأوروبا على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار السلع الصناعية، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء؟
0: بالنسبة للأسعار الكهربائية والتكنولوجيا، هي كمان أوروبا بتعتمد اعتماد كلي على الإنتاج الغزير من الصين، وسيطرة الصين على المعادن الحرجة واللي منها بتطلع منها صناعة السيارات الكهربائية، ده بيؤدي ان التناحر او الحرب التجاريه ما بين اوروبا والصين هيؤدي الى تقليل الاعتماد على الطاقه النظيفه. اما بالنسبه لاسعار السيارات، فهي السيارات الصينيه بتنتج بشكل رخيص جدا، حتى كمان ان الربع الاول من 2025 اوروبا نفسها استوردت، او سوري معلش، الصين نفسها استوردت ما نسبته تقريبا 65% أقل من السيارات الأجنبية مقارنة بالفترة نفسها من 2022. وكمان ألمانيا هي تحول جذري كبير جدا، حتى إن كمان ألمانيا فشلت كلاعب محوري في قطاع السيارات بشكل كبير.
1: وإلى أي مدى يرتبط التصعيد الأوروبي ضد الواردات الصينية بالضغوط الأمريكية ومحاولات الغرب تقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين؟
0: هو الاعتماد الاقتصادي على الصين قائم ولا يمكن الحديث غير عن الاعتماد التجاري الاوروبي على الصين، حتى كمان ان الصين هي يعتبر مخزن العالم كله، سواء في الصناعه، في الشركات، في سلاسل الانتاج العالميه، عندها طرق تجاريه كبيره جدا بتقدر تصل لكل مكان في العالم، فده معناه في تنافس كبير للمنتجات الامريكيه والاوروبيه في الاسعار الصينيه. الاسعار الصينيه دايما هم عندهم فائض كبير جدا في الانتاج، ما نتيجه السهوله اللي بيقدمها او بتقدمها الحكومه الصينيه للمصنعين ورجال الاعمال، فده معناه ان انت بتغزو العالم بمنتجات اسعار رخيصه بما ينافس الاسعار الاوروبيه. حتى كمان في الداخل الاوروبي المواطنين الاوروبيين هيبداوا يعتمدوا اعتماد كلي على المنتجات المصنعه في الصين وعدم الاعتماد على المنتجات المحليه الخاصه الاوروبيه.
1: اذا تطورت المواجهه التجاريه بين بكين والدول الغربيه، هل يمكن ان نشهد حربا تجاريه شامله بين الطرفين وما انعكس ذلك على الاقتصاد العالمي والاسواق الناشئه؟ وايضا هل زيارة ترامب للصين مؤخرا يمكن أن تحدث اختلافا بين البلدين على الصعيد التجاري؟
0: نبدأ من المؤخرة. بالنسبة للزيارة الخاصة بترامب إلى الصين، هي ما حدثتش أي حدث جديد بالنسبة للتجارة، حتى أن كمان لم يعلن عن وجود اتفاقيات غير محدودة جدا، وهي مثلا الطيارات. فأعتقد أن هيكون في هدنة، استمرار هدنة التجارية ما بين أمريكا والصين، حتى أن هم يقدروا يوصلوا لحل وسط. حتى كمان الصين قالت للشركات الأمريكية وقت الزيارة، احنا هنفتح لكم أبوابنا تيجي تصنعوا عندنا، فده معناه كمان ان هي بتحاول تجذب شركات تانية اكتر ما هي موجودة. كمان عندنا شركة تسلا، هي مستحوذة او الانتاج الخاص بشركة تسلا بنسبة كبيرة جدا، تقريبا 940 الف سيارة سنويا بتصنع في الصين، فده طبعا انتاج غزير جدا. طيب اذا استمرت الحرب الاسواق، او اذا تم اعلان مثلا يعني رسوم جمركيه من الجانب الامريكي او من الجانب الاوروبي على المنتجات الصينيه، ده اعتقد ان هو هيأثر بشكل كبير جدا على الاسعار الفايده، وكمان هيأثر بشكل كبير جدا على المنتجات الاوروبيه نفسها، لان الشارع او الاشخاص، الشارع الاوروبي او الشارع الامريكي بقى استهلاكي اكتر منه، فبيعتمد على الاسعار الرخيصه وليست الاسعار المرتفعه، وده كمان هيؤدي الى ارتفاع في الاسعار وارتفاع في الشحن بشكل كبير جدا. رسوم الشحن هترتفع، ممكن البضائع الصينية هتمنع انها توصل لبعض الدول الاوروبية، وده هيقلل من مكاسب الصين، لكن الصين معتمد

0: على ان هي دايما بتفتح اسواق اخرى سواء في جنوب شرق اسيا سواء في افريقيا. فدي كلها بدائل الصين هي اوريدي بتجاهد ليها بقالها سنوات طويله من خلال بقى المساعدات للدول من خلال القروض وغيره.
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 217 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 3 قنابل جوية موجهة و516 طائرة مسيرة خلال اليوم.
2: وفي نبأ آخر، أفاد حاكم إقليم لوغانسك بأن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت مبنى كلية وسكنا طلابيا في الإقليم ليلا في بلدة ستاروبلسك، ما خلف عشرات الضحايا. وأضاف أنه كان هناك 86 طفلا تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عاما وقت الهجوم، وأصيب 35 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة. وبحسب الحاكم، يعمل رجال الإنقاذ حاليا على إزالة الأنقاض حيث دفن الأطفال، وقد تم انتشال 3 منهم حتى الآن وتسليمهم إلى طاقم إسعاف، ولا يزال البحث جاريا. وتعمل فرق الطوارئ في الموقع وتقدم المساعدة للمصابين بما في ذلك الدعم النفسي. كما تضررت مبان إدارية ومتاجر ومنازل خاصة في ستاروبلسك، وأصيب رجل في أحد المنازل.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال 5000 جندي إضافي إلى بولندا. وكان البنتاغون وزارة الحرب الأمريكية أعلن الجمعة الماضية أن الولايات المتحدة ستسحب 5000 عسكري من ألمانيا حليفتها في حلف الناتو. ويوم الخميس الماضي اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بعدم الكفاءة، وقال إن واشنطن تدرس تقليص الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا، حيث يتمركز حالياً نحو 10,000 عسكري أمريكي في بولندا.
2: صرح ألكسندر فينيدوكيتوف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي بأن أوكرانيا تمارس أنشطة تخريبية خطيرة ضد القارة الإفريقية. وكشف فينيدوكيتوف أن الأوضاع في مالي ومنطقة الصحراء والساحل بشكل عام فضلاً عن مناطق أخرى في إفريقيا لا تزال معقدة، حيث تسعى الجماعات الإرهابية ذات التوجه الجهادي لتوسيع مناطق نفوذها. وتابع أنه في ظل استمرار حالة الاضطراب يبرز تعزيز التعاون مع إفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب كمهمة بالغة الأهمية، لا سيما وأن أوكرانيا تمارس أنشطة تخريبية خطيرة ضد إفريقيا، في حين تبذل فرنسا كل ما في وسعها لاستعادة نفوذها المفقود هناك.
1: قال قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هايكل أن الجيش يبذل أقصى قدرته في ظل الظروف المعقدة وأخطار كبيرة. جاءت تصريحات هايكل في كلمة بمناسبة عيد المقاومة والتحرير في لبنان، مشدداً على أن الجيش يبذل أقصى قدرته بهدف التخفيف من أثار العدوان الإسرائيلي والوقوف إلى جانب المواطنين ولا سيما النازحين. وأوضح هايكل أن هذا الأمر يأتي بالتزامن مع مهمات الجيش الأمني المتواصلة، والتي تشمل محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وتوقيف المطلوبين والمخلين بالأمن وضبط الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها.
2: بعد الفاصل نستعرض أخبار الاقتصاد، وفيها
1: البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.
3: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
2: أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي متمشيا مع التوقعات في ظل تصاعد مخاطر تسارع معدلات التضخم على المستويين المحلي والعالمي نتيجة حرب إيران. وقررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع عند 19% وسعر الإقراض عند 20% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.
4: وقال المركزي في بيان إن هذا القرار يأتي متسقاً مع رؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، وذلك في ظل بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين. كان البنك المركزي المصري منذ إبريل 2025 أجرى خفضاً تدريجياً لأسعار الفائدة من مستويات
5: عبر صوت كل لبنان. نستمع إلى مقررات جلسة مجلس الوزراء من وزير الإعلام بول مرقس.
6: نركز على مبدأ العلاقة من دولة إلى دولة وعلى قاعدة المصالح المشتركة بينهما، وأوضح أنه كان بادر إلى الطلب من مجلس الوزراء إنهاء مهام المجلس الأعلى اللبناني السوري عبر مشروع قانون، وهذا المشروع هو الآن في مجلس النواب. وقال دولته: لذا أرى البديل الأفضل عن هذا المجلس هو قيام لجنة عليا مشتركة بين البلدين على غرار ما هو قائم بين لبنان وعدد من الدول العربية الشقيقة مثل المملكة العربية السعودية ومصر والأردن، والتي يرأسها رئيسا مجلسي الوزراء في البلدين ويشارك فيها عدد من الوزراء المعنيين. ثم تطرق إلى المجالات التي بوشر بإحراز تقدم فيها بين البلدين منذ زيارته الأخيرة إلى سوريا، فأشار دولة الرئيس إلى موضوع الربط الكهربائي من أو عبر سوريا، وقال إن معالي وزير الطاقة والمياه على تواصل يومي مع الجانب السوري وهناك تقدم سريع في هذا المجال. وفي مجال النقل فإن وزير الأشغال العامة والنقل هو أيضا على تواصل مع المسؤولين المعنيين في سوريا للتنسيق معهم في أمور عدة، منها مرور الشاحنات وعمل المعابر وغيرها. وكشف دولة الرئيس أخيرا أننا قد نشهد قريبا على ولادة مجلس الأعمال اللبناني السوري المشترك الذي يتابع التحضير له وزير الاقتصاد والتجارة، على أن تعقد جلسته الأولى أواخر شهر حزيران المقبل. أيضا توقف مجلس وزراء عند الاعتداءات الإسرائيلية عموما، ولا سيما على الطواقم الإسعافية والصحفيين. وأشار دولة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري إلى اجتماع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني اليوم في السراي الكبير بمشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزير الإعلام، ووزير الصحة العامة، حيث حضر نحو 60 سفير وقائم بالأعمال، وعرضت أمامهم الأعمال التوثيقية عن الاعتداءات الإسرائيلية المذكورة على المدنيين عموماً وعلى الطواقم الإسعافية والصحفيين خصوصا. كما أشار دولة نائب الرئيس إلى زيارة بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لإجراء تقصي لحقائق هذه الاعتداءات قريبا، تزورنا في بيروت إن شاء الله. وهنا أشار وزير الإعلام أنه بالرغم من عدد من العوامل السلبية ومنها الاعتداءات الإسرائيلية التي تؤدي إلى استشهاد عدد من صحفيين، فأنه لأخذ العلم منذ نحو 10 أيام أعلن عن تقدم جديد للبنان على صعيد مؤشر حرية الصحافة العالمي، بحيث أنه منذ العهد الرئاسي قد تقدم على 25 دولة عربية وآسيوية، فأضحى في المرتبة 115 بعدما كان عند بداية العهد في المرتبة 140، يعني تقدم من 140 رجع لل 132 وهلأ من نحو 10 أيام ل 115. ثم باشر مجلس وزراء في درس جدول أعماله، فأقر معظم بنودها المؤلفة من نحو 50 بندا، وأيضا قام بالتعيينات التالية: تعيين القاضي هالة المولى مديرة عامة لوزارة الشؤون الاجتماعية، دكتور وئام بو حمدان مدير عام لوزارة الصحة العامة، السيد موريس قرقفي مدير عام للمنشآت النفطية، العميد مازن بصبوص مديرا عاما للنقل البحري والبري. أيضا جرى تعيين أعضاء مجلس إدارة مياه الشمال، وجاءت التعيينات على النحو التالي: ربيع غطاس سركيس، توفيق بشارة عبد، باتريك نبيل أيوب، إليسار خالد يسن، الأمير عمار عمر أيوبي، أسامة سليمان رمضان أعضاء. كذلك عين مجلس وزراء مجلس إدارة مياه الجنوب على النحو التالي: كريستيان حنون رحيم، شوقي بسام لحود، رامي موسى عاصي، هشام محمد حشيشو، قاسم شفيق محسن، ولواء سعيد البحري. أيضا عين مجلس إدارة مياه بيروت وجبل لبنان بيير جرجس موسى باز، ليليان ناجي عوض، إدغار أنطوان قبوات، بهاء الدين محمد شحادي، محمد عباس باقر دمشق، حنين علي عبد الصمد أعضاء في مجلس الإدارة. كذلك عين مجلس إدارة مياه البقاع على النحو التالي: أمل أنطوان أبو عزي، توني جورج أعزان، نجيب جميل كعدي، خلدون طلال حمود، علي حسن ناصر الدين، وفراس وليد عبد الخالق. وإضافة إلى ذلك طبعا هنالك الكثير من البنود الإدارية والاجتماعية التي أقرها مجلس وزراء. ويعطيكم
7: معالي الوزير،
6: أنا باقي معكم لأخذ الأسئلة من اليمين لليسار. يلا من اليسار لليمين.
7: معالي الوزير، مش سؤال مش مداخلة، بس ما فيني ما أقول لك شغلي. أول شيء إنه اليوم في شعور وأنه الحكومة عم تتعاطى مع كل القضايا وكأنه ما كتب قد كتب، في إملاءات عم تجي من برا والحكومة عم تتجاهلها. العقوبات اليوم، ألا تعتبر الحكومة أن العقوبات، ما رح أحكي عن العقوبات على حركة أمل وحزب الله إذا بدنا نحكي بالسياسة، ولكن الأجهزة جهاز الأمن العام والمؤسسة العسكرية ما بتعتبروها هذه مساس بالسيادة؟ يعني وين الحكومة اليوم حتى ما اتطرقتوا لها بمجلس الوزراء؟ والله السيادة كيف صارت؟ يعني حصرية السلاح سيادة، أما العقوبات على أجهزة الدولة مش سيادة؟
6: خليني أوضح لك صفتي. أول شيء صفتي وزير إعلام، أنطق بمقررات مجلس وزراء، لا أنطق عن الحكومة، أنطق بمقررات مجلس وزراء، وأعبر عن المداولات التي آلت إلى صدور هذه المقررات. كان في مداخلة لفخامة الرئيس، كان في مداخلة لدولة الرئيس، أما بالموضوعات اللي ما ذكرتها فتناولتها الأجهزة المعنية، واللي منها أصدرت بيانات إن كان قيادة الجيش أو الأجهزة الأمنية المعنية، وبالتالي صار في بيانات واضحة من قبل المعنيين بهذه الأمور وليس مجلس وزراء. ولذلك لا أنطق عن مجلس وزراء، أنطق بمقرراته يلي ما تناولت هذا الأمر تحديدا، بسبب إنه الأجهزة المختصة وقيادة الجيش تناولته ببيانات واضحة اليوم. نعم محمد.
8: لبنان بعد أيام قليلة سيكون على طاولة التفاوض العسكري مع إسرائيل، رئيس الجمهورية هل وضع الوزراء في الخطوات والأسماء الوفد، وحتى أيضا بالتعليمات التي وجهها إلى هذا الوفد قبيل سفره إلى واشنطن؟
6: فخامة الرئيس أشار إلى مطلب لبنان الأساسي المتعلق بوقف إطلاق النار، وأشاد بالفريق التفاوضي ووصف عمله بأنه جبار وأنه كان موقفه صلب، وأشار أيضا إلى التفهم الأمريكي للموقف اللبناني، وأننا نتطلع إلى نهاية الشهر لمزيد من التطورات إن شاء الله تكون إيجابية على لبنان. نعم.
5: عبر صوت كل لبنان استمعنا إلى مقررات جلسة مجلس الوزراء من قصر بعبدة، تلا المقررات وزير الإعلام بول مرقص. والآن عودي لمتابعة برامج إذاعة سبوتنيك.
4: رسميا إنشاء هيئة مضيق الخليج التي أعلنتها إيران للتحكم بحركة العبور عبر مضيق هرمز. في رسالة موجهة إلى هيئة أممية، اعتبرت السعودية وقطر والكويت والإمارات والبحرين أن السفن التجارية وناقلات البضائع ينبغي ألا تتعامل مع هيئة المضيق أو عبوره باستخدام مسار تحدده إيران. وقد صدرت الرسالة في وقت سابق هذا الأسبوع وجرى تعميمها عبر المنظمة البحرية الدولية. كانت إيران وضعت في وقت سابق من شهر مايو آلية محدثة لعبور المضيق تتطلب من مالكي السفن إرسال بريد إلكتروني إلى الهيئة، وظل الممر المائي شبه مغلق منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات على إيران أواخر فبراير، رغم أن عدداً محدوداً من السفن تمكن من العبور عبر اتباع مسارات وافقت عليها طهران.
2: يدرس صندوق الاستثمارات العام السيادي السعودي دمج أصول النقل وسلاسل الإمداد التابعة له لإنشاء عملاق لوجستي قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية وخدمة مراكز التجارة في المملكة بشكل أفضل وسط الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران. وأجرى صندوق الاستثمارات العام محادثات أولية لدمج أجزاء من محفظته الواسعة التي تضم أصولاً في الموانئ والسكك الحديدية والشحن ضمن كيان واحد. ويمتلك الصندوق حصصاً في مجموعة من الشركات من بينها الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري البالغة قيمة 8 مليارات و300 مليون دولار، وشركة السعودية العالمية للموانئ التي تدير موانئ المنطقة الشرقية ومنظومة الموانئ الجافة في الرياض، إضافة إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية.
4: والآن إلى أخبار الرياضة. نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مواصلة تحطيم الأرقام القياسية بعدما قاد فريق النصر للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين. كسر رونالدو عقدة البطولات مع النصر، وجاء التتويج بطريقة درامية ومثالية للنجم البرتغالي بعدما سجل هدفين حاسمين أنهت المباراة ومنحت فريقه اللقب المنتظر. وأصبح رونالدو اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي ينجح في التتويج بالدوري المحلي وأن يكون الهداف في 4 دول مختلفة.
2: ذكرت تقارير صحفية أن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي تدرس إقالة المدرب الهولندي أرني سلوت بعد المباراة الختامية للدوري الإنجليزي الأحد المقبل. وأشرف سلوت على تدريب ليفربول بعد رحيل المدرب يورغن كلوب وقاد الريدز لتحقيق لقب الدوري الموسم الماضي. ويحتل ليفربول حاليا المركز الخامس برصيد 59 نقطة، فيما لا يزال احتمال تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل موضع شك. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام بريطانية من بينها موقع تيم تاك، قررت إدارة ريدز إقالة سلوت رغم تطميناته بأنه سيستمر مع النادي.
4: كان هذا كل ما لدينا في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. كنا معكم نوران عطلة وجيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
9: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
10: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
9: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
10: نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: برنامج شؤون عسكرية.
11: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من شؤون عسكرية، قدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة. في حلقة اليوم، الدفاع الروسي تعلن نجاح تدريبات نووية كبرى شملت إطلاق صواريخ يارس وسيركون وكينجال. دومباراك يؤكد أن سوريا أصبحت مكاناً لتحالف إقليمي جديد. ونبدأ التفاصيل من إعلان وزارة الدفاع الروسية نجاح تدريبات الردع النووي المشتركة مع بيلاروس بعد إطلاق صواريخ استراتيجية وفرض صوتية من البر والبحر والجو وإصابتها لكافة الأهداف بدقة تامة. ذكرت الوزارة أن المناورات المشتركة التي استمرت من 19 إلى 21 من مايو أيار الجاري شارك فيها أكثر من 64 ألف عسكري وما يزيد على 7800 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، من بينها أكثر من 200 منصة إطلاق صاروخي وأكثر من 140 طائرة و73 سفينة سطحية و13 غواصة بينها 8 غواصات استراتيجية. أكدت وزارة الدفاع الروسية في ختام بيانها أن جميع الصواريخ التي أطلقت خلال المناورات أصابت أهدافها بنجاح وأن المهام المقررة للتدريبات أنجزت بالكامل بنجاح. حول هذا الموضوع علق لسبوتنيك من عمان في مداخلة هاتفية الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية الدكتور حسام العتوم.
12: فيما يتعلق بالمناورات الروسية البيلاروسية هي مناورات مهمة وجاءت في مكانها وزمانها ولكي ترسل رسالة دقيقة موجهة للغرب، موجهة أيضاً لحلف الناتو الذي يتحرش بالدولة الروسية عبر المسيرات الأوكرانية وهو الأمر المرفوض بطبيعة الحال. والتطاول الأوكراني الأخير على المدن المحادده ومنها المحادده لمدينه روسوش وسط محافظه فارونج هو امر مرفوض، حيث لا يجوز التطاول على المواطنين، على الإنسان الروسي، على المدن الروسية، على الأطفال. فمكان المعركة هو معروف، ومن بدأ الحرب ليست روسيا وإنما الطرف الأوكراني بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وسابقا مع الولايات المتحدة الأمريكية في زمن جو بايدن وفي زمن باريس جونسون. نعم، المناورة الروسية البيلاروسية النووية هي ضامنة لاستقرار روسيا واستقرار بيلاروسيا واستقرار الشرق في مواجهة الحرب الباردة القادمة من الغرب. وعلى الغرب أن يتعقل الأمور وأن يبتعد عن التهور وعن الانخراط في حرب لا علاقة له بها مباشرة، وعليه أن يتفهم بأن روسيا في حربها هي دفاعية وليست هجومية ولا مطامع لها داخل أوكرانيا، وإنما لمنع حلف الناتو من التمدد شرقا تجاه حدود روسيا.
11: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الاستراتيجي العميد المتقاعد هشام جابر. أهلا بحضرتك سيادة العميد هشام في برنامج شؤون عسكرية. وأبدأ معك من اطلاع وزارة الدفاع الروسية للرئيس بوتين على المرحلة الثانية من مراجعة القوة النووية، أسألك عن الأهمية الاستراتيجية للمناورات النووية الروسية.
13: لا يمكن لأحد أن ينكر القوة النووية الروسية وقد رعتها وحددتها اتفاقيات سالت مع الولايات المتحدة الأمريكية، والمناورات النووية شيء طبيعي ومألوف لدى الدول النووية ومنها روسيا. يعني الأهمية الاستراتيجية للمناورات هي أولا التدريب كي لا يحصل أي خطأ، ثانيا هي رسائل للداخل والخارج والعدو المحتمل.
11: إلى أي درجة سيادة العميد يمكن أن تساهم هذه المناورات في تهدئة التوترات الغربية وعلى موازين القوى العالمية؟
13: حتما تساهم المناورات في تهدئة التوترات أو بالأحرى في لجم أي تهديد أو تهور، خاصة أن السلاح النووي هو للردع وردع أي تهديد.
11: صرح الرئيس بوتين بأن روسيا لا تنوي الانجرار إلى سباق تسلح، هل يعني هذا أن موسكو رغم كل شيء ملتزمة بالاستقرار الدولي؟
13: تصريح الرئيس بوتين ينسجم مع واقع السياسة الروسية التي لا تريد الدخول في بزار التسليح أو التسلح، وتعرف روسيا حاجتها للدفاع والردع، والاستقرار الدولي هو مصلحتها. أما المستفيد من سباق التسلح فهو كان إلى أمد قريب أمريكا، الولايات المتحدة بلا شك، لتأمين حماية قواعدها الكثيرة المنتشرة في العالم. ولكن يظهر مؤخرا أن هذه الإدارة، إدارة الرئيس ترامب، تحاول قدر الإمكان الخروج من هذا السباق، وتخفيف النفقات، وتخفيف عدد واختصار عدد القواعد، والانسحاب تدريجيا من الحلف الأطلسي.
14: اقترح رئيس الوزراء السويدي أن يساعد حلف الناتو أوكرانيا في تحديد أهداف الطائرات المسيرة. سيادة العميد، ما مخاطر انخراط الناتو المباشر في هذه العمليات؟ كيف تهدد استفزازات الحلف الأخير العالم بأسره؟
13: تدخل حلف الناتو مباشرة في الحرب والدول يهدد الدول الأوروبية حتما المنخرطة في هذه الحرب والمتورطة بها، وخاصة ويهدد أوروبا، ويهدد حتما الاستقرار العالمي، سواء الاستقرار الاقتصادي أو الاستقرار العسكري والأمني. ما جرى في من عدوان في مجرى من عدوان على مركز مدني مبنى كلية وسكن طلابي في إقلام في سارو بيسك، وأدى إلى قتل عشرات الضحايا وحتما جريمة حرب، وهو مخالف لكل القوانين الدولية والاتفاقيات جنيف التي تمنع استهداف المدنيين في الحروب مباشرة. وما حصل مما لا شك فيه هو عن قصد وعن سابق تصور وتصميم من قبل الجيش الأوكراني. يجب أن يعرض ذلك على القضاء الدولي.
14: الخبير العسكري الاستراتيجي العميد المتقاعد هشام جابر، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. وإلى سوريا، وفي سياق زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، تم بحث مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة إلى جانب الملفات ذات الاهتمام المشترك. كان المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا قد أكد أن التحول التاريخي الذي تشهده سوريا يدخل مرحلة جديدة تتسم بتعزيز الاستقرار. وللحديث أكثر ينضم إلينا الخبير الدولي في القانون الإنساني وحقوق الإنسان وقضايا ضحايا الإرهاب، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة والعدالة الانتقالية، الدكتور قتيبة قاسم العرب. أهلا بحضرتك دكتور قتيبة في برنامجنا شؤون عسكرية.
15: أهلا وسهلا بكم أخي الكريم، وشكرا لاستضافتكم الكريمة.
14: نعم، أبدأ معك دكتور كتيبة من التوغل الإسرائيلي الأخير في الجنوب السوري، يعني بعد خط برافو، اختراقا لخط برافو. أسألك بهذا الصدد، هل هذا سيؤثر على يعني قانونيا وعسكريا على اتفاقية فض الاشتباك 1974 برأيك؟ ونعتبرها قد يعني فشلت
15: هنا. حتى نميز بين فشل الاتفاقية أو سقوطها ميدانيا أو وضعها القانوني، يجب أن نميز. هي من ناحية ميدانية وعلى الأرض هي عمليا سقطت. لماذا؟ لأنه تم اختراق المنطقة العازلة، وتم هناك خلق جوهري لخط برافو اللي هو يعتبر خط السيادة السورية بهذه الاتفاقية. لماذا من ناحية القانونية أقول هي لم تسقط، ولكنها بحاجة لمراجعة بمجلس الأمن، لأن قوات الأندوف سيدي الكريم أنشئت بقرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974. إذن هذه الاتفاقية اللي أشرف عليها أنا ذاك الأمريكي كيسنجر وزير الخارجية، وبحضور أيضا الاتحاد السوفيتي التوقيع بجنيف أنا ذاك بإصرار سوري، ولكن عمليا يجب العودة إلى مجلس الأمن. اتفاقية بين طرفين، هنا لا ينطبق موضوع النظام معاهدات فيينا، معاهدة بين دولتين يذهبون لتحكيم بلا آية، يذهبون إلى محكمة العدل الدولية. لا، هنا اتفاقية فض اشتباك ووقف أعمال إطلاق النار، وبناء أين أقرر؟ بمجلس الأمن كما قلنا. إذن هنا أخي الكريم يجب العودة إلى مجلس الأمن لإصدار قرار جديد، لاتخاذ موقف قانوني، أما بالنسبة للتبعيات القانونية بقوات الإندور هنا أصبحت مشلولة شلل جزئي، يعني هنا دورها فقط مراقب، توثيق انتهاكات، احتجاجات، إرسال تقارير الدورية إلى مجلس الأمن. أما عمليا احتلال الإسرائيلي، وهذا احتلال جديد، تجاوز المنطقة العازلة البوفر زون إلى اختراق وتوسيع المنطقة العازلة باتجاه خط برافو. إذن هنا تم التوسيع وتم اختراق مناطق درعا والقنيطرة، وسنأتي على توثيقات كثيرة. إذن هنا من ناحية الميدانية الاتفاقية للأسف لم تعد موجودة. كيف هنا قوات إندوف وبنفس التوقيت لم يعد هناك منطقة عازلة بالمعنى الميداني؟ أما قانونيا بما أنه الاتفاقية بين قوسين محصنة بقرار مجلس الأمن الدولي، يجب العودة إلى مجلس الأمن. وهنا تجي المفارقة أو إشارة استفهام غريبة، ونحن كشعب سوري نتطلع بالمستقبل نقطة خطيرة انتبهت لها من خلال سؤالك، هو أن إذا حاولوا الالتفاف على سيادة الدولة السورية كدول وغرب وغيرهم من الداعمين وسيادة الشعب السوري، هنا عندما يقومون بأي اتفاقية أمنية جديدة يجب العودة إلى مجلس الأمن لتثبيتها، لأن هذه مثبتة بقرار مجلس الأمن. هنا الشعب السوري بصراحة وتواصلي مع الكثير من المثقفين والقوى الوطنية يعولون على دور روسيا الاتحادية لحماية الشعب السوري كونه يعني خارج من حرب طويلة وسيادته تنتهك بشكل يومي ويعاني من ظروف صعبة. إذن هنا تعود سياسة تعدد الأقطاب الدولية لحماية الشرق الأوسط، يوم الشرق الأوسط يعاد تشكيله وهو بمرحلة يعني خطيرة جدا، مرحلة مخاطر.
11: دكتور عنا أسئلة كتير، بدي أحاول يعني استغل الفرصة والوقت الآن. بالنسبة لموضوع سقوط اتفاقية فض الاشتباك 1974، أسألك عن التبعات القانونية لهذا الانهيار على دور قوات الأندوف. أنت تحدثت ولكن أريد التفصيل أكثر.
15: كما قلت لك أخي الكريم، قوات الأندوف انشئت بقرار مجلس الأمن الدولي 350. ما هي دورها؟ دورها فض الاشتباك ألا يصطدم الطرفان، ودورها كما قلت لك أن ترفع تقارير دولية كل عدة أشهر، وأن تراقب وتحتج وتخاطب الجانب الإسرائيلي وتخاطب الجانب السوري، تراقب بالأسلحة الثقيلة حسب ما جاء بالاتفاقية، عدم وجود أسلحة ثقيلة، رادارات، اختراقات، ما يجري اليوم على الأرض فاق مدة، يعني حتى مهمتها الحقيقية لم تعد موجودة، قلت لك ميدانية وليس قانونية. قانونيا من يعلن فشلها أو إنهاءها هو القرار المنشئ لها قانونيا، وهو قرار مجلس الأمن. طالما المنطقة العازلة تم اختراقها وتم احتلالها باحتلال جديد وتجاوز خط برافو، إذن أين دورها لقوات الإندوف؟ هنا لم تعد، إذن عمليا المنطقة العازلة لم تعد يعني موجودة، وهنا بالتالي يجب العودة إلى قرارات مجلس الأمن الأساسية. يعني صحيح اتفاقية ومقررة بمجلس الأمن، ولكن تبقى هي إجرائية وفض اشتباك وفنية وتقنية وعسكرية، هذا دورها. إذن أين هي الآن من ناحية العملية؟ إذن لماذا لا نعود إلى مجلس الأمن؟ يعني هل لاحظت بيان في مجلس الأمن؟ هل لاحظت أي قرار على غرام ضم جولان سابقا؟
11: نعم. وأسألك أيضا ما عن الصيغة الجديدة للاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل التي حملها المبعوث الأمريكي توم باراك للرئيس المؤقت أحمد الشرع؟
15: أخي الكريم، الوثيقة التي سربت يعني خطيرة جدا، يقال أنها يعني المراصد المهمة كجبل الشيخ وحرمون وغيرها أن تأخذ إسرائيل نصفها، وأن تقوم السلطة الحالية بتأجيرها لمدة 49 عام إلى 99 عام، وهذا أمر خطير جدا يعني، ولا يحق لأحد التنازل عن السيادة السورية. إذن الجديد هناك مخاوف والله أمنية إسرائيلية، بنفس التوقيت هناك قضي للمنطقة العازلة، إذن المضمون العسكري نزع السلاح بالكامل وتجريد الجنوب وإنشاء منطقة عازلة واسعة جدا في الجنوب السوري خالية من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتحويل الجيش السوري بين قوسين إلى حرس حدود وتقليص جميع صلاحياته. إذن بالإضافة إلى موضوع السويداء، أن تبقى قوات الحرس الوطني الحالية بالسويداء وأن يأخذون أيضا مولى مركزي موسى شبه استقلال أكثر من قوات قسد في شمال شرق سوريا، وبالتالي عمليا يعني تبعية شكلية إدارية وعلم سوري فقط والشكليات، أما من ناحية عملية هو أيضا انفصال، وبالتالي سلخ الجنوب السوري عن الجغرافيا السورية والجمهورية العربية السورية.

0: 2000 لم يتنازلوا عن 10 أمتار من بحيرة طبرية. فبالتالي لا ضمانات، الاتفاقيات الأمنية اليوم هي مشبوهة، يجب العودة للقرارات 242 338 497. فاليوم كان مؤتمر مدريد، أتذكر الأرض مقابل السلام، اليوم الأرض مقابل الكرسي، وهي مقاربة مشوهة دوليا، ويجب أن تعاد الأرض كاملة. ومن ثم نذهب، أعطيك مفارقة، أن حتى حجج السلطة الحالية، نحن ضعفاء 14 عاما نعاني من ضعف وفقر، لا يعني ذلك التنازل عن السيادة. فالشعب السوري يتحمل الاقتصاد والجوع، ولكنه لن يفرط بالسيادة. نعم سيكون هناك انفجار، هنا أصبح الوضع الاقتصادي وعدم قدرة السلطة على توحيد سوريا والجرائم المرتكبة، إضافة إلى أنك تتنازل عن الأرض، إذن هنا سيكون هناك أكيد حتمية الانفجار الشعبي. فالمعزوفة هذه لم تعد تنطوي، لماذا لم تقم السلطة الحالية بالجهد القانوني الحقيقي؟ هل ذهبت إلى تحالفات بجنيف جلب لجنة تحقيق؟ هل قدمت إيداع بمحكمة الجنايات الدولية لكي تأتي لجنة إلى القنيطرة؟ هل حاولت استصدار قرار بالجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل اللجوء لرأي استشاري بمحكمة العدل الدولية يثبت حقوقها؟ إذا تحركات السلطة، هل قامت باختصاص الولاية العالمية؟ هل قامت كيف يمكن لخرق واحتلال وتوقيف أشخاص وكذا وأنت تصمت؟ لا هناك تحرك قانوني جدي حقيقي، والأبواب كثيرة. النضال كما تجربة فلسطين، أخي الكريم محمود عباس فقي يناضل بشكل سلمي بسبب عدم توازن القوى، إلى أن حصل لدولة عضو لفلسطين مراقب، وحققوا لولا ما حصل بمغامرة وجريمة 7 أكتوبر التي جمت مبادرة السلام العربية. وبالتالي أخي الكريم السلطة مقصرة، تصور حتى بالآليات القانونية الدولية. وأريد أن أضيف نقطة مهمة جدا، يعني بالنسبة لنا لكي يعلمها المشاهد، يفهم أننا نتكلم بشكل قانوني وما يهمنا، ونراعي التوازنات التي حصلت. نحن لسنا ضد السلام أخي الكريم، ولسنا ضد التعايش السلمي ولا حوار الديانات، نحن ضد فكرة التطرف والإرهاب، ولكن نريد سلام حقيقي قائم على حقوق الشعب السوري وسيادته على أرضه، مستندا لقرارات مجلس الأمن 242 338 491. ونريد إدانة من مجلس الأمن، ونريد قرار جديد يضمن حقوق الشعب السوري، سلطة مؤقتة غير منتخبة لا يحق لها. فالسلام أخي الكريم، حتى إسرائيل كيف تريد أن تبقى مستقرة؟ أن تبقى تحتل وتتوغل في أراضي الغير والحروب، كيف سيستقر الشعب الإسرائيلي بالمنطقة؟ فالتاريخ يثبت أن الحروب لا يصنع، يعني تصنع السلام بهذه الطريقة.
1: الخبير الدولي في القانون الإنساني وحقوق الإنسان وقضايا ضحايا الإرهاب، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة والعدالة الانتقالية، الدكتور قتيبة قاسم العرب، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية، شكرا لحضرتك.
0: شكرا لكم مرة أخي الكريم، ونبارككم منبركم الكريم، والإتاحة الفرصة لأصوات وطنية دولية أن تعبر عن رأي شرائح مجتمعية، وحصن للقانون الدولي في ظل التخاذل الغربي الآن وعلى خطر على الشعب السوري، وكما قلت نعول على الدور الروسي في مجلس الأمن مرة أخرى.
1: شكرا لحضرتك. إلى هنا نهاية الحلقة، إلى اللقاء.

0: حياتنا تتشكل المساحات،
1: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
0: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
1: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
0: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
1: فأهلا بك في
0: مساحة حرة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مساحة حرة، أقدمها لكم أنا نوران عطلة. تحولت المراهنات الإلكترونية خلال الأشهر الأخيرة إلى واحدة من أكثر الظواهر إثارة للجدل في مصر، بعدما اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف المحمولة مستهدفة فئات واسعة من الشباب والمراهقين بإعلانات مغرية ووعود بالربح السريع. ومع تزايد أعداد المنخرطين في هذه التطبيقات، تصاعدت التحذيرات من

0: مخاطر اجتماعية واقتصادية ونفسية تهدد الأسر المصرية، وسط اتهامات بأن بعض المنصات تحولت إلى بوابة للإدمان والاستنزاف المالي والنصب الإلكتروني. التحركات الحكومية والبرلمانية الأخيرة تعكس حجم القلق الرسمي من الظاهرة، خاصة بعدما خرجت من نطاق اللعب والتسلية إلى أزمة مجتمعية تمس الشباب والاستقرار الأسري والأمن الرقمي. وزارة الشباب والرياضة المصرية أعلنت عن حزمة من الإجراءات والقرارات للتصدي للظاهرة ضمن خطة متكاملة تتابع وتراقب التعاملات المرتبطة بالمراهنات الرياضية. وفي تحرك برلماني، كشف أعضاء بمجلس النواب المصري عن حزمة تشريعات حاسمة ستناقش خلال الفترة المقبلة للتصدي للمراهنات الإلكترونية، من ضمنها تعديل تشريعي يعاقب بالحبس والغرامة كل من أنشأ تطبيقاً مخالفاً يستخدم في الجرائم الإلكترونية. للتعليق معنا سيادة النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب المصري. بعد التحية سيادة النائب، ما سبب زيادة تطبيقات المراهنات في مصر إلى هذه الدرجة؟
1: عاوز أقول إن تطبيقات المراهنات الإلكترونية هي منتشرة على مستوى العالم بشكل كبير. إحنا كدولة مصرية الحقيقة بنواجه أي جرائم إلكترونية، من ضمنها المراهنات الإلكترونية اللي بتشكل خطورة داهمة على المجتمعات بتشريعات. فهناك تشريعات ستقدم من الحكومة خلال الأسابيع القليلة القادمة، بجانب طبعا مقترحات من السادة النواب أعضاء اللجان النوعية، مش شرط أعضاء لجان الاتصالات فقط، بل هناك نواب من أعضاء لجان نوعية أخرى متقدمين بمقترحات حول مواجهة المراهنات الإلكترونية بكافة أشكالها وصورها. حقيقة هذه التشريعات سنبدأ في مناقشاتها إن شاء الله خلال الأسابيع القليلة القادمة، وهي مش هيكون قانون جديد أو تشريع جديد، بل إضافة بنود في قانون تقنية المعلومات، وهذا القانون رقم 175 والصادر عام 2018. هيكون في إضافة بنود لمواجهة المراهنات الإلكترونية لحماية المجتمع، لأن احنا وجدنا أن بدأت المراهنات الإلكترونية تنتشر في بعض القرى، وده بيشكل خطورة داهمة وبيتم النصب على عدد كبير من المواطنين. الدولة طبعا أو القطاع التنفيذي بيواجه ده طبعا وبيتخذ الإجراءات القانونية، ومن جانبنا احنا بنتخذ طبعا التشريعات في المناقشات اللي سنبدأها إن شاء الله في الأسابيع القليلة القادمة.
0: وما الإطار القانوني الذي ينظم التعامل مع تطبيقات المراهنات الإلكترونية في مصر؟
1: في العالم، وهناك تجارب دول، احنا شفنا وشاهدنا تجارب دول يعني تتناقش تشريعات في الوقت الحالي على فكرة على التوازي لمواجهة المراهنات الإلكترونية، لأن المراهنات جزء كبير منها بيستخدم النصب الإلكتروني على المواطنين، فأكيد هيبقى في مواد وتشريعات لمواجهة ده. احنا طبعا لسه ما بدأناش المناقشات، لسه ما شفناش فلسفة هذه المواد، فده هيظهر ويوضح أكتر في المناقشات إن شاء الله اللي هتقوم بها لجنة الاتصالات في البرلمان.
0: هل التشريع البرلماني قادر على المنع التام لظاهرة المراهنات الرقمية، أم ستبحثون عن تقنين أوضاعها بشكل يقلل من مخاطرها؟
1: ما هو يشكل خطورة داهمة، وده توجه الدول كلها يعني حماية يعني أن القومي عندنا، بنؤكد على أن إحنا بننظم ونقنن، هو دايما إحنا بنقول ونأكد ليس الحل الأمثل هو الغلق أو الحجب، بل التنظيم والتقنين في إطار قانوني بنشتغل في هذا السياق. والدليل أن احنا منفتحين النهاردة مع التطور التكنولوجي الهائل بشكل كبير، مع عمل تشريعات لتنظيم وتقنين لحماية المجتمعات من أي جرائم إلكترونية، لأن احنا خلاص الجيل الخامس، احنا في الجيل الخامس دلوقتي، في حروب الجيل الخامس، في تطبيقات إلكترونية قد تشكل خطورة داهمة على المجتمعات، فلابد أن يكون عندنا تشريعات لحماية المجتمع من هذه التطبيقات المخالفة للقانون.
0: وما هي العقوبات المحتملة التي قد تواجه القائمين على إدارة أو ترويج لهذه التطبيقات أو حتى المستخدمين لها؟
1: طبعا لم يتم وضع الإطار القانوني للعقوبات، لأن لم تتم المناقشات داخل اللجنة المختصة. فعندما نبدأ طبعا خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله سنحدد طبعا ونختار، يعني هيبقى موجود وبنعمل بيانات إعلامية في مناقشة هذه المواد في لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات.
0: سيادة النائب، ما هي الجهات المتخصصة في مثل هذه المسائل لوضع تصور حازم يقطع الطريق على تطبيقات المراهنات؟
1: طيب عاوز اقول ان لا يعني قطاعات تنفيذيه كبيره جدا على راسها وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو المنوط والاكثر لان هو المتخصص وهو الفني، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري، وجهات عديده بقى من الحكومه يعني من مجلس الوزراء ووزارات مختلفه يعني، لكن الاساس وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
0: وفي الجانب المتعلق بالتعاون الدولي، كيف يمكن ملاحقة التطبيقات التي تدار من خارج البلاد قانونياً؟
1: في تنسيق كامل بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري وبين أجهزة تنظيم الاتصالات في بعض الدول أو معظم الدول الحقيقة، ويمكن بيلتقوا في لقاءات كمان بتتم في هذه الدول وعندنا في القاهرة بين رؤساء أجهزة تنظيم الاتصالات. الموضوع بقى أكثر تعاون مثمر خاصة في المرحلة المقبلة، خلاص العالم متقدم بشكل كبير، تطور التكنولوجي الهائل، محدش عارف بكرة، من المؤكد أن هناك تطبيقات وتطبيقات وتطبيقات أخرى، فلابد أن يكون هناك عملية تنظيمية وتنسيق كامل بين جهاز تنظيم الاتصالات أو أجهزة تنظيم الاتصالات في هذه الدول.
0: شكرا جزيلا لك سيادة النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب المصري. ومن القاهرة ينضم أيضا أستاذ وائل الطوخي، الصحفي المتخصص في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بعد التحية، كيف زادت ظاهرة المراهنات الرياضية في مصر لهذا الحد؟
2: والله أنا على حسب المعطيات اللي قدامنا، عندنا أكتر من محور، خصوصا أبرزها العامل الاقتصادي، وإحنا شايفين دلوقتي إن الشباب بيتجه لأي مصادر دخل خصوصا مرتبطة بشغفه، وكرة القدم طبعا هي من أبرز مصادر مظاهر الشغف للشباب المصري. الجانب الآخر، التطبيقات الذكية أصبحت يعني تعتبر في إيد الشباب بشكل يعني شبه لحظي، وما تتلقاه من إشعارات بشكل دائم حوالين المباريات والمتابعات، فده كله أثر بشكل غير مباشر وبشكل نفسي على استخدامات الشباب لاتجاههم لتطبيقات المراهنات. الجانب الآخر، إن الشباب أصبح عنده عبء نفسي محتاج إن هو يتجه إن هو يوظفه من خلال التكنولوجيا، وهو المتابعة الاستخدام الفوري واللحظي.
0: وكيف ساهمت التكنولوجيا الحديثة في تسهيل انتشار تطبيقات المراهنات الإلكترونية داخل مصر؟
2: على المستوى التكنولوجي عندنا أكتر من مصدر لزيادة استخدام تطبيقات المراهنات أو التطبيقات بشكل عام. أبرزها مصادر التحميلات زي الاي بي كي، طبعا الانتشار الهواتف بشكل يعني بشكل كبير جدا في مصر، احنا بنتكلم معدل انتشار بيتجاوز 103.7% من نسبة انتشار الهواتف الذكية في مصر وفقا لإحصاءات وزارة الاتصالات عن شهر يناير الماضي، بجانب انتشار تطبيقات تخطي التحميلات زي الفي بي ان وتطبيقات الهاكرز اللي الشباب من خلالها بيقدروا يتجاوزوا اي معوقات لحجب او اغلاق هذه التطبيقات.
0: إذن ما اسباب اقبال الشباب على هذه التطبيقات بهذا الشكل؟ هل السبب في ذلك هو الاعباء الماديه والظروف الاقتصاديه؟
2: هو يعني ابرز محورين للظاهره دي، هو رقم واحد الانتشار الفوري الانتشار الفوري للهواتف في ايد الشباب. اصبحت التطبيقات دي بتبعت رسائل للشباب بشكل يعني بشكل لحظي، يعني للمراهنات حتى مش على الماتش في حد ذاته، الماتش كعمليه في حد ذاتها، لا ده جوه الماتش نفسه بقى يتم المراهنات على عدد الركنيات في كل في عدد الدقائق المحدده، عدد ضربات الجزاء، من سيحصل على الإنذار، من سيحصل على كأس أحسن لاعب في المباراة، أصبحت التطبيقات بتتوغل في وتتعمق في تفاصيل المباراة بشكل يعني يخاطب اهتمام الشباب بشكل تفصيلي، بما يسيطر على عقلية الشباب وعقلية المستخدم للتطبيقات دي. الناحية التانية إن التطبيقات بتستهدف الاهتمام البارز للناس، وهو الاستفادة المادية. بيتم الأول يعني أشبه بين بتقديم طعم إلكتروني، وهو تحصيل وهو تقديم رصيد أو تقديم أو توضيح المكاسب المادية للمستخدمين على أن يتم تحفيزهم وتشجيعهم لاستخدام التطبيقات. ثم يصبح الموضوع أكثر من نفسي ويتعلق ذهني وشغفي للمستخدمين، ويتم التعلق بهذه التطبيقات.
0: هل أصبحت منصات التواصل الاجتماعي أداة غير مباشرة للترويج للقمار الإلكتروني داخل المجتمع المصري؟
2: يعني ما مش يعني أنا بالنسبة لي أصبحت وسائل التواصل والتطبيقات الذكية مش أداة مباشرة، بل أصبحت هي محور الاستخدام لأغلب الألعاب الإلكترونية أو التطبيقات حتى الذكية، لأن هي بيتم من خلالها الترويج للتطبيقات تطبيقات التحميلات ومنصات التخطي لحجب ومنع الوصول لهذه التطبيقات الغير قانونية والغير شرعية. بيتم من خلالها تداول الروابط اللي بيتم من خلالها تحميل هذه التطبيقات. كذلك بيتم من خلالها تكوين مجموعات يعني أشبه بجروبس للوكلاء وللمعلنين. يعني الوكلاء دول بيتم من خلالهم تنظيم إزاي استفادت أصحاب التطبيقات من خلال تقديم حوافز وتقديم تشجيعات للمستخدمين عبر رصيد مجاني في البداية بيشبه صيد أو طعم إلكتروني للشباب أو للمستخدمين بشكل عام، بجانب أن وسائل التواصل بيتم من خلالها ترويج الانتشار لهذه التطبيقات من خلال اللعب على مشاعر ودغدغة عواطف الجماهير العربية، خصوصا أن الشعب المصري أغلب الشباب فيه بيتجه لظاهرة الكذب السريع، والتطبيقات دي طبعا بتخاطب هذا النوع من الكذب المادي.
0: إذا ما تقول حضرتك قريب من أنها أساليب تقنية أو أساليب جذب تعتمد عليها هذه التطبيقات لجذب المستخدمين وزيادة التفاعل؟
2: بالضبط زي ما أكدت لحضرتك إن السوشيال ميديا بيتم من خلالها قلنا تكوين العمل المجموعات للمعلنين وللوكلاء، وبيتم من خلالها تكوين يعني زي عمل أدوات دعاية عاطفية تخاطب الشباب المصري للتشجيع على الانضمام وتشجيع على الاستخدام، بحيث يتم إغراءهم بمكاسب السريعة على هذه التطبيقات ومحاولة استقطابهم.
0: وهل تمتلك الجهات الرقابية أدوات تكنولوجية كافية لرصد تطبيقات المراهنات غير القانونية؟
2: بس يعني خلينا حضرتك نفرق بين مفهوم الغلق الكامل مفهوم الحجب. مفهوم الغلق الكامل مفيش جهة في العالم كله تملك حجب أي تطبيق على منصات التحميل، سواء آب ستور سواء جوجل آب أو أي منصة تحميل للتطبيقات المختلفة. لكن على مستوى الحجب، هل هيكون الحجب هو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة المنوطة ب يعني مراجعة وتنظيم تداول التطبيقات في مصر والمنصات الإلكترونية؟ هل هيكون الحجب هو الوسيلة المناسبة لمنع أو إيقاف تداول هذه التطبيقات؟ أعتقد إن بالطبع هيكون من الصعب أن يكون الحجب هو الوسيلة الوحيدة أو الوسيلة المناسبة لإيقاف ومنع و يعني انقاذ المجتمع المصري من هذه الظاهره، لان هذه الظاهره في باطنها بعد مجتمعي وبعد ديني، لازم يتم الاول الوقوف على اسبابه ومحاوره يعني النفسيه والرئيسيه للشباب، ثم نفكر بعد كده في حجب التطبيقات، لان الحجب مش هيكون هو الوسيله المناسبه للشباب الصغير، شباب قادر على التعامل مع التكنولوجيا باسهل وابسط الطرق. واذا تم حجب التطبيقات هذه على المنصات الرسميه الخاصه بها، فسيتم تداول روابط لتخطي الحجب على التطبيقات المختلفه، سواء على منصات الفي بي ان، سواء على تطبيقات الاي بي كي لتداول التحميلات، سواء على جروبات السوشيال ميديا وقنوات المعلنين والوكلاء.
0: إذن برأيك ما هي البنود التي يجب أن يتضمنها قانون المراهنات المنتظر من قبل المجلس النيابي؟
2: من الأفضل إن اللي يكون البنود الخاصة بتداول التطبيقات الذكية وبما فيها المراهنات أو الألعاب الإلكترونية هي يعني مراعاة السن المستخدم وأهليته، لأن أهلية المستخدم بتشمل أكتر من جانب، بما فيه الجانب الأسري والرقابة والرعاية الشاملة اللي بتوفرها أو بيوفرها المجتمع ليه، بما فيه أسرته، بما فيه المجتمع ليه. كذلك أهلية السن، لأن برضو الألعاب الإلكترونية، إحنا عارفين إن إحنا عندنا في مصر مجتمع كبير جدا من جمهور الألعاب الإلكترونية، مش هيقدر الجهة المنوطة إن هي توفر رقابة ذاتية لكل هذا الكم من اللاعبين أو المستخدمين، فلذلك يجب علي المجتمع بما فيه مؤسساته المعنية أن توفر الرقابة من خلال المؤسسات، سواء الأسرة، سواء الجهات التعليمية وخلافه.
0: وما الدور الذي يمكن أن تلعبه شركات التكنولوجيا والاتصالات في حماية المستخدمين من هذه المنصات، وهل لها دور بالتوازي مع الدور الحكومي؟
2: شركات الاتصالات لو حضرتك بصينا على أدوارها هنشوف إن هو أدوار مكملة لأدوار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبأي جهود في هذه المنطقة بيتم يعني اتباعها بالتنسيق مع الجهاز القومي، باعتبار هو الجهة المشرعة وهو الجهة المنوطة بهذه الجهود. ومن خلال تعليمات الجهاز القومي أكيد هيتم بعض الإجراءات المتبعة في هذا الصدد، زي منع روابط التحميلات، إيقاف التشغيل على الوصول لهذه المنصات، كذلك تقديم رسائل تحذيرية. شفنا برضو الفترة اللي فاتت إن الجهاز القومي بدأ مع الشركات تقديم خط حماية الطفل اللي هو الخاص بشريحة استخدام الأطفال دون 15 عام، ليكون يقدم رسائل تحذيرية وتنبيهات الأفراد الأسرة الأكبر سنا عن طريق متابعة استخدامات الأطفال ومستخدمات المستخدمين الصغار السن لشرائح المحمول.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ وائل الطوخية، الكاتب الصحفي المتخصص في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وينضم إلينا أستاذ علم الاجتماع من القاهرة دكتور صلاح هاشم بعد التحية. دكتور، كيف تحولت المراهنات الإلكترونية من مجرد ترفيه إلى ظاهرة تجتاح الشباب المصري عبر السوشيال ميديا؟
3: يعني في الحقيقة السوشيال ميديا أصبح سوق كبير جدا، مش بس سوق تنموي وإنما سوق اجتماعي. كل عادات وتقاليد المجتمع الحقيقي تحولت وانتقلت بشكل ما إلى السوشيال ميديا بوسائل سريعة الانتشار، ولديها كثير من عوامل الجذب والإثارة التي تدفع طبعا الشباب إلى التسابق والشعور بالمتعة والشعور بالقوة والشعور بلذة الانتصار وتحقيق مزيد من الأرباح بطريقة يعني سهلة جدا، وخاصة أنت لا تحتاج إلى انتقالات، لا تحتاج إلى الدخول في مخاطرات كبيرة، أنت في غرفة مغلقة أمام شاشة الهاتف تدخل في سباقات وفي مراهنات كبيرة جدا، وثم تحقق، ربما تحقق طبعا وفي الغالب تحقق مزيد من المكاسب والأرباح التي يصعب تحقيقها في الواقع المعاش. وبالتالي هناك تحولت إلى ظاهرة أنها انتشرت، لأنه في ظل طبعا ارتفاع معدلات البطالة في الشرق الأوسط بشكل كبير، والمخاطر الاجتماعية وصعوبة الانتقالات وارتفاع معدلات التضخم والرغبة في الكسب السريع، ليس هناك بديل أمام الشباب إلا الدخول في السوشيال ميديا والغوص في المراهنات الاجتماعية لتحقيق زي ما قلت شوية تحقيق مزيد من الأرباح والمكاسب بطريقة سهلة وعاجلة.
0: وما هي الآثار السلبية على المجتمع من انتشار مثل هذه التطبيقات، خاصة وأنها لا تستهدف القطاع الرياضي فقط بل أصبحت تستهدف المجتمع بأسره؟
3: طبعا في مراهنات، في طبعا أنا أضرار، مش بس أضرار اقتصادية ولكن أضرار صحية، لأنها طبعا تصعب يعني فكرة تحديد حركة الإنسان والانتقال من مكان إلى آخر، و حبس الذات في غرف مغلقة والشعور بالعزلة الاجتماعية والانتقال بالحياة من الحياة الطبيعية إلى الواقع الافتراضي غير الحقيقي. ده طبعا بيؤدي إلى واقع مأزوم ويؤدي إلى صعوبة التعايش مع الواقع الحقيقي. ثم أصبح هناك زي ما قلت أنه ليس سوقا رياضيا فقط، وإنما سوقا تنمويا واسعا يتنافس فيه الجميع بشكل حر دون أن يعرف بعضهم الآخر. الفكرة أنك أنت حتى في الواقع الحقيقي بتشوف الناس وجها لوجه، بتتعامل معهم، بتقدر تقيم الوضع بشكل كبير، لكن أنت الآن بتتعامل مع أشخاص لا تعرفها وربما بأسماء وهمية وأسماء غير حقيقية، وتحصل على المزيد من المكاسب. فكرة تحول المجتمع من واقع حقيقي إلى واقع افتراضي حياة طبعا صعبة ولها العديد من الأثار السلبية على المدى الطويل، وخاصة أن هذه المراهنات وهذا المجتمع الافتراضي لا يصنع مجتمعا حضاريا تماما، هو مجتمع مقطوع تماما الصلة بالحضارات والثقافات الرصينة، هو مجتمع افتراضي بكل ما يحمله بتحمله كلمة افتراضية من معنى.
0: هل منصات التواصل الاجتماعي أصبحت أداة غير مباشرة للترويج للقمار الإلكتروني داخل المجتمعات وتحديدا داخل المجتمعات الشرقية؟
3: هو طبعا الرغبة في المراهنات دي غريزة، يعني أصبحت غريزة نفسية ومتأصلة طبعا داخل المجتمعات وخاصة المجتمعات الغربية، لكن انتقالها أصلا إلى المجتمع الشرقي بعاداته وتقاليده وقيمه الأخلاقية والدينية، هذا هو هي ظاهرة طبعا غريبة كانت موجودة ولكن بشكل على استحياء، لأن هناك محرمات دينية أو بيسموها الجلتي بليجرز اللي هي المتعة المحرمة، كانت فيها متعة لأنها بتشعر الآخر بالمتعة والانتصار والقوة، لكن كان المجتمع بيحرمها اجتماعيا ودينيا بشكل كبير. فكرة بقى كان طبعا الذي يمارس هذه المقامرات كان موصوم اجتماعيا وموصوم اخلاقيا في المجتمع الشرقي، الناس كان بتعرفه ومعروف انه يقامر، لكن في فنانين طبعا وعظام وسياسيين كبار سقطوا بسبب هذه المراهنات بشكل او باخر واصبحوا وصمات في التاريخ الاجتماعي للمجتمعات بتاعتهم. دلوقتي فكرة انه يدخل هذه الألعاب وهذه المقامرات والمراهنات من خلال السوشيال ميديا زي ما قلت حضرتك يحقق المتعة دون أن يكشف عن هويته الحقيقية، ربما يحقق مزيد من المكاسب ويفقد طبعا الكثير وطبعا من ويحقق كثير من الخسائر، يعني في ذات الوقت في ذلك الوقت أنه نوع من الهدر المادي والهدر الزمني بشكل كبير. الفكرة أنه فكرة الإدمان بقى المقامراتي الإلكتروني إنه يدخل في هذه الألعاب، صعب جدا فكرة الانسحاب وكأنه أدمن الدخول في هذه اللعبة كما كان يحدث في الواقع الحقيقي. شفنا إزاي الإنسان ممكن يفضل يتنازل ويبيع ويراهن على أشياء لحد ما يفقد كل ثروته في جلسة واحدة ويخسر كل ما يملك من أموال بسبب إنه عنده محفزات بشكل معين. دلوقتي المحفزات في المجتمع الإلكتروني أكثر بكثير من الواقع، فلا نتعجب أنه ممكن كثير من الناس بتخسر طبعا أموالها وثرواتها في الدخول مثل هذه المراهنات، ولكن بشكل غير معلن وبشكل غير معروف دون أن يحقق الوصمة الاجتماعية اللي كانت بتصيب الذي يراهن أو يقامر في المجتمع الحقيقي.
0: إذن دكتور، هل تكفي العقوبات الجديدة والتشريعات المقترحة لوقف انتشار تطبيقات المراهنات الرقمية؟
3: أعتقد الإجابة لا، ليست كافية لأنه الموضوع يحتاج إلى إعادة النظر في منظومة الإلكترونية بشكل كبير في مصر وفي العديد من الدول التي سنت مثل هذه القوانين. القانون وحده غير رادع إن لم تكن هناك منظومة قيمية عادلة ومتوازنة تحكم مسألة التعامل مع السوشيال ميديا بشكل كبير. الموضوع مش بس لو أنا هتعامل مع فكرة القمار الإلكتروني، لا، أنا محتاج منظومة من القوانين تتعامل مع المجتمع الافتراضي بشكل كبير كله، مش جزء منه. زي ما في منظومة من القوانين، احنا لو هنتكلم عن المجتمع المصري لأكثر من 25,000 قانون بتعديلاتهم بغابة من القوانين الكبيرة، لذلك احنا المشرع يجد صعوبة في انه يحكم باي قانون، والتعديل اللي فات والتعديل القديم فكره مسارعه المشرع او القاضي ان هو يقدر يحكم مش قادر يسارع القوانين الجديده بشكل كبير، عشان كده بيدخل المحامين ويجب ثغرات بسبب كثره هذه القوانين. ده بس في المجتمع الافتراضي الحقيقي 25,000 قانون. طب انت محتاج مجتمع موازي دلوقتي للمجتمع الافتراضي، في كل حاجه دلوقتي كانت موجوده في المجتمع الحقيقي انتقلت الى المجتمع الافتراضي، فانت محتاج ايضا مجموعه من القوانين التي تتعامل بشكل متكامل مع كل الاحداث والافعال والمعاملات التي تحدث على المجتمع الالكتروني، زي اللي بيغني وزي اللي بيمثل وزي اللي بيبيع وزي اللي بيشتري. ما هو عالم تاني خالص، عالم موازي بكل ما تحمله كلمه عالم وكلمه موازي من معنى. فمن الخطا ان انا اراهن على قانون واحد. طب ما ينفعش فيه، هقدر اجد كثير من الثغرات من خلال جوانب اخرى، او ادخل هذه الظاهره تحت مسميات اخرى بحيث ما تظهرش على انها مقامرات او مراهنات، واقدر امارس اللي انا عايزه من غير ما حد يقدر يطلني بالقانون. فانا اتصور انه ضروره التعامل او ضروره التوصل الى منظومه متكامله من التشريعات تتعامل مع المجتمع الافتراضي على انه مجتمعا حقيقيا بكل ايضا ما تحمله كلمه حقيقي، لانه خلاص هو مجتمع الفرد نفسه بشكل طبيعي، الناس بتكسب والناس بتخسر، فعايز اقول لك الناس بتتجوز كمان عن طريق الزواج الالكتروني، ما لازم يكون في تشريعات كمان تنظم اللي بيتعرفوا عن طريق الالكتروني، يعني واقول انا عايز اتجوزك، طب ما عايز اتجوزك دي وفقا للشارع، لو قالت ما قد خلاص يعني توفرت يعني هذه الشروط. هل في قوانين بتحكم مساله الزواج، مساله الطلاق، مساله الخطبه، مساله البيع، مساله الشراء، مساله التعبير عن المواهب؟ يعني ده حتى التعليم دلوقتي ما في منصات تعليميه ومنصات صحيه، في اطباء دلوقتي بياخدوا كشوف وبيبيعوا ادويه عن طريق السوشيال ميديا، اطباء بياخد كشف. انت هتتعامل مع ضريبيه ازاي؟ هل انت الدكتور اللي قاعد بيدي نصايح والناس بتدخل ويحقق ارباح كبيره جدا وبيصرف علاج عن طريق السوشيال ميديا، هتتعامل معاه ازاي؟ هو في طبيب وفي مهندس وفي مطرب وفي مدرس وفي محامي كمان وفي كل حاجه دلوقتي موجوده في هذا العالم. فمن الخطا ان انا اتعامل معاه بشكل جزئي. القوانين مش طلقيه، وهي الكل لا يساوي مجموع اجزائه، فلازم اتعامل معاه برؤيه كليه وليس برؤيه جزئيه ضيقة أو قصيرة على حدث معين.
0: شكرا جزيلا لك دكتور صلاح هاشم، أستاذ علم الاجتماع، كنت معنا من القاهرة. إلى هنا مستمعين أختتم معكم حلقة اليوم من مساحة حرة. للمزيد زوروا موقعنا arabic.ae. إلى اللقاء.
4: إذاعة سبوتنيك.
5: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
6: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
5: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
6: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
5: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
6: arabic.sputniknews.com.
5: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: إلى اللقاء.
7: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
8: وإلى نشرة أخبار الأم تي في.
9: مساء الخير. بين التطويب والمطوبين والعقاب والمعاقبين توزع المشهد اللبناني اليوم، ففي حاضرة الفاتيكان وقع البابا لاون 14 مرسوم إعلان البطريرك الماروني ليصلح ويك طوباويا. المرسوم البابوي يؤكد المؤكد، وهو أن لبنان رغم كل ما يعصف به ويتعرض له باق وصامد لأنه بلد قداسة يدعى، فصموده معجزة في ذاتها، وهي معجزة لا يمكن أن تتحقق إلا بشفاعة طوبويه وقديسيه. مقابل هذه الصورة الناصعة البياض صورة أخرى سوداء، إذ أن دفعة جديدة من العقوبات الأمريكية صدرت أمس لتطال شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية، واللافت أنه للمرة الأولى تشمل العقوبات مسؤولين ما زالوا يشغلون مواقع حساسة في المؤسسات الرسمية العسكرية، وتحديدا في الجيش والأمن العام. والواضح أن في الأمر رسالة أمريكية قبل أيام من انعقاد اجتماع البنتاغون الأمني في 29 من الجاري، فهو رسالة أن على المؤسسات العسكرية والأمنية أن تأخذ بجدية المسار الأمني في مفاوضات واشنطن، وأن تنتقي الضباط المناسبين الذين لا شبه عليهم فيما يتعلق بالعلاقة مع حزب الله. والأخطر في الموضوع أن المعلومات الواردة من العاصمة الأمريكية تفيد أن الضباط الذين يمكن أن تشملهم العقوبات في مرحلة لاحقة كثيرون، وأن الولايات المتحدة تعتبر أن هناك عناصر في المؤسسات الأمنية والعسكرية ساعدوا على تهريب أسلحة إلى حزب الله، وأن بعضهم سهل تشريع وجود حوالي 100 ضابط من الحرس الثوري الإيراني في لبنان عبر إعطائهم وثائق لبنانية. أما سياسيا فأن العقوبات التي شملت نوابا ومسؤولين من حزب الله وحركة أمل تريد أن تقول أمرا واحدا، إن المسار السياسي في واشنطن يجب أن يستمر وأن يتابع، وأن أي طرف سياسي يحاول أن يعرقله سيتعرض لعقوبات من الولايات المتحدة وربما من سواها. البداية من واشنطن، حيث دوائر القرار فيها لا تسأل اليوم عن حزب الله فقط بل عما يحميه داخل مؤسسات الدولة اللبنانية. معنا مباشرة من هناك الزميل أنتوني مرشا. أنتوني مساء الخير، ماذا تكشف الكواليس الأمريكية قبل انطلاق المفاوضات العسكرية؟
10: مساء الخير ديانا. يعني بتأكد المصادر الأمريكية ديانا أنه الأنظار تتجه بشكل أساسي إلى تركيبة الوفد العسكري اللبناني الذي سيشارك في مفاوضات البنتاغون المرتقبة. ووفق ما تكشفه مصادر أمريكية للأم تي في، فأن الرسالة التي وصلت بشكل مباشر إلى الجانب اللبناني واضحة جداً، لا ترسلوا أشخاصا لديهم أي ارتباط أو تنسيق أو غطاء سياسي لحزب الله، لأن المفاوضات العسكرية ستفشل قبل أن تبدأ. وبحسب هذه المصادر فإن هذا الأمر يعتبر خطا أحمر أمريكيا قبل الدخول في المرحلة العسكرية الأمنية من المفاوضات. وفي هذا السياق تلفت المصادر الأمريكية إلى أن بعض الشخصيات التي تساهم في صياغة البيانات الرسمية داخل المؤسسة العسكرية وتحديداً مكتب التوجيه بات موضع تدقيق داخل واشنطن، إذ كان لديها ارتباط أو مقربة من حزب الله. وبحسب مصدر أيضاً للأم تي في فإن استخدام الإدارة الأمريكية لعبارة عرقلة السلام داخل نص العقوبات الأخيرة يعد إشارة واضحة إلى أن أي طرف لبناني أو إقليمي قد يتهم لاحقاً بتعطيل مسار التفاوض أو ملف نزع السلاح أو حتى في ملف السلام، وقد يصبح هدفاً لعقوبات إضافية. في الكواليس أيضاً تعتبر واشنطن أن أي مفاوضات سياسية لن تنجح إذا بقيت قنوات النفوذ التابعة لحزب الله داخل بعض مؤسسات الدولة قائمة. وفي موازاة ذلك تؤكد مصادر أمريكية أن مفاوضات البنتاغون لن تكون تقنية فقط، بل ستركز على سؤال أساسي، هل الدولة اللبنانية قادرة فعلا على فرض سيطرتها الأمنية جنوبا ومنع أي عمل عسكري خارج قرارها الرسمي؟ لهذا ديانا تدخل واشنطن مفاوضات بنتاغون وهي تحاول الجمع بين أمرين، الضغط الأقصى عبر العقوبات وفتح باب التفاوض بالوقت نفسه. هذه الرسالة من واشنطن.
9: شكرا لك أنتوني.
11: العقوبات الأمريكية إذن طالت شخصيات لبنانية سياسية وأمنية.
12: في تصعيد أمريكي هو الأخطر منذ سنوات ضد حزب الله وشبكات نفوذه داخل الدولة اللبنانية، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على 9 أشخاص قالت إنهم يساهمون في تقويض سيادة لبنان وتمكين حزب الله من مواصلة نفوذه السياسي والأمني داخل مؤسسات الدولة. استهدفت العقوبات نوابا ومسؤولين وشخصيات مرتبطة بالحزب، بينهم النواب إبراهيم الموسوي، حسن فضل الله وحسين الحاج حسن، والوزير السابق محمد فنيش، إضافة إلى مسؤولين أمنيين وشخصيات قالت واشنطن إنهم يساعدون الحزب على تعطيل مسار نزع السلاح وتقويض مؤسسات الدولة اللبنانية. كما شملت العقوبات رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في الضاحية الجنوبية العقيد سامر حميدي، ومستشار الرئيس نبيه بري الأمني أحمد بعلبكي، ومسؤول الإعداد والتوجيه في إقليم الجنوب في حركة أمل علي صفاوي، إضافة إلى العميد خطار ناصر الدين في الأمن العام اللبناني.
13: مفترض أنه ينفتح تحقيق جدي بقبل المؤسسة العسكرية لوضع حد لهذه التداعيات والقيام بما يلزم لحتى نرجع نحط المؤسسة العسكرية بموقع الحياد.
12: وشملت العقوبات أيضا الدبلوماسي الإيراني محمد رضا شيباني، الذي اعتبرت واشنطن أنه يعمل ضمن شبكة النفوذ الإيراني المرتبطة بالحرس الثوري وحزب الله داخل لبنان. وبحسب معلومات الام تي في، كانت واشنطن أبلغت لبنان بأسماء بعض الضباط في الأمن العام والجيش اللبناني وضرورة اتخاذ إجراءات بحق هؤلاء المتهمين بتسهيل نشاطات حزب الله العسكرية والمالية، لكن لبنان طلب تقديم أدلة على هذه الادعاءات، وجاءت هذه الخطوة لتزيد الأمور تعقيدا من جديد.
13: بدي أشير كمان إلى التداعيات الداخلية ضمن المؤسسة العسكرية واللي بتعود اليوم لضباط وأفراد لم يتم إدراجهم على لحية العقوبات، إنما سوف يتضرروا بشكل غير مباشر عبر فتح حساباتهم المصرفية، عبر قيامهم اليوم بسفر لتدريبات عسكرية بده يصير في تدقيق من قبل الولايات والإدارة الأمريكية من بعد ما صرنا بهذا المطرح، بده يصير في قيود على التعاون الدولي مع المؤسسات العسكرية إذا ما انعمل نوع من الكليرنس لهذا الموضوع من قبل الإدارة العسكرية وأكيد الجهات السياسية بلبنان.
12: وفي رسالة مباشرة أكدت الإدارة الأمريكية أن هذه ليست سوى البداية، محذرة كل من يواصل دعم حزب الله أو حمايته من أنهم سيواجهون المحاسبة والعقوبات، فيما أعلنت الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكات المالية التابعة للحزب.
14: في المقابل رد كل من حزب الله وحركة أمل على العقوبات الأمريكية واستنكار لشمولها بعض الضباط والمسؤولين الأمنيين اللبنانيين. تفاصيل في هذا التقرير.
15: على واقع العقوبات الأمريكية وردا على ما ورد في بيان وزارة الخزانة الأمريكية بشأن أحد الضباط اللبنانيين، أكدت قيادة الجيش في بيان أن الضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون واجباتهم الوطنية بمهنية وانضباط، مشددة على أن ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط. أما الأمن العام اللبناني فأكد مجددا ثقته الكاملة بضباطه وعناصره والتزامهم الصارم بالقوانين والأنظمة وتفانيهم في أداء واجباتهم الوطنية بأعلى درجات المسؤولية، كما شدد على أن ولاء المنتسبين ينحصر بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية حصرا بعيدا من أي إملاءات أو ضغوط خارجية. حزب الله اعتبر أن الإجراءات التي طالت نوابا ومسؤولين وضباطا لبنانيين تأتي في إطار محاولة ترهيب للبنان ودعم العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أن التهمة الحقيقية للمستهدفين هي رفض نزع سلاح المقاومة والتصدي لمشاريع الاستسلام بحسب تعبيره. الحزب وصف العقوبات بأنها وسام شرف، ورأى أن استهداف ضباط لبنانيين عشية اللقاءات في البنتاغون يهدف إلى الضغط على المؤسسات الأمنية الرسمية وإخضاع الدولة اللبنانية للوصاية الأمريكية. كما أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أن نوابها سيواصلون أداء دورهم التشريعي والرقابي والدفاع عن مصالح اللبنانيين وحماية سيادة الوطن والعمل من أجل الإصلاح والاستقرار والوحدة الوطنية. بدورها دانت حركة أمل العقوبات التي طالت أحمد بعلبكي وعلي الصفاوي، معتبرة أن القرار غير مبرر ويستهدف دور الحركة السياسي والوطني في حماية الدولة ومؤسساتها. في طهران أدانت الخارجية الإيرانية العقوبات الأمريكية التي شملت السفير الإيراني غير المقدم أوراق اعتماده في بيروت، معتبرة أنها خطوة تصعيدية جديدة.
11: وبعد ساعات على العقوبات الأمريكية، جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري تم خلالها تعيين مدراء عامين. فهل طرح موضوع العقوبات والتحضير للمفاوضات العسكرية والدبلوماسية؟ معنا مباشرة من بعبدة الزميلة رنين إدريس. رنين، يعني سلة من التعيينات، وأكيد الموضوع التفاوضي كمان كان موجود على الطاولة، ماذا في التفاصيل؟
16: نعم نخلي موضوع أولا العقوبات طرح بشكل خجول جدا في مجلس الوزراء، وعلى قاعدة كأنه جلسة اليوم هي اللي صارت هي جلسة تعيينات، وكأنه لا يعنينا اليوم الموضوع أو موضوع العقوبات بشكل عام، وترك هذا الأمر أو ترك التعليق لهذا الأمر للجهات المعنية اللي أصدرت بيانات بهذا الشأن، من ضمن طبعا قيادة الجيش والمؤسسة العسكرية. ولكن كان في موقف لوزير الداخلية في هذا الإطار قبل بدء الجلسة، الذي أكد أنه طلب من المدير العام للأمن العام اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيقات اللازمة لكشف أي مخالفات تخص الضباط إن وجدت في هذا الإطار. طبعا بموضوع المفاوضات أثنى رئيس الجمهورية جوزيف عون على الوفد المفاوض، واعتبر أنه نحن ننتظر آخر الشهر للبناء على الشيء مقتضى في هذا الإطار، وأن لبنان بطبيعة الحال متمسك بموقفه الذي يطلب وقف كامل وشامل لإطلاق النار. طبعا بين جملة التعيينات الإدارية نخلي خلينا نذكر أيضا التعيين العميد مازن بصموس مدير عام للنقل البحري والبري، القاضي هالة المولى مدير عام لوزارة الشؤون الاجتماعية من حصة حزب الله أو مقربة من حزب الله، ووئام أبو حمدان المقرب من حزب التقدم الاشتراكي مديرا عاما لوزارة الصحة العامة، وموريس أرأفي مديرا عاما للنفط. طبعا كان أيضا لرئيس الحكومة نخلة موقف فيما يتعلق بالعلاقات مع سوريا، طالب فيه بإنشاء لجنة تنسيق بين سوريا ولبنان. أما إشارة أخيرة إلى موضوع الامتحانات الرسمية، فترك الأمر لوزارة التربية ولوزيرة التربية لاتخاذ القرار المناسب. نستمع الآن إلى أبرز ما جاء في كلام وزير الإعلام بول موروس.
17: تحدث دولة الرئيس فتطرق في مستهل كلامه إلى إنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا، حيث أكد أن لبنان يتطلع إلى إرساء علاقة جديدة معها ترتكز على مبدأ العلاقة من دولة إلى دولة وعلى قاعدة المصالح المشتركة بينهما. كذلك عين مجلس وزراء مجلس إدارة مياه الجنوب، أيضا عين مجلس إدارة مياه بيروت وجبل لبنان، كذلك عين مجلس إدارة مياه البقاع. أما بالموضوعات اللي ما ذكرتها فتناولتها الأجهزة المعنية، واللي منها أصدرت بيانات إن كان قيادة الجيش أو الأجهزة الأمنية المعنية، وبالتالي صار في بيانات واضحة من قبل المعنيين.
18: 957 يوما مرت منذ بداية حرب الإسناد الأولى، و81 يوما على بداية هذه الجولة من الحرب بين حزب الله وإسرائيل. أعداد الضحايا إلى ارتفاع، ومزايرات حزب الله تتخطى الحدود الشمالية. التفاصيل من داخل الاستوديو مع الزميل صبح إبلاوي. صبح مساء الخير.
19: مساء الخير ديانا، ومساء الخير نخلي.
18: تفاصيل معك.
19: الانذارات الإسرائيلية تتبدد من جديد إلى شمال الليطاني، وتحديدا قضاء صيدا، هذه المرة بطلب من بلدات البابلية البيسرية وأرزة بالنزوح. أيضا منذ بعض الوقت طلب الجيش الإسرائيلي من سكان برج رحال النزوح إلى مناطق أبعد من برج رحال. أنتقل إلى القطاع الأوسط وإلى أبرز ما حصل في هذا القطاع. الغارات الإسرائيلية المستمرة ليست هي الحدث مع كل ما تمثله وتشكله من ضغط على لبنان، ولكن هناك حدث أيضا بري يحصل في هذه النقطة تحديدا. هذه منطقة حداثة، هذه البلدة اللبنانية لم تكن محتلة حتى قبل الهدنة الثالثة والثانية، وبالتالي هي تبعد عن الحدود حوالي 10 كيلومتر إلى 11، وفي العمق ممكن أن تصل إلى 12 كيلومتر. يبدو أن الجيش الإسرائيلي بحسب المعلومات الأولية، إذا ما اطلعنا على تضاريس هذه المنطقة، أصبح بجنب الحسينية والبركة داخل بلدة حداثة، وبالتالي يحاول احتلال هذه المنطقة. وما يعزز هذه المعلومات هي بيانات حزب الله الذي قال أنه استهدف الدبابات الإسرائيلية في هذه المنطقة. أنتقل إلى منطقة أخرى وهي منطقة القطاع الشرقي. هذه هي قلعة السقيف. الخط البنفسجي يتمدد، لاحظوا كيف أن المنطقة المحتلة اللبنانية الجديدة تخطت الخط الأصفر وشمال الليطاني باتجاه قلعة السقيف. ننتقل إلى الأحداث التي حصلت وإلى الفيديوهات التي وزعت عن استهداف لمسعفين. هناك 4 مسعفين من الهيئة الصحية التابعة لحزب الله سقطوا خلال غارة إسرائيلية، إضافة إلى 3 من كشافة الرسالة التابعة لحركة أمل. أعداد الضحايا في لبنان ارتفعت إلى أكثر من 3111، إضافة إلى تخطي أعداد الجرحى 9500 من دون المفقودين. طبعا حتى هذه اللحظة كان الجيش الإسرائيلي أعلن أيضا عن تخطي بعض مسيرات حزب الله المناطق الشمالية. ديانا ونخلي،
11: شكرا.
14: اعتبر قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن الجيش اللبناني يبذل أقصى قدرته في التخفيف من آثار الحرب الإسرائيلية على لبنان والوقوف إلى جانب المواطنين في ظل الظروف الصعبة والخطيرة التي تعيشها البلاد. هيكل توجه إلى عناصر الجيش مؤكدا: تمسكوا برسالتكم وحافظوا على معنوياتكم وجهوزيتكم الدائمة، وكونوا على ثقة بأن السلم الأهلي والوحدة الوطنية هما السلاح الأقوى لحماية لبنان واستقراره، وذلك يتحقق بفضل ثبات الجيش وعزيمته. كما شدد على أن الجيش سيبقى دائما السد المنيع في وجه المؤامرات التي تدفع نحو زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي اللبناني.
11: في المواقف، أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن المقاومة ثابتة في مواجهة العدوان الإسرائيلي المجرم على لبنان.
20: من دعمنا وأيدنا ووقف إلى جانب حقنا فله الشكر والتقدير، ومن خذلنا ووقف يتفرج على جرائم عدونا دون أن يطلق ولو موقف إدانة فالتاريخ سيحكم على موقفه الإنهزامي. لكننا ننصح شركاءنا في الوطن المأخوذين بهؤلاء المنافقين الدوليين ألا يراهنوا على أكاذيب هؤلاء ووعودهم.
14: لا عفو لمن قتل الجيش، أم لا عفو فقط لمن لا يملك عشيرة وسلاحا وغطاء سياسيا؟ تقرير مجدولين اللحام.
21: لن نرضى بأي عفو لا يخرج الشيخ العسير.
22: من وقت ما بدأ التشاور بقانون العفو كان هناك حرص كبير من الجميع، هل يشمل العفو الشيخ أحمد الأسير؟ بينما السؤال الصح، هل يستثني العفو كل مين تورط بدم الجيش اللبناني والقوى الأمنية أو تهمة الإرهاب مفصلة عقياس مجموعة دون غيرها؟ وليه تهمة الإرهاب أصلاً ما بتنحط بملف تجار المخدرات لما يكون القاتل محمي بعشيرة أو بسلاح أو بحسابات انتخابية للثنائي المنتصر دائماً؟ والجواب بلبنان، لا تقاس الجريمة أحياناً بدم الشهيد بل بوزن القاتل على طاولة اللجان.
23: في زمن الاحتلال السوري السوريين وصموا المسيحيين في حينها بأنهم هم ضد الجيش، وبالتالي عوقبوا على هذا الأمر. وبعد خروج الاحتلال السوري وتسلم الاحتلال الإيراني الأمر بعبر يعني حزب الله وزراعه في لبنان، أيضا وصم السنة كأنهم إرهابيون وهم ضد الجيش، وفي كل الحالتين هم مع الدولة وهم مؤسسين لهذه الدولة والجيش اللبناني.
22: برياء، عام 2009 نصبت مجموعة مسلحة مرتبطة بتاجر المخدرات علي عباس جعفر كمين لدورية عسكرية على طريق رياء زحلة. وبمرجحين الهرمل، عام 2018 سقط الرقيب قاسم محمد وهبي خلال ملاحقة تاجر مخدرات وأصيب 6 عساكر آخرين. بحزيران 2022 استشهد العريف زين العابدين شمص وأصيب 5 عساكر خلال عملية دهم بشرة ونبعلبك لمنزل أحد أبرز المطلوبين بتجارة المخدرات علي منذر زعيتر الملقب بأبو سلة. وبشباط 2023 بحور تعلى خسر لبنان الرقيب جورج فيليب أبو شعيا والمعاون الأول حسن خليل شريف الرقيب بول أنطوان الجردي خلال مواجهة مع مطلوبين بينهم مرتبطون بملف المخدرات. بال 2025 نعت قيادة الجيش المعاون الأول بلال برادعي والعريف علي حيدر مرتكبي هالجرائم محميين ملفاتهم ناصعة من تهم الإرهاب، وبينقال عنهم تجار ممنوعات مش إرهابيين وسلاحهم علني جدا، ولليوم مناطقهم ما بتدخلها الدولة، والأهم بعاد عن بزار العفو. العفو العام مش امتحان رحمة بل امتحان معيار، إما أنه دم الجيش اللبناني والقوى الأمنية واحد أو أنه شهداء الدولة صاروا بالنسبة لمبتدعي قانون العفو بلبنان درجات.
11: خيام بالمئات ونازحون بالألاف، هل نشهد على نيو أزاعي في واجهة بيروت البحرية؟ التفاصيل مع يارا الهندي.
0: هيدا مشهد الواجهة البحرية الجديدة لبيروت، خيام ونازحين على مساحة بتتراوح بين 5000 و10000 متر مربع من بعد ما كانت عشوائية ومنتشرة على مساحة تخطت 400000 متر مربع بحسب معلومات الام تي في. بهالمساحة الجديدة اللي نظمتها هيئة إدارة الكوارث المركزية بالتعاون مع محافظة بيروت موجود كحد أقصى 200 خيمة، وبكل خيمة بين 3 و5 أشخاص.
1: هي قبل كانت نيو أزاعي، نحن زلناها لنيو أزاعي. هؤلاء الناس بلاقوا أغلى أماكن عندهم هن ضيعهم، بيتركوا دغري بس، وإذا هن ما تركوا نحن حنترككم. كان قبل تشوفيهم حاطين الفتيات وإراجيل، ما بقى في منه هذا المنظر يعني، ما بقى يحق لهم يبنوا أي شيء، برغي ما بقى يحق لهم يحطوا دغري، بتنزل عليهم الأجهزة الأمنية بتمنعهم. بقيوا الأهالي المدنيين اللي ما لهم علاقة، اللي هن ضحايا الحرب يعني.
0: أسماء النازحين موجودة على مدخل المخيم، ويمنع دخول أي شخص ما له علاقة بالمكان تحت إشراف الأجهزة الأمنية وفوج حرس بيروت مع نقطة حراسة دائمة. كما تم إخراج عدد من السوريين والفلسطينيين واللبنانيين من غير النازحين من الواجهة البحرية لعدم توافر مبررات لوجودهم. مصالح كتيرة كانت فاتحة، فالحلاقين مثلاً كانوا عم ياخدوا على القصة دولار واحد، غير القهاوي اللي فتحت وبيع الرجيل وبعض الممنوعات. ولكن حالياً كل شيء تسكر وتنظم، وحتى كان في محاولات لبناء بيوت من الخشب والتنك.
1: قدرنا أنه نشيل تقريباً شي 200 خيمة ما قلن علاقة بالنازحين، وعملنا إشياء من القماش ومن النايلون اللي هي لا يمكن أنها تتحول لإشياء ثابتة. لم ينشأ فيه لا مراحيض ولا مطابخ ولا أي بنية تحتية. عدد كبير من أصحاب المطاعم وأصحاب المصالح والأهالي اللي بيعملوا رياضة ارتاحوا، والمنظر فرق كتير عن قبل. ونحن بلغناهم أنه دغري فور ثبوت وقف إطلاق نار يتم إخلاء هذا التجمع، وبالتالي إزالة الخيام.
0: حالياً النازحين قاعدين بأغلى منطقة بلبنان، متر الهوى فيها بيتقدر بين 6000 و8000 دولار، والأراضي الكبيرة بتتخطى قيمتها 20 مليون دولار. والأكيد أنهم بفضلوا يرجعوا على بيوتهم وأرزاقهم، فهل رح تكون العودة قريبة؟
18: بعد الإعلان تطويب لحويك.
11: وأي قنبلة الأقوى؟

أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: الوحش
2: وحش
1: وحش
2: وحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
1: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش
1: 21 أيار
4: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
5: مسرحية الوحش بمسرح مونو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: الكباس الإقليمي والدولي مستمر على صعيد الملف الإيراني. أوروبا توسع عقوبات هرمز، وروبيو يلوح بالخطة البديلة إذا أغلقت إيران المضيق.
1: وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو رفع سقف التحذيرات، مؤكداً أن إيران تحاول فرض نظام سيطرة ورسوم عبور في مضيق هرمز، معتبراً أن ذلك يشكل تهديداً مباشراً للتجارة العالمية وأمن الطاقة.
2: We also have to have a plan B. And plan B is what if Iran refuses to open the straits? What if Iran decides we refuse to open the straits, we're going to own the straits and we're going to charge tolls for it.
1: في المقابل تدور خلف الكواليس مفاوضات معقدة، فالجديد القديم مسودة اتفاق يجري تداولها بين واشنطن وطهران، شملت وقفا فوريا وشاملا وغير مشروط لإطلاق النار في كل الجبهات، التزام الجانبين بعدم استهداف البنية العسكرية أو المدنية أو الاقتصادية، ووقف العمليات العسكرية والحرب الإعلامية أيضا. كذلك نصت المسودة على احترام السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وضمان حرية الملاحة بالخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان. لكن العقدتين الأساسيتين ما زالتا عالقتين، اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب ومصير مضيق هرمز. وفي هذا السياق تستمر الوساطة عبر باكستان، حيث وصل رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران، فيما كثفت إسلام أباد تنسيقها مع الصين لدفع الاتفاق المحتمل إلى الأمام. كما أرسلت قطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة فريقا تفاوضيا إلى طهران في محاولة لتثبيت التهدئة ومنع تجدد الحرب.
3: ما هي أنواع القنابل الذرية المستخدمة، وما هي أقوى سلاح وأقوى سلاح من بينها تم تطويره؟ بيرنا نعم شديد والتفاصيل.
4: شكرا ديانا. من الأقوى، القنبلة الإيدروجينية أم القنبلة النووية أم قنبلة البلوتونيوم؟ الأقوى بكثير هي الإيدروجينية، فمن يملكها وبما تتميز عن غيرها؟ هذه القنبلة تملكها الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، فيما تقول الهند أنها أجرت اختبارا ناجحا عام 1998، لكن كان هناك جدل حول قوتها، فيما كوريا الشمالية ادعت أيضا امتلاك القنبلة. هذه الدول هي نفسها التي تملك القنبلة النووية، لكن مع فارق أن الهند وكوريا الشمالية إضافة إلى باكستان تملك القنبلة من خارج المعاهدة الدولية، كذلك إسرائيل. فما الفرق بينها؟ الذرية أي اليورانيوم والبلوتونيوم تعتمدان على الانشطار مثل ناغازاكي بلوتونيوم وهيروشيما يورانيوم. أما الهيدروجينية فتعتمد على الانفجار الانشطاري أولا ثم الاندماج.

0: الإدماج النووي للإدروجين، مما يجعلها مئات المرات أقوى من القنبلة الذرية التقليدية. فطريقة الانفجار وبتشبيه بسيط، إذا كنا نتحدث عن اليورانيوم والبلوتونيوم كأنك تكسر حجر ضخم فينفجر ويطلق طاقة كبيرة. أما الإدروجينية فتعمل بطريقة دمج الذرات، فقوة انفجارها كقوة انفجار 20 مليون طن من مادة TNT. وبطريقة أوضح، فإن قوة القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما وناكازاكي بلغت ما بين 13 و18 كيلو طن، فيما الإدروجينية وهي تولد أكبر انفجار ويصل الإشعاع الناتج عن انفجارها إلى 200 كيلومتر تقريبا. هنا نتحدث عن قدرة تدميرية تتراوح بين 10,000 و 50,000 قنبلة ذرية، وتعد خطيرة جدا لأن المواد المشعة الناتجة عن الانفجار تمتصها التربة وتنتقل بواسطتها إلى النباتات ومن ثم إلى الحيوان والإنسان وتسبب مرض سرطان العظام. أخيرا، القنبلة الهيدروجينية التي اخترعها وطورها العالم المجري الأمريكي أدوارد تايلر بين عامي 43 و46 أيضا لم تستخدم في أي حرب، بل ظهر أول اختبار ناجح لها عام 1952 مع الولايات المتحدة الأمريكية، ثم طورتها روسيا والمملكة المتحدة والصين وفرنسا. ربما يوجد أسلحة تصنف أشد تدميرا أو تختلف عن التقليدية، لكن يبقى من المؤكد أيضا أن القنبلة الهيدروجينية هي أقوى سلاح تم تطويره.
1: بيرنا، يعني إيران أي قنبلة قربت أنه تصنعها تحديدا؟
0: يعني الأكيد نخلة أنه بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما وصلوا أنه يصنعوا الإدروجين، فكانوا بالتالي عم يشتغلوا على اليورانيوم أو البلوتونيوم.
1: شكرا.
0: شكرا لكم.
2: بين الدولة والانفصال، هل ستبدأ معركة تقسيم سوريا من السويداء؟ وهل يستطيع الشرع إغلاق باب الفتنة قبل انفجار الجنوب؟ رنا نمر والتفاصيل.
3: إن خيارنا في الحرية وتقرير المصير، وموقفنا راسخ ومحسوم، لا ولاية ولا قيادة على هذا الجبل إلا لمن يختاره أهله.
4: خطاب الشيخ حكمة الهجري بدأ أبعد من مجرد رفع سقف سياسي وأقرب إلى إعلان قطيعة كاملة مع دمشق. دعوات متكررة لتقرير المصير، إدارة ذاتية، وحديث واضح عن أن السويداء لن تعود إلى الدولة السورية مهما كانت الظروف، بالتزامن مع رسائل انفتاح تجاه إسرائيل، ما فتح الباب أمام أخطر الأسئلة حول مستقبل الجنوب السوري ووحدة سوريا نفسها. المشهد لم يعد محليا فقط، بل بات مرتبطا بحسابات إقليمية ودولية معقدة. فالسويداء ترتبط بملفات الساحل السوري، الأكراد والجولان، وحتى بالخلافات داخل البيت الدرزي الممتد من سوريا إلى لبنان وفلسطين والأردن. وبحسب مصادر الام تي في، فأن ما يقوله الهجري لا يمكن فصله عن تنسيق واتصالات مع المرجعية الدرزية في إسرائيل شيخ موفق طريف، وسط مخاوف من أن يتحول أي مشروع انفصالي إلى نموذج قابل للتكرار في مناطق سورية أخرى. لكن في المقابل تصر دمشق على أن السويداء جزء لا يتجزأ من الدولة السورية، وتؤكد أن ما يجري لا يعكس موقف جميع أبناء الطائفة الدرزية، في وقت يواصل فيه الرئيس السوري أحمد الشرع محاولات احتواء التوتر وفتح قنوات التواصل مع شخصيات وفعاليات داخل المحافظة. أما في لبنان فالتداعيات بدأت تظهر بوضوح، وبحسب المصادر الرئيس السابق للحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط يحذر من هذا المخطط ويرفض أي مشروع فصل عن سوريا، بينما ترتفع أصوات أخرى داعمة للهجري داخل البيئة الدرزية. إذن حتى اللحظة لا يبدو أن مشروع الانفصال قابل للتنفيذ.
1: وسط التطورات المحلية والإقليمية، شمعة أمل تضاء من الفاتيكان إلى لبنان، فمع إعلان قداسة البابا لاوون الرابع عشر، البطريرك الماروني ومؤسس لبنان الكبير مار الياس بطرس الحوي كتبويا على مذبح الكنيسة، تحتفل بلدة عبرين بالمناسبة المميزة. التفاصيل يوفينا بها من هناك الزميل ألان درغام. يعني ألان، شو العلاقة بين عبرين والبطريرك الحوي وشو محضرين من احتفالات؟
5: صحيح نخلي، كان يقول البطرك الياس الحويك أنه أنا قلبي في عبرين، لذلك نحن موجودين في بيته في الدير رهبات العيلة عبرين، في هذا الدير اللي أسسه عام 1895 وعيش فيه. كان فيه علاقة مميزة بين الرهبات ومؤسس الكبير، بيسموه دائما المؤسس. رح نخبركم أكثر عن الاحتفالات، ولكن خلينا أول شيء نرقل الصوت من ابن خيو البترك ليس حوايك. كيف تصف الشعور اليوم انك تكون ابن خيو البترك اللي هو تباوي اليوم على مسبح الكنيسة المارونية؟
6: انا زلمون ابي ست بابا والسلطة الكنسية وجمعية رهبات العائلة المقدسة المارونية على التطويب يلي بيحفظ لهالبطريرك حقه للعطاء للبنان. لبنان الكيان، لبنان العيش المشترك.
5: شكرا لك، والعائلة كلها موجودة بيت حوية، كلها من حلتا، ابن حلتا البترك اجا اجوا لهون خصيصا لهذا الاحتفال. 100 الاشخاص اجوا لهذا المكان ليحتفلوا بهذا الخبر، هذا الخبر السعيد. رئيس اتحاد بلدية البترون، هل المنطقة مستعدة انه تحضر هذا الاحتفال ولا مراسم الرسمية للتطويب؟
7: اول شيء مبروك لحلتا، مبروك لعبرين، مبروك للبترون، مبروك للبنان. شكرا يسوع، اكيد حاضرين ومنضل حاضرين.
5: ابونا رعية، كيف العبرانية حيحتفلوا بهذا الشهر بهالصيفية كلها بهذا النبع السار؟
8: هيدي فرحة نحن كنا ناطرينها من زمان، واليوم تحققت. نشكر الله على هالنعمة الكبيرة اللي خطنا فيها لعبرين، للدير، للمنطقة، للبنان، للعالم، لكنيستنا المارونية. لأن احنا بعدنا عم نشهد بإيماننا من خلال هالقديسين اللي عم يشهدوا بهالأرض ومتجذرين بالأرض، وخصوصا البطلاك لحويك إعلان لبنان الكبير، ونحن ثابتين وبقيين بأرضنا.
5: نعم، هي شخصية استثنائية ليست فقط دينية وإنما أيضا سياسية، واحتفال لكل لبناني. هذه فرصة الأمل، عم تعطي أمل جديد أنه نمضي بلبنان سيادة. 10452 كلمة بربع، مثل ما تمنى البترك يلي وضع هذه الجغرافيا لهذا البلد المجيد اللي عنده رسالة السلام والحب. طبعا ما تم تحديد بعد الموعد النهائي لمراسم الاحتفال، ولكن المنطقة البترون مثل ما سمعنا رئيس يسبق أنه مستعد أنه تحتضن هذا الاحتفال. ورح نسمع كلمة المطران نائب البطريرك كما معنا بروما، ونستمع إلى أبرز ما قاله في هذا المقابلة الذي أجرينا معه في وقت مبكر.
9: يبقى أنه بدنا ننتظر موعد الإعلان والحفلة للتطويب، هذه بدنا ننتظر المكان والزمان من الفاتيكان متى ما إجا نعلنوا على الجميع.
10: هو شفيع العائلة وشفيع لبنان، إن شاء الله بشفيعته نقدر بهالزمن الصعب نكون عم ننال نعمة السلام لبلدنا.
2: بين الإيمان الذي يجمع والمسامحة التي تبني الأوطان، احتفلت مدرسة القديسة ريتا في دبي بعيد شفيعتها بافتتاح كنيسة القديسة ريتا داخل حرم المدرسة في محطة حملت أبعادا روحية ورسالة رجاء للبنان.
11: في أروقة مدرسة القديسة ريتا في دبي ارتفعت الصلوات مع افتتاح كنيسة القديسة داخل حرم المدرسة في مشهد جمع الإيمان بالمحبة ورسالة الغفران.
12: سانت ريتا كانت إلى اليد الكبرى في سبيل أن نكفي لكنيستها وبيتها.
11: خلال القداس الاحتفالي الذي ترأسه الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي إدمو رزق، وعاونه فيه رئيس المدرسة الأب المدبر سمير خصوب وحشد من الكهنة، شدد رزق على أن المسامحة هي رسالة يحتاجها لبنان اليوم أكثر من أي وقت مضى.
13: اليوم كمان بتعطي صرخة للبنان، لكل اللبنانيين أنه يشيلوا الحقد من قلبهم ويحطوا محله الغفران والمسامحة، تسوى نبنى نقدر هالوطن.
11: حضر المناسبة رئيس بلدية دبي نبيه طعمة وأعضاء المجلس البلدي ومخاتير المدينة إلى جانب عائلة المدرسة.
14: شغلة كتير كبيرة، ونحن مبسوطين كتير أنه سانت ريتا صار عندها كنيسة هون نقدر نجي نصلي فيها، وهي يعني إن شاء الله تكون هالقديسة شفيعة الأمور المتعصية بلبنان كمان، ويجي الحل السلام على لبنان يا رب.
11: برغم الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان وبفضل الأيادي البيض، استطاعت مدرسة القديسة ريتا استكمال أعمال بناء الكنيسة، والتي أكد الأب خصوب للأم تي في أنها أنجزت بوقت قياسي لم يتجاوز الشهرين.
1: في بصليم تم تدشين مركز جمعية شباب الرجاء Youth of Hope، وذلك بمباركة وحضور البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى جانب وزير الإعلام بول مرقص، وحضور رسمي وروحي وجماعة الشبيبة التي أسسها المونسينيور الراحل توفيق بوهدير. من جهته أكد شقيقه الزميل ماجد بوهدير أن الجمعية سوف تستمر برسالة احتضان الشبيبة وتوعيتها وتنشئتها إلى جانب تمكين الفئات المجتمعية امتدادا إلى الأطر الصحية والبيئية والتنموية، إشارة إلى أن الاحتفالية سوف تبث كاملة يوم غد السبت عند الساعة 4 بعد الظهر.
15: هيدا مشروع نقطة من بحر، في ناس عايشين القداسة موجودين بالسماء بقطع النظر إذا الكنيسة رفعتهم أو لا، ومنهم أبونا توفيق.
16: ولم أتوانى عن القول نعم بالفم الملآن وأخذ القرار بمتابعة المشوار في بصليم. عهدي إلك أنه تبقى صفحتك مفتوحة.
2: بعد الإعلان مصير التعميمين 158 و166
1: وأغنية المونديال

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: كنا
2: أنا لبنان تلقى فضل
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي طريقة الوحيدة للفرغ نرتاح ولا نضل صامدين
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف لكن اختلافنا لا يعني خلافنا خلينا نفكر نختلف ونتحاور
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان
6: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة
7: قصت لك شي مرة دور أكشن
8: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر هيدي هي
7: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات لكريستال مسلسل أكشن
8: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية
9: تمثيل المسرحية جيد جدا
10: علي وجلال قدموا شغل بعقل برافو الممثلين رائعين
9: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة
11: مع علي بليبل وجلال الشعر إخراج جوزيان بولوس التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح

0: مزيد من الأخبار الإقليمية والدولية في التقرير الآتي.
1: تظاهر مئات الجرينلنديين في نوك تزامنا مع افتتاح الولايات المتحدة قنصلية أكبر في عاصمة الجزيرة رفضا لسعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعزيز نفوذ واشنطن في جرينلاند. وغاب رئيس الوزراء الجرينلندي ومسؤولون محليون عن الافتتاح بعدما رفضوا دعوات الحضور. تعهدت المعارضة التركية بمقاومة قرار قضائي أطاح برئيس حزب الشعب الجمهوري أزغور أوزيل وصفة الخطوة بانقلاب قضائي، وفجر القرار احتجاجات أمام مقر حزب الشعب الجمهوري في أنقرة حيث تجمع مؤيدون بعد صدور الحكم ورددوا هتافات ضد القرار القضائي وأعلنوا دعمهم لقيادة الحزب بعدما تعهدت بالبقاء داخل المقر ومواجهة الخطوة قانونيا وسياسيا. تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى استفتاء في 19 تشرين الأول حول ما إذا كانت ستبقى ضمن كندا أو تبدأ مسارا قانونيا لاستفتاء ملزم على الانفصال. وأفادت رئيسة الوزراء أنها ستصوت للبقاء لكنها رفضت أن تسكت المحاكم مطالب مئات الآلاف. سمحت فنزويلا للولايات المتحدة بتنفيذ تحليق فوق كاراكاس ضمن تدريب لإجلاء السفارة الأمريكية في خطوة رمزية بعد أشهر من إطاحة مادورو، ويتزامن ذلك مع محادثات قد تعيد إكزون موبايل إلى حقول النفط الفنزويلية بعد نحو عقدين من خروجها.
2: إلى الفقرة الاقتصادية.
1: بعد انتشار أخبار عن احتمال وقف العمل بالتعميمين 158 و166 لبعض المودعين، جاءت التأكيدات لتطمئن بأنه لا تعديل حاليا على آلية الدفع. فبحسب مصادر مطلعة لصحيفة نداء الوطن، لا صحة لما تم تداوله عن وقف السحوبات للمودعين اللي تجاوزت قيمة لأبضو 50,000 دولار، بل أنه مصرف لبنان يتجه إلى التمديد للتعميمين بالشروط نفسها المعمول بها حاليا. أصدر مصرف لبنان تعميم جديد يهدف إلى تسهيل إدارة حسابات القاصرين داخل المصارف مع تعزيز دور الأم في هذا المجال. بشكل مبسط، التعميم يسمح للأم بأن تكون مسؤولة عن حسابات أولادها للقاصرين وتتمكن من إدارتها داخل المصرف، أي أنه يكون الطفل القاصر هو صاحب الحساب لكن الأم هي التي تتولى متابعته والتحكم به. هذا الإجراء يأتي في سياق دعم حقوق المرأة ويعطي الأم صلاحيات أوسع بدل أن تبقى هذه الصلاحيات محصورة بالولي الشرعي فقط. أدى كيفن وورش اليمين الدستورية رئيسا جديدا لمجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بالبيت الأبيض، واللافت في مراسم التنصيب أن الرئيس ترامب حضر شخصيا، وهو أمر لم يحصل عادة. مزيد من التساؤلات في واشنطن حول مدى استقلالية القرار النقدي عن السياسة، ويأتي هذا في ظل خلاف معروف بين ترامب والبنك الفيدرالي، إذ يضغط الرئيس الأمريكي باتجاه خفض أسعار الفائدة. من جهته شدد وورش خلال جلسات التعيين على أنه مستقل بالكامل ولم يقدم أي التزامات سياسية للرئيس، مؤكدا أن استقلالية السياسة النقدية ضرورية وأنه لا يرى أن مهددة حاليا. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب 70 دولار، سوليدار بي 71 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث أقفلت اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع باستثناء السوق الإماراتية، حيث سجل مؤشر سوق دبي بعض الارتفاع الطفيف. ارتفعت الأسهم الأوروبية ووصلت مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي مع متابعة المستثمرين لتطورات الحرب بين أمريكا وإيران إلى جانب تقييم من بيانات اقتصادية. وارتفعت الأسهم الأمريكية مع تراجع عوائد السندات على خلفية تقارير أفادت بتحقيق تقدم طفيف في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. تراجعت أسعار الذهب بظل تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوياته بست أسابيع، مع تنامي التوقعات لدى المستثمرين بإقدام الاحتياط الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بظل استمرار ارتفاع أسعار النفط الذي يغذي الضغوط التضخمية. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4522 دولار للأونصة، الفضة 76 دولار، أما النفط 102 دولار لبرميل البرنت، بعد ما قلصت أسعار النفط مكاسبها بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو حول تحقيق تقدم طفيف بالمحادثات مع إيران. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1615. إلى العملات المشفرة، حيث تراجعت أسعارها مع استمرار متابعة تطورات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بمصير اليورانيوم الإيراني ومضيق هرمز. وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 76,900 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 2,100 دولار. لهون بنكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية. تصبحوا على خير.
2: شكرا أنطوان. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد. بداية أخبارنا لليلة من دراسة كان تم نشرها من فترة ولكنها رجعت لتداول بالأيام الأخيرة. فلبنان عم بيسجل أعلى معدل لعمر الزواج عند الرجال بالعالم العربي بمتوسط 32 سنة بحسب إدارة الأحصاء المركزي، رقم بيعكس واقع جيل كامل عم بيعيش بين الانهيار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي. فمن 2019 خسرت الليرة اللبنانية أكثر من 92% من قيمتها، وارتفعت البطالة والفقر بشكل غير مسبوق، وبلبنان تتجاوز كلفة الزواج 25,000 دولار، الأمر اللي بيجعل تأسيس عائلة حلم مؤجل لشباب كتار معاشاتهم بين 400 و700 دولار شهريا. تعليقات على هالدراسة ركزت على أنه هالواقع ممكن ما يكون غير رغبة الشباب بالزواج، ولكن غير نظرتهم لمستقبلهم بلبنان وحاجتهم لحل يرجع لبنان يلي كانوا. إلى إيرلندا، حيث انتشر فيديو بشكل كبير وهو من زيارة الأمير تشارلز، حيث وبأحد الاستقبالات الشعبية بيان على الجاكيت اللي كان لبسها فضلات طيور النورس. هالحادثة تعتبر مصدر تفاؤل عند الكثير من الشعوب، ولكن مع الأمير تشارلز صارت حديث السوشيال ميديا. إلى جامعة كامبريدج وابتكار روبوت جديد، وهو عبارة عن طرف اصطناعي بتم تثبيته بالإيد تيساعد بتعزيز حركتها وقدرتها على تنفيذ مهام أكثر. الفيديو اللي راح نشوفه لقى تفاعل كبير وإشادة بهالابتكار.

0: هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بينشط بكرة ومن هلأ لوقت تاستي كونكتد.
1: إلى الصفحة الرياضية،
2: البداية رح تكون مع الفوتبول وتحديداً مع نهائي بطولة التضامن الوطني يلي كان عم يجمع بجونية الأنصار مع النجمة بمباراة ماراثونية ما انتهت إلا بالبنالتي. بالمباراة يلي جمعتهم ضمن نهائي بطولة التضامن الوطني على ملعب مجمع فؤاد شهاب بجونية، فاز الأنصار على النجمة بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2. افتتح الأنصار التجير عبر الحاج مالك بالدقيقة 17 وعادل النجمة عبر علي قصاص بالدقيقة 41. وبالشوط الثاني تقدم الأنصار مجددا بالدقيقة 85 بهدف البديل محمد أبو صالح، وعادل النجمة عبر مسعود جمعة بالدقيقة 92 علما أنه النجمة لعب منقوص من الدقيقة 53 بعد طرد حسن شعيته. وبعد المباراة الماراثونية ابتسم الحظ للأنصار يلي فاز بالبنالتي بنتيجة 14-13، حيث سلم رئيس الاتحاد هاشم حيدر كأس البطولة لقائد الأنصار الحارس نزيه أسعد. محلياً بالباسكتبول عادت البطولة اليوم مع المرحلة 20، حيث عم نشهد بهالأثناء لقاء مباشر على فيسبوك ويوتيوب عم بيجمع حراجل مع أنترانيك، وكنا بعد الظهر مع لقاء الافتتاح يلي جمع بيروت مع الأنطونية. على ملعبه بالشياح خسر فريق بيروت أمام الأنطونية بنتيجة 81-77 بالرغم من تقدمه بالكوارتر الأول والثاني، لكن الأنطونية صنع الفارق بالكوارتر الثالث وعادل النتيجة، ومن ثم تقدم بفضل مجهود كبير للاعبينه وعلى رأسهم جوفري يلي سجل 22 نقطة، أرتيس وباتون يلي سجلوا كل واحد 17 نقطة، بالإضافة ل 9 ريباوند لأرتيس و 11 ريباوند لباتون. المرحلة 20 رح تستكمل بكرة مع لقاءين بيجمع الأول الساعة 8 المساء الباترون مع الشانفيل، والساعة 9 لربع بيستضيف الحكم السنترال بمباراة رح تكون منقولة مباشرة على الام تي في. BXXL Energy بطولة لبنان بالفولي بول انتهى من وقت قليل اللقاء يلي كنا عم نشهده مباشر على وان تي في، وكان عم يجمع شباب البترون مع الشبيب بلاط بفوز البترون بنتيجة 3-1 ضمن افتتاح المرحلة العاشرة من البطولة. مشاهدينا، إذا كان كل شيء بسبور لهلا، شكرا للمتابعة، عودة لكم.
3: شكرا عماد.
1: آخر أخبار نجوم الفن في الفقرة الفنية.
4: أطلقت فيفا الأغنية الرسمية الجديدة لكأس العالم 2026 ضمن تعاون عالمي بيجمع أصوات من آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا بطابع احتفالي بيعكس روح المونديال. الأغنية بتحمل عنوان جولز وبتجمع ليسا وأنيتا وريما بمزيج موسيقي بين الكي بوب واللاتين بوب والأفرو بيتس، وتعتبر من أبرز إصدارات الألبوم الرسمي للبطولة.

0: عجوز.
1: على هامش مهرجان كان السينمائي أقيم حفل أنفار غالا كان الخير السنوي لدعم أبحاث مكافحة الإيدز. الحفل جمع عدد كبير من نجوم هوليوود والعالم، من بينهم إيفا لونغوريا، هايدي كلوم، رامي مالك، ليزو، زارا لارسن، روبي ويليامز وبروك سنايدر، وسط أجواء فخمة وحضور لافت أمام عدسات المصورين. وشهد الحدث مزيد خيري ضخم تم من خلاله جمع ملايين الدولارات، بتأكيد واضح على دور الإنساني للحفل كواحد من أبرز الفعاليات الخيرية تأثيراً حول العالم. وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لأخبار فنية جديدة لحظة بلحظة.
2: إلى الأحوال الجوية،
3: هالويك اند طقسنا مناسب لمشاوير الساحل اكثر من الجبل لانه ما في شتاء، الحراره معتدله وخلال النهار الشمس بتكون قويه، اما على الجبال فالخطيطه كثيفه وممكن نشوف شويه تقلبات على المرتفعات الشماليه. الهواء بكره جنوبي غربي خفيف والرطوبه 65%. ما في كتير شوب بالنهار والحرارة تحت معدلاتها، 23 ببيروت، 19 بالمختارة و15 درجة بميروبا. قدي رح توطى الحرارة بالليل منشوف سوا، 17 ببيروت، 12 بالباروك و10 درجات بريفون. ببيروت السماء صافية، موج البحر بيتخطى النص متر والشمس قوية خصوصا الظهر. أما على الجبال بتتشكل خطيطة، الرطوبة عالية وممكن نشوف شوية تقلبات خفيفة كتير بالليل. كيف بيخلص أسبوعنا؟ السبت والأحد طقسنا مستقر كليا على الساحل، الحرارة بتبقى تحت معدلاتها 24 درجة، ما في شتاء والشمس قوية بنهار، بس ممكن نشوف شوية تقلبات خفيفة على المرتفعات الشمالية تحديدا المساء. تنين والثلاثة طقسنا ما بيتغير وبيبقى مستقر على الساحل، بس في شوية غيوم مع خطيطة على الجبال، بتعلى الرطوبة والحرارة بين 18 وال 25 درجة على الساحل. نحن عطيناكم أخبار الطقس، بيبقى عليكم تضبطوا مشاريعكم على هالأساس. تصبحوا على خير.
2: شكراً دانيال.
4: نشرة انتهت، شكرا للمتابعة المزيد عبر صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: نشكر لكم مشاهدينا حسن المتابعة، إلى اللقاء.
5: نشرة أخبار الام تي في بكرة 8 إلى 4 مساء عبر صوت كل لبنان. تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكة انسو بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: يلا حبيبي كل هذه الاغاني الطلع يلا بلا يا شادي يلا
6: اسم الله ابنك؟
5: ايه
6: الله يخلي لك ايه
5: الله يخليك
6: عم تبعتيه على المدرسة هالأيام؟
5: ايه ليش؟
6: لا لا ولا شيء ولا شيء
5: لا إذا في شيء خبريني
6: لا بس سمعت إنه في مرض خطير عم ينتشر بالمدارس
5: أي مرض؟
6: عم بيقولوا إنه جاي من الهونولولو ما بعرف إذا مزبوط بس ليك
5: شو هيدا؟
6: أوقات الصورة بتخوفنا أكتر بكتير من الخبر بس لأنه شفناها بعيوننا خلينا نشوف
5: مرض بابي تايزر ينتشر في جميع مدارس لبنان معقول؟
6: مش بس هيك مدام عم بيقولوا إنه الولد بيفقد حاسة النظر والسمع وبيصير لونه أخضر
5: شو؟ يعني ابني بده يصير لونه أخضر؟ لا لا لا لازم ننتبه لازم ننبه هاي سبايا عم بيقولوا في مرض كتير خطير منتشر بالمدارس اوعي تبعتي ابنك على المدرسة
6: المشكلة مش بالصورة المشكلة بقصتها أوقات صورة من زمن تاني أو حتى من بلد تاني فيها تنتشر اليوم نشوفها نصدقها ونخاف منها قبل ما تصدق الخبر أو الصورة اسأل حالك سؤال بسيط مين المصدر؟
7: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
8: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
9: أسعد الله مساءهم كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث
10: LBCI. مساء الخير منذ لحظة صدور العقوبات الأمريكية على نواب من حزب الله وقياديين من حركة أمل وضابطين واحد من الجيش وآخر من الأمن العام حتى عكف الجميع على قراءة مضمون هذه الرسالة فإذا كانت العقوبات على نواب من حزب الله غير مفاجئة فإن العقوبات على قياديين في حركة أمل مفاجئة نسبيا لأنها طالت الشخصية الأكثر التصاقا بالرئيس نبيه بري وهي أحمد بعلبكي الذي يتولى مسؤولية أمنية مع بري منذ أكثر من 40 عاما أما المفاجأة الأكبر ففي العقوبات على الضابطين من الجيش والأمن العام فهل الرسالة إلى العماد رودولف هيكل وإلى أبعد من ذلك؟ اللافت في بيان العقوبات أنه تضمن جملة تتحدث عن أن العقوبات تستهدف معرقلي مسار السلام وعرقلة نزع سلاح حزب الله كما كان لافتا أن اللائحة استهدفت شخصية إيرانية هي السفير الإيراني التوقعات من أكثر من طرف لا تستبعد أن تكون لائحة العقوبات تضم أسماء أخرى من مستويات سياسية وحزبية وأمنية وتأتي في توقيت بالغ الأهمية والدقة خصوصا أنها تأتي قبل أقل من أسبوع على اجتماع المسار الأمني اللبناني الإسرائيلي الأمريكي في البنتاغون. ردة الفعل اللبنانية على العقوبات تفاوتت بين الجهات التي عوقبت شخصيات منها وأفراد، ليبقى السؤال إلى أين ستصل هذه العقوبات وما هي مفاعيلها خصوصا في الجيش والأمن العام. بالتأكيد هناك مسار جديد فتح في لبنان من دون أن تتبلور آفاقه، لكنه مسار في غاية الأهمية والخطورة.
11: الجديد.
12: مساء الخير. في الطريق إلى واشنطن يمشي لبنان في مطبات التصعيد الإسرائيلي ولائحة العقوبات الأمريكية، وسوف يجلس على طاولة البنتاغون في 29 من أيار الحالي، وأمامه طبق من نار وعقوبات. وقرارات الليل الأمريكية فرضت إيقاعها على ساعات النهار السياسية، وبدأ من خلال لائحة الأسماء ومواقعها سياسيا وأمنيا أن أمر اليوم العقابي أتى على قاعدة توجيه رسالة فحواها ألا خيمة فوق رأس أحد. والعقوبات طالت نوابا من حزب الله هم حسن فضل الله وحسين الحاج حسن وابراهيم الموسوي والوزير الأسبق محمد فنيش، بالإضافة إلى المسؤول الأمني في حركة أمل أحمد البعلبكي ومسؤول الحركة في الجنوب أحمد صفاوي، فضلا عن ضابطين هما رئيس قسم الأمن الوطني في الأمن العام خطار نصر الدين ورئيس فرع مخابرات الجيش في الضاحية الجنوبية سمير حميدي. بدت هذه العقوبات ومن خلال عرض الأسماء أن رسالة الأبرز منها توجهت خط نار من واشنطن صوب عين التينة أولا والمؤسسة العسكرية ثانيا. في الهدف الأول أتى اسم أحمد البعلبكي وما يحمله من مخزون حركي مخصب سياسيا وأمنيا على نسبة عالية القرب من رئيس المجلس، ليطرح واقعة أن الرسالة المباشرة إلى بري باتت أقرب من السابق، والضغط يتصاعد على خلفية مواقفه الرافضة للمفاوضات المباشرة وعدم لعب دور مساند ومساعد لمسار واشنطن بشقيه الأمني والسياسي. أما بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية فكانت رسالة أخرى وبالمباشر على أعتاب الاجتماعات الأمنية للضغط عليها، وهي المطلوب منها خطوات تنفيذية على المدى الأمني المنظور. وإلى طاولة البنتاغون دور، فالوفد العسكري اللبناني ارتسمت معالمه سداسيا برئاسة مدير العمليات في الجيش اللبناني العميد جورج رز الله، وبتركيبة من اختصاصات مختلفة وبتوجه واحد من صلب العقيدة العسكرية والمبادئ الوطنية. وبحسب معلومات الجديد فأن البنود التي سيحملها الوفد في صندوقه الأمني تنطلق من اعتبار لبنان أن الوفد المذكور هو تقني عسكري لا علاقة له بالتفاوض السياسي، ومعه توجيهات محددة تبدأ بالمطالبة بالالتزام الفعلي بوقف إطلاق النار، إضافة إلى طرح موضوع الانسحاب الإسرائيلي ضمن أطر وجداول زمنية حتى الحدود المعترف بها دوليا. أما مطلب حصرية السلاح أو ما سيطرحه الجانب الإسرائيلي على صعيد نزع سلاح حزب الله، فإن جواب الوفد اللبناني سيكون على قاعدة فلتتوقف الاعتداءات الإسرائيلية لكي يقوم الجيش بعمله واستكمال خطته. وعلى رغم النيات بفصل المسارات، إلا أن طاولة واشنطن التفاوضية تنتظر مفاعيل مباحثات إسلام أباد، ويقول مصدر رسمي لبناني للجديد إن الأسبوع المقبل حاسم على هذا الصعيد، وذلك على ضوء انتهاء موسم الحج وعيد الأضحى المبارك، وعندها إما إنجاز التسوية أو انطلاق جولة حرب جديدة بين واشنطن وطهران. لكن تفاؤل واشنطن المعلن عبر وزير خارجيتها ماركو روبيو الذي أبدى اعتقاده بوجود تقدم ما، معطوفا على اجتماعات وزير الداخلية الباكستاني في طهران وأعلان إسلام أباد عن تعاون مشترك مع بكين لتقديم مبادرة بهدف دفع مسار التسوية، يصب في خانة تفاؤلية مع تقديرات أمريكية بدأت تأخذ بعين الاعتبار مواعيد المونديال، حيث من الممكن أن تغلب كرة القدم الرياضية كرة النار العالمية.
11: MTV.
13: بين التطويب والمطوبين والعقاب والمعاقبين توزع المشهد اللبناني اليوم، ففي حاضرة الفاتيكان وقع البابا لاوون 14 مرسوم إعلان البطريرك الماروني ليصلح ويك طوباويا. المرسوم البابوي يؤكد المؤكد، وهو أن لبنان رغم كل ما يعصف به ويتعرض له باق وصامد لأنه بلد قداسة يدعى، فصموده معجزة في ذاتها، وهي معجزة لا يمكن أن تتحقق إلا بشفاعة طوبويه وقديسيه. مقابل هذه الصورة الناصعة البياض صورة أخرى سوداء، إذ أن دفعة جديدة من العقوبات الأمريكية صدرت أمس لتطال شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية. واللافت أنه للمرة الأولى تشمل العقوبات مسؤولين ما زالوا يشغلون مواقع حساسة في المؤسسات الرسمية العسكرية، وتحديدا في الجيش والأمن العام. والواضح أن في الأمر رسالة أمريكية قبل أيام من انعقاد اجتماع البنتاغون الأمني في 29 من الجاري. فهو رسالة أن على المؤسسات العسكرية والأمنية أن تأخذ بجدية المسار الأمني في مفاوضات واشنطن، وأن تنتقي الضباط المناسبين الذين لا شبه عليهم فيما يتعلق بالعلاقة مع حزب الله. والأخطر في الموضوع أن المعلومات الواردة من العاصمة الأمريكية تفيد أن الضباط الذين يمكن أن تشملهم العقوبات في مرحلة لاحقة كثيرون، وأن الولايات المتحدة تعتبر أن هناك عناصر في المؤسسات الأمنية والعسكرية ساعدوا على تهريب أسلحة إلى حزب الله، وأن بعضهم سهل تشريع وجود حوالي 100 ضابط من الحرس الثوري الإيراني في لبنان عبر إعطائهم وثائق لبنانية. أما سياسيا فأن العقوبات التي شملت نوابا ومسؤولين من حزب الله وحركة أمل تريد أن تقول أمرا واحدا، إن المسار السياسي في واشنطن يجب أن يستمر وأن يتابع، وأن أي طرف سياسي يحاول أن يعرقله سيتعرض لعقوبات من الولايات المتحدة وربما من سواها.
11: المنار. أهلا بكم. اختنق الإسرائيلي في الميدان اللبناني وأفلست طاولة التفاوض باكرا رغم تهاون السلطة اللبنانية بسيادتها ودماء أبنائها، فلجأ الأمريكي إلى ميدان العقوبات الاقتصادية من جديد، ظنا أنه قادر بذلك على ترهيب أهل الأرض المقاومين وانتزاع ما لم يقدر على فرضه بالحديد والنار وعظيم المجازر والدمار. وإن كان نواب وقياديو حزب الله وحركة أمل ومعهم السفير الإيراني في بيروت معتادين على مواجهة هذا الأسلوب من البلطجة الأمريكية، فإن الدولة اللبنانية أثبتت من جديد أنها معتادة على الرضوخ ومجارات الأمريكي بكل ما يريد، رغم أن لائحة الخزانة الأمريكية للعقوبات شكلت هذه المرة تطاولاً على الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية، مع وضع ضباط لا يزالون في الخدمة العسكرية على تلك اللائحة. ومع صمت السلطة والقائد الأعلى للقوات المسلحة أي رئيس الجمهورية عن هذه الخطوة الأمريكية، كان موقف قيادة الجيش مدوياً في بيان مديرية التوجيه الرافض لتلك العقوبات، مؤكدا أن جميع ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون مهماتهم الوطنية بكل احتراف ومسؤولية وانضباط وفق القرارات والتوجيهات الصادرة عن قيادة الجيش، وأن ولاءهم للمؤسسة العسكرية والوطني فقط. وباسم الوطني وأهله وفي علامة تمايز عن السلطة المتنكرة لعيد المقاومة والتحرير في 25 من أيار، كان أمر اليوم من قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى العسكريين واصفا هذا العيد بالعلامة المضيئة في تاريخ لبنان، ومستذكرا تضحيات الشهداء وكل من ساهم في صون الوطن، ومستمدا من تلك المرحلة روح الصمود والوحدة والأمل بمستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لجميع اللبنانيين. ولجميع اللبنانيين كان حديث كبار المحللين وضباط الاحتياط من الإسرائيليين ومن عمق أزمتهم في الميدان، داعين حكومتهم لتفعيل خطط احتلال كامل للأراضي اللبنانية حتى نهر الليطاني وتهجير القرى المسيحية كما باقي القرى الجنوبية، مع الدعوات إلى تدمير الكنائس كما الجوامع وعدم الاكتراث للمواقف الغربية. أما شعب المقاومة كأبطالها لا يكترثون للوصاية ولا يعرفون الخضوع ولا الاستسلام. وقد خاطبهم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد برسالة عز وإكبار وتقدير لعظيم تضحياتهم وجليل صبرهم وثباتهم، ومع رفضه الرهان على أكاذيب ووعود الداعمين للاحتلال. أكد النائب رعد أن المقاومة وسلاحها يشكلان المانع الحقيقي لتثبيت الاحتلال وهيمنته في ظل عجز الدولة وتخليها عن واجباتها، فيما مواجهة الاحتلال واجب دفاعي ووطني وإنساني وأخلاقي لحماية الأرض والشعب والسيادة، ولا ضعف ولا استكانة حتى النصر أو الشهادة. إقليميا، وحتى ينجلي الحراك الباكستاني عن صورة حقيقية لمسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، فإن تزاحم الأخبار ينحو إلى الإيجابية مع الخشية التي لا بد منها من المكر والخداع الأمريكي الصهيوني. ومع توجه قائد الجيش الباكستاني إلى طهران لمتابعة المساعي إلى جانب وزير داخليته، تحدثت مصادر في إسلام أباد عن تقدم واضح على أمل أن يصل إلى اتفاق كامل.
14: OTV. ليس السؤال اليوم إلى أين يمكن أن تصل بعد العقوبات الأمريكية، بل إلى متى سيتواصل تقصير السلطة اللبنانية عن القيام بدورها لإخراج لبنان من الأزمة. فإذا كان من المسلم به أن إشكالية السلاح هي عنوان الضغوطات الخارجية، فماذا فعل الداخل اللبناني منذ نهاية حرب الإسناد الأولى وتركيب السلطة الجديدة على الأقل لمحاولة إيجاد حل؟ أين الورقة اللبنانية المتوافق عليها بين الأفرقاء اللبنانيين المعنيين لمخاطبة المجتمع الدولي بالاستناد إلى خريطة طريق وطنية موحدة للبلوغ بالسفينة إلى شاطئ الأمان؟ الجواب الوحيد على هذا السؤال إصرار رسمي على طمر الرأس بالرمال وإطلاق الوعود غير القابلة للتنفيذ، لا بقوة عسكرية خارجية لأنها ستدمر كل لبنان، ولا بقوة عسكرية من الداخل لأن في ذلك خطراً لاندلاع حرب أهلية لا تحمد عقبها. وفي الانتظار التكاذب المتبادل يتواصل بين تملص فريق من المسؤولية ومكابرة فريق آخر في موضوع السلاح، ليبقى مصير لبنان معلقاً بمسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي تدور حتى اللحظة في حلقة مفرغة من المقترحات والردود المرفوضة من الطرفين. لكن من قلب الأوضاع الإقليمية القاتمة والأجواء الوطنية الملبدة وفي زمن التفتيت الذي يتمدد من النفوس إلى الأرض، رسالة وحدة من الفاتيكان بإعلان بطريرك دولة لبنان الكبير لياس لحويك طوبوياً على مذابح الكنيسة.
15: أسعد الله مساءهم. بكرة حوالي الساعة 8:30 مساء عبر صوت كل لبنان.
16: هنا صوت كل لبنان.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: أنا لبنان تلقى فضل.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولا نضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: فقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: الوحش
3: وحش
2: وحش
3: وحش.
4: تعا معي على البيت.
5: لشو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
2: دوري السمراني.
5: مسرحية الوحش
2: 21 أيار
5: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
6: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مسؤول الشرق الأوسط في حزب التشناق النائب أجوب بكرادونيان ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في حين ما يزال موضوع العقوبات على ضابطين في الجيش والأمن العام إضافة إلى العقوبات على نواب ومسؤولين من حزب الله وحركة أمل يتفاعل في لبنان، لم يتطرق مجلس الوزراء إلى هذه المسألة بحسب وزير الإعلام بول مرقس الذي قال إن الموضوع تناولته قيادة الجيش والأجهزة المعنية في بيانات واضحة. مرقس وبعد الجلسة في القصر الجمهوري لفت إلى أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يؤكد أن مطلب لبنان الأساسي في المفاوضات مع إسرائيل هو وقف النار، ولفت مرقس إلى أن الرئيس عون أشاد بالفريق التفاوضي مشيرا إلى التفهم الأمريكي للموقف اللبناني. وعما يميز الفريق التفاوضي العسكري عن السياسي، تحفظ مرقس عن الإجابة قائلا إن التفاوض مناط برئيس الجمهورية بالاشتراك مع رئيس الحكومة، وحاليا يتم إطلاع رئيس مجلس النواب نبيه بري على المستجدات التفاوضية. وأوضح أن مهمة الوفد العسكري لم تعرض بعد على المؤسسات الدستورية بما في ذلك الحكومة، وتابع عندما تتبلور أي نتائج سنعود إلى هذه المؤسسات. من جهة ثانية أقر مجلس الوزراء اليوم سلسلة تعيينات. أشار رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في نداء وجهه إلى عناصر وبيئة حزب الله إلى أن سلاح المقاومة يمثل المانع الحقيقي لتثبيت الاحتلال، وأعلن أن من تواطأ مع عدونا ومده بالسلاح نفاقه معروف لدينا ومدرج على حسابنا. تتواصل المواجهات على الحدود الجنوبية، ووجه الجيش الإسرائيلي مساء تهديدا إلى سكان بلدة برج رحال. هذا وشن طيران الحربي عصرا غارة على حي كسار زعتر في مدينة النبطي مستهدفا مبنى سكنيا، كما استهدفت غارتان بلدتي دبين وتبنين. وسجل قصف مدفعي إسرائيلي على الحني وكفر تبنيت وزبقين والغندوري وتولين وأطراف بيوت السياد وحداثة. في سلسلة بيانات له، أعلن حزب الله عصرا أنه استهدف مركزا قياديا مستحدثا للجيش الإسرائيلي في البياضة، كما أعلن استهدافه ناقلة جند للجيش الإسرائيلي في موقع الراهب بمحلقة انقضاضية. وبمحلقة مماثلة استهدف الحزب تجمعا للجنود الإسرائيليين في سكنة برانيت بمحلقة انقضاضية، لافتا إلى أنه حقق إصابات فيه. كما أعلن حزب الله أنه استهدف منصة قبة حديدية في سكنة برانيت بمحلقة انقضاضية أيضا. قال نائب إبراهيم كنعان: مع توقيع مرسوم اعتماد المليوني دولار اليوم أصبح التمويل نافذا لبدء العمل باستكمال مشروع المتن السريع العطشان عين علق بعد متابعة طويلة. وأضاف: مبروك للعطشان وعين علق والبلدات المجاورة وللمتن الشمالي، وعد الحر دين. في عبرين في البترون أقيمت صلاة في ساحة دير راهبات العائلة المقدسة لمناسبة أعلان البطريرك اليسلح ويك طوباويا على مذابح الكنيسة، كما أطلقت المفرقعات للمناسبة.
0: النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. نقلت وكالة إسنا عن مسؤولين إيرانيين القول إن وصول قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران لا يعني وجود تفاهم نهائي بشأن الإطار الأولي للاتفاق بين إيران وأمريكا. وكان موقع أكسيوس قد أفاد بأن الوسطاء يسعون إلى وضع اللمسات الأخيرة على رسالة نيات بين واشنطن وطهران، وهي تتضمن مبادئ ومنها 30 يوماً من المفاوضات وصولاً إلى اتفاق أوسع يعالج البرنامج النووي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إننا نقوم في إيران بما قمنا به في فنزويلا، لافتاً إلى أن طهران تتوق بشدة للتوصل إلى اتفاق، وسنرى ما ستؤول إليه الأمور. نختم مع حال الطرقات غداً، حيث تنفذ سلسلة تدابير سير لمناسبة تنظيم جمعية بيروت ماراثون رقدة تضامنية ضمن الحملة العالمية One Run Global. يبدأ السباق عند الساعة 6:30 صباحا وينتهي عند 12 ظهرا، على أن تكون نقطة الانطلاق والوصول واجهة بيروت البحرية مقابل سيسايد أرينا. بهذا نأتي إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: على الله يا محلى ما يدبر الله، والله غريب هالتأس اليوم.
2: ايه والله، يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
1: قول الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
2: حتى البنزين غلى وبدو يغلى بعد.
1: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
2: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
1: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
2: والله يا عمو كل شي وارد، أنا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
1: لك أنت روح عبي بنزين لحق حالي، أنت مشواري قريب هلأ بوصلي، بروح بعبي بنزين أحسن ما انقطع لنبلف الشباب.
2: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، من بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
3: وزارة الإعلام ومنظمة اليونسكو بالتعاون مع تلفزيون لبنان وبتمويل من اليونيفيل.
4: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمنة.
5: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
6: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي،
5: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
6: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
7: تمثيل المسرحيه جيد جدا،
8: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو.
9: الممثلين رائعين،
7: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امنه، عن جد حلوه،
10: مع علي بليلي وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.

صبحية ندى هالأسبوع دلالات العقوبات الأمريكية الأخيرة على ضباط في الجيش والأمن العام مع الكاتب السياسي أنطوان ساليمي من كولومبيا لقديشة، رحلة الحبيس داريو إسكوبار مع الأب آسيا صافي، أضواء على مسرحية الوحش مع الممثل دوري السمراني، لا مستحيل تحت الشمس كتاب جديد لياسمين أبيض ريعوا لمركز سرطان الأطفال. صبحية ندى السبت 10:30 صباحاً مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.

0: عبر صوتك اللبناني بنبقى مع قصارى القول، برنامج من قناة RT روسيا اليوم.
1: هذا البرنامج برعاية RT.

0: طابت أوقاتكم. هل يعيد التاريخ نفسه بين أزمة السويس التي كما يقول المؤرخون والباحثون ساعدت أو ساهمت بإنهاء النفوذ البريطاني في منطقة الشرق الأوسط؟ هل يعيد التاريخ نفس الأزمة في مضيق هرمز حين يتوقع بعض الباحثين أن الولايات المتحدة ستضطر إلى الانسحاب من المنطقة؟ وهل بالفعل هنالك وهم كبير بأن إيران ستنتصر أم أنها لن تنهزم؟ وهل أن الولايات المتحدة على وشك الهزيمة؟ هذه الأسئلة وأسئلة أخرى نطرحها على الأستاذ الدكتور عبد الله الشايتشي الخبير بالشؤون الأمريكية والأستاذ أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. بروفيسور عبد الله، يعني ربما أنتم أكثر الباحثين في الشأن الأمريكي وفي شأن منطقة الشرق الأوسط تدرسون هذه المقاربات التي بدأت تظهر أن هنالك هزيمة متوقعة قريبة للولايات المتحدة ستفضي إلى انسحابها من منطقة الشرق الأوسط كما انسحبت بريطانيا العظمى من المنطقة بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 56. ما رأيكم بمثل هذه المقاربات؟
1: أولا شكرا لك دكتور سلام، وأنا سعيد أن أكون معك في برنامج قصار القول، وأهنيك على هذا البرنامج في قناة روسيا اليوم. طبعا يعني هذه المقاربة والمقارنة يعني بدأت الآن، صار أكثر من شهر ونص إلى شهرين، البعض يطرح بشكل متفائل ومتسرع ما يسمى the Suez moment أو لحظة السويس في العدوان. طبعا الأدبيات الأمريكية والإنجليزية ما تسميها أزمة، الأدبيات العربية المصرية والعربية تسميها يعني العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956 بالضبط، قبل 70 سنة، عندما أمم عبد الناصر قناة السويس وأدى ذلك إلى جنون إمبريالي بريطاني فرنسي، وانضمت معهم إسرائيل في عدوان على مصر. طبعا الأدبيات البريطانية والأمريكية الأنجلو أمريكية تسميها The Suez Crisis، أزمة السويس، وأنا كاتب عنها في كتابي عندما يعني اللي كتبت في الجزء الأول مبادئ رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، عندما فصلت مبدأ الرئيس أيزنهاور اللي كان رئيس أمريكا في حينها عندما وقع العدوان الثلاثي على مصر. طبعا هناك البعض يغريه هذه المقاربة حتى يبدو بأنه مثقف ومطلع ويبالغ في الانكسار الأمريكي، ولكن هي فيها بعض النقاط، ولكن فيها أيضا مبالغات ليست استراتيجية. أولا بريطانيا كانت تعاني من أزمة مالية، من اقتصاد صعب، من تراجع في هيمنتها على مناطق نفوذها، والإمبراطورية الكبيرة الأمريكية البريطانية بدأت تنكمش، استقلت الهند وتقسمت الهند إلى باكستان، تراجع النفوذ البريطاني. بينما الواقع الآن، وطبعا أعلن حينها بأن بريطانيا ستنسحب من شرق السويس اللي كان طبعا دول الخليج العربية، واللي طبعا بدأت تنسحب منها تدريجيا بدءا بالكويت في 61، ثم الدول الخليجية الأخرى قطر والبحرين والإمارات وعمان في 71. فكانت صحيح يعني لحظة السويس، سويس مومنت، هي التي كانت القشة التي قسمت ظهر البعير، ولكن ليس العدوان بحد ذاته بقدر ما هو التراجع البريطاني والوضع الاقتصادي يعني عدم فائدة المستعمرات البريطانية للاقتصاد والنفوذ البريطاني. وترافق ذلك طبعا الصعود الأمريكي، وأمريكا انتصرت في الحرب العالمية الثانية وأصبحت القوة المهيمنة وقادت العالم وسميت قائد العالم الحر، ودخلت في مواجهة في الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي اللي كان شريكهم لبريطانيا وأمريكا في الحرب العالمية الثانية في هزيمة هتلر. لكن الواقع اليوم أن أمريكا ليست بالضعف اللي كانت فيه الولايات المتحدة اليوم، ليست بالضعف اللي كانت فيه بريطانيا. أمريكا لا تزال عندها أقوى قوة عسكرية ممتدة في جميع البحار، أقوى اقتصاد في العالم، أقوى ميزانية للدفاع، يعني تريليون دولار، 1000 مليار، وهي تعادل ميزانية عشرات الدول. وترامب يطلب الآن مليار، تريليون ونصف، يريد أن يزيد الميزانية نصف مليار، ولكن طبعا ترامب عابر. ولكن هناك واضح جدا أن أمريكا منكفئة ومتراجعة، وأن هناك في نوع من إعادة الحسابات. وشفنا زيارة الرئيس ترامب إلى الصين، كانت زيارة غير لم يحصل فيه على ما توقعه من تنازلات أو عطاءات أو موافقة من الصين. فالآن يبدو النظام العالمي، وأنا على فكرة يوم الاثنين الماضي كان عندي مقال في القدس العربي في لندن، المقال الأسبوعي، متكلم فيه عن فخ ثيوسديدس اللي هو المؤرخ الغريكي اليوناني، عن قوة صاعدة، عن قوة مهيمنة اللي هي أسبارتا كانت تواجه قوة صاعدة اللي هي الصين. وأن الفخ هو كما قال جرام أليسون البروفيسور في جامعة هارفارد، على مدى 500 سنة 16 صراع، تحول 12 منها إلى حروب مواجهة بين قوة متمركزة مهيمنة اللي هي أمريكا الولايات المتحدة، وقوة صاعدة اللي هي أثينا في ذلك الوقت اللي هي الصين اليوم. فلهذا السبب أمريكا منهمكة، أمريكا مبتعدة، أمريكا منقسمة، وترامب قاعد يساعد على زيادة
0: نعم
1: الشرخ والانقسام
0: نعم
1: الداخلي، كما شفنا أمس يوم الأربعاء يوم الثلاثاء الماضي في الانقسام الحاد في ولاية كنتاكي، وخسارة النائب توماس ماسي بأموال لوبيات ولوبيات إسرائيلية وصهيونية، وخسر مقعده بسبب الانقسامات داخل الجسم الأمريكي. وهناك أيضا شرخ كبير وتباين وفرز داخل أمريكا، فهذا يضعفها في الداخل وتبدو ضعيفة في الخارج. ولكن دون أن نبالغ بأن مضيق هرمز والحرب على إيران أثبت فشل أمريكا في تحقيق أهدافها برغم قوتها، ولكنها بداية الانكسار الأمريكي والتراجع بسبب التمدد الزائد عن حده والانقسامات الداخلية. وأيضا إيران لم تتنازل والمفاوضات متعثرة.
0: نعم دكتور، أشرتم إلى زيارة ترامب إلى الصين والنتائج الفقيرة إن صح التعبير التي خرج بها، لكن بالمقابل ثمة من يعتقد بأنه لا يمكن التعويل على الصين. هنالك غزل كبير بين القيادة الصينية والبيت الأبيض القائم على أساس المصالح التجارية، وأصبح معروفا وبالمناسبة حتى لدى الباحثين الروس أنه لا يمكن الرهان على مواقف مبدئية للصين. الصين تهتم بمصالحها وبمصالح المليار ونصف مليار إنسان يعيشون على مساحتها الصغيرة نسبيا بالنسبة لعدد السكان. هل يمكن بالفعل التعويل على بكين كمعادل قطبي للولايات المتحدة، أم أنه في النتيجة النهائية سيتفاهم الطرفان على أساس المصالح التجارية؟
1: لا طبعا، لا أحد عنده هذا الشطح من الخيال أن الصين، أولا الصين ليست مستعدة ولا تريد أن تكون بديلا عن الولايات المتحدة الأمريكية. الصين لا تملك المقومات، ما عندها ما نسميه بلو ووتر نيفي، الأسطول البحري العالمي.

0: من دول مجلس التعاون، خاصة السعودية والإمارات، ومن الغاز المسال خاصة من دولة قطر، وكذلك من النفط الإيراني والنفط العراقي. فإيران يعني الآن ممسكة بعمق الزجاجة للاقتصاد العالمي وتأخذه رهينة. وهني طبعا يتبين لنا حجم محدودية القوة الأمريكية التي تملك أكبر أسطول بحري عرفته البشرية منتشر في جميع بقاع ومحيطات العالم، ولكنها تعجز على أن تفتح مضيق هرمز إلا بالتفاوض، برغم الكثافة. عندها حاملتي طائرات، عندها فرقاطات، عندها 50,000 عسكري أمريكي موجودين على اليابسة وعلى البحار، والمدمرات والفرقاطات والغواصات وحاملات طائرات. ومع ذلك إيران تمسك، صار لها أكثر من شهر ونصف الآن بمضيق هرمز، واليوم أنشأت أيضا هيئة مضيق هرمز في الخليج الفارسي كما تسميه. ولهذا السبب إيران تبدو متحدية، وكذلك تبدو إيران بأنها تمسك بهذه الورقة اللي في اعتقادي، وقلت هذا الكلام في أكثر من محفل ومقال، أن بالنسبة لإيران اليوم في تحدية للولايات المتحدة الأمريكية لمضيق هرمز كان مفتوحا قبل أن يبدأ ترامب ونتنياهو حربهما على إيران، أن إيران بالنسبة لإيران اليوم في موازين القوى ترى بأن إمساكها وتحكمها إلى حد كبير بمضيق هرمز أهم من البرنامج النووي وامتلاك إيران سلاح
1: نعم
0: نووي، لأن السلاح النووي يبي له وقت طويل. وأمريكا مصرة، وترامب يكرر كل يوم تقريبا منذ شهرين وأكثر، لن نسمح لإيران بأن تملك سلاح نووي، ولكن يعطيها نتيجة قوية ويجعلها قوة مؤثرة مو بس في منطقتنا في الشرق الأوسط والخليج العربي، ولكن أيضا على مستوى العالم. يعني جميع الدول الآن الأوروبية تتودد إلى إيران بما فيها الهند أيضا، وكذلك الهند وباكستان واليابان وكوريا وحتى الصين. ولهذا السبب يعني الرئيس الصيني تشين شاو بينغ لم يضغط على إيران لتفتح مضيق هرمز، ولكن تكلم عن أنه لا يحق لإيران أن تفرض
1: نعم
0: قيود على العبور أو تفرض رسوم. ونحن أيضا في دول مجلس التعاون الخليجي نرى بأن إمساك إيران بمضيق هرمز هو ورقة ضغط لا يمكن أن تقبل، وأكثر
1: واضح
0: من مسؤول
1: واضح
0: خليجي كرر ذلك.
1: نعم بروفيسور، قبل أن أسألكم عن النتائج المنتظرة في حال عدم هزيمة إيران التي يراهن عليها البعض، تتحدثون عن الأزمة المتعلقة بمضيق هرمز. هل قيمة هرمز كمعبر تعادل قيمة السويس؟ ليس فقط آنذاك عام 56، وإنما في الوقت الراهن، ألا تعتقدون بأنه هنالك مبالغة في هذا المعبر الرئيس؟ يعني هو معبر مهم ورئيس طبعا، لكن هل يشكل فعلا العصب الرئيسي للاقتصاد العالمي كما يجري الحديث؟ باختصار لو تسمحون، لأنه لدينا أسئلة كثيرة وأنتم يعني فرصة طيبة
0: لا طبعا،
1: لمعرفة.
0: يعني مضيق
1: نعم
0: هرمز اهم من قناه السويس. قناه السويس يعبر منها 6 مليون برميل في اليوم عبر باب المندب. وعلى فكره ايران لم تستخدم هذه الورقه بعد، لم تحرك او الحوثيون لم يتحركوا بعد لتعطيل الملاحه او لمحاولات، لان في نوع من انه لن ليسوا طرفا الان في المواجهه، ولكن هي من اوراق القوه التي تملكها ايران. مضيق هرمز بالغ الاهميه دكتور سلام، لأن مضيق هرمز يمر عبره 20% من نفط العالم المحمول يوميا، 20
1: نعم
0: مليون برميل. يمر عبره 20% من الغاز المسال في العالم، معظمها من دولة قطر. والملفت أن إيران قصفت أكبر مدينة صناعية للغاز المسال في العالم في رأس لافان في قطر بكلفة عالية جدا، يعني كلف 26 مليار دولار. هذه أكبر مدينة صناعية لتحويل الغاز إلى غاز مسال. ولهذا السبب كذلك أيضا البتروكيماويات، كذلك أيضا 30% من الفرتلايزرز اللي الأسمدة المهمة للزراعة في العالم كله.
1: نعم
0: لهذا السبب هناك الآن غلاء في أسعار الوقود، غلاء في أسعار البنزين، في أسعار الديزل، في أسعار البتروكيماويات، في الغاز. أوروبا تعاني الآن كثيرا من ارتفاع الأسعار. الأمريكان وهذه الورقة اللي تراهن عليها إيران

0: أن الغضب الشعبي العارم في أمريكا وانهيار شعبية ترامب إلى 36% أمس حسب آخر استطلاع للرأي، وارتفاع أسعار الوقود في محطات الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية يؤدي إلى غضب عارم أكبر، وهذه أكبر ورقة ضغط تملكها إيران، اللي ما أحد من المفكرين المحللين العرب يربط بين الوضع الداخلي الأمريكي وخطورته وقوته في التأثير على ترامب. لهذا السبب ترامب متردد أن يوجه ضربة أخرى لإيران، ليس لأنه لا يقدر، بل لأنه دول الخليج طلبت منه، خاصة ذكره في تغريدة قبل يومين القطر، أمير قطر وكذلك ولي العهد السعودي ورئيس دولة الإمارات. ولكن أيضا هناك غضب عارم جدا بارتفاع الأسعار، كلفة المعيشة، كلفة الأجار، كل شيء يرتفع بسبب ارتفاع. فلهذا السبب مهم جدا مضيق هرمز، مو فقط لدولنا التي ما قاعد نصدر كما كنا في السابق ولا حتى قريب منا، ولكن للاقتصاد العالمي، للنمو الاقتصادي،
1: نعم
0: للتضخم ولارتفاع الأسعار. فمضيق هرمز هو عصب الاقتصاد العالمي، ويؤثر على حياة كل واحد منا، حتى نحن، حتى يعني في كل دول العالم تقريبا متأثرين من ما يجري من حرب غير ضرورية كما تسمى في الإعلام وفي المفكرين الأمريكيين unnecessary war، وليس حرب
1: نعم
0: ضرورة بل
1: نعم
0: حرب اختيار كانت، وهذا ثمنها الذي يدفعه ترامب. ولهذا السبب الديمقراطيون يعولون على الغضب الأمريكي لخسارة الجمهور، الحزب الجمهوري وترامب الأغلبية الضئيلة في
1: انتخابات
0: انتخابات التجديد
1: التكميلية.
0: النصفي في
1: نعم
0: نوفمبر القادم، ليأخذوا الأغلبية ثم يبدأوا بالتحقيق مع ترامب وفتح ملفاته
1: نعم
0: هو وعائلته ومن
1: نعم
0: عينهم والتجاوزات التي يقوم بها تخالف
1: واضح
0: الدستور.
1: بروفيسور، هذا التعثر والانكسار في السياسة الأمريكية هل هو يتعلق بعنصر أو عامل ذاتي هو بشخصية ترامب نفسه؟ بمعنى لو أنه يعني لا قدر الله مثلا قضى ترامب لسبب أو لآخر في وقت قريب بعيد متوسط، هل ستنقلب السياسة الأمريكية؟ بمعنى أنه هل دور الفرد مثل ترامب هو الذي أصبح يتحكم بالسياسة؟ يعني المعروف أنه الدولة الأمريكية هي دولة مؤسسات، هكذا نقرأ أو قرأنا، لكنه الآن واضح أنها تعتمد على قرارات فردية، أم أن هذا هو جزء من لعبة الاستيبليشمنت الأمريكية بأكملها؟
0: لا طبعا، يعني ترامب قلب الموازين. طبعا أول شيء ترامب ليس ابن المؤسسة الحاكمة، ترامب يأتي من خلفية ما لها شغل بالسياسة. يعني إذا لاحظت أن جميع الرؤساء الأمريكيين أتوا من خلفية سياسية مخضرمين، تدرجوا داخل الحزب من عمدة مدينة صغيرة أو كبيرة في ولاية صغيرة أو كبيرة، إلى حاكم ولاية، إلى نائب في الكونغرس الأمريكي، إلى سناتور، إلى غوفرنر، إلى نائب رئيس، إلى رئيس. أعدد لك معظم الرؤساء الأمريكان خاصة بعد الحرب العالمية الثانية جميعهم أتوا من هذه الخلفية، إما كان نائب رئيس أو كان مثل بايدن أو كان حاكم ولاية مثل بوش الابن أو كان سناتور في ولايته مثل أوباما، أو كان بوش الابن أيضا يعني حاكم، أو الرئيس بوش نفسه نائب رئيس ومدير السي آي إي ونائب عن في الكونغرس وسفير إلى الصين. يعني جميعهم أتوا بخلفية، ولو كانت في السنوات الأخيرة ما عندهم عمق في السياسة مثل كارتن، مثل بوش الابن، وكذلك مثل أيضا ترامب اللي بصفر خبرة في السياسة الخارجية. ولهذا السبب ترامب يشخصن ويتعامل مع السياسة الأمنية والدفاعية والخارجية كأنه بزنس مان، وإعادة العظمة لأمريكا هو شعار كلاشيه. ولكن ما فعله ترامب خلال السنة وخمسة أشهر الماضية منذ بدء رئاسته الثانية هو أنه جعل أمريكا دولة ينظر إليها من الحلفاء بريبة وعدم ثقة، لم يستشير الحلفاء الأوروبيين عندما شن حرب جره إليه كما يقول كبار المسؤولين، مثل يعني أحيلك هني إلى جون كيري اللي كان وزير خارجية
1: نعم
0: الولايات المتحدة الأمريكية واللي وقع الاتفاق النووي في عهد أوباما. هو يقول إن حاول نتنياهو مع جميع الرؤساء من بوش الابن إلى كلينتون إلى بايدن أن يجرهم يضخم التهديد الإيراني والنووي الإيراني، يجرهم إلى حرب ضد إيران، وجميعهم قالوا لا انسى الموضوع ولن نسمح لك بالقيام بحرب إلا ترامب، لأن طبعا في حسابات وفي مآخذ على ترامب، وفي فلهذا السبب ترامب يشكل استثنائية أمريكية غير الدولة العميقة أو غير الاستابليشمنت مثل ما تفضلت، ولهذا السبب ذهابه سيعيد البوصلة بشكل واضح، خاصة المرجح أن الجمهوريين سيخسرون خسارة مذلة في نوفمبر وفرصهم بالفوز في انتخابات الرئاسة في 2028 تتراجع بشكل كبير، خاصة أن نائبه فانس وروبيو هما الشخصيتان الجمهوريتان الأكثر ترجيحا للترشح للرئاسة، أيضا عندهم مشكلة أنهم أتباع وليس مستقلين عما يقوله ترامب. لاحظ أن ترامب يفرض رهبته على جميع السياسيين وعلى القضاء، لا أحد يجرؤ أن يخالفه ولو بشكل بسيط. يقول لك قدم استقالتك واطلع برا، فهذا ليس تصرف سياسي بل تصرف شخصي.
1: صحيح.
0: وهذا طبعا هذا قاعد يضعف أمريكا في عيون داخل أمريكا وفي الخارج.
1: واضح. بروفيسور، تحدثتم عن أن ترامب لم يأخذ بنظر الاعتبار مواقف أو آراء ولم يستشر حلفاء، بما في ذلك حلفاء أمريكا في منطقة الخليج العربي. هنالك من يقول بأن دول الخليج العربية أو في الدول على الساحل العربي من الخليج أصبحت رهينة بيد إيران، بمعنى أن إيران إذا تعرضت لعدوان جديد أمريكي إسرائيلي فأن الهدف القريب سيكون بلدان الخليج. وأنتم تحدثتم عن الضربة يعني المكلفة للمصانع الإنتاج في دولة قطر والضربات الأخرى التي
0: طالت والكويت والسعودية وكل دول الخليج،
1: كل دول الخليج
0: تعرضت لضربات مؤلمة.
1: كل دول الخليج، هل أولا فعلا هم الآن رهائن بيد إيران؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني لو تسمحون باختصار، هنالك مؤتمر سيعقد قريبا في أنقرة لحلف الناتو، قمة الناتو، قمة الناتو، وفيها سيشارك، وجهت الدعوة إلى زعماء من دول الخليج العربي. أولا ما مغزى دعوتهم؟ والأمر الآخر أنه هل فعلا ممكن أن تصوغ هذه الدول منظومة أمنية خاصة بها خارج الإرادة الأمريكية أو خارج فلنقل المزاج الذي تتسم به السياسة الأمريكية الآن؟
0: طبعا يعني دول الخليج الآن في وضع مراجعة، في اعتقادي علينا أن مراجعة حقيقية وسريعة، يعني حتى قبل الحرب هذه والتخبط الأمريكي كما أسميه أنا، التهور الذي لم يكن داعي لهذه الحرب لا من قريب ولا من بعيد، خاصة أن الاستخبارات الأمريكية أكدت بأن إيران لا تشكل imminent threat، تهديد مباشر، ولا أن تملك سلاح نووي، وطبعا هذا اللي ارتكز عليه ترامب ونتنياهو بشن الحرب. والاستخبارات الأمريكية تنسف ما يقوله ويدعيه. طبعا هذه أول مرة بالتاريخ استخباراتك تناقض مواقفك السياسية. دول الخليج في مراجعة استراتيجية، في اعتقادي نحن مارسنا الصبر الاستراتيجي، لم ننجر لحرب مباشرة مع إيران، وهذا كان أكبر يعني إنجاز استراتيجي في اعتقادي، لأن كان في دفع نحو دول الخليج أن تكون جزء من هذه الحرب، ويعني لهذا السبب هذا يعد بحد ذاته إنجاز مهم. علينا تنويع يعني ما أسميه أنا الشراكات، علينا الاعتماد أكثر، أقل على أمريكا، هذا الكلام قايل أنا من ربع قرن، أقل على أمريكا وأكثر على أنفسنا، أن يكون عندنا يعني جهاز أمني متكامل خليجي، انذار مبكر، وحدة السلاح، القدرات الدفاعية المشتركة الأرضية. نحن نواجه حرب ما نسميه هجينة قادمة، حرب مسيرات، حرب ذكاء اصطناعي، لم تعد الحرب صواريخ وقصف، لا، هناك أيضا تشويش، هناك حملات إعلامية مغرضة، هناك إشاعات. أيضا علينا الانفتاح على آسيا، علينا التقارب مع روسيا أكثر، مع الصين. أمريكا لن ترحل عن المنطقة، لن تريد أن تتحكم بالاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة مهم جدا ليس لأمريكا، صحيح أمريكا تستورد 2% فقط من احتياجاتها من النفط، ولكن الاقتصاد العالمي لأمريكا من المهم أنها يكون اقتصادها في وضع جيد، الاقتصاد العالمي في وضع جيد، أمريكا لا تزال تمسك بالدولار بالبترودولار، لا تزال أكبر اقتصاد في العالم، ولهذا السبب أمريكا لن تنسحب، ستنكفئ، وهني فرصة لنا لأن نتوسع أكثر ونتعاون بيننا كدول ست دول خليجية، وأن نوصل رسالة لإيران، مصلحة إيران أن لا تشاغب وأن لا تضرب، لأن ستتضرر مثل ما نحن سنتضرر. وإيران الآن في وضع ضعيف في الداخل، ولكنها تريد أن ترسل رسالة بأنها لا تزال ممسكة بأوراق، ولكن في الداخل متآكل، يعني بالمظهر بالخارج إيران لم تنهزم صحيح، ولكن في الداخل إيران منكفئة وضعيفة، ووضع الاقتصادي والمعيشي والشعبي في وضع مزري جدا، ولكن تظهر عكس ذلك. فهناك تحدي كبير، ولكن هذا درس كبير منذ حرب تحرير غزو احتلال دولة الكويت وتحرير الكويت 35 سنة، ماذا أنجزنا؟ علينا أن لا نعيد الكرة، وأن نبدأ نفكر استراتيجيا وأمنيا ودفاعيا وجماعيا، حتى يكون عندنا قدرة على أن نتصدى دون أن يكون حاجة دائمة لأن يكون في وجود روسي أو صيني أو أمريكي يردف الوجود الأمريكي. أمريكا الأولويات الآن احتواء الصين، تعامل مع الاتحاد السوفيتي السابق أثبت نجاح أمريكا بالاحتواء وبالردع في الحرب الباردة. الآن أمريكا ترى بأن روسيا لا تشكل تهديدا كبيرا إلا على الأمن الأوروبي، الصين هي التحدي الكبير، والبقاء في ما يسميه ترامب endless wars، الحروب الدائمة، غير مجدي. ولهذا السبب سنرى المزيد من الكفاء الأمريكي، وعلينا أن نعتمد على أنفسنا أكثر.
1: شكرا جزيلا بروفيسور الدكتور عبد الله الشايتشي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت والخبير بالشؤون الأمريكية. شكرا جزيلا لكم على هذه الإضاءات.
0: شكرا لكم أستاذ مسافر.
1: تسلمون. ولكم أعزائي المشاهدين، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانية.
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري، صوت كل لبنان.
3: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوها غدا 1:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

بالصبحية ندى هالأسبوع دلالات العقوبات الأمريكية الأخيرة على ضباط في الجيش والأمن العام مع الكاتب السياسي أنطوان ساليمي من كولومبيا لقديشة رحلة الحبيس داريو إسكوبار مع الأب آسيا صافي أضواء على مسرحية الوحش مع الممثل دوري السمراني لا مستحيل تحت الشمس كتاب جديد لياسمين أبيض ريعه لمركز سرطان الأطفال صبحية ندى السبت 10:30 صباحاً مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.

بالصبحية ندى هالأسبوع دلالات العقوبات الأمريكية الأخيرة على ضباط في الجيش والأمن العام مع الكاتب السياسي أنطوان سليمي من كولومبيا لقديشة رحلة الحبيس داريو إسكوبار مع الأب آسيا صافي أضواء على مسرحية الوحش مع الممثل دوري السمراني لا مستحيل تحت الشمس كتاب جديد لياسمين أبيض ريعوا لمركز سرطان الأطفال صبحية ندى السبت 10:30 صباحاً مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: بصبحية ندى هالأسبوع دلالات العقوبات الأمريكية الأخيرة على ضباط في الجيش والأمن العام مع الكاتب السياسي أنطوان ساليمي من كولومبيا لقديشة، رحلة الحبيس داريو إسكوبار مع الأب آسيا صافي، أضواء على مسرحية الوحش مع الممثل دوري السمراني، لا مستحيل تحت الشمس كتاب جديد لياسمين أبيض ريع لمركز سرطان الأطفال. صبحية ندى السبت 10:30 صباحاً مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن

0: سيعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: أنا لبنان تلقف بيه.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: مسؤول الشرق الأوسط في حزب التشناق النائب أجوب بكرادونيان ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
3: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضاً عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جينان جوان، فادي أبي تامر ووسام قنواتي.

عناوين النشرة: أصداء الرسائل العقبية الأمريكية للجيش والثنائي تتردد في الساحة السياسية قبيل اجتماعي واشنطن. مجلس الوزراء لم يتطرق إلى العقوبات ويرى أن بياني الجيش والأمن العام كافيان. قيادة الجيش عن العقوبات، ولاء العسكر للوطن فقط، والحجار طلبت التحقيق في أي تصرف خارج القانون. إنذارات إسرائيلية لمباني في صور وزقزوق المفدي ولسكان برج رحال، ورعد مهددا من تواطأ مع عدونا مدرج على حسابنا. سلة تعيينات في مجلس الوزراء، ومجلس الأعمال اللبناني السوري يبصر النور قريبا. احتفالات في عبرين البترونية بمناسبة إعلان تطويب البطريرك لحويه.

0: يراهن على أكاذيب هؤلاء ووعودهم.
1: عشية عيد التحرير الذي يتزامن هذا العام مع استمرار العدوان الإسرائيلي، وجه قائد الجيش العماد رودولف هيكل نداء إلى العسكريين. جوزات الحاج والتفاصيل.
2: في أمر اليوم بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، استذكر قائد الجيش العماد رودولف هيكل تضحيات الشهداء وكل من ساهم في صون الوطن، مستمدين من تلك المرحلة روح الصمود والوحدة والأمل بمستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لجميع اللبنانيين. وأضاف: أيها العسكريون، لا نزال نعيش تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر وما ينتج عنه من دمار وسقوط آلاف الشهداء والجرحى في مختلف المناطق ولا سيما في الجنوب، تزامن مع احتلال أراض لبنانية. إن الجيش يبذل أقصى قدرته في ظل ظروف معقدة وأخطار كبيرة بهدف التخفيف من أثار العدوان والوقوف إلى جانب المواطنين ولا سيما النازحون والصامدون منهم، بالتزامن مع مهماته الأمنية المتواصلة التي تشمل محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وتوقيف المطلوبين والمخلين بالأمن وضبط الحدود الشمالية والشرقية وحمايتها. وتوجه قائد الجيش إلى العسكريين قائلا: تمسكوا برسالتكم وحافظوا على معنوياتكم وجاهزيتكم الدائمة، وكونوا على ثقة بأن السلم الأهلي والوحدة الوطنية هما السلاح الأقوى لحماية لبنان واستقراره، وذلك يتحقق بفضل ثبات الجيش وعزيمته. أما التطاول على المؤسسة والتشكيك بدورها من هنا أو هناك، تارة بالتشهير والاتهامات بالتقصير، وتارة عبر الشائعات الطائفية والمناطقية والافتراءات الباطلة التي تخدم أعداء لبنان، فلن يثنيها عن الاستمرار في أداء واجبها. وأضاف العماد هيكل: رسالتنا واضحة، سيكون الجيش السد المنيع في وجه المؤامرات التي تدفع نحو زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، وسيبقى الجيش بفضل ثبات عسكريه وتضحيات شهدائه وجرحى قويا متماسكا حارسا للوحدة الوطنية.
1: وبمناسبة عيد التحرير، توجه المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدغار لواندوس إلى العسكريين قائلا: مستمرون في مكافحة الفساد والتهريب ومنع الاحتكار، ونعول على ثقة اللبنانيين لتعزيز الاستقرار وصون المؤسسات. في المواقف السياسية، استغرب النائب فؤاد مخزومي كيف لم يتحرك القضاء بعد تهديد مسؤول في حزب الله رئيس الجمهورية قائلا له: إن مصيرك مثل مصير أنور السادات. وتابع في حديث للـ LBCI: يعتبروننا خونة إذا كنا نريد الحفاظ على البلد، سائلا: هل هذا استسلام؟ نحن نريد العيش بسلام.
3: بس لما بدي يحكي لي أنا فتت بحرب بإسرائيل لأنه اختالوا المرشد الأعلى بإيران، هذا ما له علاقة بلبنان، هذا له علاقة بأجندة إيرانية عم تفرض علينا ونحن رافضين بالكامل. نحن بالنسبة لنا ليس عنا مشكل مع الشيعة، عنا مشكل مع حزب الله، حتى ما نضيع الأمور. لأنه اليوم اللي عم نشوفه أنه الرئيس بري عم يعمل المستحيل تجرب يبني البلد ويساعد السلطة، بينما حزب الله رافضه. معظم المسؤولين بحزب الله هددوا رئيس الجمهورية، هددوا كل من كل وكل واحد بيتكلم على المفاوضات، هددونا بالقتل، هيدا شريك بالوطن.
1: تتواصل المواجهات على الحدود الجنوبية، وأعلن الجيش الإسرائيلي قرابة 11 ليلا أنه سيقصف مبنيين في صور وزقزوق المفدي، موجها إنذارات إلى سكانهما وإلى سكان المباني المجاورة للإخلاء. وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه في وقت سابق من هذا المساء إنذارا مماثلا إلى أهالي برج رحال. المزيد من التفاصيل مع حسين معنا.
4: يخيم التوتر الشديد هذا المساء على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الليل هذه. فبعد ساعتين من الإنذار الإسرائيلي مساء لبلدة برج رحال التي شهدت حركة نزوح للعائلات المتبقية فيها، شن الطيران الحربي 3 غارات على البلدة مدمرا 3 منازل، وأفيد عن تسجيل إصابة واحدة طفيفة. وكان العدو الإسرائيلي قد ارتكب صباح اليوم مجزرة بحق طواقم الإسعاف والمدنيين في بلدة دير قانون النهر، حيث شن طيران مسير أكثر من 4 غارات بدأت مع استهداف مدنيين. وعند قدوم سيارات الإسعاف لنقل الجرحى استهدفهم الطيران المسير ب3 غارات، وكانت حصيلة هذا العدوان 3 شهداء من المسعفين و2 من المدنيين، من بينهم الصحفي أحمد حريري و2 آخرين من التابعية السورية، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر من المسعفين بجروح بعضها حرجة. كما استهدف

0: فالطيران المسير سيارة بيكاب في النبطية ما أدى إلى سقوط شهيد وجريحين، واستهدف أيضا مناطق في قانا ومحيط أزرارية أنصار وسهل القليلي من دون تسجيل إصابات. فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت هذا المساء زوترة الشرقية والنبطية الفوق وكفر وياطر ومحيط صريف أرزون وبرعشيت والمنصوري ومجد زون والقليل وفرون وحاريس ووادي الحجير. ولا يزال الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق على مستوى منخفض جدا في هذه الأثناء في الأجواء الجنوبية. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمعات لجنود وآليات جيش الاحتلال في البياضة وفي ثكنة تبرانيت وفي موقع مسكف عام وفي منطقة دير حنة جنوبي البياضة وفي الناقورة. كما استهدف حزب الله مركزا قياديا مستحدثا في البياضة وآليات اتصالات في موقع مسكف عام ودبابة مرجبة في مركبة وناقلة جند في موقع الراهب بالمحلقات الانقضاضية من نوع أبابيل وبالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
1: واليوم نعت نقابة المصورين الصحفيين في لبنان في بيان صادر عنها الزميل المصور الصحفي الشهيد أحمد الحريري الذي ارتقى في الجنوب أثناء تأديته واجبه المهني والإنساني. في المقابل وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت مساء اليوم عن سقوط ما لا يقل عن 6 إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية نتيجة 4 محلقات انتحارية. الجيش الإسرائيلي أشار إلى سقوط مسيرات مفخخة عدة أطلقت من لبنان لافتا إلى أنه اعترض مسيرتين وقال رصدنا سقوط عدد من الأهداف الجوية المشبوهة في المنطقة الحدودية مع لبنان. أعلن وزير الإعلام بول مرقس بعد جلسة مجلس الوزراء أن رئيس الحكومة نواف سلام تحدث خلال الجلسة عن إنشاء لجنة عليا مشتركة بين لبنان وسوريا، وأكد أن لبنان يتطلع إلى إنشاء علاقة بين دولة ودولة بناء على مصالح مشتركة، وأن مجلس الأعمال اللبناني السوري سيبصر النور قريباً. من جهة ثانية أقر مجلس الوزراء سلسلة تعيينات فعين القاضية هالة المولى مديرة عامة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
2: دكتور وئام بو حمدان مدير عام لوزارة الصحة العامة، السيد موريس قرقفي مدير عام للمنشآت النفطية، العميد مازن بصبوص مديرا عاما للنقل البحري والبري. عين مجلس الوزراء أعضاء مجلس إدارة مياه الشمال، مجلس إدارة مياه الجنوب، عين مجلس إدارة مياه بيروت وجبل لبنان، مجلس إدارة مياه البقاع.
1: أصدر وزير الداخلية قرارا يتعلق بالسيارات المتضررة من جراء الحرب الحالية، وينص القرار على إعفاء أصحاب السيارات المتضررة جزئيا من رسوم السير والغرامات لعامي 2024 و2025، كما يمنح أصحاب السيارات المتضررة كليا إعفاءات جمركية ورسوم تسجيل عند شراء سيارة جديدة، وذلك بعد إثبات أن الأضرار ناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية. أعلنت جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات توقيع الباب لون 14 اليوم مرسوم إعلان تطويب البطريرك الياس لحويك وهو مؤسس الجمعية وشفيع العائلة والكهنة ولبنان، ورأت أن إعلانه طوباويا في هذا الوقت بالذات هو علامة رضا إلهي على البطريرك الياس الراعي الغيور والقائد النبوي الذي كرس حياته لخدمة الله والوطن وكل إنسان من دون تمييز بين الطوائف. وللمناسبة أقيمت في عبرين في البترون صلاة في ساحة دير راهبات العائلة المقدسة المارونيات وهي الرهبنة التي أسسها لحويك، كما عمت الاحتفالات البلدة وأطلقت المفرقعات النارية. إلى ذلك هنأت الهيئة الوطنية لتخليد ذكرى لحويك عائلة لحويك وبلدة حلتة والبترون وجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات بالمناسبة، وأعلنت أنه ستصدر لاحقا برنامجا للنشاطات المواكبة لاحتفالات التطويب. قال نائب إبراهيم كنعان مع توقيع مرسوم اعتماد المليوني دولار اليوم أصبح التمويل نافذاً لبدء العمل باستكمال مشروع المتن السريع العطشاني عين علق بعد متابعة طويلة، وأضاف مبروك للعطشاني وعين علق والبلدات المجاورة وللمتن الشمالي وعد الحر دين. بعد الإعلان عن توقيف موظفين في مؤسسة كهرباء لبنان لثبوت تورطهما بسرقة كابلات نحاس واستبدالها بكابلات حديد وبيعها بملايين الدولارات، أعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان في بيان احترامها للقضاء والقرارات القضائية، رافضة حماية الفاسدين وفي الوقت نفسه اتهام الأبرياء منهم جزافاً. قبيل حلول عيد الأضحى أكد أمين السر نقابة القصابين وتجار المواشي الحية ماجد عيد أن أسعار لحم الغنم تشهد ارتفاعا ملحوظا، وهو أمر يتكرر سنويا خلال الفترة التي تسبق العيد نتيجة تزايد الطلب على الأضاحي، لافتا في الوقت عينه إلى تراجع الطلب الفردي على الأضاحي، وأكد أن مخزون اللحوم في لبنان متوافر ولا توجد أي مشكلة على هذا الصعيد، مشيرا إلى أن أسعار الأبقار سجلت ارتفاعا كبيرا في الأشهر الماضية لدى مصادر الاستيراد الخارجية. في الختام، أحوال الطرق: غدا تنفذ سلسلة من تدابير السير لمناسبة تنظيم جمعية بيروت ماراثون رقدة تضامنية ضمن الحملة العالمية One Run Global، ويبدأ السباق عند 6:30 صباحا وينتهي عند 12 ظهرا، على أن تكون نقطة الانطلاق والوصول واجهة بيروت البحرية مقابل سيسايد أرينا. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

في ختام النشرة تذكير بعناوينها: أصداء الرسائل العقبية الأمريكية للجيش والثنائي تتردد في الساحة السياسية قبيل اجتماعي واشنطن. مجلس الوزراء لم يتطرق إلى العقوبات ويرى أن بياني الجيش والأمن العام كافيان. قيادة الجيش عن العقوبات: ولاء العسكريين للوطن فقط، والحجار طلبت التحقيق في أي تصرف خارج القانون. إنذارات إسرائيلية لمباني في صور وزقوق المفدي ولسكان برج رحال، ورعد مهددا من تواطأ مع عدونا مدرج على حسابنا. سلة تعيينات في مجلس الوزراء، ومجلس الأعمال اللبناني السوري يبصر النور قريبا. احتفالات في عبرين البترونية بمناسبة إعلان تطويب البطريرك لحويك. من صوت كل لبنان قدمنا نشرة أخبار لبنان اليوم.

بصبحية ندى هالأسبوع دلالات العقوبات الأمريكية الأخيرة على ضباط في الجيش والأمن العام مع الكاتب السياسي أنطوان ساليمي من كولومبيا لقديشة، رحلة الحبيس داريو إسكوبار مع الأب آسيا صافي، أضواء على مسرحية الوحش مع الممثل دوري السمراني، لا مستحيل تحت الشمس كتاب جديد لياسمين أبيض ريع لمركز سرطان الأطفال. صبحية ندى السبت 10:30 صباحاً مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: مسؤول الشرق الأوسط في حزب التشناق النائب أجوب بكرادونيان ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: موجز أخبار 12:15 من صوت كل لبنان. أهلاً بكم. شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على جرود بلدة بريتال على السلسلة الشرقية في محيط النبي سريج، كما أغار على الخريبي في المنطقة عينها. هذا ويحلق طيران مسير بكثافة فوق جرود السلسلة الشرقية، وكان أفيد هذه الليلة بتحليق طيران حربي في أجواء المتن وكسروان. هذا وتتواصل المواجهات على الحدود الجنوبية، وأعلن الجيش الإسرائيلي قرابة 11 ليلا أنه سيقصف مبنيين في صور وزقزوق المفدي، موجها إنذارات إلى سكانهما وإلى سكان المباني المجاورة للإخلاء. وكان الجيش الإسرائيلي قد وجه في وقت سابق من هذا المساء إنذارا مماثلا إلى أهالي برج رحال. وشن طيران الحربي مساء سلسلة غارات استهدفت زوتر الشرقية والنبطي الفوقة وكفرة وياطر أرزون وبرعشيت والمنصوري ومجدلزون والقليلي وحريص وفرون ووادي الحجير ومحيط صريفة. وترافق القصف الجوي مع قصف مدفعي طاول العديد من القرى والبلدات في كل القطاعات الجنوبية. وفي سلسلة بيانات له، أعلن حزب الله أنه استهدف مركزاً قيادياً مستحدثاً للجيش الإسرائيلي في البياضة وموقعاً مستحدثاً في مارون الرأس، كما أعلن أنه استهدف تجمعاً للجنود في موقعين في الناقورة، وأشار إلى قصفه ناقلة جند للجيش الإسرائيلي في موقع الراهب بمحلقة أبابيل الإنقضاضية وبمحلقتين مماثلتين. استهدف الحزب تجمعا للجنود الإسرائيليين في سكنة برانيت، كما استهدف منصة قبة حديدية في سكنة عينها. وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مساء عن سقوط ما لا يقل عن 6 إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية نتيجة 4 محلقات انتحارية. في حال الطرق تنفذ اليوم سلسلة تدابير سير لمناسبة تنظيم جمعية بيروت ماراثون ركضة تضامنية ضمن الحملة العالمية One Run Global، ويبدأ السباق عند 6:30 صباحا وينتهي عند 12 ظهرا، على أن تكون نقطة الانطلاق والوصول واجهة بيروت البحرية مقابل سيسايد أرينا.
1: النائب عماد الحوت ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح إلى أن الأمر سينتهي قريبا بخصوص إيران. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب عقد اجتماعاً في الساعات الماضية مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي بشأن الحرب على إيران. وذكر مصدر مقرب من ترامب أن الرئيس الأمريكي يفكر بجدية في شن ضربات جديدة على إيران إذا لم يحدث اختراق في المفاوضات. تلقى وزير الخارجية السعودية اتصالا هاتفيا من نظيره القطري، ويأتي ذلك فيما وصل إلى طهران وفد قطري بالتنسيق مع الأمريكيين. عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين، أعلن وزير البحرية الأمريكية أن مبيعات الأسلحة إلى تايوان معلقة بسبب الحرب الإيرانية. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان. التحيات منجددة لمستمعينا بلبنان والعالم، ومنلفتكن إلى إمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com، ومنتمنى لكم دايما أحلى الأوقات.